آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه الصبحيه جديده في جمعتنا الاولى من شهر مي. ان شاء الله يا ربي صباح مترافقين الخير. شكرا لكم على استماعكم لينا. نصبح برشا على فاطمه اللي نسمعها بعد شويه دايغ في زابينغ. نصبح برشا على خالد اللي رافقنا في الاخراج تيلة الاسبوع هذيه. بعد شويه ناخذ فكره على توقعات الجويه، مازلت سخونه الدنيا، مازلنا معنيين بارتفاع في درجات الحراره ولا لا، ذاك تنحكي في بعض لحظات. وعنا شويه اخر موعد مع لي زيفينمون دو جور لاكتو كل ما يهمكم باش تبداو صباحكم وانتم في فورمة، معلومات مفيدة قصيرة سريعة تكون موجودة على ذمتكم. ان شاء الله باش تبداو صباحكم وانتم على علم بمختلف التطورات. برشا موسيقى زيدا نقترح عليكم كل يوم الصباح، نحاولوا نعملوا دورة لمختلف خلينا نبداو بميل مثلوثي غنية دارت برشا خاصة على الريزو سوسيو، برشا يستعملوها حتى في الستوري، اسمها حلم، نسموها توتسيتي. اول ساعة مرحبا بكم.

0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: نات كين كول كيفاس ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل كيف فلتوا اي خبر اي تصريح في برامج موزايك اف ام في ال 24 ساعه اللي تعدت عليكم فاطمه تلقاوها يوميا في زابينغ
2: زابينغ للاسف خرجنا برشا عن الاطار معناها وما فهمتش انه علاش هذا الكل على ماتش ويت الكوره يعني راه وصلنا خرجنا برشا برشا برشا على الاطار معناها كسوا في الشارع ولا في فيسبوك ولا في اي بلاصه راهي كورة راهي مقابلة كرة قدم
3: اختراب خطرو فيلم على الاختراب تو سامبلومون فيلم صحيح تيتر نتاعو انترناسيونال اكزايل او اكزيل بالفرنسي لكن فيلم على الاليناسيون فيلم على الاختراب اللي نجم نعيشو اي واحد فينا في اي وسط في في في عالم الخدمة في عالم العمل نتاعو لو مون دو ترافاي دونك الاختراب نتاع العامل اوسي كيما حكى عليه ماركس الاختراب نتاعنا الكل الاختراب العاطفي وسي اختراب انا السينما يعني خرجت من السينما الدرام سوسيال فيغ ان سينما دو جونغ سميو سينما النوع بالنسبه لي انا اصعب تجربه والناس اللي خدمت فيه الكل يعني صورنا في شهر جوان في السخانه صورنا في سخانه الفور اللي هي قاسيه برشا تعرضنا العديد لي زاكسيدون لي بتي زاكسيدون معناتها الحق فيلم صعيب برشا خذينا فيه دي ريسك انا واحد من الناس كمنتج يعني صورته من غير موارد ما كانش فيه دعم
4: فهم برشا تجيش فهم برشا استعمال في الفيسبوك وفهم برشا مسؤولين يقوموا بتصريحات غير مسؤوله فما تونسيون قاعده تطلع فمش علاش
5: اسم ربما للبعض ما يعرف شكون محمد بدره وشنو كان الدور اللي لعبه في الاقتصاد الوطني
6: احد المناضلين الوطنيين وأحد بنات الدولة الوطنية محمد بدرة في اعتقادي حسب معناها يعني مكوناته الشخصية كان يمكن أن يكون منافسا على المستوى السياسي الوطني
4: أما كراء مسؤول معناتها بصراحة يولدي معناتها يلز أكثر من لازم كل أكسيون عندها رياكسيون معناتها وأنا ذي ما نحبوش معناتها خلي كل واحد خلي الجمهور بينات بعضهم
7: المطبعة خدم اختراب حتى من ناحية الاتصالية
3: أول تجربة لي في التلفزة ما كنتش نعرف اللي التلفزة فيها انتشار كبير بالطريقة هذه بالحق معناتها
6: لذلك حتى في بعد الاستقلال رغم ما قام به هذا الرجل من تضحيات في في مقاومة الاستعمار الفرنسي ورغم المنفى الذي عاشه معناه من 52 الواحد الغرة جوان 55 حينما عاد مع الزعيم بورقيبة من من من المنفى يعني منطقيا لو لم تكن شخصية بورقيبة شخصية حقيقة مثيرة للجدل وليس من السهل أن يطمئن لشخص مهما كان الدور الذي قام به في في في الحركة الوطنية ربما كان المفروض أنه يكون في الحكومة التونسية بعد الاستقلال
5: يعني محمد بدرة هو
6: لكنه أبعده
4: وبرافو نحب للاعبي شبيبة العمران الكل اللي بالرسمي فريق ولا يتقرأ له ألف حساب شمح لك تلعب على الميثاق الرياضي تقعد ناس كل تشكرك من كل الفرق
8: وأحرج الفرق لك بركاندرة وشبيبة العمران
4: في الرتور في بالك كلاسيك كاتريين في الرتور كان نحسب نقاط مرحلة الإياب فهو في مرتبة رابعة
3: إنه ما فهم حتى دعم من تونس الفيلم تمثله تونس هي يول فيلم هاوس هي شريكتي أنا تحصلنا على شوية دعم من برا دي
7: هذا الدعم جاكم بعد ما تصوير الفيلم ولا في وسط التصوير
3: بعد التصوير بعد ما تصور الفيلم كله تصور 200 ألف دينار اللي هي قيمة تصور بها كورمتراج
7: صغار من مخرج يحكي لي على البيجوت الفيلم
3: يعني
7: 200 دينار حكاية فارغة راهو بالنسبة
3: للفيلم امبورتون دو لدير العباد لازم تعرف شيئين وفيلم ذات تصور من غير
7: 60 ألف دولار يعني
3: 60 ألف دولار يوم يصورش بهم بوب في في في في متاع دقيقة
1: زابينغ ميرسي بوكو فاطمة هذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم والموعد اليوم يخلينا على علم باللي تقال الكل فاطمة هي عينينا وذينا في موزايك فام الموعد إن شاء الله يجدد معها غدوة في نفس التوقيت شوية آخر موعدنا مع الميتيو ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية على موعد زادة بعد لحظات مع ليزيفينمون دي جور خلينا نسمعوا بلاك بوماس أو سيتي 33 توت سيتي أول ساعة

من أول أغنيات اللي غنيهم جروب بابلون جروب الجزائري منام توصلنا الموعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. ميتيو طقس اليوم الأربعاء 6 مايو يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط مع سحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة اليوم بحكمتخ في انخفاض بالشمال والوسط، ما زالت في ارتفاع بالجنوب. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، متموج ببقية السواحل، والريح من القطاع الشرقي قوية بالوسط وبالجنوب مع دواوير رملية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. غدوة الخميس 7 مايو الحرارة في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض بالجنوب. البحر مضطرب شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبالنسبة لبقية المناطق فإنه الطقس يكون مغيم جزئيا. ميتيو مازلنا معاكم لستة متاع صباح ومرحبا بيكم. كنت أول تحقتوا بينا موعدنا مازال معاكم متواصل. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. تحية ليكم كنت تابعوا فينا زادة خارج تونس على سيت www.mosaikefm.net. دور اليوم في برشا أنماط موسيقية من العالم الكل، دورنا برشا في المغرب العربي زادة. شيخ نسمعوا سان لوفان ديرا توتسيت شيخ سيدي بيمول الباندي.

0: 35 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وقاية الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور.
1: ليزيفينمون دو جور
0: خلينا نبدأ نتمنى التوفيق للتلامذة اللي أبارتيغ من اليوم الأربعاء يبدأوا في الاختبارات متاع البكالوريا التجريبية. نحكي على المترشحين للامتحانات البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة اللي أبارتيغ من اليوم يبدأوا البكالوريا البيضاء والامتحان التجريبي اللي هي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث واللي هي تصير في نفس الظروف متاع امتحانات البكالوريا الرسمية. دونك حتى الريبارتيشن متاعهم تكون أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. والامتحانات هذية تحاكي وتشبه بارشا للي كونديسيون بتاع الامتحانات الرسمية في مختلف المواد الأساسية والاختيارية. الهدف منها أنها تحذر التلميذ أنها تدربه وأنه تشوفه وكل بوان مستعد وجاهز ويبدأ زيدا يتعود على الرزنامة الرسمية. الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي تبدأ أفغتير من 3 جوان 3 4 5 و8 9 10 جوان حسب زيدا الرزنامة وزارة التربية. دونك المترشحين يجتازوا الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا دونك في الفترة اللي تعديت اللي هي بين 14 و23 ماي. بعد مقام 151,720 مترشح منهم بامتحانات الباك سبور التربية البدنية اللي بدأت في شهر أفريل من 13 ل 25 أفريل. بالنسبة زيدا نحكيه على الفترة الجاية دونك باش يكونوا الدورة متاع المراقبة تكون نهار 29 و30 جوان و1 و2 جويليا ويتم الإعلان نهار 12 جويليا 2026 على النتائج متاع الدورة هذه. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للتلامذة الكل وإن شاء الله يا ربي نتمنى لهم كان نجاح وبرشا إن شاء الله على قد التعب والجهد يجي وكان النتائج الطيبة وسورتو من غير ستريس ومن غير حتى ضغط وإن شاء الله تعدى الامتحانات في ظروف طيبة. الخبر الثاني باش نحكيه على جملة من التوصيات اللي أقرتها ولاية تونس استعدادا لعيد الأضحى. هذا كان بعد جلسة عمل انعقدت البارح 3 بمقر ولاية تونس واللي تم تخصيصها لتدارس الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى. دونك جملة من التوصيات أهمها التحديد كالعدم تاع نقاط بيع الأضاحي، المراقبة متاع الأسعار تعديلها، تأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان. زيدا الجلسة زيدا انتهت إلى ضرورة التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي، تطبيق القانون زيدا ضد المخالفين والتشديد على الرقابة الصحية البيطرية، تكثيف زيدا حملات النظافة الاستثنائية تكون في أماكن الانتصاب قبل فترة العيد ورفع الفضلات بعد الذبح، ووسط زيدا الولاية بتنظيم عملية مراقبة تكون مشتركة على الطرقات المسالك الفلاحية المفترقات ووسائل النقل خاصة الشاحنات والعربات خلال الفترة الليلية وفي نهاية الأسبوع. وبش يكون زيدا يتم ضبط برنامج متاع عمل وخطة زيدا للتدخلات من طرف مصالح الشؤون الاجتماعية الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي وهذا للإحاطة بالعائلات محدودة الدخل وتقديم زيدا المساعدة للناس اللي مستحقين المساعدة. هذا هي كانوا هذو لي زيفينمون دو جور. بالنسبه اليوم شويه خلينا نعدنا مع لي بروغرام دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور اول ساعه

0: شيماء يا بنت بليدي توصلنا على 45 دقيقة وقيت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعد ربع ساعة بالضبط من توا الموعد يكون مع مين قاري كيف أحلى صباح الكل تكون حاضرة معكم من 6 حتى للتسعة برشا ربح برشا فلوس برشا فقرات برشا معلومات برشا أخبار كل ما يهمكم باش تبدأوا إن شاء الله صبحية معنا وانتوما عندكم أهم التطورات. الموعد مع فاطمة في دقيقة حتى 46 دقيقة سبعة غير دراجة وموعد خربش تربح لك أخذ غشاش من هدي موزايك فام مهما كان لوبيراتور متاعك راه تنجم تشارك معنا تحاول جزء أنك تكون أسرع وقت اللي أمين يعطي الكود متاع الكارت وهكاك تنجم تكون أنت الفيزة والفيز معنا 17 دقائق. اليوم موضوعنا في عالخوي باش يكون اعتماد المياه المعالجة لتعزيز الأمن المائي في تونس. هذا ما صرح به وزير الفلاحة باش نحكيو في الموضوع ذي بأكثر تفاصيل. 27 دقيقة موعد مع ماكي في 10 مينوت كرونو يظل باش تكون 100% تشامبيونز ليغ بالنسبة للمباراة نتاع البارح وحتى زيدا بالنسبة للمباراة نتاع اليوم اللي برشا يستنيو فيها. وموعدنا يكون زيدا كالعادة مع الربح تنجموا تكلمونا على 71 113 7035 دقيقة تشاركوا معنا في صباح تربح عمون داشا في قيمة 100 دينار من اهدى موزايك فام تنجمو تكونوا انتم زادا ربحين به 200 دينار زادا من اهدى توتال انرجي في الو كونجكتور مع ايمن تنجمو زادا تشيركو وتكونوا انتم الربحين. وموعدنا في ساعتنا الثالثة يكون مع يد دهميني في معايير الباغومتر ونختمو بنتبه اشقال اليوم باش نهزكم لمصر وباش نحكيو على مشروع قانون الاسرة الجديد اللي يطرح جدل كبير برشا. نحكيو على فسخ عقد الزواج في 6 شهور كيفاش تصير العملية وشنو الوضعيات اللي تخلي أن المرأة يكون عندها الحق في فسخ عقد الزواج زي باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل في انتبه اشقال. ميرسي بوكو ناس الكل شكرا لكم على الاستماع. ميرسي فاطمة اللي سمعتوها في الزابنينغ. ميرسي زيدا الخالد اللي يكون معنا في الإخراج ليلة الأسبوع هذايا. نعطيكم موعد إن شاء الله غدا في أول ساعة شوية آخر معي كيف أحلى صباح الكل إن شاء الله. نهاركم مبروك نهاركم زيد ناس الكل.

فلم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت وأسررت لهم

ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.

نورا وجعل الشمس سراجا

ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

ومكروا مكرا كبارا.

السلام. ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد

ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم. أحلى سباح.

صباح الورد إن شاء الله، نهار مبروك سعيد إن شاء الله يا ربي. صبحية الأربعاء فيها كل ما تتمنونه من أخبار طيبة إن شاء الله. اليوم الصباح اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، درجة حرارة 23 درجة، طقس ربيعي مستحب جدا. إن شاء الله بإذن الله يكون طقس خير وبركة، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم أتمنيه. وفي قلب السيركولاسيون مازلت، أما نتصور أنا كان خرجت من الدار بكري اليوم الصباح وقدامكم الكريه بات، نجموا تصبحوا عليها ديجا، تقول يا ربي إن شاء الله لعملها عليك وشد فيك وكل أضواء خضراء، وإن شاء الله بإذن الله من حيث لا تدري تخدم الكونتاكت تلقاها بلان هكاك بورتو ما فيهاش بلان، وقت دا متأكد اللي المانون تاع ليسونس مهلوك. لا بالعافية عليك، جست إن شاء الله بإذن الله. وانتو كان الكريهبة في فورما، نعرف أهمية وسيلة النقل الصباح خاصة كي ماشي تخدم، دونك نتفقدوها الكريهبة الصباح ما فيها باس، تفقدوا المنتاحة، تفقدوا الزيت، تفقدوا العجالي بريسيون تاع العجالي، ونعملوا طلع على الكارني تاع لونتروتيان اسكو جي وقت الفيدونج ولا لا، قبل ما نبداو في درجات الحرارة الصيفية المرتفعة. إن شاء الله صباح مبروك سعيد مدام تسمع فينا الصباح، نعرف قاعدة تحضر في روحك يمكن لقيت هذا، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضلك الصغيرات. مسيو قاعد تسمع فينا لقيت هذا، إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك، وإن شاء الله برزق الحلال الطيب إن شاء الله بإذن الله. وين ما تسمعوا فينا سواء في الدار في الكهرباء في وسائل النقل العمومية في وسائل النقل الجماعية داخل الكرة الأرضية خارج الكرة الأرضية، كلكم إن شاء الله بإذن الله موفقين، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. صبحية الأربعاء تبدأ توا بأحلى صباح.

جنوب، لكن غدوة الحرارة باش تكون في استقرار بالشمال الوسط وفي انخفاض بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، صباحكم فل، نهاركم زين، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم في صبحية نهار اليوم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، أنت راك قادر تبدل نهارك بقرارات صغيرة وذكية. الثور نهار يميل للهدوء والاستقرار خاصة في حياتك الشخصية. مواليد اليوم نحكي، وعلى مواليد نهار 6 مايو بالفرحة في نهار عيد ميلادكم. انتم الافضل في صبحية نهار اليوم، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. والجوزاء انت مطالبه تصلح سوء تفاهم الصغير صار بينك وبين الحبيب، الفرص بين يديك والخير مويتيكم. السرطان حضورك قوي استغلوا بايجابيه، راهي كلمتك مسموعه. والاسد الحلول موجوده لكل مشكله حسيته معقد، ركز شويه وان شاء الله زينه. العذراء افكار جديده تنجم تحلك بيبان خدمه جديده، المهم خطط قبل ما تغامر. وكان على برج الميزان ركز على اهدافك اخدم عليهم مليح مليح. في الفلوس فما تحسن وضعي، وفي الحب راهو عندك جديد. العقرب شقولك كان تركز شوية على حياتك وما تبعدش على الواقع. وكان على القوس اليوم عندك طاقة باهية برشة، تحب تبدل روتين، تنجم تجيك فكرة جديدة وإلا فرصة صغيرة. أما يلزمك تركز باش ما تضيعش ماديا زيدا، حاول ما تصرفش على حاجة مش ضرورية. الجدي إذا كنت في علاقة يلزم شوية صراحة باش تتفادى سوء تفاهم، خليك على طبيعتك وما تتصنعش. والدلو نحبك تفكر مليح مليح قبل ما تاخو قرارات كبيرة، الحماس وحده ما يكفيش. ونكملوا مع برج الحوت، تحس بشوية تعب وإلا ضغط خاصة إلى كثرت على روحك ليامات اللي فاتت. في الخدمة ما تضغطش على روحك، خذ الأمور بالراحة، هي نصيحة. الراحة مش ضعف، بالعكس تعطيك طاقة باش ترجع أقوى.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. طقس مسحب شويه اليوم الصباح، تبعت شويه مع معهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ اكثر تفاصيل، كان فما امطار متوقعه بالنسبه لليوم ولا وشنو احوال درجات الحراره؟ بعد شويه زاد كيف نجموا تربحوا مع 7:35 دقيقه وصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء موزايك فام. اطلبوا تاو 71 113 ألف. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 58 54 67 11 41 75 42. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.

0: صندوق شفا.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله بالله حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير. هما بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا طيب أشم ماشي شمل يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات
3: ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل منشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز على شنيا البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز
4: ما يقولش المرأة يا حب

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أبريل 26 و2000 مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أبريل 25 و2000 وفق أحدث مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ويجدر التذكير بأن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي قدرت ب 4.8% خلال شهر جانفي 26 و2000 قبل أن تستقر عند مستوى 5% خلال شهري فبراير ومارس 26 و2000. بلدية المرسى تصدر الثلاثاء قرار إخلاء فوري لبناية قبة الهواء بمرسى الشاطئ، وذلك بعد ثبوت خطورة البناية على السلامة العامة. التقرير التالي لمراد الدريد يعود إلى تفاصيل القرار ويستعرض لمحة تاريخية عن قبة الهواء.
4: جاء هذا القرار استنادا إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة، وإلى تقرير فني أنجزه خبير عدلي مهندس مدني بتاريخ 22 أبريل، أكد الحالة المتداعية للبناية وتهديدها بالانهيار. كما سند القرار إلى إذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 17 من أبريل الماضي يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لدرء الخطر في إطار حماية الأرواح والممتلكات. ونص القرار على إخلاء الكلي والفوري للبناية، ويعد مبنى قبة الهواء أحد رموز مدينة المرسى من أبرز المعالم التاريخية بالضاحية الشمالية للعاصمة، لما يحمله من رمزية معمارية وارتباط وثيق بتاريخ المدينة كوجهة للاصطياف خلال فترة حكم البيات الحسينيين. وشيد هذا المبنى في بدايات القرن العشرين ليكون فضاء خاصا للاستجمام والاستراحة، استخدم بالأساس كمصيف للباي ومحيطه، كما ارتبط بوظائف ترفيهية ونخبوية تعكس طبيعة الحياة الارستقراطية آنذاك. وتميز موقعه الفريد بتشييده على حافة البحر بل متغولا فيه، وهو ما أكسبه خصوصية معمارية وجمالية. وبعد الاستقلال آلت ملكية المبنى إلى الدولة قبل أن يتم استغلاله في فترات لاحقة في أنشطة ترفيهية وسياحية، ليؤول فيما بعد إلى ملكية خاصة، غير أن غياب الصيانة والتعهد إلى جانب التأثيرات العوامل الطبيعية خاصة منها الرطوبة وملوحة البحر ساهم في تدهور حالته تدريجيا.
3: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يومين من انطلاقها، فيما أعلن طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر المضيق. وترامب يضيف على منصته تروث سوشيال قائلا: اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته، موضحا أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. وجاء موقف ترامب بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن عملية الغضب الملحم انتهت، مضيفا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن واشنطن أصبحت الآن في مرحلة دفاعية حسب قوله. وروبيو أضيف أن الولايات المتحدة لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدد في المقابل على أن القوات الأمريكية التي تنفذ هذه العملية سترد بفعالية قاتلة وفق تعبيره إذا تعرضت للاستهداف. وكان الرئيس الأمريكي أعلن مساء يوم الأحد الماضي عما سماها عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي بدأت بعد ظهر الاثنين أي قبل 48 ساعة فقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن بلاده لن تقبل باتفاق غير عادل وشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، تواصل مع أمين وكامل الفريق، كونوا معنا.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: السبعة وعشرة دقائق إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد إن شاء الله بإذن الله صبحية موافقة وإنما تسمعوا في موزاي كافيم وإن شاء الله طريق السلامة ليكم الكل كان خرجتم من الدار صديقكم إياد أختكم نادية رفقكم من تول التسعة متاع الصباح صباح نور إياد
1: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب
0: أمين بونجور نادو
2: إن شاء الله نهارك زين أمين إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل في على الخوي اليوم مش نحكيو على موضوع يهم المياه المعالجة ونحكيو على الموارد المائية اليوم فما اقتراح خلينا نقولوا من عند وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اللي تحدث على أهمية تثمين المياه المعالجة وكيفاش زاد نجمو نستعملوها في الري ويعتبر هذا اليوم ولا ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان زادة الاستدامة متاع الموارد المائية في تونس كان هذا خلال جلسة عمل انتظمت نهار الاثنين بمقر الوزارة وتم تخصيص الجلسة هذه لمتابعة المؤشرات متاع الوضع الفلاحي والمائي بكل من ولايتي جندوبة وزغوان طرق زادة الجلسة إلى مسألة استغلال المياه المستعملة المعالجة باعتبارها خيار مهم لمجابهة الشح المائي وحكي زادة الوزير وأبرز زيادة الأهمية متاع اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه وكيفاش نعود نوظفوها في القطاع الفلاحي في ظل التحديات المرتبطة اليوم بقلة الموارد المائية الندرة متاحة تغيرات زيادة المناخية وكيف زيادة اليوم الوزير كان دعا إلى التسريع في إنجاز المشاريع المائية الكبرى وتحسين حوكمة التصرف في الموارد المتاحة مشكور ضيفنا اليوم المختص في التنمية والتصرف في الموارد سي حسين الرحيلي صباح الخير مرحبا بك
3: صباح الخير وتحية ليك نادية وإلى سي أمين وإلى سي إياد وإلى كل مستمعات ومستمعي مذاكرة
0: صباح نور
2: شكرا لك سي حسين على قبول تدخل معنا اليوم صباح ساعة يظل أول فكرة يمكن تجي للمستمع وقت اللي نحكيه على المياه المعالجة يمكن أول غفلاكس يقول معناها هما المياه ساعة كيفاش تم المعالجة متاحهم وشو هذي يمكن تأثيرهم وقت اللي يقولوا يتم استعمالهم في القطاع الفلاحي هل هذي بش يكون عنده تأثير على الاستهلاك متاع بعض المواد اللي يتم استعمال المياه هذي فيها
3: هو أولا مهم جدا النظر للمياه المعالجة أو مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مهم للمياه وتعتبر مصدر غير تقليدي باعتباره معناها يختلف عن المصادر التقليدية نتاع المياه الجوفية أو المياه السطحية المشكل أنا كي نسمع أنه مجلس وزاري كامل على ضرورة اعتماد فنحن ما منعنا حد وتونس تقريبا من بدايات التسعينات نحن نتحدث عن أهمية الموارد هذه الغير تقليدية وضيعنا 30 عام وصلنا إلى نقاط أنه اليوم أصبحنا أمام خيارات تقريبا محدودة جدا مياه المعالجة إذا كان نأخذ الكميات تقريبا عندنا أكثر من 300 مليون متر مكعب سنويا يدخلوا محطات التطهير عندنا 127 محطة تطهير موزعة تقريبا على كامل تراب البلاد إذن عملية استغلالها تقريب أكثر مياه قابلة للاستغلال في أي مكان هي هالمياه هذه أما المشكل وين؟ أنا نعتبر أنه أولا المشكل مؤسساتي فما يمكنش مياه تابعة لوزارة البيئة باش تخطط ولوناس يخطط وحده وزارة الفلاحة تخطط وحدها هذاك علاش المشكل الأساسي وعنا أكثر من 30 عام نقول وراه توحيد الإطار المؤسساتي للماء في تونس بكيت موحدوا الإطار المؤسساتي نولوا نفكروا على المستوى الأفقي للماء لكل القطاعات وبالتالي رانا نحسنوا المردودية نتاع تقريبا مصادرنا المائية الكل المعالجة هذه عنا مشكل صحيح أنه إحنا في الديوان الوطني للتطهير ما عناش رقابة صارمة على أنه مياه الصرف الصحي تكون مياه الصرف الصحي المنازل تحصل انترسبسيون وتداخل بعض مياه الخدمات ومياه المخابر وغيرها من الملوثات اللي تقريبا تصعب شوي المهمة على الديوان الوطني للتطهير ليختار معناها تقريب دي فيليال دي تريتمون هما تقريبا بيولوجيك في الغالب بيولوجيك وإذا كان فيهم تلوث معناها فيزيكوشيميك فأنه يخرج مياه معناها تقريبا يخرج مياه بالمعالجة الثنائية معناها يتنجم تكون مش مطابقة كذلك رأوا في تونس عندنا مواصفات قديمة ومواصفات من مدة هي المواصفات أنتي سونسيس سر ثلاثة المتعلقة بالحدود القصوى لاستعمال المياه المعالجة في النشاط الفلاحي. إذن الإطار المواصفات موجود، الماء موجود، ولكن لماذا لليوم نحن نراوح مكاننا في ترفيع في نسبة استغلال المياه المعالجة؟ ليش؟ لأنه ما خدم. نعم
1: سي حسين، أنا متفق معك في أنه معناتها التوجه لمياه الري والمستعملة في الفلاحة مسألة مهمة، خاطر احنا نعرفوا انه تقريبا حتى المواطنين راهو يتساولوا، يقول لك احنا وين نحكيوا على ترشيد المياه، نحكيوا على الاستهلاك متاع الأسر وإلا متاع العائلات، في حين انه 80% من الماء متاعنا يمشي للفلاح. دونك انه نتوجهوا للنقطة اللي فيها اكثر امكانية متاع التصرف في المياه مسألة إيجابية، ولكن في تقديري الموضوع نتصور أنه تقنيا العالم الكل اليوم تقدم في إطار المواصفات الجديدة، وأنا متفق معك اللي يلزم نحينه، هذا متفاهمين فيه، ولكن فما حاجة اللي للأسف خلينا نقوله معناتها سي با لو بوين فور، ماهيش نقطة القوة متاعنا، أنه مسألة كما هكا تمس الصحة متاع المواطنين، معناتها أقل حاجة تنجم تكون سبب متاع مخاطر، تحتاج لزوز نقاط اللي هما احنا عادة نفشلوا فيهم، اللي هي لا ترانسبرانس، الشفافية، انه راهو باش نقولوا هاي المعايير وهاو كل يوم يتم نشر الأرقام متاع البريليفمان والتحاليل متاعها باش نطمنوا الناس، ولا كومينيكاسيون، على خاطر نجموا نعملوا اللي نحبوا الكل، ولكن إذا ما توفروش هذوما في إطار أن بروسيس كما قلت أنت يوحد المسارات، فإنه راهو باش يخلق مشكل في علاقة بالرأي العام، وينجم نجيو نحلوا في مشكلة نلقاو وإحنا قدام مشاكل أكبر.
3: صحيح، وهذه النقطة اللي كنت باش نحكي فيها، هو أنه راهو تم مشكل نفسي في إعادة استعمال المياه المعالجة، ولو معشو عند كانت توانسة عند العالم الكل، والمشكل النفسي هذايا أنه الفلاح معناها عنده صعوبة في أنه اللي تعود بمياه معناها عادية باش ينتج، باش نجيبوا له مياه غريبة عليه ويسمع بها مياه نسموها، حتى نحن حتى في التقليد نسموها مياه صرب، معناها داخل الجارغون البوبيلير. فبرشا دول خدموا برشا على الكومينيكاسيون، على التوعية وعلى التحسيس، وخاصة على ما يسمى بالبروتوكول الصحي والوقائي لاستعمال المياه المعالجة، حتى بالمعالجة الثلاثية، لأن المعالجة الثلاثية هي معالجة باش تحاول تخلي المياه هذية معناها ما فيهاش برشا نيترات، ما فيهاش برشا فوسفور، معناها مطابقة تقريبا قريبة برشا للمياه العادية، إضافة لأنه على المستوى البكتريولوجي هذا هو المهم، تكون معناها ما يسمى بسليمة، معناها أن المعالجة البكتريولوجية معناها آمنة. ولكن اليوم راه مش مهم أن نقول إعادة استعمالها، لكن يلزمني نوضع كل الآليات، كل الظروف، نحط بروتوكول، ندخل في حملة توعوية كبيرة برشا على مستوى الإرشاد الفلاحي في المناطق اللي باش نستعملوها، وبالطريقة هذه معناها كما زدت قلت أنت الشفافية للترانسبرانس اللي مهمة جدا، هو أنه يوميا نخرجوا معناها نتائج كل محطة بطريقة شفافة، لأنه ما ثماش حتى محطة تعطيك بشكل عادي وبشكل كامل معناها تخدم على 24 ساعة ما تنجمش تعطيك نفس النتائج، لأنه نحن ما نستعملوش الماء بالكثافة في نفس النتائج. وبالتالي نتصور أنه استعمال إعادة استعمال المياه المعالجة، وهنا ثم مشروع تقريبا تخدم فيه لوناس مع الشركة الفرنسية سويز بتمويل منذ 2023 مع البنك الدولي، في أنه 15 محطة، 5 في الشمال، 5 في الجنوب، و5 في الوسط، باش يوقع إدخال منظومة المعالجة الثلاثية لهذه المياه، وبالتالي الاستغلال هذه المياه في النشاط الفلاحي. هذه التجارب نتصور أنه يلزم تتوثق، تتنظم، يتحط البروتوكول الصحي، حملة كاملة ميدانية، مش حتى حملة إعلامية، حملة ميدانية للفلاحين والمناطق المعنية، وخاصة معناها على المستوى البكتريولوجي، لأن خطورة المياه المعالجة في المسألة البكتريولوجية اللي تضر خاصة صغار السن وتقريبا الكبار، والمسألة البكتريولوجية معناها، وهنا راهي حتى النورم سامحوني راهي تحدد حتى طبيعة الغراسات وطبيعة الأشجار وطبيعة الأعلاف اللي تنجم تسقي بها، وناهم الحاجات اللي ما تنجمش تسقي بهم، وهذا يتطلب مراقبة صارمة كبيرة، لأنه عنا تو اليوم عنا مناطق معناها ملوثة بمياه الصرف الصحي الغير معالجة، والفلاحة وثمانية قاعدة تحط في ديبوم وقاعدين يسقوا بدون رقابة.
2: شكرا لك حسين الحيلي، يعطيك صحه. مشكور على تفاصيل هذه الكل، ضيفنا المختص في التنميه والتصرف في الموارد. ان شاء الله نهارك زين. احلى صباح.
4: سيدتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
7: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم بسين الجمعة من 6-9 صباح.
8: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
7: ميتيو ميتيو
0: مباشرة مع الوطن ياسر الجوي. أخونا صبحي، إن شاء الله صباحك مبروك سعيد.
9: صباح الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات موزايك.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صحبة اليوم الصباح، هل ننتظر أمطار اليوم ولا؟
9: نعم، هو تباين كبير معناتها في حالة الطقس ما بين المناطق الشمال والجنوب، في حين معناتها مناطق الشمال بيكون فيها طقس مغيم مع نزول بعض الأمطار بين الحين والآخر، وخاصة بمناطق الشمال الغربي. العشية يمكن آخر نهار تكون خلايا رعدية تتكون بمناطق الشمال الغربي، وفي مناطق الجنوب معناتها يعيشوا معناتها تحت تأثير منخفض صحراوي قوي يسير تيارات جنوبية، وبالتالي درجة الحرارة بترتفع بالقدا اليوم بمناطق الجنوب وتوصل حتى 41 درجة بجهة تطاوين، مدنين، رمادة، وتكون في حدود تقريبا 38 درجة بأغلب مناطق الجنوب. بالنسبة لمناطق الشمال انخفاض واضح في درجات الحرارة، يوم الأمس سجلنا بتونس العاصمة 26 درجة، في حين اليوم تكون تقريبا في حدود 22 درجة، وبالنسبة عموما تتراوح ما بين 19-24 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، بين 25-32 درجة بقية المناطق، وتصل حدود 38 بالجنوب و41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. الرياح بتكون من قطاع الشرقي قوية بالوسط والجنوب مع ظهور دواوير رملية خاصة المناطق الجنوب الغربي، وبالنسبة للبحر بش يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد يكون طقس ملائم أكثر لنزول أمطار، غدوة بش تظهر خلايا رعدية خاصة بمناطق الشمال الغربي منذ الصباح معناتها، وتشمل حتى الجهة الشرقية للشمال والوسط في آخر النهار. وبالنسبة للرياح ما زالت من قطاع الشرقي بالشمال ومن قطاع الجنوبي بالجنوب، تنخفض شوية غدوة درجة الحرارة بمناطق الجنوب لكن تبقى مرتفعة بأقصى الجنوب. بالنسبة لتطور الحالة الجوية بالنسبة للأيام القادمة، بداية من نهار الجمعة يرجع يرتفع معناتها النسق، الارتفاع في درجات الحرارة، التيارات ترجع معناتها تقريبا جنوبية، وبالتالي آخر هذا الأسبوع باش نعيشوا درجات حرارة مرتفعة نوعا ما، حرارة ربيعية أكثر بقليل من المعدلات العادية إن شاء الله.
0: سيدي يعطيك صحة، إن شاء الله هالك أسعد الأيام.
9: شكرا وإلى اللقاء.
8: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين.
1: أمين
2: بكم أستاذ المستمعين.
1: الأيام وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية. اليوم الصباح نبدأ باختفاء لاعب منتخب كرة الطاولة في لندن.
2: نحكيه على أبو بكر بوراس بطل تونس في كرة الطاولة أكابر، وحسب رئيس الجامعة التونسية كرة الطاولة مختار التوكابري اللي تحدثنا معه أكدنا أن أبو بكر بوراس اختفى، وحتى للبارح في الليل مخر ما فماش اتصال به، ورجح أنه الملاعب حرق لتحسين وضعيته الاجتماعية. أبو بكر بوراس عمره 25 عام، ما عندوش شهادة، كيف ما عندوش خدمة قارة، عنده فقط كرة الطاولة. كما قلت لك هو بطل تونس، شارك في عديد المنافسات مع المنتخب، مشى مع المنتخب الأنجلترا للمشاركة في بطولة العالم ولعب وما لاحظوا عليه حتى شيء، وربح مقابلات، وحتى في ليلة العودة لتونس حتى لليلة مخر كان موجود في النزل، لكن الصباح بكري وقت جاء وقت المغادرة اطلع المدرب اليوم مرافق متاع المنتخب في لندن، ما لقاش الملاعب هذايا، لقى الفاليز متاعو، ما لقاش السكادو متاعو، خلى الفاليز لما تبش اللي حاجته به في سكادو، هز بلوزون تاع صاحبه وخرج، وحتى جواز السفر متاعو ماهوش موجود عنده، موجود عند رئيس الوفد. دونك حاولوا الاتصال به، قعدوا يستناو تقريبا من 6:30 تاع الصباح حتى الوقت الديبار، ما فما حتى اتصال به، ما يجاوبش على التليفون، ووقتها تم اعلام سفارة تونس في انجلترا، وتم اعلام وزارة الشباب والرياضة، وتم تأكد من الحادثة انه حادثة متاع حرقة مش هي الاولى بالنسبة للرياضيين التوانسة، العادة تصير في اوروبا، المرة دي صارت في لندن، وحادثة تتسمى غريبة على كرة الطاولة خاصة، لأنه شفناها قبل في رياضات أخرين، نعرفوا كرة الطاولة ممكن أكثر قراب من بعضهم، وكلها يعني نفس العائلات وقراب مع بعضهم، مشيوا مع بعضهم وكل شيء. غريبة شوية المرة هذية في كان تاع أبو بكر بوراس اللي كما قلت لك عمره 25 عام، ما عندوش شهادة، ما عندوش خدمة قارة في تونس، عنده فقط كرة الطاولة. دونك يبدو انه اختار انه يمشي لافاق جديده، للاسف بطريقه ما تنجمش تكون صحيحه.
1: امبارح كان عندنا موعد مع مباراه اوروبا ليج بطعم تشامبيونز ليج،
2: وغابت
1: تشامبيونز ليج بطعم اوروبا ليج، اي فعلا بالمقلوب. والله كانت مباراه ممله وانتهت 1-0
2: على الاقل، ليك انا برك شويه ممكن
1: ممله جدا،
2: مقابلة واحد بليش هدف برك تسجل فيها بوكاي وساكا، وحتى كرة ما شفناش برشا كرة. العبرة في الآخر أرسنال للمرة الثانية في تاريخه يترشح لنهائي تشامبيونز ليج، أول مرة كان ترشح في 2006 وقتها خسر ضد البرسا، المرة هذه بعد 20 سنة كاملين باش يوصل مرة أخرى للدور النهائي من رابطة الأبطال الأوروبية. أرسنال السنة صحيح الطريقة في ضد أتلتيكو مدريد مو ما أقنعتش الناس الكل، لكن أرسنال 13 مقابلة في رابطة الأبطال السنة، 0 هزيمة، 28 هدف مسجل، 6 أهداف مقبولة، نوتون كو الباركور متاعو باش يوصل للنهائي أسهل بارشا من بقية الجمعيات، ما نحكيوش بون بليزوموا شويه في الفاز دو بول، مي في يعني في الادوار الاقصائيه ما جاتوش ايكيب كاسحه.
1: الليله انتو كان بير فايدة، هو الليله طرح
2: دخلنا نحكي لك على قبل
1: ما والله ما فيه ما يتحكي،
2: لا ما هو
1: ماست ما فيه
2: مش عليه هو، لا لا لا على دييغو سيميوني اللي يعني كي نقول لك انه الكره نتاعو ماهيش باهي
1: ماكي ولا ميغالو اش بيك
2: لعبت لديكو يتشكاو من التحكيم. سيميوني 5 جمعات وهو يرتح في الملاعبيه نتاعو الاساسيين المزوج مقابلات
1: يرتحهم
2: في الاخر، مام با عمل دو تير كادري في المقابله ضد ارتيتا، يعني ما شفنا حد شيء من اتلتيكو مدريد،
1: والله لا فيه ما يتحكي
2: انه اصلا تكون موجوده في دومي فينال،
1: والزوز ما يستحقوش انهم يوصلوا في الدومي فينال، والف مبروك للبايرن وصل على بيت الأبطال هذا الموسم. تفضل
2: نشوف المقابله نتاع اليوم 8 نتاع الليل، دونك مباراه الكره بارشا كوره ان شاء الله.
1: كيما جات راح القدام قلت لك مبروك للباير الحصول على بيت الأبطال.
2: تعرف تذكر كي حكينا على التوقعات
1: اول السيزون قلت لك باير،
2: وانا اعطيتك وقت التوقعات نتاع اوبتا، قلت لك راهي حتى ارسنال باير، ايفيكتيفمون ارسنال هو الطرف الاول، باير تلعب دومي فينال، و ما ما زال في انتظار اليوم. بون زاد بي اس جي، ما ننساوش بي اس جي بعد المقابله نتاع لي مين.
1: في بالك لمعلوماتكم الساده المستمعين انه البي اس جي هي احسن هجوم سنه في رابطه الابطال الاوروبيه 43 هدف، الثانيه البايرن 42. ما دريت الكلاسمون كيفاش
2: تغيير كي يجيو يلعبوا مع بعضهم هما، معناها دومي فينال، واتلتيكو مدريد تلعب مع ارسنال في الدومي فينال الاخر. بالحق تغيير، معناها ظلم كره القدم.
1: هذاك علاش فهمتوا علاش في 5 4 ديجا اصلا الماتش، خاطر هما زوز احسن اتاكيت اتاكونيت اتاكيت ماش
2: احسن هو عند احسن خط هجوم،
1: عندهم احسن اتاك في الشامبيونز ليغ. هذاك علاش معناتها هما زوز اللي ماركاو.

0: صور وفيديوهات لي مع صديقته في إيطاليا وفي وقت هو مصاب وعنده برنامج تأهيلي وحسب هو حتى الكلام تاعه هذاك اش قال
1: مصاب عاطفي
0: لا قالوا انه عنده برنامج
1: عنده اصابه عاطفيه مش عبر
0: قالوا انه عنده برنامج تاع تاهيلي خلينا نكمل برنامج تاهيلي مع الريال قاعد يتابع في البرنامج التاهيلي هذايا وانه كي مشى لايطاليا كان بالتشاور مع النادي هما اصحابه والمدرب متغشين عليه انه في مومون كان يجب ان يكون مساند على الاقل للفريق خير انه يهرب وخير انه يكون مع صاحبته في ايطاليا وما يكونش موجود مع الريال وجماهير الريال تغشت برشا وعملوا حتى بيتيسيون معناها طالبوا بها بمغادرة مبابي بيتيسيون هذه راهو صحوا فيها برشا برشا عباد يعني نحكيوا غضب كبير وكبير برشا على مبابي وحملة كبيرة اسمها مبابي اوت دونك من ريال مدريد في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة بخصوص كيليان مبابي ومستقبله مع ريال مدريد لأنه اليوم مدرب متغش عليه زملاء والكوادر متاع الفريق متغشين عليه والجماهير متغش عليه في انتظار فلورنتينو بيريز متغش مش متغش على مبابي مبابي أبريتو أكثر جور ديسيزيف في الريال السنة
1: تي يتغش عنده ما يعمل الرجل ماركي ما شو نعمله له
0: 41 مقابل 41 هدف
1: ما عندنا ما نحكيه معه به مكي ما تبشي لقى خدمة اللي هو باش احكي لكم عليها في الكوب دي موند
0: مش انا قناة فوكس سبورتس الامريكية وفي اطار برمجتها للمونديال اعنت على وظيفة الاحلام بالنسبة لعشاق كرة القدم والله يا ليت لما حالة وظيفة الاحلام هذه اللي باش ياخذها المطلوب منه انه يتفرج في جميع مقابلات المونديال 104 مقابلة يتفرج فيهم في مكان مخصص ليه في قلب نيويورك في تايم سكوير ومطلوب منه أنه يعمل فيديوهات وتحاليل المقابلات والفيديوهات يكونوا جوست المطلوب أنه يشدوا المشاهدين متاع فوكس في المقابل اللي بيش يتحصل على الوظيفة المؤقتة هذه ما بين 11 جوان و19 جويليا بيش يتحصل في المقابل على 50,000 دولار يعني تقريبا 150 مليون تونسي على شهر وشوية كيف نقسمهم يجي الماتش 480 دولار يعني 1,400,000 على الماتش اللي يتفرج فيه حصيله نهار ب3,700,000 وهو ريكش على روحه يتفرج ولا تراحم تاع الكرة هذاك عليش قلت لك وظيفة الأحلام بالنسبة لعشاق كرة القدم تخلص باش تتفرج على الماتشوات في المونديال سعيد الحظ اللي باش ياخذ الخدمة هذه ممكن ما يعرفش انه عندنا برشا توانسة باش يتفرجوا في 104 مقابلة ما بليش بالعكس مو يدفعوا فلوس باش يتفرجوا في المقابلات هذو
1: واضح ان شاء الله بالتوفيق خويا مكي نعرف خدمة مش سهلة باش تخدمها 104 طرح الحق ربي معاك استنى فيهم
0: ربي يفضلك
1: ما تصارك حد كتاب قرآن تحلف عليه ولا تفرش فيهم نظرك يعطيك صحة مكي نتقابل معك 8 في سبور إكسبرس

0: كارتة سانتا صباح.
1: لي سوبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم طن كامل بالزيت النباتي البدر 400 غرام ب 8990 في عود 15 دينار و 560.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي إم جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
4: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
5: اسمعني، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
7: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
8: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: عن فتحي يعطيني حلوة.
1: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
0: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
1: إش قولك في ديليس ميكس؟
2: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنتك عابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون، حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا.

0: تسعم تصبح
1: المزرعة تقف معك بالخير، بيش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
2: صبح تربح.
3: خونا غازي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباح نور.
4: نهارك أسعد الأيام أخ أمين على أحلى موزايك.
3: ربي فضلك خويا
4: الغالي. طيب تحية ليك ولجميع مستمعي ومستمعات موزايك فام
3: إن شاء الله. يا سيدي صباح رباح وتحية ليك واسمي في الزهرة كل يوم صباح. وين في الزهرة؟
4: الزهرة بين الجبيان والكلينيك زهرة فيل.
3: زهرة فيل تحياتنا لكم في
4: الزهرة فيل. ونتكلم فيك من أروع ما تم في المقاهي في الزهرة مع مقهى كلاسيك.
3: أنا عملك أنا بوب قايد هيرك بوب.
4: لا ما عملت شيء. لا ما قلت حد شيء.
3: أيواش خلينا هكا صباح محلانا.
4: لا ما قلت لك عاد
3: غدوة تعش فما غدوة فما راهو غدوة فما الفريب ديجا الساعة في الزهرة غدوة الخميس.
4: هو فما اليوم عاد هم حاجة في يمين. في البداية بعد ما حييتك وحييت المستمعين الكل اليوم تعرف أبنائنا وبناتنا بالجمهورية التونسية يخوضون غمار الباك بلان. فنرجو لهم التوفيق أمين. والنجاح وإن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله في البكالوريا الرئيسية. وذاك أهم حاجة توا تعرف آخر امتحانات السنة الدراسية الوطنية. فكل التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا بالجمهورية التونسية.
3: آمين يا ربي إن شاء الله بإذن الله من فمك ربي. يا سيدي سؤالنا اليوم يلعبوا عليه هو 100 دينار واللغز يقول نجري أما عندي ساقين عندي فم ما نتكلمش لدي سرير لكن لا أنام أبدا تبكرنو شكون اللوج عليه هذا؟
4: عاود لي.
3: يجري ولا يملك أرجلا له فم ولا لخيال. يتكلم نعم
4: لخيال
3: لا له سرير لكن لا ينام أبدا جوكور اشكرك بالفرنسي خد بالفرنسي تنجم تولي عندها اي باش نعاونك برشا مش شويه جوكور مي جو ني با جوكور مي جو ني با دو جون جي اون بوش مي جو نو بارل با جي ان لي مي جو نو دور جامي هي حاجه
4: صناعه ولا خليقه
3: لا خليقه مش صناعه لا معناتها هي حاجه فهمي اي
4: في
3: هلمين
4: أبتو
3: لا طبيعية مش قلت لك عاد ما هيش سنعة ما ويجري في الطبيعة دبوزة في الطبيعة
4: لا في الطبيعة
3: فما دبابز ما مش عانينا فيهم ما بدي كن دبابز هي مش عانينا فيهم بيه معناتها يقول لك ايش بس معناتها هو كي يكمل يوصل ينجم يوصل البحر عنا منه واحد بين الرادس والزهرة
4: عنا منه حاجة بين الرادس والزهرة
3: بين الرادس والزهرة شنو فهم شنو فهم بين الرادس والزهرة
4: فهم البحر
3: لا عاد يا راجل بين الرادس والزهرة فهم حاجة تفصل ما بيناتهم قنطرة نتعديو عليها
4: القنطرة اي ويد
3: واد إجابة صحيحة يا سيدي ألف مبروك ليك وصل شراب قيمة 100 دينار نحكي على الواد
4: الواد
3: الواد واد مليان معناتها اكزاكتومون اللي ما بين رادس
4: على خاطر احنا نكون ضد مين ومين تعرف
3: يا ربي فضلك يا سيدي ان شاء الله ألف مبروك ليك ان شاء الله نهارك اسعد
4: الايام ودمتم متألقين
3: يا ربي فضلك خويا الغالي ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان
2: صبح تربح
1: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صباح وعود
3: مراد صباح نور
5: صباح النور أمين توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكا فهم
3: عايز سيدي باش نفلاشيك صباح فازي انطلق خويا مراد
5: باهي خويا العزيز زهرة توا حركية نلاحظوا فيها فيها بداية كثافة في الجولان خصوصا على مستوى شارع المجسيم العوينة كيف كيف زاد على مستوى حي الواحات نفس الشيء بالنسبة لطريق حلق الواد رحنا داخلين إلى وسط العاصمة شارع محمد البعزيز الروتيكس كيف كيف زاد انطلاقا من دلدان وصولا إلى المطار نلاحظوا فيه حركة فيها كثافة في الجولان نمشيو إلى ولاية بن عروس على مستوى شارع فرنسا مدينة جديدة الياسمينات بين القوس كذلك الحركة فيها بداية كثافة في الجولان شارع الإطراد على مستوى البرجاني كذلك على مستوى باب سيدي قاسم وإحنا ماشيين إلى ساحة التشروط الوردية وين نلقاو الكثافة المرورية والشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه خصوصا عند استعمالنا للحزام الأمان واللي هو بطبيعة الحال يحمي السائق واللي ركب معه بطبيعة الحال هذا كذلك نعطيه بعض المعطيات على مستوى الحزام الأمان واللي هي معناها في الحقيقة ثقة تتبنى ما بين السائق وما بين الطريق وبطبيعة الحال في لحظة زمنية الحوادث ولا في جزء من الثانية يقع الحادث وقتها حزام الأمان يحدد الفرق ما بين الإصابة الخفيفة والكارثة لا قدر الله بطبيعة الحال هذا نعطيه بعض النصائح اللي يلزم تكون سنتور بالنسبة للي راكب من قدام واللي بجنبه واللي راكبين ورا إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هذه النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبير من المستعملين
3: يا سيدي ربي فضلك شان هركا سعد الأيام فينا من
0: أحلى سبيل أحلى سبيل كل يوم السيني الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
6: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn
7: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
8: بابا يكومو الفواياج ان باتو
9: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس اثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين وبالويفي مكونكتين
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
11: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيدلي القليبي الدخول مجاني كونوا في الموعد جوائز مهمة في انتظاركم صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
12: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام
13: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار برودوي التهاش
0: أحلى سبيل أحلى سبيل كل يوم السيني الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
14: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور
0: ألو كوندكتور ألو كوندكتور
3: صباح الفل والعنبر يا أيمن صباح نور
15: يا صباح الفل حلو قوي صباح الفل الصباح في تونس حلو قوي اللي هو انا احلى صباح بحبه اللي هو ايه صباحك دجله وحليب
3: بيبقى جميل
15: قوي صباحك دجله وحليب دي جميله وبصراحه حتى خفيفه على المعده وخفيفه على الدماغ وخفيفه على كل حاجه صباح الفل عليك يا امين وصباح الفل على كل مستمعينا الاعزاء اللي يسمعونا ويا رب كده يعني يكون يوم جميل في غيوم شويه ما اعرفش فيها امطار ولا لا ما اعرفش انت قلت فيها امطار ولا لا انت توقعاتك
3: عود اسمع الصباح عود اسمع الصباح تتعرف
15: اوكي ويوزع برافو عليك والله حلوه جدا منك والله تمام الله يسامحك المهم امين انا بجد عايز اعطي ديديكاست او اقول تحيه كبيره برشا لرجال المرور بجد الصبح يعني انا دلوقتي موجود في العوينه العوينه زحمه جدا ف فطبعا الناس الراجل واقف مستحمل ضغط يعني بس انا يعني الناس كلها فما شويه كلاكسيون فما شويه ناس بتحكي معاه ان ما شاء الله هو ماشي الامور كويس جدا والحمد لله رب العالمين. فانا بحييه وبحيي كل رجال المرور اللي هم بيساعدونا عشان نعرف نوصل شغلنا ونوصل صغيرنا للمدارس. فالف تحيه ليهم وسلام ان شاء الله. بس ومعايا دلوقتي استاذ مالك.
3: حسيت عملت تحيه وفيت فقره مش على روح.
15: صباح النور. صباح الفل يا مالك.
16: الحمد لله. قلت صباح الخير بيا ما حد صباح الخير بكين دينار بيا برشا.
15: لا ما احنا لسه بقى مالك يعني انا صباح الخير صباح 200 دينار صباح اللي انت عايزه. انا بس عليك
16: الحمد لله
15: كله تمام.
16: الحمد لله يا رب.
15: اول ما وقفتك قلت لي انت رحت مصر مرتين.
16: اي مشيت مصر مرة.
15: بصراحه كده مالك وقول لي والله العظيم ما هتغشش ايه اكتر اكل عجبتك في مصر.
16: والله الكشري بنين برشا
15: والله. طب سؤال قالوا لي ان الكشري شبيه اللبلبي انت شايفه شبيه اللبلبي؟
16: مش كتير
15: خالص. ها
16: مش كتير جنب.
15: اسمعني يا مالك انا اتوح اقول لك السؤال بالتونسي وانت المصري باي جلا جاوبني بالمصري. هاي باي صاحبي باهي صديقي يلا هيا بنا باهي صديقي برسمك واسع بالك معايا باهي باهي
3: مش خارج عليك
15: النجاح.
3: مش خارج عليك يا ابن
15: مش خارج عليا خالص بحاول بقى يعني بحاول اعمل ايه طيب بحاول ان انا احكي تونسي طيب اعمل ايه ماشي اوكي ماشي يا مالك. عند النجاح في اختبار النظري اللي هو الكود يحتفظ المترشح بصلاحية النجاح مدة قديش؟ انت فاهم السؤال ولا مش فاهم؟
16: فاهم. 6 أشهر.
15: لا ويا ريت تكون اسرع شوي.
16: 3 أشهر.
3: قيدنا الإجابة يا أيمن. قيدنا الإجابة.
15: قيدت الإجابة.
3: قيدنا. قال 3 قال 6 قلوا يعطينا إجابة نهائية.
15: أعطينا إجابة نهائية.
3: أي مش مبيتوا الأولاد يعيشكم أمان أنا ما نعملوا رأو الصباح.
16: 6
3: قال 6 قال 6 يا أيمن.
15: انت قلت
3: يا أيمن قال 6 يا أيمن حتى انت يشبيك تلوج.
15: بشرح له والله. 6 لا مش 9 والله.
3: قال 6 يا أيمن علاش تبدلوا في كلامه كل مرة انت قال لك 6 قيدنا الإجابة 6 قلوا إجابة صحيحة ولا إجابة غلطة.
15: الإجابة يا مالك على الصبح كده وسمحني بقى والكشري ما جاش معاك هو اللبلبي هو اللي بينجح هم 15 شهر مش 6 أشهر فالإجابة هتكون خطأ معلش يا مالك.
16: أوكي مش
15: سامحنا بقى.
16: لا مش مشكلة
3: يا سيدي محليك الصباح وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك وتحية ليك ونسكنوا في العوينة الكل وكما قال أيمن تحية لكل أعوان المرور الكل. غدوة الخميس أيمن هكا ولا إيه؟
15: غدوة الخميس. ايوه
3: ايش بيك حسيتك طحك لهوي؟
15: لا سواء لا حاسس ان مالك عايز يمشي بقى عشان الشغل. اديني
3: ربي يعينه ان شاء الله وغدوة ان شاء الله نلعبوا على 400 دينار 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
14: يجي وبحضنا باش نحفلوا هبفتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمة جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
17: Allô, conducteur. Allô, conducteur. Ahla sbeh.
18: Ahla sbeh.
17: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: هالكسين مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا.
1: قيمة الاستقرار. الاستقرار هو الحلمة اللي تسكن في قلب كل واحد فينا. وكيقولوا استقرار ما هوش كان استقرار مادي، نحكي على استقرار نفسي وعائلي، إحساسنا بالأمان ببلاصة نرجع لآخر النهار ونحس فيها بالراحة والانتماء. برشا ناس تربط الاستقرار بامتلاك منزل، مش على خاطر الحيوت لكن على خاطر المعنى. ذكريات تتبنى، عائلة تكبر، وعيشة تتنظم. أما في الواقع الطريق باش نملكو منزل ينجم يكون صعيب ويحتاج لتخطيط وحلول ذكية برشا تساعدنا باش نوصل للحلمة متاعنا طريقة مريحة ومتوازنة. وهون يجي دور تمويل منزل اللي حلك البيت باش تتحصل على دار جديدة ولا قديمة حسب إمكانياتك، وتنجم حتى تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينيك. ومصرف الزيتونة يشريها لك، ومدة التسديد تنجم تتفهم فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
0: وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما قدموا إلا بها.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغا غوباسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عود 89 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها، من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس، شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوغان. حياة جروب كومار

0: شوية.
1: مولان دور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
2: مولان دور ودي روحك وزيد.
3: تيهاك زي وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
3: صح ترى وريني قدش وليت.
4: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
3: تي هاي هي بيد هالشهرية. تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب.
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
8: جديد مع أورانج لأوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 سمس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج.
9: عن فتحي يعطيني حلوة.
10: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
9: أعرف لي الياغورت باهي للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شاهي حلوة.
10: إش قولك في ديليس ميكس؟
11: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
12: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفالي بالكادوات والبروموات وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاري الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربح كهرباء 3 عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا جري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات والكادوات.
13: مونوبري ديما معك.
14: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
15: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الخطوط الجوية التونسية تعلن عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل 5700 حاج وحاجة للبقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان 26 2020 انطلاقا من 5 مطارات تونسية. وفي سياق متصل الخطوط التونسية تطلق خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة لانتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. يخوض المترشحون امتحان البكالوريا في المعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء امتحان البكالوريا البيضاء وهي الفروض التاليفية للثلاثي الثالث وتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، 13 من مايو الجاري حسب الرزنامات المدرسية المعتمدة. إنهاء تكليف بالحسن شبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط صور وأقمار صناعية حديثة تظهر انتشار زوارق بحرية على خط التماس مع الحدود البحرية الجديدة التي أعلن الحرس الثوري الإيراني أول أمس الاثنين أنها ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرته في مضيق هرمز. ويجدر التذكير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق ما سماه مشروع الحرقة لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الصهيوني بمسيرة عند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الهدف. البنك الدولي يتوقع أن الحرب في الشرق الأوسط ستلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، وأن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% هذا العام، بينما قد ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24%، وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. نهاية هذه الجولة، والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
17: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
18: أريدو، طور عالمك.
19: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع آخر أخبار ديربي العاصمة نهار الأحد 4 متاع العشية في رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي لحساب الجولة قبل الأخيرة من البطولة. البارح كان الاجتماع الأمني الخاص بالمقابلة هذه، و 27 ألف متفرج للترجي في المقابلة باحتساب عدد الاشتراكات، يعني باش يتم طرح عدد من التذاكر للبيع. طرحها باش يكون على الانترنت. بالنسبة للنقل التلفزي، اليوم اجتماع تنسيقي فيه القنوات الناقلة، قناة الوطنية، قناة الكاس، إدارة التحكيم وشركة الفار والجامعة التونسية لكرة القدم. أهم النقاط في الاجتماع هذا هو توفير 20 كاميرا لنقل الديربي، باش يتم رابط كل الكاميرات بغرفة التحكيم بالفيديو وغرفة الفار. بالنسبة لطاقم التحكيم باش يكون أجنبي، وتكتم كبير برشا على هوية طاقم تحكيم الديربي. بالنسبة لأخبار زوز فرق، يغيب حمزة جلاسي على الترجي بسبب عقوبة الورقة الحمراء مقابل عودة معز حاج علي. من جانب النادي الإفريقي يغيب أسامة بوكرة بسبب عقوبة الإنذارات مقابل عودة حمزة الخضراوي. في الاتحاد الرياضي المنسيري، رئيس الهيئة التسييرية مسلم سلامة استقال، لكن تم رفض استقالته من قبل الهيئة، والمدرب فتحي العبيدي ومساعد وأمين لطيفي انسحبوا، والفريق يشرف على تدريبه سامي بالحاج يوسف. إدارة شبيبة القيروان قررت مجانية الدخول الجماهير المباراة الفريق ضد الاتحاد الرياضي المنستيري نهار الجمعة على حساب الجولة قبل الأخيرة من البطولة. الدخول المجاني باش يكون عبر تذاكر مجانية. التذاكر المجانية هذه تبدأ اليوم تتوزع على الأحباء بداية من 9:30 متاع الصباح في شبابيك قاعة عزيز ميلاد. أرسنال أول المترشحين لنهائي رابطة الأبطال الأوروبية بعد الفوز البارح على أتلتيكو مدريد 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله بوكايو ساكا. ذهب كانوا في بالتعادل في متروبوليتانو 1-1. دونك أرسنال يترشح للنهائي، وهو النهائي الثاني في تاريخ الفريق بعد نهائي 2006 ضد برشلونة. واليوم نعرفوا الطرف الثاني اللي بيش يواجه أرسنال في الدور النهائي في بودابست. الطرف الثاني بيش يكون إما بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان. المقابلة اللي تجمع زوز فرق اليوم مع 8 متاع الليل. نذكروا أنه برشا فرجة كانت في مباراة الذهاب، برشا هدف 5-4 نتيجة الذهاب لصالح باريس سان جيرمان. دونك نستناو مقابلة كبيرة الليلة في الأليانز أرينا ما بين بايرن والبي اس جي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
17: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
18: أريدو، طور عالمك.
20: أحلى صباح.

0: سيب الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
3: 14 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز كالعادة نحكيو على أكثر الأخبار اللي أثرت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي واللي خليت زادة برشا إشادة. نحكيو على نجاح طبي، نحكيو على زراعة قلب وكليتين بفضل تبرع نبيل برشا، ذي في إنجاز طبي وإنساني جديد. تم نقل أعضاء من متبرع توفى دماغيا بولاية المهدية، كان هذا بعد الموافقة متاع العائلة متاعو، وفي موقف زادة اللي شفنا به برشا تعليقات اللي فيها شكر كبير وفيها برشا زادة وعي وغوكونيسانس للنبل متاع العائلة هذية، وزادة اللي جسد أسمى المعاني متاع التضامن والتآزر. العملية هذية كانت جات في إطار تنسيق محكم بين كل من وزارة الصحة وزارة الداخلية. زادة تم تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية، وهذه تعتبر سابقة جديدة خلينا نقوله في الفترات الأخيرة، لأن قبل العملية كانت تصير عن طريق التنقل برا. اليوم فما مروحيات موجودة باش تمكن وتسهل زادة العملية هذه، وهذا اللي خلى انه اليوم العملية متاع التدخل تكون في اجال قياسية وتخلي انه حتى تضمن افضل الظروف لنجاح مثل العمليات هذوما. العملية هذه كانت اسفرت عن اجراء زراعة قلبي مستشفى رابطة، اجراء زادة زراعتين للكلى لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. والإنجاز هذا اليوم ما نجم كان يأكد مرة أخرى القدرة متاع مستشفياتنا العمومية على أنها تقدم خدمات صحية عالية الاختصاص، وكيف زادة اليوم مهم الحديث على الجاهزية لإنقاذ الأرواح وقت اللي تتوفر كل الشروط متاع التنسيق والتعبئة. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجم تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. حلاس باي حباي موزايكا فام.
0: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: أحلى صباح.
4: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
1: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
2: أريدو، طور عالمك.
5: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية، ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، تعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570، وزيد انت افهم الحكاية شنية.
6: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرجلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20-30 VTT 55-70 كيلومتر، صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
7: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قولك كيما لا انت.
8: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورة الثانية نهار لحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم. 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات معلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزير بمساهمة ام جي موتورز مولان دور فيجيك ايرو تونيزي اس في ار سوسيتي رايان وموزايك اف ام.
9: مع كارت الولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: 8:19 دقيقة على موزايك فيم. صباح نشاط والحيوية اليوم إن شاء الله بإذن الله في صبحية اليوم 6 ماي 2026 تحتفل مدام بسمة اسكندر بعيد ميلادها. دونك نحب تحية كبيرة برشا لمدام بسمة، الكل الصغيرات اللي يعرفوا مدام بسمة خاطر تبارك الله ربيت أجيال اللي عندهم صغيرات يقراو في النصر أكيد يعرفوها، منهم سيلين قارة زاده كيف كيف. دونك باسمي وباسم كل العائلة نتمنيو المدام بسمة اسكندر إن شاء الله كل عام وبسومة حيا بالفخير. نغني ونقولوا إن شاء الله كل عام وانتي بسومة حيا بالفخير، وتحية كبيرة برشا توصلك من عند العائلة الكل ومن عند اللي يخدموا معاك في هابي تشايلد الكل، نسلموا عليهم اليوم الصباح وإن شاء الله كل عام وانتي حيا بالفخير. نادي انتي ما مش في ما قريتش في الروضة في النصر؟
3: لا قريت في روضة.
10: لا روضة إيد نتصور
3: خلطت على الروضة سبب
10: في الروضة. لا مش في النصر.
11: لا مش في النصر، ما فيش نصر وقليلة قريت في الروضة.
10: 19 مدام بسمة خليك عليش سلم عليها برشا، من أطيب العباد اللي قابلتهم في حياتي. صباح نور إيد.
11: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على عودة التضخم إلى الارتفاع ومعادلات الاقتصاد الصعبة.
10: نادي تفضل.
3: انت باش قاعد اليوم
10: شغل تجيل لونتين تلعبها عاقلة ومليكة
3: شو عاقلة شو
10: وهي في الأوف بالله العظيم يا مراد جيوب بالقوي من غادي مش اسمه.
3: لا لا يعرفوا المستمعين الواقع يعرفوه.
10: سكوتي عايشكم سمعتوه ولا اللي قلته صحيح؟
11: أقوى معدة في الكرة الأرضية وضوحية
10: تدوريكم وجه الملائكي أما ما تعرفوش الثاني شنو
3: فهم
10: تفضل. والله لا تعرفوا بالله العظيم أشطن واحدة في المجموعة كل راي نادية من طائمة أنا في لونتين أما البرة هي بالعكس في لونتين ملائكة والبرة من لونتين حاجة أخرى. تفضل نادية
3: يعطيك الصحة لا يفضحنا. اليوم في انتبه شقال باش نحكيو على بلد عربي اللي يعطي الفرصة للزوجة إنها تطلق في ظرف 6 شهور. شنو الشروط نحكي فيهم بعد شوية في انتبه شقال؟
10: مش تونس؟
3: لا
10: مش قادم أخذوا معنا شوية خرجعي.
0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. تحب تصنع ابليكاسيون اما ماكش عارف الديزاين اللي يجي عليها توا ولا ممكن؟ جوجل اعلنت على فيتشر جديده في اي اي ستوديو اسمها ديزاين بريفيوز. الفونكسيوناليتي هذه تعطيك بليزيور ستايل دو ديزاين وقت اللي تبدا تعمل في الاب نتاعك، نجم تشوف تبدل وتختار التيم اللي يناسبك ديريكتومون، يعني ما عادش تبدا من الصفر ولا تضيع وقتك في اس اي، كل شيء يولي اسرع واوضح. عطي لكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع اتصالات تونس، قصر المسافة مع أوفر حج. سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عائلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. بـ30 دينار أكهو تمتع بخمسة جيجاويت انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس سافر للحج وانتي متمان. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي.
10: بونجور إيد.
11: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على التضخم على مديدة أمين، ما حكيناش على نسب التضخم اللي سبب بسيط هو أنه معناتها في الفترة اللي فاتت الكل كانت نسب التضخم ماشية في منحة تنازلي، ونذكروا أنه معناتها بعد الفترة متاع الارتفاع الكبير متاع التضخم نذكروا أنه بدينا عام 2021 بنسبة التضخم في حدود 4.9%، وصلنا البيك في فيفري 2023 ب 10.4%، ومن فيفري 2023 نسبة التضخم تراجعت للي وصلنا إلى حدود 4.8 في جانفي 2026. ولكن الخبر السلبي هو عودة التضخم للارتفاع بعد ارتفاع ب 0.2% في شهر فيفري وصلنا ل 5%، استقرار في شهر مارس، فما قفزة تعتبر معناتها نسبيا مرتفعة. التضخم يوصل في شهر أبريل إلى 5.5%. به نعود نذكره ديما بسرعة، راهو كي نحكيه التضخم هو ارتفاع معدل الأسعار عند الاستهلاك. شنو معناتها؟ معناتها راهي سعر السلع قديش زاد في عام، بمعنى اليوم السلعة اللي كان سومها إكس في أبريل 2025 السنة السعر متاعها زاد 5.5% في أبريل 2026. برشا ناس يسمعوا فيه يقولك في الأرقام تعطي فيها هذه 5.5%، الدنيا شعلت والأسعار ارتفعت، دونك الأرقام هذه غير جدية لأنه احنا نحسوا في ارتفاع أكثر برشا من 5.5%. في الحقيقة لهنا التشكيك في صحة الأرقام ما عندوش أسس، ولكن الانطباع متاع الارتفاع في الأسعار اللي ماهوش نفسه عند الناس عنده ما يبره، لأنه معناتها المؤشر هو في آخر المطاف معدل يتحسب على سلة متاع منتجات تستهلكها العائلة التونسية، وفي وسط هيك السلة هذيك فما خلي بين ظفرين يسمى الأوزان وإلا ليبوا اللي هي تعطي إن بونديراسيون، تعطي توزيع لي معناتها العائلات متاع السلع اللي تم استغلالها اللي هي تختلف من عائلة لعائلة. باش ناخذ اكزامبل، نحب نقفوا عند النقطة هذه باش كي نحكيوا على التضخم الناس تكون فاهمة علاش هالديكالاج بين البيرسيبسيون، بين الانطباع وبين الأرقام. باه كي ناخذوا احنا السلة اللي تم اعتمادها نلقاو انه المنتجات الغذائية محسوبة على أساس اللي هي تمثل 26% من استهلاك العائلة التونسية. دوك لا فامي تيب اللي ينطبق عليها تماما مؤشر التضخم هي العائلة اللي المواد الغذائية والمشروبات يمثلوا تقريبا ربع المصروف متاعها في الشهر. ب وين تختلف الأمور؟ فما عائلات وديما يكونوا عادة الناس اللي دخلهم أقل وإلا معدل الإنفاق متاعهم أقل، اللي تلقى أنه ما هوش ربع المصروف متاعه يمشي في التغذية، ساعات 50% وإلا أكثر يمشي في التغذية. دوك هذا إيش يعطي يمين؟ يعطي أنه العائلة اللي تصرف 50% من مصروفها على التغذية والمشروبات خلافا للعائلة اللي هي في المتوسط اللي هي باش تحس بنسبة تضخم تاع تغذية ب 8%، فإنه العائلة اللي اشتر مصروفها يمشي للتغذية راهي باش تحس بتضخم متاع 16%. دونك هنا راهو ديما يقعد التضخم وهو رقم ماكرو ايكونوميك يعبر على معدلات، ولكن الناس اللي التغذية عندهم هما هي البوست الأكثر معناتها إنفاقا هي الناس اللي باش تحس بنسبة تضخم أكثر من غيرها، وهذوما كما قلنا هما الناس الأقل دخلا وإلا الأقل إنفاقا، وعادة هما زوز اللي أقل دخلا هما اللي أقل إنفاقا. به إذا وصلنا للكونستا هذا اليوم، فما من شهر لشهر نسبة التضخم ترتفع ب 0.5 نقطة، هذا الشهر الثاني اللي يتم فيه ارتفاع منذ شهر جانفي، وللأسف المؤشرات اللي في العالم مش فقط في الاقتصاد التونسي، راهو يلزم نعرفوا انه ما فما حتى بلاد اليوم في العالم ما لا تتأثر بما يحدث على المستوى الأحداث الدولية. وبيان سور احنا نعرفوا من شهر مارس وانطلاق الحرب في الخليج العربي والحرب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والتبعات متاعه، ومن بعد شفنا العدوان الإيراني على الدول العربية في الخليج والتبعات متاعه، هذه قاعد يأثر على العالم الكل وقاعد معناتها عنده تأثير على الاقتصاد العالمي وبما في ذلك الاقتصاد التونسي. به هنا خلينا نحلوا قوس علاش التضخم حاجة سلبية. تقول لي أنت الأسعار هي ترتفع في كل الحالات، علاش نقف ديما عند رقم التضخم؟ التضخم سلبي لعديد الأسباب. أولا التضخم سلبي لأنه يأثر على المناخ الاجتماعي والوضع الاجتماعي، لأنه التضخم وارتفاع الأسعار يؤدي لتآكل القدرة الشرائية متاع المواطنين. وكيف التضخم يكون مستمر وبشكل كبير، فإنه راه مش فقط معناتها يؤدي إلى تراجع في المقدرة الشرائية، ولكن يخلق نوع من خلينا نقول التوتر الاجتماعي الناتج على فقدان المقدرة الشرائية. بسرتو كان يتواصل الارتفاع بريتم كما اللي شفناه بعد فترة الكورونا، فإنه هذا ينجم بسرعة. شفنا الناس فرحت مؤخرا بالزيادات في الأجور، ولكن راهو إذا

0: أموال في الاقتصاد فإنك تؤدي لارتفاع التضخم. دونك ماهوش هذايا هو الحل. الجانب السلبي أيضا هو أنه الاقتصاد راهو كيف يرتفع التضخم يؤثر على النمو، البنك سنترال تزيد في نسب الفائدة نتاعها، يتراجع الادخار ويتراجع الاستثمار، الزوز يتراجعوا ويؤدي إلى تراجع في نسب النمو اللي هي مسألة سلبية. الحاجة الأخرى اللي معناتها تأثر هو أنه البنك سنترال أحيانا تاخذ إجراءات للاقتصاد الكلي كما مثلا الإجراءات الحد من التوريد وغيرها اللي هي اوتوماتيكمون تؤدي لارتفاع التضخم. دونك ليزي المعطيات نتاع الاقتصاد الداخلي، ليزي التأثير العالمي اللي مانيش باش نرجع للتفاصيل نتاع ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار اللوجستيك من تأمينات الى نقل وغيرها اللي هي تأثر اوتوماتيكمون، اضافة للإجراءات اللي ناخذوها اللي هي تؤدي بالضرورة لارتفاع التضخم. دونك اليوم فما معادلة صعبة هي كيفاش نتحكم في التضخم من غير ما نأثروا على النمو سلبيا ومن غير ما ناخذوا إجراءات اللي هي تؤدي بدورها لارتفاع التضخم. هذه معادلات صعبة، من المهم أن يكون حولها فما ديبا، ولكن الأكيد أنه ماهيش مسألة سهلة متاع مجرد أنه مجرد قرار يكفي للتحكم في التضخم. ولكن باش نختم بهذه يمين، المؤشر متاع أفريل مؤشر مهم، كيف نحطوه في الإطار متاع شنو اللي قاعد يقع في العالم اليوم، هذا مؤشر يلزم ننتبه له ونراقبه وتكون عنا أفكار استباقية لي التحكم في التضخم. ينجم يرتفع وبش يرتفع في العالم الكل، ولكن يكون عندنا قدرة للتحكم فيه باش ما ندخلوش في دوامة متاع التضخم اللي صعيب التحكم فيه.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا رجعين.
2: أحلى صباح
3: اللي تسمع فيها انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
5: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
6: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس للسالون إكسبو، أكبر تظاهرة في قطاع الأثاث والتأثيث وأحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا إلى 7 مساء.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: اسمعي عنا اوفر جديده تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخر اوفر ولا في الاحلام. حاجه واحده عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجي لإنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجي لإنرجي.
5: تدلل
6: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعه حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
11: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لليوم 6 ماي، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ معاكم والسعادة من نصيبكم، في بالكم يا أبراج ترابية.

0: انتوما من اكثر الابراج الثابته القويه، وفي بالكم اللي انتوما من اكثر الابراج واقعيه اللي تمشي بالمنطق، والصبر هو سر القوه الكبيره اللي انتوما فيها. ان شاء الله يا ربي باقي الابراج تتعلم منكم وتاخذ منكم شويه صفات، خاصه هوني نحكيو مع الهوائيين من اكثر الابراج المتقلبه اللي في ساعه تقلق اللي مخخم ديما تخدم، وهذا مش في مصلحتك يا ميزان. جوزي وانت يا برج الدلو، ميسالش خلي افكاركم طايره، اما اربطوها بخطوه واقعيه اليوم. وانت يا برج السرطان، برج العقرب والحوت، وقايد خطوات جديده، وتنسوا الماضي وتخموا في اللي قدامكم وفي اللي جاي. انتم راكم النجاح، والنجاح راهو ما يبطاش، صحيح الطريق يبان طويل، خلي خطواتكم محسوبه وان شاء الله زينه. وشنو هالطاقات والحماس اللي فحيت الناريين؟ فما انطلاقه قويه، حمل اسد برج القوس، فما قرارات مهمه، حضوركم اقوى من القوه بشويه، انتم راكم منورين الطريق، وان شاء الله يا ربي هالحماس اللي فيكم يتحول لنجاح حقيقي وان شاء الله زينه.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.

0: أول خبر في الباغوميتر باش يبدأ التصويت عليه هو التصريح متاع مفتي الجمهورية هشام بن محمود اللي كان حضر البارح في صباح الناس مع جهان واللي كان واجه رسالة طمأنة لكافة المواطنين التوانسة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وهذا كان لرفع الحرج عن الكاهل متاع العائلات اللي تعيش في صعوبات مادية، وقال أنه مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على الرأفة والرحمة واليسر، يقول لا إثم على من تعذر عليه شراء أضحية العيد.
1: تعذر علي أنا. تعذر عليك
2: أنا بالنسبة لي أخذر.
1: تعذر عليك تعذر عليك
2: مزلت ما عش
1: خاطر كلمة تعذر في بالي في الهلال طلعت تمشي في الهلال وفي العيد الكبير زوج مرات. تعذر رؤية العلوش والله بالرسمي تعذر رؤية العلوش والله. ما أنت باش تخمم برمجة
2: مزلت تخمم
1: بي حلا معك خممت سعيه أنا ليه تفضل
2: بون أنا أخذر عليش على خطر اليوم معناتها الكلام متاع مفتي الجمهورية جاء في منطقة وسطى بين ناس يقولك مش مدخل المفتي هذه أمورنا وبين ناس اللي يقولك يلزم المفتي يخرج يقول يعمل فتوى يقول ما تعيدوش الناس الكل. دونك هو خرج ذكر نحى الحرج على برشا ناس اللي عندهم مخاوف متاع أنه يكونوا دينيا ما قاموش بالواجبات متاعهم، ذكر بأنه لا إثم على الشخص اللي ما يعيدش على خاطر ما عندوش الإمكانيات، وبالتالي في تقديري كان هذا القرار الأصوب حسب رأيي.
1: ولا برافو، ما كنت حاس معتها بحرج مع هذا الشخص بحرج أنا توا داير نتصور برشا كيفي معتها بأسعار مشطة بالطريقة هذية والله معتها ما نعش. أنا كان عندك صغارك يا خراو في كل بريفي خمم في التريميستة الثالثة ديجا معتها نتصورك راك مازلت ما خلصتهاش، كان عندك أسيرونس تاع كرهبتك، كان عندك ما عرفش انا مش تمشي تتفرهد. انا قلت كذوما حاجات معناتها ما عي شيء
0: ضروري
1: اي ما عي شيء، كان عندك ماء وضوء قادم عليهم.
0: دايغ هو في التصريح قال راهو الاقتراض باش تشي العلور زاد ماذا بيك ليه معناتها راهو ما يلزمش
1: هو ليه معناتها
0: تقترض باش تشري ليه
1: معناتها ولا تتسلف باش تشري علوش وانت هذوما ماكش عاملهم.
0: صحيح
1: والله الاولاد معناتها انا ما ننصحكمش، وانا هاني في التيم تاع ماناش معيدين الى ان ياتي ما يخالف ذلك. تفضلي.
0: الأخبار الثانية مش نحكيه على الطقس، نحكيه على ارتفاع درجات الحرارة في الفترة هذية. أستاذ الجغرافيا وعلوم المناخ زهير الحلاوي في تصريح لإكسبريس اف ام قال أنه هالارتفاع المسجل في درجات الحرارة في الفترة هذه هو طبيعي ويندرج ضمن الخصائص العامة للمناخ المتوسطي، ويحكي زيادة يقول أنه بالنسبة للنماذج كلها تقول أنه في الفترة القادمة باش ترتفع درجات الحرارة، ويقول زيادة أنه الصيف باش يكون زيادة فيه درجات حرارة مرتفع. دونك صيف 2026 يقول سيكون حارا
1: اخضر.
2: هو انا الاخضر الاحمر هذيك الطبيعه اليوم نعرفوها كيفاش قاعده تصير، نعرفوا اللي فما تغيرات مناخيه. الحمد لله عام سنة جانا شتاء خير من
1: الفصول اللي 70% من الموارد المائيه اللي هو ممتاز جدا الحمد لله،
2: حاجه ممتازه قريب من المعدلات نتاع الشتاء نتاع العاده. دونك اليوم انه باش يكون فما صيف حار متوقع، واغلب الخبراء معناتها مشاو في الاتجاه
1: وانا معناتها انا اخضر خاطر ما فماش اصلا صيف ماهوش سخون، معناتها كان مش سخون مش صيف معناتها عندي انا. دونك هذاك علاش معناتها مرحبا بيه الصيف كيما مرحبا بالشتاء مرحبا بالعمان. توحشت بالله عودها مراد واسكتوا لاولادي عايشكم غير تبي عودها وحدها. هيا هيا يا اياد وخي انا جايين يا اياد وانا على احر من الجمر. انا راني من محبي البحر، انا بعشق البحر اما ما نحبش السخانه برشا. دونك الصيف هو سخون كا ولا خالص شو مش نعمل معناتها. فما كائنات القطبيه اللي عايشوا معنا في الاستوديو هذوكم هم يضحكوا هذوما اللي يضحكوا الكائنات القطبيه عارفوا رياحهم صاروا ما يحبهمش السخانه معناتها
2: البطريق
1: البطريق على فهمتني
0: من افريل من افريل يبدا
1: من البطريق فهمت الابيض كل مرحبا تفضل اخبار الاخر
2: كلمتي زوري حلوه من فيفري
1: قسما بالله سقطوني انا المرات اللي مرضت فيهم ديجا لبنى كانت تعطس قبيله معنا راهو عندنا ثلاثه معناتها كائنات قطبيه معنا ناديه واياد ومراد
0: إيه مش برشا قطبي
1: أقل معناتها ما
0: يتبوش
1: لبرد لسخانة معناتها يتبرمي
0: ما يكون شيء بسكين قابل بالوضع
1: معناتها رم من أفريل بدأوا حالين كليماتيزور في الستوديو معناتها سقطوني معناتها راح تجي يخدم مريوب كل مونتون معناتها معاكم ولا شنو في الشتاء
0: أي البرد نجم تقاوم
1: تلبس شيء وعلاش نلبس أنا معناتها
0: سامحني علاش احنا نموتوا بالسخانة
2: يا أمين راهو فما ناس من مارس يحلوا الكليماتيزور وبعد يجيو يتكلموا على التحكم في الطاقة والاقتصاد في الطاقة
1: هاي يا ميديا تفضل هاي متحكمة في الطاقة
0: الخبر الثالث باش نحكيو على الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي صرح قال انه سيعلق العمليه العسكريه الامريكيه لمرافقه السفن عبر مضيق هرمز بعد نهارين من انطلاقها فيما اعلنت طهران انشاء اليه جديده لاداره مرور السفن عبر المضيق وترامب كان كتب على المنصه نتاعو تروث سوشيال قال انه سيعلق مشروع الحريه لفتره وجيزه لمعرفه اذا كان من الممكن وضع اللمسات الاخيره على الاتفاق وتوقيعه ام لا
1: شوف سوت عليه أنا السيد يبدل رأيه ومعناتها كيما بدل كرافاته ومعناتها كعلي أنا كل يوم كل صباح يطلع لنا بطلعة معناتها احنا نتبعوا فيه قاعدين ايه يحل يسكر يعمل اللي يحب عليه هو أموره تفضلي يا انت خويا
2: ليه هو بالحق راهو المؤشر تذكر البارح حكينا على فكرة اللي هي مشروع الحرية اللي هو باش يستعمل القوات العسكرية الأمريكية قال شنو لإخراج السفن العالقة في الخليج العربي واللي متعطلة على مستوى مضيق هرمز صوف كو معناتها بياسور هو يلزم يسوق للرأي العام على أساس أنه هذه مناورة باش يعطي فرصة للمفاوضات ولكن الحقيقة العملية متاعه كانت فشل كامل على خاطر في 48 ساعة ما نجم يخرج كان زو سفن كي نعرفوا احنا اللي هو في المضيق فما 2000 سفينة معناتها بالريتم اللي مشابيه يلزموا 1000 يوم معناتها 3 سنين باش يخرج السفن اللي موجودة غاديكا وهذا كان نجم علاش على خاطر اللوفري بلوكاج راهو جا من الشركات المالكة للسفن اللي قتلوا هذه المغامرة متاعك انا ما نحبش نمشي محروسة بالسفن الامريكية على خاطر فما ريسك متاع انه يتم استهدافها من ايران وبالتالي اليوم لقى روحه في وضعية اللي هو حب يضغط ولكن زاد كيف نزيدوها عملية القصف متاع الفجيرة يلقى روحه في وضعية تدفع للتراجع على القرار اللي خلاه.
1: فما معلومة كانت غايبة علي البارح قريتها في أحد التحاليل مش فسر للسادة المستمعين بتاتخ مع حسب التحليل هذا شنو اللي حصل بالضبط مضيق هرمز كان مفتوحا ولم تغلقه إيران إلا على الدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنسيرمون هي دول الخليج والدول في العالم التي تدعم الكيان المحتل وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية بدليل ذلك أن السفن الإسبانية كانت تمر شو عملت الولايات المتحدة تعدوا سفن إسبانية قررت إغلاقه بالكامل تعشبيهم ذوكم أيو الأخرين ذي دونك هذه الحقيقة الكاملة يبدو أنه إياد قدام المعضلة نتاع مضيق هرمز أنه كي تعدوا بطوات إسبانيور دونك وقتها امريكا قد تسكروا كومبليتمون
2: بسر هي الولايات المتحده الامريكيه
1: يعني هذه المعلومه هذه ما خرجتش برشا للناس ما في بالهمش
2: هو الولايات المتحده
1: كان مفتوح راه مش مسكر
2: هي مشكون اللي كانوا يتعداو كان مفتوح كانوا يتعداو السفن الايرانيه السفن تعداو بعد الصينيه والباكستانيه كيف من بعد الايرانيين سمحوا للسفن الاسبانيه واللي تعطي في رساله للعالم انه كل من يعترض على القرار الأمريكي باش يكون بإمكانه المرور وهنا بيصير هذا يحط الولايات المتحدة الأمريكية في وضعية متاع تشجيع على التمرد عليها من أغلب الدول وبالتالي خذوا قرار من أجل المزيد التشدد في غلق المضيق
1: واضح أخذوا معنا راجعين أحلى صباح
3: سيدتي سيدتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
5: أريدو طور عالمك
6: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا

0: سبع أشغال نادية الفورتي.
1: اليوم نحكيو على مشروع قانون الأسرة الجديد اللي تقدم من الحكومة إلى مجلس النواب المصري، والحديث اليوم على هالمشروع هذية اللي فيه بعض النقاط اللي أثرت جدل كبير، من بينهم زادة أنه اليوم المرأة عندها الحق أنها تقدم الطلاق متاحها في ظرف 6 شهور، عندها حق أنها تطلب الطلاق في ظرف 6 شهور. وبتبيع فما بعض الشروط اليوم في علاقة بهالمشروع متاع القانون هذي. حسب المشروع فإنه عقد الزواج يتم بإيجاب وقبول والشهادة متاع زوز شهيد، وكيف زادة يبرم رسميا قدام الجهات المختصة أو المأذون، مع اشتراط أنه يكون الإيجاب والقبول مشافهة أو بالكتابة والإشارة في حالة العجز، مع جواز الإجاب من الغائب عن طريق وسائل موثقة. المشروع هذية يشترط أنه يكون الإجاب والقبول زادة يصيروا في مكان واحد، مجلس واحد، من غير التعليق على شرط ولا الإضافة متاع شرط آخر في المستقبل. لكن هذية اليوم الحديث على فسخ العقد، يعني مشروع القانون يذكر بالنص هذية لكن يحكي على بعض المواد اللي تزادت لمشروع القانون هذية. وين نلقى فيه أنه يحق للزوج أنها تطلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العقد، إذا اثبت أنه الزوج مثلا ادعى لنفسه صفات ما فماش منها، وإلا اللي خليت بينسوغ الزواج هذية يصير كيف زادة مثلا النجم يحكي حاجات ما همش صحيحة في علاقة بالخدمة متاعه، في علاقة بالتفاصيل متاحيته وبالممتلكات متاعه، هذا الكل يخلي أنه الزوجة عندها الحق أنها تقوم بفسخ العقد دي.
2: بحسب وزير العدل المصري، بيهدف المشروع لحماية الأسرة ومراعاة مصلحة الطفل والمساواة بين الرجل والمرأة، لكن بمجرد نشر ملامح مشروع القانون في الإعلام يثير جدل واسع حول الملفات الحساسة اللي بيتضمنها المشروع، زي الزواج والطلاق والحضانة والرؤية والاستزارة والنفقة وحتى الخطبة. لكن المادة اللي خدت نصيب الأسد من النقاش هي حق الزوجة بفسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج. المادة أثارت نقاش قانوني وفقهي في نفس الوقت. فقهيا انتقد تقييد الفسخ بمدة زمنية، لأن الفسخ عند ثبوت الغش لا ينبغي ربطه بمدة معينة. أما قانونيا فالمنتقدين قالوا أن الخلع والطلاق للضرر موجودين أصلا، وأن النص ربما يفتح نزاعات جديدة إذا لم يضبط لدقة. ومواد المشروع امتدت كمان للأطفال. في ملف الحضانة بيبقي المشروع الطفل مع الحاضن حتى سن 15 عام، وبيضع الأب في الترتيب الثاني بعد الأم في ترتيب مستحق الحضانة.
1: مشروع القانون هذا يجي في إطار تعزيز الشفافية في عقد الزواج، لأنه في مصر لاحظوا أنه فما تضليل، فما معلومات غير صحيحة تتعطى في الأول في بداية العلاقة، وذي ما يخليش أنه العلاقة الزوجية تستقر منذ البداية متاحة. هذاك علاش تم الاختيار على المقترح هذا. لكن المقترح هذا عنده شروط. شنو الشروط اللي تخلي أنه الزوجة يكون عندها الحق في فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة ما تفوتش 6 شهور؟
3: المفاجأة الأهم أن القانون بيمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 شهور فقط، لو ثبت أن الزوج قدم معلومات غير حقيقية عن نفسه وتجوزته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب. كمان القانون شدد على مواصفات الشهود، وأنهم يكونوا مسلمين بالغين عاقلين سامعين وفاهمين مضمون العقد، وألا يقل سنهم عن 18 سنة. الهدف من التعديلات دي ضمان الشفافية الكاملة قبل الزواج، ومنع أي تضليل ممكن يهدد استقرار الأسرة من البداية.
4: ما حدوش نوع الكذبة.
1: نوع
4: ما تقالوا كذبة عليها قبل الزواج. ما شنو نوع الكذبة؟
5: هو أنا تبعت الدباع.
4: هذا مش خرش مش.
1: أغلب الممتلكات ما فماش مثلاً.
4: ولا أخذته على طمع.
5: وإلا لا مثلاً برشا يدعي أنستاتيو سوسيال وإلا خدمة. هذا اللي أثر اللي بعد يكتشفوا إنه غلط. داير راهو فما مسلسل تعدى في رمضان اللي هو مثلت فيه مي عمر اللي موناليزا، اللي هو يحكي على الوضعية هذية متاع انه شخص اوهمها اللي هو عنده شركات وغيره وستراه، وبعد تلقى روحها بالعكس هي اللي تخدم باش تصرف عليه. دونك هذا اثار برشا جدل، بقى انه قعد الدباع في مصر هو حول الموضوع يلزم قانون جديد ولا لا.
4: كيف يتم اثبات انه كذب عليه؟
5: مو بشهود.
4: مش من بعد بالرسمي يطلع مثلا قال الحقيقه، اوه جيب شهود يقولوا لا والله ما كذب عليه. معناتها ريت كومبليكي ايد الحكي، معناتها ماهيش سهله برشا. عمليه اثبات الكذب بين زوج من الناس رايتك تكون مستحيله. معناتها نجم يكون ما كذبش عليها، نجم يكون كذب عليها بالرسمي، نجم يقول لا ما كذبتش قلت لها، ويجيب هو شهود يقولوا لا قال لها بالرسمي. ومعناتها فهمت، مش ندخلوا في متاهات لا نهايه لها. دونك هذاك علاش كان ممكن القانون المصري يكون اكثر وضوح في الموضوع هذا.
1: على كل هو تمزيل مشروع قانون دونك في انتظار شنو باش يصير في الايام الجايه, هل زاد باش يقبلوه ولا لا. اليوم فما عضو مجلس النواب اسمها نشوى الشريف اللي سألت بخلاف الدباء هذية والجدل هذية اللي تم انتثارته بخصوص مشروع القانون, قالت عليش الزوجة كهو, عليش مش الزوج هو بيدو عنده الحق انه يقوم بفسخ العقد في ظرف 6 شهور وينجم خطر هو يتعرض لنفس العملية متاع التحايل او المعلومات الغلط.
6: الحقيقة انه مادة زي دي مهمة لانه احيانا الطرفين بيضحكوا على بعض وسط عمري, بس انا بقى اعتراضي ايه على ايه؟ انه ليه الزوجه بس معلش يعني؟ وليه مش الزوج؟ ما يمكن الزوج برضه اتجوز الزوجه على اساس ولقى شيء اخر يا استاذ عمرو. اهو نفس السؤال حضرتك, احنا الاثنين المفروض متساويين في الامر, تمام؟ لازم يكون في حاله يعني اعتراضيه.
1: ولا دونك
5: اما بون الكلام تاعها راه مش منطقي برشا, خاطر في مصر
1: حق الراجل
5: انه يطلق
4: في اي وقت, فماهوش اوبليجي حتى ما
5: ما تكونش بقضية معناتها يكفي انه هو يقرر
4: اللي يقول طلاق يقول زواج زاد كيف كيف. دونك تبقى تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تمنع تعدد الزوجات.
5: وي
4: معناتها وهذا مكسب لينا الكل. شو ناديك باش تعمل حواجب فرحانة معناتها نادية بون لهنا شوف في الديبا اللي يتقال 400,000 مليار مرة ولا فائدة باش نعاود ونرجعوا له من
1: ايه مش رايك في الفكرة انت من غير انه عند المرأة يكون لها الحق في 6 شهور اذا ثبت الكذب.
5: مش هو الديبا مين انا على تعدد الزوجات مثلا انه يحرم ما احله الله
4: يودي ما ندخلش هذه الجملة.
5: لا لا ما يسيش كان نحكي فيه كان هذا انتو نحكي الكلام سهل ياسك في القرآن مش يقول لك وما ملكت أيمانكم ما يجيت في فترة فيها عبودية دونك يحل العبودية اي رجعوا العبودية لا رجعوا العبودية
4: نجم يجاوبوك تاع العباد اللي متدينين عندهم جانب من التدين نجم يجاوبوك يقول لك انت شبيك خليت الآية الغالطة باش تحكي على الموضوع الصحيح. يقول لك انت ما مثلا وثلاثا ورباعا ما تشبيك هذيك ما مليتهاش انت ريت كان هذيك
5: يا ودي انت الفكره
4: انت عطاك عدد
5: لا لا انت الفكره
4: مشيت لحاجه اخرى جم
5: انت هاني جايك عدد ايا كانوا يبداو 16 انت
4: الفكره لا 16 هكا
5: يا ودي مسالش الفكره انت تنطلق انه القانون ما عندوش الحق يحرم ما تم تحليله. هاني قلت لك العبوديه محل اين نرجعوا العبوديه كيفاش نمنعوا العبوديه؟
4: يبدو انه الموضوع ليس في معناتها الآية ماهيش في الموضع
5: نحكي على مبدأ التحريم ما تم تحليله مانيش نحكي على الزواج برك
4: خلينا تو نحكي على الزواج علاش هززني المواضيع أخرى أنت معناتها إياد ما قلت لك زيد لو ديبا ما عنيش باش نحكيو فيه الصباح والله معناتها نحترم لا صباح لا عشية ما لناش أخصائيين أيما لكل رأيه في الموضوع مانيش باش نفتيو عليكم احنا الصباح معناتها عنا آرائنا أنا نحتفظ برأيي لنفسي إياد عنده رأي يحب
5: يقوله
4: عبر عليه نادي عندها رأيها زادة كيف
1: يعني معروف
4: رأيها معروف تعبر عليه لكن من عام 56 تونس هي رأي الدولة العربية الوحيدة التي تمنع تعدد الزوجات معاش مش أعطيكم بعض الأمثلة خاطر قعدت اللوج مثلا المغرب في قانون الأسرة لا يمنع التعدد مطلقا لكنه يضع تحت رقابة قضائية صارمة يجب على الزوج الحصول على إذن من المحكمة وإثبات مبرر استثنائي وموضوعي مع إثبات القدرة المالية الكافية لإعالة أسرتين. هذا في القانون المغربي. في لبنان يمنع تعدد الزوجات تماما لدى طوائف المسيحية في لبنان المسيحية أكها وفي العراق إقليم كردستان فقط يطبق الأقليم قوانين تختلف عن باقي العراق يضع شروطا تعجيزية تقريبا للموافقة على الزواج الثاني منها موافقة الزوجة الأولى أمام محكمة ما تنسى تمشي للمحكمة وتقول أنا موافقة
5: قريب يقولوا له هزها تخطب لك
4: صحيح ومعه وجود سبب قاهر زادة مش هكاك ما تنسى تمشي خذ المحكمة وسبب قاهر مثلا في الجزائر يشترط القانون تقديم مبرر شرعي وإثبات القدرة على العدل مع ضرورة اختار الزوجة السابقة واللاحقة والثانية يلزم يبدأ في بينهم وللزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تم اختارها أو موافقته معناتها كان ماشي موافقة نجم تقول لا نحب نطلق معناتها ولا حق في ذلك هذا حسب القانون الجزائري. في مصر والأردن لا يمنع التعدد لكن القانون يلزم المأذون الجهة المختصة معناتها هي في الزواج في مصر باختار الزوجة الأولى رسميا معناتها يلزم المأذون عندهم هما ذكا يعلم الزوجة الأولانية ما تقول لها راو راجلك باش يعرس ما تكي تراو فيهم في الأفلام هذوكم يبدو أنهم مش مطابقين للقانون برشا في مصر ما تمشي عرس بالسرقة عليها والمأذون ما قالش للمرأة الأولانية يبدو أنه هذا غير قانوني في مصر بقام بعض يطبق ما يطبقش احنا ما نعرفوش دونك فوالا انسان صحه لكم زاد معناتها خليكم فرحانين معناتها انا مع المساواه التامه بين المراه والرجل يد في كل شيء في كل شيء وهي تشمل عديد الاشياء اللي مراه تنسيه مميزه جدا قد تكون في بعض الحالات اكثر من الرجل
5: وضح
4: مثلا في النفقه
5: اي هي راهي النفقه مش للزوجه للاطفال اللي طلق امراه ما عندهاش اطفال ماهوش مجبر باش يصرف عليها
4: علاش الزوجه كهو ما يتكفل بها تبدا هي تخدم زاد ويبدا يخدموا زوج ساعات هو يخلص اقل منها
5: هو تحديد النفقه يتم حسب الوضعيه الماليه نتاع الزوج القاضي كيف حد يجاوب فيه
4: على هذه على هذه علاش لا يلزم القاضي الا للزوجه والزوج كي يخدموا زوج انهم هما ينفقوا على الاطفال انا في النقطه هذه بصراحه وطالب بالمساواه زاده
5: هذا يا راول
4: وادي نتصورك انت معايا في الموقف هذا خاطر حكينا فيه قبل وقلت لي لازم الزوج ينفقوا
5: بيصير هو سامحني
4: مش للراجل هكا علاش الراجل
5: خلينا ناخذ اكزامبل اليوم قاضي نتاع اسره جاء ملف نتاع نفقه الطليقه تشتغل وعندها اجر خلينا نقولوا نتاع 5000 دينار كان جيت ما تشتغلش ما يحكمش بنفس النفقة كما هي عندها أجر واقع هذا راهو اليوم موجود
4: في الحبس علاش علاش يجبر كان الراجل ما يخلصش يدخل الحبس
1: لأنه ينصف أنا جبت ينصف ليه وينصف زيادة يمكن في وضعية اللي المرأة ما تخدمش ما عندهاش حتى كيفاش تعيش نحكيه على أخذ
4: شخصيته الوضعية اللي ما حكيتش عليها ايه الوضعية اللي حكيت عليها اللي هي أنه المرأة تخدم تخلص أكثر من الراجل هو ما يخلصش نفقة يشد الحبس
5: يودي محسوبه النفقه تاعها ما هي عندها الحضانه هي ولا
4: تفسر لي اذا نحكي على الوضعيه هذه
5: هي عندها الحضانه
4: علاش القانون ما يقول شيء اللي ما خلصش منكم الزوز في اطار مساواه بالتناصف ما بيناتكم او كبرتو انت تخلص اكثر منه اما بالتناصف ما بيناتكم خاطر للزوج يلزم يوفر المسكن حتى كان هي تخلص من اكثر منه انه يوفر لهم المسكن وانه يعطي من شهريته هو وتنجم المراه ما تعطي حد شيء راي في الاخر في القانون ما فما حد شيء
5: منها الحضانه عند شكون
4: عند الزوجه
5: اي شكون اللي لاهي بهم الصغار هذوكم كل يوم
4: عند الزوجه
1: اي دوك ما تنجمش تحملها انت ايه الحضانه ايه الفلوس
4: فهمت تي يوفر مسكن لحظه بالله امان الاولاد راكم قاعدين تتعصفوا برشا
5: شو مسكن زايد على النفقه
4: ما هي في القانون لا في القانون فما منحه نتاع مسكن هذيك وحدها مش داخل ولا يوفر مسكن يكري لهم دار يوفر لهم سوم نتاع الكري هذا كان هو مش داخل يدروا في النفقة المعيشية تاع الصغار هذا كل واحدة راي وحدها بعد يتجمعوا مع بعضهم الزوز انا مع
5: هذه هي الوضعية هذه وشنو كان وفر مسكن النفقة تكون حاجة كان ما وفرش مسكن النفقة تكون حاجة اخرى باش
4: نلخص مرة اخرى انا مع المساواة التامة بين المرأة والرجل دولي ما قلتش حاجة عيب لأولاد ولا
1: مال الطالب زيادة بالحضانة أنا تكون قد هم على جمعة ثلاثة أيام هكا ثلاثة أيام هكا باش هكا ما خاطر زيادة أنا
4: للرجل للرجل زاد الحق أنه يهز ولاده وينجم يقول أنا نفرض الحضانة نتاع ولادي
1: ولا يقسم وتولي المرأة
4: وتولي المرأة مثلا
5: ولكن هل أنه الكارت بارتاجي في مصلحته
1: صحيح هذا السؤال
4: في صورة ما ما كنت نبداو مساواة كاملة عايشكم نمشوا فيها للآخر زاد مش ناخذوا الإيجابيات وخليوا الرجل زاد شملة فيه أنا ندافع على حقوق المرأة للآخر كان الرجل زاد له الحق في الحضانه حتى المراه كما هي ما تحبش الحضانه فما نسير ما يحبوش حضانه تاع صغار معناتها ما يحصل راه هذا زاد ما تعرفش هي ما تعطيش النفقه نتاع المسكن زاد للراجل بالعكس
1: اذا في عندها امكانيات
4: فوالا فوالا
1: اذا عندها امكانيات
4: للرجل بالسيف وللمراه اذا عندها امكانيات
1: ليه اذا وضعيتها تسمح هذا شنو نقصد
4: فوالا باه لو ديبا قلت لكم راه كبير مش موضوع بتاتا مش معناتها الحيز الزمني الكافي لي يدي يعطيك الصحة بارك الله فيك نادي يعطيك الصحة شوية آخر موعد الأخبار مع الحسين شوية آخر تجيكم جيان في صباح الناس في لمن
7: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
8: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري في غاغو باسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عود 89 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
9: تيهاك زيه وعمل جو
10: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
9: صح ترى وريني قداش وليت
10: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
9: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
11: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان Optilab, دلل عينيك.
12: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
13: عن فتحي يعطيني حلوة.
14: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
13: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
14: إش قولك في دينيس ميكس؟
15: دينيس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت دينيس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. دينيس ميكس صحة وفرحة. دينيس يعطيك الصحة كل يوم.
16: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
17: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
18: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
19: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. صدور قرار من رئيس الحكومة في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. وتفتح المناظرة بقرار من رئيس الحكومة على أن يضبط هذا القرار عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتاريخ ختم قائمة الترشحات وتاريخ ومكان إجراء المناظرة التي تشمل المترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. تونس تستضيف يومي الخامس والسادس من مايو الجارية الدورة الخامسة لمنتدى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بمشاركة خبراء وصناع قرار من داخل البلاد وخارجها في إطار تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الإطار، منال عرفة منظمة التظاهرة توضح في تصريح لمزهيك أن اختيار هذا المحور يأتي استعدادا للتشريعات الدولية الجديدة، خاصة آلية تعديل الكربون على الحدود التي تدخل حيز التنفيذ سنة 26 2000، وأكدة أن المؤسسات التونسية خصوصا المصدرة مطالبة بتقليص بصمتها الكربونية للحفاظ على تنافسيتها.
20: نحن كل عام نختاروا تيماتيك اسنيكي مترا، واخترنا تيماتيك دي كاربوناسيون دو لونتربريز بور ريبوزيسيوني ليكونومي تونيزيان، خاطر اليوم قاعدين لي زونتربريز توينسا يطيحوا ينقصوا في البسمه الكربونيه نتاعهم، على خاطر فم اذا ما نكونوش اليوم ريسبونسابل ونخدموا على البسمه الكربونيه نتاعنا، فم خطر كبير قاعد يستنى فينا ويستنى في الاقتصاد التونسي، خطر على لي زونتربريز سورتو اكسبورتاتريز اوتوماتيكمون باش نتضروا في الاقتصاد التونسي. ماج دو مارك دو لونتربريز سي لا ار اس. قبل ما نحكيوا على اي حاجه ما تخسرش مارشيات، خاطر اليوم اذا ما تعملنا ما نطبقوش القانون هذا وما نقصوش من البسمه الكربونيه نتاعنا باش نخسروا مارشيات اوتوماتيكمون باش نخرجوا من الاسواق العالميه.
19: في الشأن العربي والدولي، الدفاع المدني في شرق لبنان يعلن استشهاد 3 أشخاص على الاقل في غاره صهيونيه على بلده الزلايا في البقاع الغربي. 448 وزيرا وسفيرا ومسؤولا أوروبيا سابقا يحذرون في رسالة مشتركة من أن مشروع شرق واحد الإسرائيلي سيقسم الضفة الغربية المحتلة وسيقوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. والموقعون على الرسالة يدعون قادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الآن وفرض عقوبات محددة تشمل حظر التأشيرات والأنشطة التجارية على المتورطين في الاستيطان غير القانوني، مع التركيز على من يروجون ويشاركون في مناقصات هذا المشروع. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات في أول يوم من وقف إطلاق النار على نتو كييف من طرف واحد، وكانت موسكو دعت إلى هدنة منفصلة في 8 و9 من مايو الجاري تزامنا مع الاحتفالات بالنصر على ألمانيا النازية. وقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وفق ما أعلن رئيس السلطة المحلية في القرم سيرجي أكسيونوف الأربعة. نهاية هذه الجولة والموعد تجدد الآن مع جيهان ورفيق في صباح ناس. كونوا معنا.
0: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
21: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل اللي يسمعونا اللي يحبونا، الكل اللي تابعونا على فريكونس موزايك فام لايف. زادا كيف كيف تنجموا تسمعونا وتتابعونا صوت وصورة على www.mosaikefm.net. وإما كنتم ملا مرحبا بكم حتى لنص النهار. عنا الأخبار، عنا الحكايات، عنا الأكتواليتي، عنا من وسعولكم بالكم، عنا ما تسمعوا من عنا المعلومة الصحيحة وخاصة الرسمية. تلقاو عنا كالعادة كان صحيح في الصحيح، ومحليش هكا صحا قيوتكم، محليش هكا تشبق قيوتكم بصوت وعلى صوت سونيا مبارك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كالعادة صوتك مهم معنا، مهم بيان سور في صباح الناس وفي كل وقت. تنجم تهز التليفون اتكلم الريبوندور 71 113 013 وتقول اللي تحب، تنقد، تلاحظ، منرفز، فرحان، وصل صوتك، صوتك يوصل معنا على موزايك FM. عاد ما مازال على عيد الكبير، ما عاد ما مازال بديتوا تساوموا العلوش ولا لا؟ اعطيونا فكرة بربي، اعطيونا فكرة قديش، لانو قاعدين نسمعوا في اسوام فيها برشا اصفار، فيها برشا اصفار الحق متاع ربي. دونك خذ اسمعوكم الكلمة ليكم توتسويت. اول صندوق عجب،
2: صندوق عجب،
3: يا صندوق عجب. السلام عليكم. نسمع في ناجي الزريبي يحكي مع الورتاني، قالوا الفلاح بدت تهبط، وين عايش هذا؟ وين عايش؟ يعود الفلاح، نحن أنا والفلاح ونخدم في تونس مرة. الفلاح نهار ثالث عيد صغير بعت الناس كل طبعا ما ثماش فلاح. أنا ود الكيف والتجروي والبعرادة والبكريب والسليانة والبكسر، الناس كلها باع بعد العيد الكبير الصغير 15 يوم. الكبير جت تهز، الكبير والصغير على 12 مئة، الكبير اللي يعيطوا عليه ب 18 مئة بعناه على 12 مئة، والصغير اللي يعيطوا عليه ب 600 ألف بعناه ب 12 مئة. كبير وصغير على 12 مئة، واحد باع على 900، واحد باع على 800 على بعض. ودي امشوا امشوا دوروا دوروا.
4: صباح النور مزايك بربي. انا اسمع في سيد يحكي على الكنام وعلى المستنية في الكنام، وامشي يصب دوسي وبعد ارجع تفقده، حضر ولا ما حضرش في الفغمي لايغ اللي تعمره هذيك. فما نيميرو التليفون ما بيكم تعرفوها البقعة انت عن نيميرو التليفون، ما كان في اخي نقزونا تنطلبوكم، كان خايفين على الفلوس نقزونا تنطلبوكم. انا هذية باش نمشي ناخد تسكرة ناقة 50 واحد قبلي، وانا قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة نستنى والله باش من بعد قولوا لي يا اما غصي زي ويا اما ارجع راه مازال ما حضرت.
5: اهلا يا جياني وخيتي، صدقني دموعي دموعي دموعي دموعي سايره بالفرحه. انا تو نسمع فيك على الاخبار تاعتي فيها دموعي سايره بالفرحه. هذا هو التونسي اللي يكون تونسي، الخو التونسي يرحم، هذا التونسي، هذا التونسي كي يشوف الطبه تجري، كي يشوف الامن يجري، هذا هو التونسي، التونسي رحمه. صدقني انا تو نبكي نبكي بالفرحه، اللي مات الله يرحمه واللي تحصل على التبرع هذا يا ربي معاه، ولكن في الاخر اللي نفرحوا له هذا هو التونسي. علاش ما نكونوا شاك؟ علاش علاش علاش اشاعات وعلاش مشاكل وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش علاش كل حال ديما ديما تحفنا باخبار سمحه كيعطيك الصحه.
6: السلام عليكم بربي يا صندوق عجب. انا شفت العجب في مدخل نتاع تونس، حلق الويد، وما ادراك ما حلق الويد، النسخات والكياس اللي مكسر وجه تونس، معناتها هي اللي يبوا السياح الكل والمواطنين التونس الكل يدخلوا منه بك الطريقه هذيك، بك الحشيش، بك الكياس اللي مكسر تقول عليه في من على شنو حاسيله، ولا المرسى وسيدي بوسعيد وشايل اللطف بربي. هالمسؤولين اللي قاعدين ومينش قاعدين يعملوا، تونس هي قدامنا مش الكرسي راه.
0: صندوق عجب صباح الناس.
7: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
8: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
9: أريدو، طور عالمك.

0: صباح الخيرات والنور كل مستمعين مزيكا فام 9:24 دقيقة. مسحبة الدنيا اليوم من البارح بديت هكا الطقس يتقلب شوية، فما نسمة شوية باردة، كل شميسة تخبيت ورا صحاب ويظلي بتقعد بتخبي اليوم نهار كامل. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد. صباح الخيرات صبحي.
1: صباح الخير اختي جيان، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: ربي يخليك. بعد مشاهدة الايامات اللي تعدات ارتفاع في درجه الحراره وفاتت حتى المعادلات العاديه، ابتداء من اليوم بالعكس بدات تطيح ومغيمه الدنيا.
1: نعم صحيح، هو بدات تطيح على مناطق الشمال، لكن مناطق الجنوب قاعده تعيش في معناتها تحت تأثير منخفض صحراوي قوي، معناتها يسير تيارات جنوبية، وبالتالي درجة الحرارة باش ترتفع بالكدير. اليوم مناطق الجنوب توصل حتى 41 درجة بجهة مدنين، تطاوين، رمادة، البقية مناطق الجنوب تكون في حدود تقريبا 38 درجة، في حين مناطق الشمال هناك انحدار حراري في الطبقات العليا للغلاف الجوي. منخفض معناتها نجم نقوله معناتها ضعيف في الطبقات العليا اللي قاعد يسير في تيارات شمالية، معناتها تبعت نوعا ما من أقل معناتها من الحرارة من مناطق الجنوب، وبالتالي معناتها حتى السحب كما نشوفه سحب معناتها كثيفة، السحب هذه نسميها غيوم، تعطينا بعض الأمطار الضعيفة، ما تعطيش حاجة كبيرة من ناحية الأمطار، لكن العشية ممكن الإمكانية واردة أن تشكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية خاصة، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للشمال. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم نسجل 22 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، في حين يوم الأمس سجلنا 26 وهي أقل بقليل من معدلات العادية، لكن بمناطق الجنوب أكثر بكثير، تقريبا يوصل فرق 7-8 درجات على المعدلات العادية. بالنسبة لبقية المناطق كذلك، حتى مناطق الوسط تنخفض فيهم درجة الحرارة اليوم، تبقى كان بمناطق الجنوب، ويوم الغد يولي أكثر ملائم بنزول أمطار، غدوة أكثر تظهر الأمطار خاصة بمناطق الشمال وتكون حتى رعدية بعد في محطة منطقة بعد الظهر خاصة بمناطق الشمال الغربي في البداية، ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية تونس الكبرى وحتى منتجات الوطن القبلي، لكن الأمطار كيف ماش بشكون معناتها حاجة كبيرة من الأمطار. الانخفاض مازال اليوم وغدوة، لكن تبدأ ترجع معناتها ترتفع درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع، معناتها تثبت النجم نقوله الطيارات تولي كلها جنوبية من الجنوب حتى الشمال، معناتها حتى تونس وبنزرت معناتها الحرارة باش ترتفع توصل حتى 30 درجة. حتى مناطق الشمال الغربي جهة الكيف باجة تقريبا حرارة 30 نهار تثبت تقريبا على أغرب مناطق البلاد، وكذلك حتى يوم الأحد نجم نقوله التقلبات اليوم غدوة برك معناتها يتقلب فيهم الطقس وترجع الاستقرار إن شاء الله نهاية الأسبوع.
0: واضح، يعطيك ألف صحة، شكرا لك على مدنا بكل
1: هالمعطيات. شكرا وإلى اللقاء.
0: نهارك زين صبحي بن أحمد، تحية ليك وتحية لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس
0: اكثر الحديث عليه ليامات هذية، دونك حبينا نفسره حتى من لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي لو ام اس فسرت، ونحبوا نوضحوا للناس هالأونتا فيروس هذية اللي خلف 3 وفيات في كروزيير صارت. شنو حكايته؟ فيروس جديد قلق قديم وليه سنوات. ناخذوا التفاصيل بعد شوية مع طبيبة وأستاذة مختصة في الأمراض الجرثومية دكتور ريما عبد الملك، ضيفتي بعد شوية.
3: مع فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا، وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح، وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقلية، في لي سنتر دانتيغي، الشغف، نظرتهم للحياة، تربية الصغار الى اخره؟ كيفاش تكون عموما نظرة المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين، وعلاش يربطوا في الأغلب بزواج مصلحة أو حسابات، وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه ونجموا يتجاوزوا الأحكام المسبقة، وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب من الأكبر في السن، المرأة ولا الرجل، وإلى العقليات تغيرت اليوم في الإطار هذا؟
4: أنا الرأي ما فهمش حب، الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل، تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15، الأب كيف بمشي يكملوا مع بعضهم ما يفهمونش بعضهم فهمت؟ لا في الحياة الزوجية الحميمية لا في الحياة الزوجية العامة لا في حد شيء بس تلقى واحد مازال في الجينيراسيون جديدة واحد في الجينيراسيون قديمة هي باش تعمل حاجة كل شيء يشوفه عيب هو باش يعمل حاجة باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا
5: يعني ما عنديش مشكلة إكزامبل أكبر منه ولا يكبر منها إذا هما الحب هو ما يقفش على السن أنفا فما دي كونديسيون وفق عليهم إذا إكزامبل بنتي دي خوة هذا بابيا متبرة خدمته تحفونة بيه كله أنا زوجي فودني بكاتورزون وعاد الحمد لله ما عنديش مشكلة
6: لا لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا لكن فما نظريه في المجتمع والله يا اخي خذاه ما راه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها جامع يحبوا بعضهم لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ما يهمهمش كلام الناس خليتني وناخذك وحبينا بعضنا فارق السن هذاك ما عادش تنظر فما روح نفسانيه من داخل
3: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام نهار الاربعاء
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس
3: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز ملايين و500 وزي

0: مولان دور يوديك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى الصحيح.
1: أي هو تلقى الصحيح ومفيد أنه نفهمه مليح وما ننسقوش وراء العناوين وما نحبوش التخويف اللي فما نقولوه. المدة هذه الناس الكل تحكي بربي حكينا يا جيهان قالك فما فيروس جديد ظهر والفيروس هذي ما يحبوش يحكيونا عليه وفيروس هذي خوف. ليه بشوية تريثوا. ليه فما حد شيء ما نحكيوش عليه، احنا نحكيو كل شيء، اما باش نعطيكم الصحيح لانه الحكاية ما تخوفش للدرجة هذية. هو فيروس قديم والفيروس هذايا ظهر وبدأ يتحكي عليه في وسط كروزيير خرجت من الأرجنتين وكان على متنا 150 راكب تقريب، 6 تعداو بالفيروس هذايا اللي هو أنتا فيروس وتوفي وثلاثة منهم. والناس ربطت بالكورونا وبفيروس وبتنجم تكون جائحة ولا لا لا لا، خلنا ناخذوا الصحيح مصحيح معها. هي الأستاذة في الأمراض الجرثومية، ميرسي بوكو لأنه أعطتنا من وقتها باش نوضحوا المعلومة ذي لأنه مهمة لمستمعينا. دكتور ريم عبد الملك نورتني، صباح الخيرات.
2: مرحبا، صباح الخير جهي.
1: صباح النور دكتور. فيروس قديم عنده سنوات يظهر لي من الخمسينات، ظهر توا وتحكي عليه توا بعد اللي ثلاثة حالات توفي وثلاثة أشخاص توفي في وسط النافير هذي. شكون الأنتا فيروس هذي وهل يمثل خطر؟ فسر لنا دكتورة.
2: ألو، هما الهانتا فيروس اللي هم عائلة ما هم يشي وحبك. العائلة فيها برشا أنواع من الهانتا فيروس، كل واحد عنده اسم علمي صعيب شوية وزيد باش نقولوا عليهم واللي هما فيروسات قدم، مش معناتها ظهر في الخمسينات ولينا نعرفوه في الخمسينات، خاطر قبل الخمسينات ما كناش نعرفوا نلقاو الفيروسات. بدينا نعرفوا الفيروسات ونلقاوهم بالميكروسكوب الكترونيك اللي هو كان حاجة سبق كبير ياسر في العلوم من الأربعينات حسب التقريب. أما قبل ذلك ما كناش نعرفوا نلقاو الفيروسات، خاطرهم حاجات دقيقة جدا ما تظهرش بالميكروسكوب النورمال. دونك هذم أمراض كانت تاريخيا موجودة في المناطق الاستوائية وما تحت الاستوائية واللي هما فيهم برشا أنواع من الفيروسات، مئات الآلاف من الفيروسات في الدنيا اللي كل واحد فيهم شنو يعطي. الهانتا فيروس واحد منهم، ما اكتشفوه مش معناتها ظهر، اكتشفوه في الخمسينات وهما يتعدي معناتها من الأوساخ نتاع الفيران والقوارض بطريقة عامة، أما أغلب الوقت الجربع والقوارض اللي تعيش في الاستوائيات. الإنسان اللي يبدأ بحذ كما كان قبل في القرون الوسطى كان فما التعاون يجي خاطر فما حشرات تقرص المهرب الجربوع وبعد تقرص عبدي تعذيب التعاون. ديما راهو الفار والجربوع عندهم في التاريخ برشا مشاكل تسبوا في برشا مصايب في الدنيا. أما التعاون العدوى نتاعو سهلة خاطر فما حشرة تقرص. لأن يلزمك تكون بحر الأوساخ كسسوا الماء الجويد والماء الخشين نتاع الجربوع هذيك وتستنشق وإلا تشده وبعد تخلي يدك في فمك خاطر أنت ماكش فيق بيه، خاطر هذوما حاجات معناتها الناس اللي تعرف في الأوساخ نتاعهم تعرف اللي هما حاجة صغيرة وما تتشافش ديما الناس تفيق بيها وما تعقلهاش. كي يستنشقوا يا باش يعملوا حالة في الرئة التهاب كبير برشا في الرئة، يا ساعات حتى الكلوة توقف، يا يولي عنده نسميهم احنا لمالادي ايموراجيك معناتها الصفيح تسيح في البن وباش يولي سينيوم عاصمة. صار هيك العام جينا الإيبولا كان تذكروا في 2015، ما هذم حاجات موجودة في المناطق هذيك من أصل الدنيا. المشكل كي يجي في كروزيير احنا كي يجيوا الامراض هذوما مثلا في قريه ولا مدينه مش نعملوا حاله الحجر الصحي هذيك على العباد اللي مرضوا والعباد اللي عندهم كونتاكت معاهم ونغمل مع لا كارانتين اللي هي الحجر الصحي نتاع هيك الستة جمعات والا النص شهر والا الاربع جمعات حسب انت قداش يقعد الفيروس باش يظهر. دونك هيك فذت الحضانه نتاعو لازمها تكون في بلاصه مسكره. كي تبدأ في كروزيير وهم 150 واحد عايشين مع بعضهم من الصباح لليل ومادام ديما فما حالات جديدة قاعدة تظهر، الكاروتين تقعد في وسط الكروزيير. هذاك القانون العالمي شي يقول هيك، علاش هما توا مازالوا مشدودين في الكروزيير وقاعدين. هما فيروس مخطر ومعروف وكل عام فما حسب التقريب 100 حالة مش كل عام وقسموه هذا مي كل عام وكيفاش مي حسب التقريب سنتين دوكا كل عام فيهم برشا موتى على خاطر هو مضمان اللي شديه دوي ما نعرفوش نديروها خاطر الحالات الصغيره وعمره ما تسبب وان شاء الله عمره ما يتسبب في في في ايبيديمي ولا في حاله جماعيه كبيره خاطر هو التنقل بين الناس حاجه صعيبه على الاخر وهم بكلهم نورمالمون يلزمهم العدوى من الفيران فما نوع معين ما غيرمون في دي كونديسيون تري بارتيكولير ريجيم يتعدين بين البشر بصعوبه كبيره برشا ما هوش فيروس ينتقل بسهوله بين البشر بكل دونك ما فماش امكانيه تاع ايبيديمي وما فماش بالكل امكانيه تاع بانديمي الناس توا ولات مفجوعه خاطر سمعوا اللي فما برشا موتى مي هو هيك هو الموتى بالكوسوسوا بالابولا والا بالهانتا فيروس والا بالفيفر ميموراجيك اي وحده منهم الامكانيه نتاع الموت فما فيها معناتها امكانيه كبيره برشا مي هما ديما بعض الناس اللي تمرض في في في حالات معينة على خاطر عندهم يا الفار بحذاهم يا الشوف صغي بحذاهم في الأمراض الأخرى كما ما حكينا مع الناس برشا على فيروس آخر في آسيا دونك هذا بيزم يكون فما نسميوها احنا لوسيكل متاع الفيروس يجب يكون متوفر
1: واضح
2: احنا ما عندناش هانتا فيروس في تونس نجم نطمن الناس الجربوع متاعنا ما عندوش الفيروس هذي هما أمام
1: جربوعنا وفيرنا ما عندهمش الفيروس
2: عندهم حاجة أخرى
1: مش مخترين كما هذا مش كما من العائلة الهانتا
2: فيروس
1: الحمد لله الحمد لله نعم جربعنا على جربحهم ظهروا دكتورة بربي نختم معك سمحني قبل ما تعدى معنا حاليا شو عندنا الموجود الفيروسات الموجودين توا في تونس البيرود هذية
2: الوقت توا هو احنا ديما فما الفيروسات التنفسية توا فما شوية برودة معناتها مخلطة من برشا أنواع ما مقاش فما غريب
1: الغريب سيء وفيت
2: بدات الزقار الزقار توا مش يبدا في الربيع عنده توا شهير من اللي بدا دونك لازم نردوا بالنا واذا فما عبد يعرف روحه ممرض بالزقار وهو صغير اذا صغير وعمل زقار لازم نعبد عليه خاطر مش يقعد يعدي بالهواء مده جماعه من زمان وحتى نهارين ثلاثه قبل ما تظهر العدوى واذا يتكيف ماذا بيه يمشي يعدي على خاطر العبد الكبير يجي يعمل حالات صعيبه حتى في الروالي عندنا تويكا الامراض اللي تجم تجي من القريب نتاع الكلاب بدينا نراو فيهم اللي هم يجي حبوب في اللحم وسخانة كبيرة وجايعة كبار ويجم لغزنه يشد العضلة متاع القلب دونك إذا واحد عنده كلب عنده القريد ماذا بيه يداويه ويكون مش من المستحب من نغمل ما إلزاميا نزمه يداويه باش القريدة ما تمشيش توا هي تحب جيب صغارها تمشي تعمل غذاء عليه دموي وبعدين تعديه بالجرثومة هذي وبعد رساله في السبيتار ولا قدر الله عنده مضاعفات كبيرة دونك نداوي القريد اللي عند الكلاب نتاعنا واذا اي واحد عمل سخانه وطلعوا له حبوب في لحمه يمشي يعدي في اقرب فرصه هذوما زوج حاجات اللي توا ماذا بينا نقولوا عليهم ماشي نوض وتوت لي مانيير فما برشا فيروسات عندهم سيكل نتاعهم واللي هما هذا وقتهم كيما الزقار كيما قلت لكم فما برشا حاجات اخرين اللي تجم تظهر توا كيف ما لي زوريان ما عرفش كيفاش تقولوا له في تونس العاصمه مغبه هل يقولوا له مغبه دونك زاد هذاك توا وقته
1: واضح يعطيك الف صحه دكتور ريما عبد الملك دورتني شكرا لك الاستاذه يعيشك في الامراض الجرثوميه
0: صباح الناس
1: ارتفاع التضخم وارتفاع الاسعار في شهر افريل ضيفي بعد شويه المدير المركزي لاحصائيات الظرف

0: وما اسمع. مرحبا بكل مستمعي المزيكا فاهمة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار في شهر أفريل. شكرا لقبول دعوتي. معايا ضيفي سيلياس العصمي المدير المركزي للإحصائيات الظرف الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء. نورتني سيلياس بحالخيرات.
2: شكرا أخ جيان، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين مزيكا فهم.
0: ربي فضلك. اليوم نسبة عايش. التضخم طلعت 5.5 بعد ما كانت 5%. شو اللي تبدل بالضبط في شهر واحد؟ كيف نقول التضخم ارتفع المواطني فما كيفاش في حياته اليومية؟ شو مش يلقى ارتفاع؟
2: طبعا يعني متعرف هي نسبة التضخم تبرز مدى ارتفاع الأسعار لمجموعة من المواد والخدمات اللي يستهلكها المواطن يعني بصفة يومية على مدة شهر كامل. النتائج الأخيرة أبرزت أنه يعني كنا في حدود 5% في شهر فيفري ومارس و 4.8 في شهر جانفي. حاليا يعني هناك تسارع، يعني الارتفاع دائما كان موجود لكن المعدل متاعه كان في حدود 5، أصبح الآن 5.5. يعني النسق الارتفاع يصير تسارع، يعني فهم هناك زيادات أكثر من ما كانت عليه في الشهر الماضي. يعني كنشوفه يعني
0: يعطينا مثلا في الغليل، في اللحم، في الدجاج،
2: يعني أهم الأشياء اللي لاحظنا فيها فما زيادة يعني هي المواد الغذائية اللي يستهلك المواطن بصفة يومية. ولاحظنا أنه هناك بالنسبة للمواد الغذائية هناك ارتفاع ب 8.2% على كمجموعة المواد الغذائية. على التفاصيل لاحظنا وحسيناه الكل، يعني الغلال تقريب 19.2%، الخضر 13.5%، الدواجن 16%، اللحم الضأن كذلك 16%، لحم البقر 12%، حول أسماك تقريبا في حدود 12%. الغير معتاد يعني مقارنة، يعني هذه زيادة أنا نعتبرها ظرفية لأنه إحنا بطبيعة الحال كان الشهر اللي فات كان فيه رمضان، من العادة أنه بعد النصف الثاني من شهر رمضان تنزل الأسعار. الاصناع اكسبشنال مو الاسعار بقت في مستوى يعني اول شهر رمضان اللي متعرف في شهر رمضان دائما من الاسبوع الاول تصبح الاسعار في مستوى اخر ترتفع وغالبا ما تنزل في النصف الثاني. الاصناع لا ما نزلت شيء، قعدت في نفس المستوى متاع شهر رمضان
0: وزيدت.
2: بالعكس في آخر أسبوع من شهر رمضان والأسبوع اللي تابع الأسابيع اللي تابعت شهر رمضان زادت ولاحظنا يعني ارتفاع على مستوى يعني المواد الغذائية الأساسية كما الطماطم والفلفل والجلبانة وإلى ذلك. وهذا معناته طبعا ما قاعد يحس المواطن وما قاعد احنا نلاحظه فيه من خلال الأرقام بتاعنا. كذلك ياخي تزامن هذايا مع نهاية شهر السولت بالنسبة للمواد اللي يعني الملابس والأحذية. هناك ارتفاع يعني بعد النزول اللي كان على مستوى الأسعار في مرحلة التخفيض الشتوي تزامنت هذا الارتفاع على مستوى المواد الغذائية مع رجوع يعني الأسعار مع ارتفاع بسيط لمستواها الأصلي ما قبل يعني شهر التخفيض. ذات لاحظنا هناك يعني في الملابس والأحذية ارتفاع ب 9.3%، حتى في مواد التنظيف في 5%، وكذلك يعني متعرف فما فترات يعني تكون فيها تخفيضات على مستوى الخدمات. مثلا لاحظنا اللي فما ارتفاع على مستوى يعني خدمات النزول، متعرف في بعض الأحيان يقع هناك انخفاض في الأسعار في فترات يعني تكون فيها ركود على مستوى يعني وبعد ترجع إلى مستواها العادي. وهنا لاحظنا كذلك يعني ارتفاع على مستوى خدمات النزول 14.6%.
0: 14.6% في ارتفاع مثلا الخدمات في مثلا في النزول. هل الموسم السياحي عنده تأثير مباشر على التضخم هذا؟
2: طبعا يعني متعرف احنا بناخذ في المواد الغذائية والخدمات، الكل الخدمات الصحية، خدمات التنقل إلى حد الآن يعني الخدمات الأخرى كالتنقل والحمد لله رغم اللي ما قاعد يصير على مستوى العالمي قاعدين نتحكموا في الأسعار متاعنا وهذا مهم جدا. علش قلت لك أنا في البداية الأمر أنه ظرفي، لكن طبعا يعني في الفترات يعني الموسم السياحي يعني من في بدايته يا هناك ارتفاع يعني مشط على مستوى يعني الأسعار بالنسبة بالنسبة للمواطن التونسي، وهذا شأثر على يعني نسبة التضخم بالنسبة للمواطن التونسي. كما قلت لك يعني المهم أنه نتصور اللي هذا الارتفاع رغم يعني مقارنة بالسنة الفارطة يبقى في مستويات يعني السنة الفارطة 5%. تذكر اللي عملناه المعدل كان في حدود 5.3، يعني نبقى تقريبا في معدل السنة الفارطة. مع التذكير اللي نحن وصلنا 10.4 في 2023، وتقريبا من فيفري 2023 خذينا هنا شق هذا التنازلي يعني تنازلي، وحاليا فما رشوع يعني بسيط على مستوى نسبة التضخم. نتصور ظرفي ونسبرون كل سوى ظرفي مع ما قاعد يصير على مستوى العالم.
0: معناها كي نحكيه ظرفي ونحكيه على تحسن نسبة التضخم، هل معناها الأسعار باش ترجع كما قبل ولا فقط زيادة؟
2: احنا قلنا تو حاليا ما قلناش تحسن على مستوى نسبة التضخم.
0: انا نحكي تحسن على مثلا، انا قلت لي في 2023 كان 10%، احنا اليوم 5.5%
2: تقريبا. نحن في مستوى النصف ما سجلناه، يعني متعرف في 10.4 كانت لظروف عالمية يعني ناتجة على الكوفيد وناتجة على الحرب الأوكرانية اللي كانت عندها امباكت على مستوى يعني أسعار المحروقات. كي نقولوا أسعار المحروقات نقولوا يعني التنقل، كي نقولوا التنقل كل المواد طبعا قاعدة يعني هناك يعني تأثير مباشر على يعني السلع، لأن السلع تتنقل من جهة إلى جهة، وإذا عنده يعني الكوم تاعه بالنسبة للمواد الغذائية. إلى حد الآن الكربيران ويعني المواد البترولية في تونس يعني ثابتة الأسعار بتاعها، وهذا مهم جدا يخلينا أني نتصور لأنه تو حاليا اللي قاعد التضخم جاي من المواد الطازجة يعني، وحاليا لاحظ ما كان لاحظ أنت وكل المستهلكين اللي تقريبا الأسبوع الأخير هناك انخفاض مقارنة
0: بالأسابيع
2: يعني على مستوى المواد الطازجة. دونك نبقى في أمل أن هذه النسبة تبقى في حدود 5% بالنسبة إلى الفترة الحالية، أو نسبرون ك يعني ظروف العالمية ما تأثرش علينا على مستوى الوطني.
0: نذكر معنا سليس العاصمي المدير المركزي الإحصائي للتضخم الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء. في المعهد حكيتوا على التضخم الضمني اللي وصل 4.8%. شو معنى التضخم الضمني؟
2: التضخم الضمني هو لب التضخم. قلت لك أنا قلت لك علاش حكيت لك على أمور ظرفية، لأنه التضخم الضمني نحو منه المواد البترولية والمواد الغذائية اللي يبقى يعني لنويو دور دول التضخم اللي نتصوروهش يبقى، معناته اللي هو الأصل يعني اللي لا يتأثر بالتذبذبات يعني اليومية والشهرية على مستوى يعني الوطني والعالمي. وهذا النسبة اللي تخوها البنك المركزي كأساس لتعديل يعني نسبة الفائدة، معناته هذا اللب متاع التضخم اللي لا يتأثر يعني نحيو منه نزيلو منه المواد الغذائية اللي هي تتأثر بصفة يومية وتتذبذب بصفة يومية، ومواد الطاقة اللي كذلك تتذبذب. يبقى يعني أربعة من 5.3 تقريبا، فما 4.8 اللي هو لنويو جير اللي نتصوره هذاك اللي سيبقى على مستوى الفترة الزمنية. ممكن المواد الحرة نزيد ملاحظة فقط، المواد الغذائية الحرة متعرف المواد الغذائية، فما مواد غذائية حرة ومواد مؤطرة. المواد الغذائية الحرة اللي هي جاية منها يعني هذه التضخم هي في النسبة متاحة في حدود 9.3%.
0: سيليس نحب نسألك، كيفاش المعهد الوطني الإحصاء يجمع الأرقام هذه؟ معناها قديش العينة اللي تاخذوها نجم تمثل فعلا حياة التونسة في الجهات الكل اليوم؟
2: شوف احنا رفع الأسعار
0: هذه كواليس متاعكم
2: يقع في الجمهورية التونسية الكل. اوكي يعني عندنا يعني اعوان ميدان وعندنا دي بوينت فونت، هذا نقاط بيع. نقاط البيع طبعا تاخذ بعين الاعتبار السوق الاسبوعيه، تاخذ العطار ديكوان اللي في جنبنا، تاخذ لي سوبر مارشي، تاخذ المحل اللي يبيع الملابس، تاخذ الكانكايري اللي يبيع لي برودوي واحد، تمشي للطبه، تمشي عندنا الاسعار يعني السونتي بيبليك، عندنا التنقل على مستوى يعني تنقل السيارات، تنقل بيبليك، ناخذ كذلك تنقل على مستوى بالنسبه للطائرات، كذلك ناخذ النزل. يعني عندنا الاعوان يوميا عندهم ام بلانينج، يخرجوا كل واحد عنده طبعا طبعا رفع الاسعار بالنسبه للمواد الغذائيه تقريبا بصفه يوميه لان تتغير بصفه يوميه. بعض المواد الاخرى كما نقولوا الاثاث ولا الملابس يقع رفعه مثلا 3 ولا 4 مرات في الشهر، الشهر. بار كونت المواد الغذائية اللي هي تتغير بصفة يومية كل يوم ناخذه. طبعا نرجع دائما إلى كي نرفع الأسعار نرفع الأسعار لنفس المادة في نفس نقطة البيع، لأن مش التغيير يكون ناتج عن تغير في نقطة البيع، لا أنا كي نمشي المحل معين نمشي
0: ديما كل نهار نهارين تمشيله فوالا
2: اكزاكتمون نمشيله لهو ناخذ نفس المواد بنفس يعني لي كاركترستيك نفس الوزن ونفس الماركة، فهمت؟ يعني تقريبا عندنا 1200 يعني مادة ويقع متابعتها شهريا، عندنا تقريبا 120 ألف رفع أسعار شهريا، يعني حابش تشوف الكم الهائل معناتها اللي خلينا في الآخر نستنتج هذه النسبة اللي هي
0: مهم انه نعرفوا الكواليس نتاعكم الخدمة والتعب باش تخرج الأرقام هذه.
2: تقريبا 4000 نقطة بيع، يعني كي نقول نقطة بيع من مواد غذائية من صحة من تنقل من لوازم شخصية، فهمت؟ ناخذ الحلاق ناخذ الحجامة بالنسبة لتونس ناخذ اي يعني ناخذ الصابون معناتها كل ما احنا متعرف يعني الليست البرودوي ولا القفة يقع ضبطها من خلال يعني المسح الخماسي اللي يقوم به المعهد يعني في الاستهلاك والإنفاق بالنسبة للمواطن التونسي، يعني يقع متابعة الإنفاق المواطن التونسي على مدة سنة كاملة يعني بصفة تقريبا يومية حتى نتمكن من رفع يعني ما ينفق التونسي بصفة يومية يعني على مستوى الحياة اليومية متاعه كيفاش يصرف ماكلة صحة تنقل وناخذه حتى يعني طبعا يعني بعين الاعتبار يعني نرجعوله في أشهر كيما رمضان نرجعوله في الصيف حتى لأنه الكومبورتمون التونسي من فترة إلى فترة يتغير لازمنا ناخذه يعني الكومبورتمون متاعه والمصاريف متاعه عبر سنة كاملة حتى نتمكن من يعني ضبط هذه السلة وضبط الأوزان اللي احتساب هذا المؤشر.
0: شكرا لك هوك عايشتنا شوية معاكم في الكواليس يعطيك الصحة ورب يعينكم. شكرا لك سيليس نورتني ربي يخليك سيدي سيليس العاصمي. شكرا لك المدير المركزي لإحصائيات الظرف الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء. كانوا بعضنا ساعتين مازلت من صباح الناس حسين في الأخبار وراجعين بغنية الله تعمل 66 كيف طربية.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
3: ساعة فن ساعة ثقافة وأكثر ساعة كولتور بلوس كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح اكتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين مثنين للجمعة مثمانية للتسعة متاع الليل كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فهم.
4: تدلل تدلل
5: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس ترفض مطالب الإفراج عن وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا ومتهمين آخرين مع تأجيل محاكمتهم إلى جلسة 26 من ماي في القضية المتعلقة بإبرام عقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية. وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف قضت بإقرار إدالة وديع الجري مع نزول العقاب البدني من 4 أعوام إلى 3 أعوام سجنا والإبقاء على العقوبة ب6 أعوام سجنا في حق متهم ثاني محال بحال صراح على ذمة القضية وهو إطار فني. المصالح المعنية في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشرع بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26 ألفين. وتتمحور هذه الاستعدادات حول جملة من الإجراءات الاستباقية تشمل توفير مستلزمات الربط وتطوير منظومة التجميع وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق وتأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول. وتعلق تونس أمالا كبيرة على إنجاح موسم الحصاد لا لاسيما على مستوى التجميع في ظل مؤشرات إصابة واعدة من شأنها أن تقلص من واردات منتجات الحبوب من قمح وشعير وتخفف من التبعية للأسواق العالمية. في الشأن الدولي، أسعار البنزين في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 4 سنوات، مع غياب أي احتمال فوري لإعادة فتح مضيق هرمز للشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية. وتظهر استطلاعات الرأي أن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعارضها غالبية واضحة من الأمريكيين في ظل عدم وضوح أهدافها. تركيا تكشف عن أول صاروخ باليستي محلي عبر القارات أطلقت عليه اسم يلدريم خان بمدى يصل إلى نحو 6000 كيلومتر، وذلك خلال فعاليات معرض ساها 26 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة إسطنبول. ويصنف الصاروخ التركي الجديد ضمن الأسلحة فرد صوتية، حيث تتراوح سرعته بين 9 و25 ماخ، وهما يمنحه قدرة فائقة على مناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخية المتطورة. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: بوامارشي.
1: اللي ما عندوش فكرة كما سمعتوا الغنية باش تسمعونا في بوامارشي. أتو نعطيكم أسوام الخضرة والغلة. فاطمة وين هزيتنا اليوم؟ صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا. صباح الفل. اليوم وين هزيتكم؟ هزينا مشينا المرشي حي الخضره، خذينا فكره على اسعار قفه التونسي، لقينا الفول اسوم كما فما راهو على دينار الكيلو نحكي، وزيدا الكيلو على دينار و500، حتى ولد الجمره اسوم من دينار و500، لقينا زيدا نصبه فيها ولد الجمره على 3300، وفما زيدا على 3100، البصل موجود على 2000، القارص الكيلو على 3300، البسباس زيدا كما لقيناها على 2100، فما زيدا على 2500، القراعة هوني الأحمر اللي نحكيو عليه الكيلو على 3600، فما النعناع هو اللي كانوا سمو، مش كانوا سمو طالع، نلقاو الربطة نعناع على دينار هو في مرشي حي الخضرة، المعدنوس على 800، فما الخص على 2000، الفلفل مسكي وإلا حلو موجود على 2500، الطماطم على 3000 اللي هي 2980، البطاطا على 2400، فما البيتنجانة زادة أسوان كما نلقاوها على 2100 موجودة زادة على 3100، الجلبينة على 5000، ثم ما تبدلش بين 6000 و5000، هذاك هو ثم الجلبينة أي قاعد هو بيد، نلقاوها على 4980 مكتوبة راهو جهين اللي هي 5000 ممكن نرجع لك العشرين، والقراعة الأخضر نلقاوها على دينار و950. نكملوا دورتنا، فما تمرة ما هوني نحكيوا على الفراك على 8500، فما المشماش لقيناها على 6800، الدقلة عرجون على 10800، والفريز على 7 دينارات، الدجاج لقينا الكبدة دجاج على 16500، لقيناهاش على 19 كما 2000 نلقاوها ولا 18، اليوم نلقاوها على 16500، الاسكالوب زادة موجود على 18500، وزادة لقيناها على 16500، الكويس دو داند موجود على 12 دينار هوني نحكيه على الكيلو، لكن الكويس دو بولي بثلاثة كيلو وهما كل برومو عاملينو على 19500، فما كيلو دجاج على 8500، ستيك على 16 دينار، والجناحات نتاع الدجاج نلقاوهم على 6500. خرجنا من المارشي مشينا السوق وجزار، لقينا العلوش على 55 دينار، فما البرشني على 50 دينار، ونكملوا مع الهبره اللي نلقاوها على 45 دينار في حال الخضره.
1: داكو دونك كانت هذه دورتنا في حي الخضره. يعطيك الف صحه فاطمه. العشر 16 دقيقه على وزيك فمه.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ وهالارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح، وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقليه، في لي سونتر دانتيغي، الشغف، نظرتهم للحياه، تربيه الصغار الى اخره؟ كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين، وعلاش يربطوه في الاغلب بزواج مصلحه او حسابات؟ وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربه هذه وينجموا يتجاوزوا الاحكام المسبقه؟ وهل المجتمع يشوف العلاقه بطريقه مختلفه حسب من الاكبر في السن، المراه ولا الرجل؟ وإلى العقليات تغيرت اليوم في الاطار هذا؟
2: انا راه ما فهمش حب. الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويال، تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داج بيناتهم تاع 10 و 15، ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم، فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه، لا في الحياه الزوجيه العامه، لا في حد شيء. باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده، واحد في جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفه عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
3: انا ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن، فما دي كونديسيون وفق عليها. الا اكزامبل بنتي في خويها بابيا متفرغه خدمته تحفونه كلها، انا زوجي فوتني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
2: لا لا، حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع والله هكا خذا مراه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها، جامع يحبوا بعضهم، لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ما يهمهمش كلام الناس. خليتني وناخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عادش تنظر، فما روح نفسانيه من داخل.
1: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرامل هالاربعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: صباح الناس.
1: لي سوبرمارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال25 ويحطوا على ذمتكم اليوم طن كامل بالزيت النباتي البدر 400 غرام ب 8990 في عود 15 دينار و560.

0: تحية لكم كل مستمعين موزيكا فام العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. البارح في الليل كان وصول لجثمان الفنان المحبوب أمير الغناء العربي هاني شاكر الله يرحمه. واليوم حاليا موكب الأعزاء وشفنا توافد عدد كبير من الفنانين. خلنا ناخذ معنا مباشرة من مصر رئيس قسم الفن باليوم السابع أستاذ علي الكشوتي. أستاذنا صباح الخير ومرحبا بك عبر أموج إذاعة موزيك.
1: أهلا بك. أهلا وسهلا.
0: شكرا لك أستاذ. البارح الطائرة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي ووصول الجثمان وكانت ترافقه زوجته وابنه وشفنا عديد الفنانين زادة كيف كيف.
1: صحيح، هو امبارح وصل على مطار القاهرة على الساعة 9:30 والإجراءات تمت على طول. اتحركوا بجثمان الراحل هاني شاكر على مستشفى الشيخ زايد في أكتوبر، وكان بيرافقوا برضو عدد من الفنانين المقربين وطبعا أسرته بالكامل. وحاليا بيتم تشريع الجنازة، يعني لسه وصل حالا جثمان الراحل لمسجد أبو شقة في منطقة أكتوبر في مصر، واستعدادا بقى صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شفنا توافد عدد كبير من الفنانين من الناس المعروفة والمشاهير، كان أولهم يظهر لي ميرفت أمين. شفنا
1: يعني في ميرفت أمين ولبلبة وهلا سرحان وبوسي شلبي الإعلامية، طبعا محمد ثروت صديق عمره المطرب الكبير، وفيفي عبده، مجموعة كبيرة من الفنانين، حتى الفنانين العرب منهم ثلاث فواخر كيف من بداية القدوة.

0: إيهاب توفيق، مجموعة كبيرة الحقيقة متواجدين عشان يشاركوا في لحظة وداعهم.
1: الواحد ما يلقاش الكلمات للتعبير. شفنا صور زادة لابنه وزوجته كان تم أخذها من مطار شارل دوغول في فرنسا، كانوا معاه رحلة العلاج كاملة والوصول.
0: صحيح، الحقيقة هي يعني صور مؤثرة وهو واضح عليهم قد ايه مدى الحزن والإرهاق في نفس الوقت، لأن هي كانت رحلة يعني مش سهلة، كانت رحلة صعبة عليهم، خصوصا ان هو هاني شاكر ليه مكانة كبيرة جدا في أسرته، يعني من بعد رحيل بنته دينا والأسرة متماسكة ومترابطة وهو عمود الخيمة زي ما بنقول كده في الأسرة، فالموضوع ما كانش سهل والحقيقة رحيله شيء صعب جدا، يعني يمكن ظهر قد إيه مدى حب الناس لي ومدى جماهيريته سواء على السوشيال ميديا أو حتى في الشارع المصري، يعني في حزن جديد جدا على رحيل هاني شاكر، لأن احنا دايما كنا بنفتكره بابتسامته الجميلة وبتفاؤله وكلامه الإيجابي طول الوقت، يعني ما شفناش منه جانب حزين أو مظلم غير فترة بعد فترة وفاة بنته دينا، وعلى طول ما كان بيحاول إن هو ما يحسس جمهوره أو يحسس الناس اللي حواليه بحجم الحزن الشديد اللي فضل مرافقه لحد آخر يوم في عمره. فالكل الحقيقة حزين عليه وحزين على رحيله، لأن إحنا هو بيمثل لنا جزء كبير جدا من وجداننا، هو عايش بأغانيه وبالإرث الكبير الفني اللي قدمه وحتى بمواقفه الإنسانية اللي كله بيشهد له بيها.
1: هاني شاكر أكثر من 600 أغنية، وكان محضر زوز أغاني، أغنية باللهجة اللبنانية وأغنية مصرية مش قادر أنام، يظهر لي عنوان الأغنية هذية، تم وضع صوته تسجيلها وكانت لم تطرح بعد على أساس أنه يتم طرحها بعد عودته من رحلته الأخيرة في فرنسا.
0: هي الأغنية اسمها ما بقيتش أنام،
1: وهي
0: أغنية من يعني كلمات هالة الزيات وتوزيع عمرو عبد الفتاح وهندسة صوتية ماهر صلاح وألحان أحمد زعيم، والحقيقة هي الأغنية خلصانة ومتسجلة، وكان المفروض إن هو هيرجع من الحالة العلاجية يحط بس الرتوش الأخيرة عليها، لكن يعني للأسف القدر لم يمهله الفرصة. المفترض ان احمد دعيم اعلن ان هو يعني هينتظر بس اجراءات الجنازه تخلص والعزاء واسرته تقدر تاخد قرار، وبعدها على طول هيتناقش معهم، يعني
1: حيتم طرح الاغنيه هذه ان شاء الله.
0: يعني ده اللي قاله احمد دعيم ان شاء الله، طبعا بعد موافقه الاسره بان هم يطلقوها. و يعني هتكون دي هي اخر اغنيه، هي والاغنيه اللبنانيه اللي احنا لسه مش عارفين تفاصيلها كامله. يعني
1: الله يرحمه. قديش التنظيم حسب شفتوه سيدتكم استاذ علي كشوتي رئيس قسم الفن باليوم السابع في جنازه المرحوم هاني شاكر كان منظم بعد التاشيرات اللي تم الزام بعض الصحفيين او الفوتوغرافيين لاخذها من نقابة لتنظيم ولمنع الدخلاء في جنازة كما هذه كبيرة للفنان هاني شاكر؟
0: الحقيقة أن هي الجنازة منظمة بشكل كبير جدا، يعني واضح من حجم الفيديوهات والصور اللي خرجت من الجنازة حتى الآن، يعني ان في تنظيم كبير، ويمكن اتساع المسجد ووجود ساحه كبيره ليه سمح بان هو المصورين يبقوا متواجدين بيقوموا بشغلهم بدون ازعاج للمشيعين او المتواجدين من موحد بالفنان هاني شاكر واسرته، واعتقد ان الكل التزم بارتداء الزي المخصص للمصورين عشان يبقى معروف مين اللي بيتبع جهات رسمية أو جهات صحفية معروفة ومين الداخلية، ففي فرق كبير جدا طبعا في التنظيم وفي شكل سلاسة دخول الفنانين والمشيعين على عكس جنازات ثانية أخرى.
1: واضح. تم اتخاذ إجراءات خاصة بالنسبة للطرقات للمرور للجنازة أستاذة؟
0: لا، والحقيقة أنه ما كانت في احتياج كبير لحاجة زي كده، لأنه هو يعني طريق المطار لطريق المستشفى طريق ممهد وتم تجديده في أوقات قريبة، يعني فالمسافات يعني في ما فيش زحام شديد، ووصل الجثمان على طول بعد ما خرج من مطار القاهرة.
1: وكان في استقبال وزير الصحة على ما أظن والطيران.
0: هو الحقيقة ان هم متابعين الوضع، يعني وزير الصحة كان متابع الوضع من الصحي الخاص بالفنان هاني شاكر من اللحظة الأولى وهو موجود في القاهرة قبل ما يسافر لباريس، وطبعا بعد حالة الوفاة حصل زي غرفة عمليات كده مصغرة لإنهاء الإجراءات بشكل سريع من جانب السفارة والعودة على طول لأرض مصر. فكل المسؤولين الحقيقة كانوا متواجدين في المطار لاستقبال الجثمان وتسهيل إجراءات خروجه.
1: واضح أستاذ علي كشوتي، شكرا لك، شكرا على تدخلك معنا عبر أمواج إذاعة موزايكا فام مباشرة. جنازة المرحوم الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر.

0: هيني شاكر. طب ليه ما نحلمش الله يرحمه على مزيكا فما؟
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاوها معنا إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا. نعود نذكركم الفريكونس متاع موزيكا فام وتتبعونا زادا لايف صوت وصورة. تنجموا تسمعونا راو في اللايف وتتبعونا في اللايف على www.mozaikafam.net. درجة أرضية بقوة 3.1 يظل درجات اليوم في ولاية قفصة. ناخذوا التفاصيل وقتاش حسوا بها ولا لا. سي حسين حامدي معنا رئيس مصلحة الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي. شنو حوالك سي حسين؟ لباس؟
2: مرحبا بك أخت جيهان ومرحبا بمستمعي إذاعة موزايكا فام. فقط للتوضيح رئيس مصلحة البحث والتطوير في الجيوفيزي.
0: سامحني سيدي البحث والتطوير بالجيوفيزي. مرحبا بك سيدي. قل لي سي حسين الرجع وقت صارت؟
2: اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال شبكة رصد الزلازل سجل الحدث الزلزالي رقم 37 هذه السنة. وكانت هذه الرجة اليوم على 6 من شهر مايو 2026 على الساعة 8:06 دقائق بالتوقيت المحلي. بلغت قوتها 3.1 من سلم ريشتر حسب التحاليل الأولية. وكان ذلك جنوب منطقة القطار من ولاية قفصة. إلى حد الآن لم يرد على المعهد مكالمات تفيد أنه ثم شكون حاس بها. هي بطبيعة الهزة تعتبر ضعيفة. المعهد خلال هذه السنة معناها الرجيات اللي ارصدها تراوحت قوتها ما بين 1.6 و4.1. تتوزعت يمكن معناها تقسيمة حسب القوة.
0: حسب القوة
2: حيث أنه المعهد معناها سجل 4 رجيات دقيقة يعني قوتها أقل من 2. وهذا بطبيعة في إطار مجهودات المعهد إلى تحسين مستوى الرصد من خلال الشبكة الحديثة اللي ركزها سنة 2015 ويعمل على توسيعاتها إن شاء الله موفى 2026 بداية 2027 بإضافة 5 محطات رقمية جديدة حديثة. بالنسبة للرجات الضعيفة جدا سجلنا 22 رجة تراوحت قوتها ما بين 2 إلى 2.9 من سلم ريشتر. والرجات الضعيفة اللي قوتها ما بين 3 إلى 9 من سلم ريشتر سجلنا 9 رجات. وسجلنا رجتين متوسطة قوتها ما بين 4 إلى 4.9 من سلم ريشتر. الرجتين هذوما هما الحدثين معناها الأبرز في خلال هذه السنة. حيث يوم 5 من شهر جانفي في 2026 سجلنا شمال شرق تبار رجة أرضية على الساعة 1:24 دقيقة بقوة 4.1 من سلم ريشتر. وفي 13 جانفي في 2026 على الساعة 6:03 دقائق سجلنا رجة أخرى في منطقة المكناسي جنوب شرق المكناسي بقوة 4.4 من سلم ريشتر. الرجات هذه تقريبا كنا نذكر أهم 3 مناطق صار فيها تواتر. هي جهة واد مليز من ولاية جندوبة سجلنا فيها 3 رجات أرضية. غار ديماو سجلنا رجتين أرضيتين. جنوب القطار سجلنا رجتين. وباقي الرجات هي تتوزع على كامل تراب الجمهورية. نذكر على سبيل الذكر للحصر القطار مرة أخرى، مكتر، الفحص، سبار، مجب العباس، مكناسي، تطاوين، كلها رجات تقريبا مكترها هي ضعيفة أو ضعيفة جدا. والحمد لله إن شاء الله نسأل الله ديما السلامة للجميع وما فهمش ما يخوف في بلادنا. هي رجات ضعيفة ومتوسطة
0: ما تخوفش الحمد لله رب. يعطيك ألف صحة. شكرا لك سي حسين الحمدي رئيس مصلحة البحث والتطوير في الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نورتني سي حسين. شكرا لك وشكرا لكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا مونسين بنا. 10:53 دقيقة احنا زاد راهو نتوانسوا بكم وتتسويت الموعد مع أصواتكم في ثاني صندوق عجب.
1: صندوق عجب
3: عسلامة بربي. أنا ننتج الضابط وعنا ياسر نقد من العباد اللي بصراحة ما يفهم شيء. ينقد على حاجة ومش فهمها. يا أخي تحب تنقد حاجة مثال تحرى فيها كما تجيب تشري كهرباء تشوفها قدش تاكي ليسونس قدش تسوى قدش كذا الثبات مثلا كيف علاش هذا ب 200,000 علاش هذا ب 50,000 وتقارن وقتها حتى بسلعة اللي تحب عليها من برا فهمني. صباتنا حاجه ممتازه برشا. انا مثلا نبيع في صبات عال في تيفيان عال كبير من 169 دينار. اما والله الشوكولات احنا ياسر نحبوا الرخيص على حساب غيرنا. وكاو
4: يا ولدي ما فهمتش هما سمعوا بالزيادة بالله العظيم. شيء ضحك والشيء كل حد يزيد ويبيع على كيفه. وش قال لي وش قلت لك هاي زيادة وكل حد يزيد كيما يحب. برا تفرج في الحماسة اللي عاملين لنا رواحهم في اي بي. برا تفرج في الحماسة كيفاش تبيع ولا سوين الشكالة كعبورة شوكولاتة بتينار يبيعوا فيها. شيء ضحك وقول عليها جاية من البورتيه هاي ما عرفوش احنا السلعة منين جي. برا تفرج في اللي جروب سيرفاس يبيعوا اكثر من برا. المفروض اللي هما يبيعوا ارخص بلاصة. الجروب سيرفاس يبيعوا اكثر من التجار اللي البرا. او شيء مهول في الاسعار لمن يضبطها لمن يحكم فيها.
5: ما أخي صندوق عزم بربي أنا كلامي هذا موجه المدام مشيها. قال لحد مشيت نلقى الأنزاس مستورد من الخارج. أنزاس يعمل كيفك الأحرج شكل واحد قداه 7 دينارات. معناها الأنزاس مستورد من برا أرخص من الغلة التونسية أرخص من الفريز من البرقدان من اللي تصور في بالك من الدقلة من الدنيا كل. البارح دورت برشا نصب متاع غلة اللي محطوطين في الكياس الكيري لبابتين ده قداه. نلقى الأنزاس هو بيده بقداه. واحد يقول لي ب16,800 لاخر ب16,800 لاخر ب15. يا اخي يعقل ياخذوا الانزاس متاع الدوله ويبيعوا فيه ب13 وب16؟ يا اخي وين نروح من المراقبه اصلا؟ عليه الوزاره تعطيهم هذوما النصابه عليه ما تخليهم تعطيه للمغازات الكبرى اللي هما يبيعوا بسعر الحاكم. مش هكا خير؟
1: صندوق عجب اصبحنا

0: فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيو على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح، وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقليه، في لي سونتر دانتيغي، الشغف، نظرتهم للحياه، تربيه الصغار الى اخره؟ كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين، وعلاش يربطوه في الاغلب بزواج مصلحه او حسابات؟ وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربه هذه وينجموا يتجاوزوا الاحكام المسبقه؟ وهل المجتمع يشوف العلاقه بطريقه مختلفه حسب من الاكبر في السن، المراه ولا الرجل؟ وقال العقليات تغيرت اليوم في الاطار هذا.
1: انا راه ما فهمش حب، الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل، تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15، ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم، فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه، لا في الحياه الزوجيه العامه، لا في حد شيء. باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده، واحد جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفه عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسه هي دي مودي وقديم برشا.
2: انا ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن، فما دي كونديسيون وفق عليها. اذا اكزامبل بنتي في خويها بابي متفرغه خدمته تحفونه بيه كله، انا زوجي يفوتني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
1: لا لا، حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع والله ياك خذاه ما راه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها، جامع يحبوا بعضهم، لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يطيح، يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ما يهمهمش كلام الناس، خليتني وناخذك وحبينا بعضنا، فارق السن هذاك ما عادش تنظر، فما روح نفسانيه من داخل.
0: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام نهار الاربعاء.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك ثغان باي موزايكا فان. الأولى في تونس.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. محطات رصد الزلازل التابعة لمصالح الرصد الجوي تسجل رجعة أرضية اليوم الأربعاء على الساعة 8:06 صباحا في جنوب القطار من ولاية قفصة، بلغت قوتها 3.1 على سلم ريختر. الإعلان خلال يوم إعلامي في العاصمة عن تفاصيل الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحراق في إطار استعدادات الدولة لتأمين موسم حصاد الحبوب وتخليص الخسائر التي تتكرر سنويا بسبب ضياع كميات هامة من الصابة وارتفاع مخاطر اندلاع الحراق. وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة متكاملة تمتد من 19 من جوان إلى 15 من جويلية 26 2000، وتهدف إلى تحسين مردودية موسم الحصاد والرفع من جودة المحصول. وفي هذا السياق، وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يكشف أن دراسات الميدانية بيّنت أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الحبوب بعد التجميع، مشيرا إلى أن نسبة الضياع قد تتجاوز 15%، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا ومنظما للحد من هذه الخسائر.
2: بيّنت دراسات الميدانية أن سوء تعديل آلات الحصاد يعد من أبرز الأسباب ضياع الحبوب بعد التجميع، حيث يمكن أن تتجاوز نسبة الضياع 15%، مما يستوجب التدخل العاجل والمنظم لمعالجتها. في هذا الإطار تندرج هذه الحملة الوطنية ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى أولا تحسين مردودية الحصاد والرفع من جودة المنتوج، الحد من ضياع الحبوب عند عمليات الحصاد، تقليص مخاطر اندلاع الحرائق في مزارع الحبوب، وتعزيز كفاءة سائقي آلات الحصاد والفنيين من خلال التكوين والتقطيع. كما تهدف هذه الحملة إلى تعديل وصيانة عدد هام من آلات الحصاد قبل وخلال الموسم.
1: شركة فيستيون الأمريكية المختصة في صناعة مكونات السيارات تعلن عزمها توسيع استثماراتها في تونس خلال الفترة القادمة مع إحداث مواطن شغل جديدة. وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الثلاثاء في العاصمة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة صلاح الزواري بوفد عن الشركة الأمريكية يتقدمه نائب الرئيس التنفيذي للمجمع جواو باولو ريبيرو. بالشأن الدولي، موقع اكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهم أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من توصل اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. والموقع الأمريكي يضيف في تقرير أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون 48 ساعة. تركيا تزيح الستار الثلاثاء عن أول صاروخ باليستي محلي عبر القارات أطلقت عليه اسم يلدرين خان بمدى يصل إلى نحو 6000 كيلومتر، وذلك خلال فعاليات معرض ساها 26 2000 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة اسطنبول. أكثر تفاصيل عن هذا السلاح في تقرير الزميل سيف الدين المهري.
3: شهدت تركيا في العقد الأخير تطورا جذريا في مجال صناعة الدفاع، محققة استقلالية عسكرية واسعة عبر البر والبحر والجو. وبصفتها صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو، باتت أنقرة أحد المصدرين الرئيسيين للأسلحة في السوق العالمية، حيث قفزت صادراتها من 1.9 مليار دولار قبل 10 أعوام إلى 7.1 مليارات دولار في العام 2024. وعلى هامش فعاليات معرض سها 2026 الدولي لصناعة الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة اسطنبول، كشفت تركيا عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يحمل اسم يلدرم خان، وهو صاروخ يصنف ضمن الأسلحة فرط الصوتية، وتتراوح سرعته بين 9 و25 ماك، ما يمنحه قدرة فائقة على المناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتطورة. ويعمل هذا الصاروخ بوقود سائل من نوع رباعي أكسيد النيتروجين، ويدفع بواسطة 4 محركات صاروخية مع قدرة استيعابية لحمولة متفجرة تصل إلى 3000 كيلوغرام. ولا يعد ظهور يلدرم خان مجرد إنجاز تقني، بل يحمل أيضا دلالات سياسية رفيعة المستوى، ويبدو أن هذا النظام صمم لتعزيز قدرة الردع الاستراتيجية في ظل تراجع ضمانات الأمن العالمية، في وقت يتوقع أن تراقب قوى إقليمية هذا التطور عن كثب نظرا لما يحمله من تداعيات استراتيجية بعيدة المدى.
1: نهاية هذه الجولة ولا مشهورة تواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس صباح الناس، صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيميل.

0: ثلاث دقائق على موزيكا فم لحديش و16 دقيقة كالعادة في ساعتنا الثالثة في صباح ناس تو سويت أستو سنتي.
1: أستو سنتي
0: أستو سنتي لعبت علي الدوخة. لطف عليكم الناس الكل. جتني كل الترهويجة, حس الدنيا دور بيا ساعة ساعة كي نقعد قاعد ونقوم هكا نقول أنا بغسكمان نحس الدنيا دارت ساعة ساعة ما غير ما نعمل حتى موفمان ولا تحت ولا حاجة ما كنت ريقت قمت. أي بالحق رفيق تصير إذا كنت ريقت قمت اترهوجت. دوك بين الترهويجة وبين الدوخة شنو هي الحكاية وش معنين خاطر احنا كل حاجة نسميوها دوخة, أي حاجة نسميوها دوخة. لا لا لا, الدوخة راهو تتقال كان على الحكاية هذه. هل الدوخة مرض؟ هل تخبي مرض بينها وبين الترهويجة؟ تجي للأعمار الكل ولا كان للكبار؟ تجي أكثر النساء ولا رجال؟ فماشي أمراض اللي تخلي الدوخة تظهر عند ناس أكثر من ناس, فماشي ناس تظهر عندهم الدوخة أكثر من غيرهم. هذا الحكاية الكل باش نحكيه معها هي كمختصة في أمراض الدوخة والتوازن. أنت عندنا دكتورة لازم كل جمعة تكون معنا, وهذا أخصائية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة دكتور نادية مزي شبشوب. دكتور صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان. ميرسي جيهان وميرسي لليكيب الكل على استضافة.
0: ربي فضلك. انت لي مش مسموح لك لو تقول عندي دوخة ولا لعبت عليها الدوخة
2: والله
0: حتى بعد دي كونسلتاسيون. ليه لسبك ديما في فورما.
2: انا عملت دوخة وديبلوم تاع الدوخة خاطرني عانيت من الدوخة.
0: اللطف عليك.
2: لكن نحس المرضى نحس بالمرضى.
0: لطف عليكم ان شاء الله كل كلنا لاباس. دكتوره كيجيوك بين دوخه وترهويجه لخاطر احنا كل حاجه عندنا التونسي دوخه نسميوها في ساعه نستسهلوها كلمه دوخه لو كيذولي الدوخه لازم تكون فما الاعراض هذه بالذات تكون عشتها.
2: هو الدوخه والترهويجه براتيكمون راهو سي نفس الجهاز نتاع التوازن. عطينا اللي مش دوخه اللي نحكيوا عليها هي تاع فقدان الوعي مثلا, مستحيل تكون هذيك جايه من الاذن ولا من الجهاز نتاع التوازن. لكن الدوخه اللي هي الدوران انك المريض يكون قاعد ويحس الدنيا اللي داير به يتحرك يدور يمشي ويجي يطلع ويعبط بامبورت ولا يحس روحه وهو الدنيا اللي دايره به استبرك حما هو يحس روحه ويتحرك. والترهويجه كيف كيف عارض واحد اخر كيف كيف ينجم يكون تابع الاذن. شنو معناها المريض يقول لك يحس راسه رزين ولا راسه خفيف ولا يحس راسه باش يطيح لي تروبل دو ليكيليبر مشاكل التوازن. يحس المريض يحس روحه كي يبدا يمشي يميل لليمين يميل لليسار يقول لك ساعه ساعه برشا مرات يطيح يفقد توازنه. هذه الكل وراه يصب في بعض وتابع اللي ماهوش تابع هو فقدان الوعي. هو معناها اللي ملاز الاخرين معناها كسوسوا من القلب ولا من السكر وكل اللي دورنا احنا كمختصين في مشاكل الدوخه في التوازن ان نعرفوهم شنو اللي تابع وشنو اللي ماهوش تابع.
0: الدوخه والترهويجه تمس اكثر نساء من رجال ولا العكس؟ تمس صغار تمس كبار
2: في كل عمر تنجم تصير
0: كل كما
2: حتى لي زونفون. وبيان سور الكبار يلسون متعرضين اكثر للحكايه هذه مش على خاطر
0: العمر
2: عمرهم على قد ما هو خاطر في العاده كيفاش الحكايه. هو الرب يعطانا طاقه قدره في المخ نتاعنا وفي بدننا انه يعوض اي حاجه نقص كي ولا مشكل كي يبدا صغير البدن ينجم يغطي عليه يعوضه بحاجه اخرى. معناها المعلومه ما تمشيش في الثنيه هذه تمشي في تعمل دوره وتعاود ترجع. الكاباسيتي هذه عند العبد الكبير في العمر تنقص كيما ينقصوا لي ريفلكس الكل كيما يضعف النظر كيما يضعف السمع كيف ما لي ميسكل كلهم يضعفوا. واحنا المخ هو يحكم في هذا الكل على طريق شنو؟ على طريق اسونسيال مالوزن الدخلانية على طريق العينين وعلى طريق معلومات متاع يخذهم من الميوسكل متاع البدن الكل اللي يعطينا كونستامون دي انفورماسيون. البدن واقف قاعد يدور ومتبس دونك وقتاش يصير الدوخ؟ كي يصير خلل في المعلومات اللي يوصلوا في المخ. معناها المعلومه اللي تجي من الاذن ومن العين وتجي من الميوسكل تجي ديفيرونت والا ما تجي ماهيش في نفس الوقت.
0: اي
2: هذا يعطي مشاكل نتاع الدوخ. شو على العباد الكبار في العمر شنو يصير؟ يصير ديجا فما لا بريز بي فيستيبولي معناها نقولوا معناها ضعف الجهاز التوازن مربوط بالعمر باش نبسطوا. لكن كل شيء يضعف العينين تضعف لي ميسكل تضعف لي بروبليم دارتروز معناها
0: الكولون. هذو ما فهمناهم في الكبار اما في الصغار
2: برشا حاجات الدوخه راهي متعدى اسبابها. نمشيو للي بلو فريكونت
0: نقص نظر مثلا
2: يأثر هو لازم نعرفه توا دون لابخا معناها اللي نشوف فيه في العيادة متاعي وبصفة عامة ما فهميش واحد عنده سبب بركة متاع الدخان. مكثر العبيد اللي يجي المريض اللي يجي احتمال هو دون في البوبولاسيون العامة هذيك هو سيبلو معناها برشا ديفاكتور يوصلوا للمريض مش يحس للدخان معناها لازم نبدأ إل ديباس لا كاباسيتي متاع انه يعوض مش المريض يحس بالدخان. هذاك نحكيو على حوايج في الكرونيك معناها
0: ايه
2: معناها تنجم تكون مشكله في الوزن ومشكله في العين، تنجم تكون مشكله في الوزن وبروبليم دو ستريس، تنجم تكون شقيقه ومشكله في الوزن.
0: اي
2: معناها أي. قليل مش واحد تلقى عنده حاجه بركه تعطي سبب. ولازم نفرقوا بين الدوخه الايجو اللي تجي فرد ضربه وقويه وتدوم سوايع فواغ ايامات، كما الدوخه المزمنه اللي هي ديكري جي بار كريز معناها كل مره يقول لك مستانس عندي سنين وانا 15 سنه 20 سنه وانا عايش بها، تجيني ترهويجه كي ندور كي نطبس كي نعمل هكا كي ننقص. هذوما كان بيان سور على قد ما نقدموا في العمر وعلى قد ما احنا نتعايشوا معاهم على قد ما لي كريز يوليو كل مره تكون دقيقتين تولي ثلاثه دقائق، تكون صغيره تولي كبيره، حتى اللي توصل معناها كريز كبيره ما ينجمش يقوم من الفرش. هذه هي الكل اون جينيرال كي نتعمقوا رانا مش نلقاو مش حاجه بركه باش نلقاو برشا اسباب معناها كي جوستمون كان انا يجيني المريض على وزنه وانا نداوي له وزنه هكا هو من غير ما نوجهه للمشكل الاخر راهو مش باش يتحسن.
0: باهي هوني باش نسالك بربي سامحني نذكر معنا مختصه في امراض الدوخه والتوازن دكتور ناديه مزي شبشوب. دوخه من دوخه تفرق معناها دوخه الاذن والكليبر هل هي نفسها دوخه نقص انذر هل هي نق ليه؟
2: لا هي مش نفسها، لكن احنا كمختصين معناها في المشاكل الدوخه والتوازن مهمتنا ان نشخصوا السبب نتاع الدوخه ايا كان.
0: ايه
2: وهذا كيفاش 80% من الحالات مش نشخصوها بالانتيروغاتوار كي تحكي مع المريض راهو مهم ياسر معناها انا في العياده نتاعي مش نفس الوقت اللي نخلصوا للكونسلتاسيون او غير العاديه كيما كي يدخل المريض لازم
0: يعاني الدوخه
2: يعاني الدوخه هذاك راهو مينيموم من 20 لوسكا 30 مينوت معناها 30 دقيقه قداش نجم نقعد 15 20 دقيقه وانا نمرج في المريض من الاسئله اللي تقلق هو يحكي يحب يحكي لي على مشكلته واللي جاي عليها واللي هي
0: عندك
2: بتلقاي نسال في حاجات عندهم 15 سنه 20 سنه من شنو تخدم من تعمل سبور موش معناها علاش خاطر فما دي بروفيسيون اللي مهن تعرض للمريض اكثر انه يعمل مشاكل نتاع الدوخه
0: مثلا
2: كيما اللي يخدم ديما من الخياطه للي يخدم في لابوغاتوار معناها
0: ديما متبس
2: ديما هكا متبس للدونتيست اللي يخدموا في الدهينه ولا الدراس ديما هكا مع كل هذوما يعرضوك معناها
0: اكثر للدوخه
2: اكثر للدوخه باش تحسهم. زاد كي نسال المريض على المهنه نتاعو مثلا مش نذكر باش نعالج خاطر فما حاجات يخلي دي بروفيسيون اللي انا باش نكون بلو ريغوروز وبلو رابيد معناها لازمني نكون افيكاس 100% في سعاد المريض هذاك كيما لي شوفور كيما اللي يخدموا في الشوانت كو سوا يمشي راهو من العمل اليومي من البني للمقاول الاركيتكت الانجينيور اللي يطلعوا اون التيتود هذوما الكلهم سي امبورطون باش نسال المريض تلقاه نقول له تتقلق في الكهرباء انت عندك مال دو ترونسبور تنجم تقرا كتاب في الكهرباء تنجم تقرا التليفون في الكهرباء لاسانسور يقلقك كي تخرج في البلايص الملانيه يقلقوك علاش على خاطر
0: هذا كلنا باش نجيوك دكتور انا كلنا كنا كونسلتاسيون باش نعملوها عندك
2: على خاطر فينالمون راهو ماهيش انت تنجم تلقى يجيك 20 مريض 20 مريض عندهم نفس العرض وعندهم نفس المرض حتى في التحاليل نتاع الدوخه وكل شيء تلقى لهم مشت اما دواهم يفرق ماشي ما نداويهمش الكل كيف كيف اللي نداويه بالدواء اللي نداويه بالريدوكاسيون اللي نعملو عيني على خاطر سيت اون معناها انت باش تحسن لو باسيون جلوبالمون تحطو في الكادر نتاعو في حياته في عيشته مش كيما باش تداوي العبد العادي كيما باش تداوي لا بيرسون العبد اللي هو ستريسي مش كيما اللي عنده معاها ميغرين كيما اللي انا نسال المرضى ساعات نقول لهم حلو تليفونكم شوفوا لي قداش عندكم طون ديكرون بار جور
0: ينجم الكرون يعمل لك الدوخه
2: شفت الدوخه اللي نحكيوا عليها احنا نتاع الكهرباء ونتاع لي ترونسبور وكل
0: اذا كمان دو ترونسبور
2: انا كيفالون نتاعها نحكيوا عليه العوامل الاخرانيه اسمه سيبر سينيتوس اللي هو كلي يشد ويعدي بالسوايع في السكرولينغ في الاكران نتاعو سي ليكيفالون دو مال دو ترونسبور سي كوا لو مال دو ترونسبور هو يصير لخبطه المخ في التحليل نتاع المعلومه كي نبداو احنا في الكهرباء العين نتاعنا مش تشوف ان موفمون باش اللي داير بينا قاعد يتحرك باغ كونتخ الوزن باش تعطيك مع تقول كلير هو بدنك مش قاعد يتحرك
0: اي
2: هوي هو سي فيزيولوجيك على غالب
0: داكو.
2: مي سي اوسي سي معناها فيزيولوجيك
0: دونك دوز انفورماسيون ما يتقبلوش
2: الجهاز نتاع التوازن نتاعك باش تري بيرفورمون ما ينجمش يقول لي راه لازم المفروض يقول راه سي فري انت قاعده تشوف الحركه وذنك ماش تحس في الحركه مي خاطرك في كهرباء الكهرباء تتحرك لونفيرونمون نتاعك اللي يتحرك مي او ميم طون كي انت تحسوا ماهوش باثولوجيك مي كي تتطور الحكايه هذه نحسوها في التليفون نبداو احنا قاعدين ونشوفوا في الواحد في التليفون ليماج كي يبدا يعدي على بعض ويعدي سون بارلي هذا التليفون يدخل يعرضنا لحاجه اخرى ابار لا سيبر سينيتوز اللي هو تلقى عنده ويتقلق بالكهرباء هذاك سيستماتيك واش تقلق في التليفون اما هذا شنو البوزيسيون اللي ديما هكا مش تعطي مشكله في لي ريسبتور علاش يقول لك عندي دوخه من رقبتي الرقبه ما تعطيش دوخ تجم تعطي مشاكل نتاع توازن بار لو بي نتاع هذوكم لي بروبريو ريسبتور اللي يقول لك بدنك راهو معناها فما معناها البوزيشن الفلانية البوزيشن الفلانية ديجا هي الامبورطونس نتاعها في جهاز التوازن بعد الاذن وبعد العين باش نوصل ناخذ المعلومه من عندها سي مشكله في الاذن ومشكله في العين
0: باش
2: نتعداو لهذيك
0: فوالا
2: دونك بنتي كيما تطبس دونك فينالمون ينجم المخ الى انتربريت معناها اتور اللي بدنك عامل هكا معمول الميل كل القدام سي با الرقبه كلها الميل القدام كيما تنجم زادك التطبيسه هذيك تعمل لك اون كونتراكتور الموسكل معناها يتعمل له ينجم مش مشيرتين كيف كيف هذه الكل معناها تعطيك اسيمتري في الخلل في التوازن نتاع تحليل المعلومه في المخ
0: فوالا ومنها تجيك
2: ماهيش كان مشكله با فورسيمون مشكله في الاذن لازم نلقاو لا فاي دونك لازم 80% من الحالات كي تحكي مع المريض باش تعرف انت عنده مشكله في اذنه عنده مشكله في المخ والاعصاب عنده مشكله في سيقه تغسل له تراهيك من وقتاش تكوع بسيقك من وقتاش عندك اكل كان بكي من
0: وقتاش المخ والاعصاب وقلت لي قبيله استريس استريس وتنرفز يجيب الدوخه
2: ما يجيبش الدوخه ما يردك بلو سونسيبل معناها
0: بلو سونسيبل فوالا حاجه تربط حاجه دكتور
2: ترقد بالكدي ستريسي بالكدي في خدمتك ساعات لي مرجول من الاسئله وهو بحب على الاخر يحكي لك على المشكله اللي حاسها البارح
0: خاطر يحب يلقى له الحل
2: هو سكي بيان الحاله لازم نعرفوها توا اون 2026 صعيب ياسر مش بنجموش نفسرو مشكل نتاع دوخه لازم نعرفوا براتيكمون نسبه 95% نعرفوا السبب نتاع دوخه دي مو حتى كان نعرفش السبب الاسباب اكزاكت راه عندك هذيه ما تخدمش بالكدا راه عندك هذيه فيها التهاب راه هذيه فيها انفيكسيون راه هذيه معوجه راه هذيه هكا
0: مش ما نقولش تبره نقول تتحسن بنسبه كبيره
2: هي هو جوستومون الدوي نتاع الدوخه راهو لازم نلقاو السبب باش نداويو السبب فوق 90% راهو يتحسنوا واللي ما يتحسنش رابيدمون طول المده راهو يتحسن علاش يجيني 20 مريض ثم 19 باش يتحسنوا هذا هذه ادويك تعمل هكا هذه هكا هو 100%
0: اي
2: فما واحد على 20 ما يتحسنش لازم يوسع باله معنا حتى نلقاو خاطر اللي يمشي معايا ومعاك ومع 10 من الناس
0: يمشي
2: مع العباد الكل فما ديما حلول اما زاد احنا في الحلول نمشيو نطلعوا بالدرجه في الدرجه ما نجمش انا معناها حاجه قد هكا لان جولا جوج معناها خفيفه طول نداويها برشا دويات وديما نمشي زاد معناها كيف كي نتعامل مع المرضى ماذا بيا ما خليش المريض ديبوندون من الدويات نحاول كيفاش حتى دي كونساي دو في ليجين كوتيديان كيفاش تعمل هكا كيفاش ترقد كيفاش تاكل كيف فما ريدوكاسيون باش نعملو ندخلو سبور سبور مهم ياسر راهو لي سبورتيف معناها ولي تلقاهم عندهم سبور في حياتهم كي يجي تلقى عندهم مشاكل نتاع دوخه كي عندهم سنين ومش فايقين بهم تالمون يكونوا سبورتيف متقوين بالسبور ولا بلي ميسكل
0: داكور وقلت لك قبيله انا وياك دكتور نحكيو هكا في الاوف قلت لي فما دي زونترينمون اللي تنجم تحسن لك انت ومعناها اتيت حتى بريفنتيف على الدوخه
2: الدوخه سي فوسا امبورطون هي الدوخه سي تام سامبتوم عارف الكاش ان بروبليم في مكثر الحالات لو بروبليم ماهوش خطير لكنه مهم ياسر معناها المريض مقلق يقلق المريض ياسر في الحياه اليوميه نتاعو كوسو سوا في الحاجات لك الكريز الحادين كي يجيو لكبار ياسر والا حتى كي ديما تتعاود تلقى مريض مع عندي ديريكتومون مش يقول لك الحاجه هذيك ما عادش نعملها تعمل لي الدوخه الحاجه رفع مرضى يوصلوا بشويه بشويه بشويه بشويه اللي ما عادش يخرجوا من الدار لازم تعرف فما عباد يقول لك يتقلق كي يمشي للمارشي ولا دون ان سوبر مارشي هذايا مش الاذن من الجهاز نتاع التوازن كله داخل في هذا اون بو تريتي سا باغ اون حصص نتاع ريدوكاسيون فيستيبولير علاج طبيعي نتاع الاذن داخلنا يرجع يخرج ويرجع يعمل فما عباد يرجعوا يسافروا يرجعوا يهزوا كهربتهم يسوقوا يرجعوا ياخذوا لوتوغوت فما حاجه اسمها لو مال دوتوغوت
0: هما اون جينيرال هذو تجيهم الدوخه انا نعرف دوخه في طياره في كروزيير اكثر حاجه
2: سي ديفيرونت شلون مش كنت نتقلق في لاسانسور سي لو ري انترن اوسي
0: داكور
2: اون جينيرال هذه ما يجيكش يقول لك الو راني مع سليمه مدام راني نتقلق في الاسانسور ولا اما انت كي باش تلقى
0: الكيستيون دايغ نتاعك
2: باش تلقاه عنده مشكله اخرى مع الدوخه كي باش تحسن له معناها لازم تداوي كل شيء.
0: وي كنا باش نجيوك دكتور باش ناخذ نمبروك دونك سيرمون باش نجيوك فوالا ميرسي بوكو نورتني دكتور ربي يخليك دكتور ناديا مزي شبشوب اخصائيه امراض انف اذن وحنجره وخاصه اليوم استدعيناها كمختصه في امراض الدوخه والتوازن نتصور استولوس اليوم ياسر انتريسونت و تري براتيك دونك نجمو تعاودوا تسمعوها وتلقاوها موجوده على باجنا سمح الناس على الفيسبوك
1: استوس سانتي سمح الناس مع ليتر حالي.
3: فارق السن في الزواج وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا وهالارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت إن كان في العقلية

0: تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم فهمت. مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15 ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم ما يفهموش بعضهم فهمت. لا في الحياه الزوجيه الحميميه لا في الحياه الزوجيه العامه لا في حد شيء. باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده واحد في جينيراسيون قديمه هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفه عيب هو باش يعمل حاجه باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
1: انا ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها اذا هما الحب هو ما يقفش على السن اونفا فما دي كونديسيون وفق عليها. اذا اكزامبل بنتي دي خويا هذا بابي متفرغه خدمته تحفونه بيه كله انا زوجي يفوتني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
0: لا لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا لكن فما نظريه في المجتمع والله يا خذا ما راه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها زعما يحبوا بعضهم لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يطيح يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ما يهمهمش كلام الناس خليتني وناخذك وحبينا بعضنا فارق السن هذاك ما عادش تنظر فما روح نفسانيه من جهه.
2: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام نهار الاربعاء.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: نهاركم زين كل مستمعين مزيكا فام لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة. قاعد نخمم بش نقول بش نبدأ بش نحكي في الموضوع ذي، ما نلقاش لما نقول إنه بلادنا مزيانة، بلادنا بلاد خير، بلادنا مضيفة، بلادنا مالوغوزمون ما نعرفوهاش برشا. وهذه أوكازيون اللي يسمع فيها يقول لي جينا مذبية راني نمشي ونسافر ونمشي ونحرك على خطر كل ولاية ونمشي ولا كل جهة راي تتحرك بها الدورة الاقتصادية الكل، تربح وتربح. تقول لي أي مذبية ربح، ما نحب زده حتى أنا نربح لأنه حبينا ولا كرهنا. تقول لي جين خاصة مثلا في الصيف مع سلعات متاع صغار الأسعار تكون مرتفعة، على ذي ديما نشجعوا على الأرلي بوكينج. اليوم كي نسمع راهو السياح كي جيونا وكي نبدأوا نقارنوا ونقولوا راهم جيوا بالأسوام هذا لقوا أنا التونسي رمضكم ناس قاعدة تاخذ من جانفي، راهم قاعدين مبرمجين أمورهم وقصين أمورهم بكري. دوك اليوم زاد كيف كيف فرصة ليك مستمعنا الكريم اللي تسمع فينا تنجم تدلل في النزول متاعنا وتربح نقول لنا بين 30-40% على السعر الموجود. كيفاش بالأرلي بوكينج وبالصالون ذي اللي باش نحكي عليه إن شاء الله مش بتكون الدورة الأولى متاعه كهو، مش يكون كان محلي نطبحه إن شاء الله ضيفي اليوم يكون معنا عم جاي ونحكيه وحتى على الصالون متاعنا ويستضيف أجانب. نحكي على الدورة الأولى لصالون السوق السفر التونسي، معنا رئيس اللجنة السياحية الداخلية بجامعة تونسية لوكالة الأسفار، وهو زاد رئيس لجنة تنظيم الدورة الأولى كما قلت لكم سوق السفر التونسي. سي لطفي ابراهيم نورتني. سي لطفي مرحبا بك.
1: بارك الله فيك ونشكرك على الاستضافه. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي مزيكا فام.
0: نورتنا سي لطفي. عجبني السلوغان بتاعكم اللي عاملينه في الدوره الاولى، تونس ليك وترحب بك. بلادنا عزيزه وبزيانه، وكما قلت انا الاسعار ساعات هي اللي تهربنا من بعض الاماكن، لكن خلينا نحكي الدوره نتاعكم الاولى اليوم قديش مهمه باش تلمونا في نفس المكان اليوم اصحاب نزل اليوم ديزاجونس واليوم تخليني مني ليهم النيغوسي في الاسعار الكل. فكره التنظيم للصالون قبل،
1: شكرا على الاستضافه مره اخرى. هو الحقيقه الفكره كانت ثمره معناتها اشهر من التفكير بين الجامعات المهنيه، جامعه تونسيه للنزل، جامعة تونسية وكالة الأسفار والسياحة، جامعة المشتركة للسياحة، وجامعة تونسية للمطاعم. كانت بدعم الحقيقة من وزارة السياحة قين أذن ساغية وبشراكة معناها وثيقة مع الديوان الوطني التونسي للسياحة. معناتها وقت تلتقي الأهداف قلت ربي حتى
0: وتلقى الفولونتي وتلقى المسؤولين اللي يحلوا لك التصنيع. قولينا
1: الحقيقة وين مشينا لقينا الناس تشجع فينا، لقينا الناس معناتها تعاون فينا. تعرف انت اصعب الامور مبادئها وهو كذلك. اذا هي الحقيقة راي في اطار رؤية وطنية واضحة وطموحة ان شاء الله باش نحبوا نرسيوا لتونس كوجهة جذابة، كوجهة تستحق يكون عندها معناتها موعد سياحي موسمي يكون فيها كيما المعارض كيما الوجهات السياحية الأخرى. يعني كيما تفضلت سيادتك أنت تحكيت على تونس، مسالش خلنا عجبتني الدخلة. يا تونس راهي وجهة مميزة. علاش وجهة مميزة؟ الحقيقة بلادنا راهي ممتازة برشا لأنه في مسافات قريبة نلقاو البحر،
0: نلقاو الجبال، نلقاو الخضار،
1: نلقاو الصحراء. يعني نقص أنه نثمنوها ونعطوها القيمة اللي تستحقها. قلت ربي معناتها تشع، معناتها تونس هي رائدة في مجال السياحة، لكن مازال عندنا ما نخدمه لمزيد إشعاع الوجه التونسي.
0: اليوم كيما نستقطبوا زاد كيف كيف الأجانب ونخدموا عليهم ونعملوا دي استراتيجية وكيف كيف قاعد نتابع مع وزارة السياحة مشكورين وديوان الوطني يخدموا في خدمة كبيرة لجلب الأجانب وأسواق جديدة لتونس. زاد كيف كيف السياحة الداخلية مهمة،
1: وهو كذلك. على ذلك احنا فكرة المشروع حبينا نبنيها لبنى على 3 سنوات. أول دورة حبينا نركزوا على السياحة الداخلية وسياحة الجوار، وهذا ما ندل على شيء يدل أن احنا كمهنيين نراهنوا على السياحة التونسي وسياحة الجوار ونعتبروها ركيزة أساسية في السياحة.
0: سياحة الجوار يعني احنا هنا
1: شقائنا من الجزائر وليبيا، يعني في سويعات يلقاو رواحهم في تونس نفس الأكلة نفس اللغة نفس يعني في بلادهم يعتبروا رواحهم. احنا ذي عندنا باش نشتغلوا عليه. في المرحلة الثانية باش نفتح تظاهر هذه شوية على محيطنا العربي والإقليمي باش نلتقيوا مع تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية. وعنا هذه فيها زاد كيف كيف السنة المقبلة إن شاء الله ونخدم عليها. السنة الثالثة بش يكبر المعرض هذا بش يولي معرض سنوي دولي بمواصفة دولية كيما غيران معناتها الأسواق السفر في دول أخرى. وذي كيف كيف نحبه احنا اليوم السائح يولي يحبوا سياحة التجربة سياحة التميز، نحبه احنا نعمل معرض دولي ونستدعاه متعاهدي الرحلات والفاعلين في قطاع السياحة باش يعيشوا التجربة ويشوفوا تونس. هو حضورنا في المعارض مهم وأكيد، لكن أنه نجيبوا الفاعل السياحي ويشوف التجربة ويعيش ويشوف تونس، هذاك ما يكونوا سفرائنا وهذاك باش يولي يشعل وجهة تونسي. هذاك هو التصور معناتها بقيقة بصفة عامة.
0: كدورة أولى باش يكونوا هوني مختصين في مجال السياحة، شو باش يقدموا؟ يقول قايل المستمع اللي يسمع فينا اليوم السيب اللي بتاعكم اليوم المواطن التونسي اللي باش يكون حاضر أيامات 7-8-9،
1: هو اليوم الأول سيكون مهني، هو المعرض يروح بين جانب مهني وجانب العموم. اليوم الأول سيكون المهني، مشكور الديوان التونسي للسياحة معناتها تفاعل معنا وش نستدعاو نظرائنا من رؤساء الغرف المهنية، من أصحاب كرة أصفار، من أصحاب نزل، من مهتمين ومن مستثمرين في المجال السياحي لتباحث مزيد الشراكة في المجال السياحي. في اليوم الأول قلنا اليوم المهني أرفعنا شعار سياحة الجوار، شراكة تعاون واستثمار. يعني احنا مؤمنين كنشوف عدد زوارنا اشقائنا من الجزائر وليبيا عدد محترم، معناتها المفروض فوق حتى 3 ملايين زائر. لكن العدد اللي يدخلوا للقطاع السياحي مازال عنا ما نخدموا عليه. احنا وقت نوفروا لهم يعني في الطريق، انا خاطر السياحه ليس فندقه فقط
0: بالدخل، نقول انا كل شيء كل
1: هنا يلزمنا احنا كمهنيين وشاعرين بالشيء هذا لازم نوفروا لهم دي برودوي، ونوفروا لهم استراحات سياحيه، نوفروا لهم مطاعم سياحيه، نوفروا لهم دي ميزون دوت. اليوم تو الناس تقبل اكثر شيء والتوندونس ولا تمشي، خاصه اشقائنا من ليبيا يحبوا برشا لي ميزون دوت. احنا ذي باش نشتغلوا
0: حابين على اسعار نزلت ونحكيوا عليهم عليه
1: نجيوها ان شاء الله هذه. اذا احنا ثم حتى للترويج المشترك في الاسواق البعيده يمكن نروجوا الوجهه هذه، وجهه مشتركه بين الجزائر وتونس وليبيا، يمكن نروجوا السائح من الاسواق البعيده كيما روسيا وكيما الصين، نجموا نروجوا لوجهه مشتركه حتى وكذلك في الاستثمار. هناك فرص الاستثمار سواء في تونس ولا حتى في شقائنا في الجزائر وليبيا، نشوفوا امكانيه الاستثمار، امكانيه تبادل التكوين. تونس عندها تجربه كبيره في الاستقبال وفي التكوين في السياحه، نشوفوا كيفاش امكانيه الشراكه في التكوين كذلك. هذا في يخص الجانب المهني.
0: السيد المواطن اللي توا يسمع فينا
1: اليومين الثاني
0: قالوا لي جايين كيفاش باش نربحوا 40%؟ ترى
1: هو من اهم اهداف المعرض في انه باش يكون مفتوح للعموم يوم الثاني والثالث، هو تشجيع التونسي على ثقافه الحجز المبكر. انه اهم حاجه احنا الحريف على سبيل الدعابه، يجيني حريف لوكاله الاسفار، انا كوكيل اسفار يجيني قبل باسبوع يقول لي مش نحب نحجز، يقولوا خممت في قاعه الافراح وخممت في جميع المستلزمات الا غرفه النزل خممت فيها قبل باسبوع. احنا نقولوا ديما وقت اللي تحجز مبكرا تلقى السعر المناسب، تلقى النزل اللي تحب عليه، تلقى الخدمه اللي تحبها، وتلقى الاستعداد من المهني ان يحضرك الغرفه نتاعك ويعطيك السعر اللي حسب معناتها الميزانيه
0: نتاعك. هو متاع. اهم حاجه عنده اللي لازمني نلقاها قبل هذوما الكل، الغرفه وكل شيء
1: والسعر.
0: اي لكن سي لوتش يعطيني بالترتيب،
1: هو سيدي
0: السعر الايرلي بوكينج معناها نربح السعر.
1: هو سيدتي الحقيقه خليني نقولها، هو الكليشيه نتاع انا مفاضله سائح تونسي، هذا راهو بعيد كل البعد ان نفاضله بين سائح وسائح. السائح الاجنبي مهم ولكن السائح التونسي مهم واهم.
0: تي موه خاطر احنا هوني نعملوا المقاربه بين الرويت نتاعهم، جمعه يقول لكوني على قديش يعديها، واحنا نشوف ليلتنا على قديه.
1: هو الاختلاف في طريقه الحجز وتوقيت الحجز، هي مش معناتها يعني قلت لك بعيده كل بعد انا نفاضله بين حريف وحريف. ما حضور اكثر من 80 عارض من اهم فاعلين في القطاع السياحي من نزل وقت وكاله اسفار ودور ضيافه، ما نجم ياكد كانوا احنا نراهنوا على السياحه الداخليه وسياحه الجوار.
0: الايرلي بوكينغ قداش الايرلي بوكينغ معناها؟ خلينا نفسر، معناها انك تعمل توا الريزرفاسيون نتاعك في الشهر هذا قبل جويليه،
1: تاكد الحجز نتاعك
0: قبل الموسم السياحي.
1: احنا نقولوا مش دفع جميع المبلغ، راه احنا نقولوا تاكيد الحجز فقط.
0: تأكيد الحجز لازمني نعطي
1: مبلغ بسيط،
0: مبلغ
1: مبلغ بسيط لتأكيد الحجز
0: يربحني،
1: بتبيع يربحك بين 30-40%، هذا معناتها مثبت وموجود معناها هذا ويجاوا بحذانا مرحبا بك انت وتشوفوا احنا باش نقولوا مادام باش يكون يوم تفاعلي. احنا حبيناه يوم تفاعلي بين المهنيين،
0: معناها المواطن اليوم ينجم يمشي ابار نهار اللي بتكون فيها المهنيين انتم خاص بكم نهار 7، دونك الباقيين هذين 8 و9 تذكرنا بالبلاصه وين سي لوتفي. دونك المواطن يمشي باش يلقى لي زاجونس دو فواياج وغادي كتصير نيغوسياسيون ويعمل ريزرفاسيون ويربح بين 30-40% الريزرفاسيون تاعو.
1: احنا عملناها راهو هي شوك الحفله عملناها في مدينه الثقافه شادلي القليبي، واختيارنا لمدينه الثقافه ليس اعتباطي، عنده معنى وعنده مغزى انه ثم تقاطع كبير ما بين معناتها بين ما هو ثقافي وما هو سياحي، هذا يروج وجهه معناتها خاصه مع شقائنا من الجزائر وليبيا، راهو عندنا منتوج وعندنا ثراء وعندنا وجهه متميزه ونجم نوريوها.
0: باش يكونوا اسفار من الجزائر ومن ليبيا؟
1: اي موجودين فولا. موجودين ان شاء الله. اذا باش يكون معنا ديوان الصناعه التقليديه مشكور، باش يكون معنا دي حرفيين، باش يكون معنا دي ستارت اب دي جون، ساعات صانع محتوى يصنع لك برنامج سياحي.
0: هو العمد عليهم
1: اكيد
0: قاعدين يخدموا ويسوقوا لتونس بحاجه تبارك الله عليهم.
1: نحبوا احنا نستفادوا معاهم، معناتها نكون امكانيه شراكه حتى للذكاء الاصطناعي، نحب نوظفوا الذكاء الاصطناعي في خلق اختراق البرامج في الترويج في ال... وخاصة نحبوا نوصلوا ديتا بروند ندعيوا لي جون ان يستثمر في دور الضيف ان شاء الله. ثم كرر شروط باش يخرج على القريب وهو يكون باب كبير انه يكون رافع على الاقتصاد ويكون باب للتشغيل ساعات دار جدود معناتها في بلاصه معناتها متروكه
0: تحب تخدمها ميزون دو كرس الشروط. ونستناو دعوه للسيد الوزير
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله على القريب. سي لطفي يعطيك الصحه. دونك نعاود نذكر السوق السفر التونسي ابتداء من غدوه
1: 8 و 9 ماي اللي مفتوح للعموم وثم جوائز مهمه ثم تذكر طيران. نشكر جميع الفاعلين نشكر زملائي من العارضين المهنيين اللي راهنوا وراو اللي هم يحبوا يستدعوا التونسي يحبوا يسمعوا متطلبات
0: نتاع
1: فما دي بي دافيون فما دي ويكاند في 4 و 5 ايطوال فما دي بي تاع انيماسيون فما دي ميزون دوت يعني جوائز الحقيقه قيم والدخول راهو مجاني.
0: شكرا لك سي لطفي البراهمي نورتني يعيشك رئيس لجنة التنظيم الدورة الأولى لسوق سفر التونسي. مرحبا بكم كملوا درجي الأخرين معاكم على موزيك.

نقولوا مبروك لسي عبد اللطيف الرحماني ومرتو منال السعد اللاوي، انزتت لهم البنوته اسمها ريحان، ان شاء الله تتربى في عزكم وان شاء الله يا ربي من الذريه الصالحه. كلمتونا على ريبوندور موزايك اف ام 6 مايل. شكرا تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بعطير موزايك، انا مدرنا حزير دريدي من تونس، نتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتي يمنى رياح، اليوم تعمل 9 سنين، ان شاء الله ربي يفضلها ويعطيها الوقت الطيب.
2: أنا لطيفة من جزيرة، اليوم عيد ميلاد ولدي الغالي سليم، إن شاء الله كل عام وهو حي بخير، إن شاء الله ربي يحيي بمثال، إن شاء الله العقبال 100 سنة، وإن شاء الله ربي يفرح ويعطيه ما يتمنى.
3: أنا جميلة من مرسى، أحب نهني هجيرة بعيد ميلادها اليوم، إن شاء الله كل عام وهي حي بخير، إن شاء الله العام الجاي في دارها لقيت هذا.
4: بخير يا صندوق عجب، اليوم عيد ميلادي، نحب نهني روحي بهالمناسبة سعيدة، اليوم عملت 58 سنة، والسلام عليكم.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس
5: تصبح الناس
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
6: ميرسي فاطمة اللي تحضرنا كيما كل يوم لانيفرسير، ميرسي الكريمة اللي كانت معنا في ستاندار، ميرسي الحسين كوتي ديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك. فوالا هذه هي ايكيب صباح الناس، هذه هي ايكيب صباح الناس. ميرسي الجيجي في الاعداد والتقديم. هذه هي ايكيب صباح الناس. كهوا شو عنا اخر هكا، وعنا الاغاني باغ كونت، فوالا عنا الاغاني اخر تيتر. فوالا كاليفورنيا لوف على موزايك اف ام، شكرا لكم للاستماع وعلى الاستماع. ديما نعاود نذكر فريكونس نتاعنا وتسمعونا لايف على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net. نقول لكم شيء طيب.

0: بيرثدي العلاني لتحقيق الأماني. نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل. حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك. سجل شارك واربح على العلاني.com.tn. تيهاك زيه وعمل جو.
1: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
0: صحه صحه ترى وريني قداش وليت.
1: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
0: تي هاي هي بيدها الشهريه. تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
2: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
3: اسمعي عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
4: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام. توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك اورانج.
5: بابا اي كومون فواياج ان باتو.
6: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي كونيكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
9: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر بعد النظر في القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح جنسية وتسليمها إلى جانب مطلوبين في قضايا إرهابية بالسجن مدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمنية السابق فتح البلدي و11 سنة سجنا في حق متهمين محالين بحالة صراحة. كما قررت الدائرة التشطيب عن أسماء كل من حمادي جبالي ومتهمين آخرين من ملف القضية استجابة لطلبات محاميهم في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على دائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب. أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 عاما مع النفاذ العاجل. توقعات بأن يستقبل ميناء خلق الواد مع موفى سنة 2026 حوالي 160 ألف سائح إضافي ضمن 34 رحلة سياحية وذلك في إطار مواصلة استئناف عدد من المشاهزين البحريين نشاطهم نحو الوجهة التونسية منذ سنة 2023. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يؤكد أن ما وصفه بإخراج الفلاحين من الحلقة التمويلية يؤدي إلى خسارة الفلاحة التونسية إمكانيات إنتاجية في الحبوب والخضروات والغلال وخاصة في مجال الحبوب وتربية الماشية. وبن خليفة يدعو في تصريح لزميلة هنا السلطاني رئاسة الحكومة والبنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية لتثمين قرار الرابع من ديسمبر 2025 الصادر بقانون المالية لسنة 2026 وتوجيه مذكرة لكل المؤسسات البنكية التي تنص على ضرورة إصدار هذه الأوامر لإعادة الجدولة وتسوية ديون قطاع الفلاحة والصيد البحرية.
11: قطاع الفلاحة يعاني من سوء تمويل ما يخلصش 4% من جملة التمويلات في القطاع البنكي. القطاع هذا تحت وطأة التغيرات المناخية النسيج متاع الفلاحين في القطاع الفلاحي حسب دراسات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة يقولوا تقريبا بين 70-75% هم من صغار الفلاحين يخلطوا 90% كن ناخذهم لمكونين شركات عائلية. التعثر مش الفلاح راه يصور فلوس وما حبش يخلص، لا الفلاح وقتاش يلتجئ إلى عدم الخلاص يجبر عند حدوث الأزمة الميت الطبيعي وإذا أخر هي ننصرف في صندوق التعويض. لما نخرج فلاحة من حلقة راهي البلاد قاعدة تخسر في إمكانيات إنتاجية. في 4 ديسمبر 2025 مشكورين سادة عظام النواب تفاعلوا مع طلبات الاتحاد اللي منذ سنوات وقع التصويت على إعادة جدولة وتسويت الديون، ولكن إلى يوم من هذا احنا وصلنا تو الشهر الخامس لم تصدر نصوص ترتيبية. يا خوفي ما عملنا عملوا إعادة بناء القطيع وعملنا تسويت وضعية الأبار، تعدت سنة 25 ولم ينجز هذا المقترح. دونك دعوة ملحة رئيس الحكومة البنك المركزي التسريع بإصدار أوامر ترتيبية لتثمين القرار اللي اتخذ يوم 4 ديسمبر في مجلس النواب وتعدى في قانون المالية. خلينا نمر العمل وخلينا نمر الإنجاز.
10: في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه بصدد شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان. موقع إكسيوس الأمريكي ينشر اليوم مقترحا أمريكيا مكونا من صفحة 114 بندا لإنهاء الحرب على إيران، فيما تتوقع واشنطن ردا بشان عدة نقاط رئيسية من طهران خلال 48 ساعة. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
12: كشف موقع إكسيوس الأمريكي أن مذكرة التفاهم تتضمن الإعلان عن إنهاء الحرب في المنطقة وبدء مفاوضات لمدة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق مفصل لفتح مضيق هرمز والحد من البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية والإفراج التدريجي عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم. ووفق إكسيوس، أفاد مصدران أمريكيان بأن هذه المفاوضات قد تعقد في إسلام أباد أو في جنيف. وفي التفاصيل، تشمل مذكرة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران، كما تشمل ورفع كلا الجانبين القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز. ووفقا لمسؤول أمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الملاحة عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة 30 يوما. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه في حال انهيار المفاوضات ستتمكن القوات الأمريكية من إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية. وأشار الموقع الأمريكي لأنه يجري التفاوض حاليا على مدة وقف تخصيب اليورانيوم، حيث أفادت ثلاثة صادر بأنها ستكون 12 عاما على الأقل، بينما رجح مصدر آخر أن تصل إلى 15 عاما. وفي حين اقترحت إيران وقفا لمدة 5 سنوات، طالبت الولايات المتحدة بوقف لمدة 20 عاما. وأوضح المصدر الأمريكي أن الولايات المتحدة ترغب في إدراج بوند ينص على أن أي انتهاك إيراني لشروط التخصيب سيؤدي إلى تمديد الوقف، وبذلك ستتمكن إيران من التخصيب إلى مستوى منخفض يبلغ 3.67% بعد انتهاء الوقف. كما ستلتزم إيران في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو القيام بأي أنشطة في هذا الاتجاه.
10: في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة، سحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 25 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 38 درجة بالجنوب و 41 درجة بأقصى الجنوب الشرقية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل معنا في الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء مع نوفل ورتاني.
13: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ مثل الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحكي لكم على اخر الاخبار، نحاولوا نحلوا ونفسروا ونفهموكم كل الاخبار اللي جات. سعيد جدا يكونوا معنا الفريق كالعاده. سينيجي زعيني، مرحبا بك.
14: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
13: منورنا سينيجي. سي خليل رقيق، شنو احوالك؟ سي خليل رقيق، لا هما فما حاجتين، يا الميكرو ما يتحلش يا انت تنسى اللي يا اخي كنت تعمل محاضرات في الجامعه قبل وتصيح وكذا. اي فوالا، هذاك علاش ماكش
14: في المحاضرات؟ كان يعمل في اللاجئات.
13: شو اسمه ذيك الشيء عيطوا
14: لها؟ حجر السقراط.
13: حجر السقراط.
15: اي انا في منو بعد. اي ما اختصاص كليه الاداب
13: كليه الاداب فلا
15: حاجه تسخرت الله يرحمه شكري بالعيد الشهيد
13: اي الله يرحمه صحيح صحيح سين الجندوبي مرحبا بك انت قريت وقت للجامعه رايبه
16: اي انا خلطت عليها بيرد منه مش مفلوري
13: اي انا قريت فك فتره الركود خاطر بعد يانا معناتها بعد عمل فين اي رجعت الدنيا تحركت شوي امنه فك من 95 ل 2000 ركود ركود كان رحلات نعمل
16: لكن مع الثورة ثورة عشتها وانا نقرأ صحف معناها في العام الاول نتاع الصحف
13: به مرحبا بك سي سلاح سكر
17: مرحبا بك ناهد وانا وفي الوالي كيف الكل ونسلم عليكم وانا من العباد اللي خلطوا مش مؤامرة او موجود هو مؤامرة في غيابه
16: يظهرني توحش
13: اخطر من مؤامرة لانها اللاوعي
17: اي اللاوعي انا من اللي خلطوا على معهد صحافة المترو يهبطنا قدام الجامعة
16: إيه العز
17: أي أنا من المناضلين اللي خلطوا على الجهاد
15: ثم وسيلة نقل وحيدة كانت تهز الجامعة
13: سبيسيال
15: الكاتسي قبل السبيال
16: بعد سبيسيال
15: أنا خلطت كان فاتتك الكاتسي انسى
13: انتهت
16: أرجع
13: أنا قريت في مونفلوري وقتها الحافلة الشهيرة الفانتويت الدور بيك تونس وكل معناتها تحية لها
17: رحلة قبل ما تقرأ بها تشوفك
13: ليه أما كنا نركبوا في الكيران ونعملوا جو معناتها متعة
14: هي الفانتويت كانت أشهر حافلة
13: تحب أنا أول عام جيت تحب تعرف تونس دور في الأقعد في الفانتويت دور ما عندهاش ترمينيوش الفانتويت
14: وصلنا يعني وصل بال حالي تضرب بال مثل يقولك فلان كما الكارفان
13: يدور كالفانتويت
16: حتى اليوم توا سنسور كي يقف برشا مرات يقولك هاو فانتويت هذا مش سنسور
13: تغيرت شوية الأمور سيسليم السمعي مرحبا بيك شنحوالك سي عبد الناصر نورتنا وشرفتنا يلا باش نعملوا دورة دونك على آخر وأهم الأخبار باش نعملوا دورة على آخر الأخبار باش نحكيوا في كل المواضيع باش نحكيوا على المحاكمات وآخر القضايا باش نحكيوا على معناتها لو كوتيديان اليوم ما حكيت على البحر الأزرق ما عندنا رو كانوا عندنا 30 ما عندنا حتى بحر أزرق يعني رقم تقني ورهيب باش نحكيوا على الرياضة في تونس منكوبة كنا قلنا عليها البارح وباش نحكيوا على سفير أمريكا اللي قال 3 شركات أمريكية مستعدة لتوسيع نشاطها في تونس باش نحكيوا على حل دوسي اتحاد الفلاحين اللي قالك موسم الحصاد ما نحبوش يصير كيما عمناه والمعناتها هل باش نستعد ولا لا باش نحكيوا على رئيس الجامعة كرة الطاولة معناتها اختفاء لاعب تونسي بعد ما سافر كالعادة معناتها الحاجة ولات تتكرر برشا وبرشا وباش نحكي والإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء باش نرجعوا لقبة الهواء للأسف ما فماش كوم بلدية المرسى باش تتحصل على مسؤول يلزمك برشا مجهودات نمشي وتوا نعملوا طلع على الأخبار وبعد نرجعوا لبقية المواضيع يلا الأخبار مع نهد
18: دقيقة نيوز
19: نيوز.
16: الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس تقرر بعد النظر في القضايا المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية بالسجن مدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي 11 سنة حبس في حق المتهمين محالين بحالة سراح كما قررت الدائرة التشطيب عن أسماء كل من حمادي جبالي ومتهمين آخرين في ملف القضية استجابة لطلبات محاميهم في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار من بينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي فقد قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 عام مع النفاذ العاجل بداية من اليوم الأربعاء يخوض المترشحين لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة البكالوريا البيضاء البك بلون وامتحان
13: النعرف العام وفي بالبك
16: تجريبي جستمون وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث تصير في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية في نفس الكونديسيون تتواصل أيام 7 8 11 12 و13 ماي حسب الرزنمة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد كما كنا نحكي والامتحانات هذه تكون محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية وحتى الاختيارية. الهدف هو تدريب التلاميذ إلى قياس مدى جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية الامتحانات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي بشكون مبرمجة أيام 3 4 5 8 9 و 10 جوان الجاي حسب رزنامة وزارة التربية. وبشتم الإعلان بإذن الله عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 نهار 23 جوان القادم. حظ موفق لكل تلاميذنا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا اللي باش يتخرجوا دورة 2026، ويتم انتقاء المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تتسمى بدورة المتفوقين حسب الإجراءات المنصوص عليها بالدليل التوجيه الجامعي 2026 خلال الفترة من 3 إلى 5 جويلية 26 وحصريا عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. في الاقتصاد، نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في شهر أفريل 26 بلغت مستوى 5.5% مقابل 5.6 في أفريل عام ناول حسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء خرجها البارح. يرجع هذا بالأساس من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية، نحكيه على 8.2% في شهر أفريل 26 مقابل 6.8 في مارس، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية 9.3 في أفريل 26 مقابل 7.5 في شهر مارس. نذكر أن نسبة التضخم بلغت 5% في مارس 26. الخطوط الجوية التونسية تطلق خدمة جديدة بعنوان حاج بالحقيبة. هي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. تمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، وين يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الوتيل وقت وصولهم ومن مقر الإقامة إلى المطار وقت اللي باش يروحوا. هذا كل تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. جلسة عمل انعقدت في مقر ولاية تونس بإشراف الوالي أمد بوخريس لتدارس الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. تقر جملة من التوصيات أهمها تحديد نقاط بيع الأضاحي، مراقبة الأسعار وتعديلها، وتأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان، والتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وتطبيق القانون ضد المخالفين. دائرة الجنائية المحكمة الابتدائية بتونس ترفض مطلب الإفراج عن وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا ومتهمين آخرين مع تأجيل محاكمتهم إلى جلسة 26 ماي القادم. البنك الدولي يتوقع أن الحرب في الشرق الأوسط باش تلقي بذيالها على الاقتصاد العالمي وأن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% العام هذا بركة، في وقت ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24% وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا سنة 2022. نوفي مع وزارة الدفاع الإماراتية لأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، هذا في اليوم الثاني على التوالي بعد فترة هدوء نسبي دامت لأربع أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار.
9: دقيقة نيوز.
18: دقيقة نيوز.
9: دقيقة نيوز.
13: يعطيك الصحة ليه تراها نعلقوا شوية. أنا نحب نشكر خطوط تونسية خاطر كريت خدمة حاج بلا حقيبة، قلت اسكم برمجة ضيع الحقائب من توا خطوط تونسية.
15: لا باش تأمن الحقائب.
13: يعني خدمة مسبقة وكمش نضيعوا لكم فليجاتكم يا أخي. لا بالعكس، ظهر امشي للوتيل وتجيك الفليجة للوتيل حاجة هيلة إن شاء الله يا ربي ما تمشيوش وتلا بالغلط وكذا. أما لا، أما الخدمة يعني
15: خدمة خارقة للعادة.
13: لا طب لا، هو العنوان راهو غلط. أغسر نصيحة متاعكم، ما تجيش خدمة تسميها بيلي فيها نو، معناتها باش تعمل سيرفيس ما تحطش فيه كلمة سلبية اللي هي اللي
15: تكونش نيجاتيف. حاج متمان على الحقيقة
13: فوالا، ما فوالا حاج بلا حقائب، ولكن شكرا لأنه
16: أما المبادرة طيبة.
13: لا المبادرة طيبة هاوكا شكرتها من الأولى، ما حبيت نفدلك مع
15: خاصة الوقت اللي راح حاجات الحجيج تخرج كلها في الوقت بالضبط
13: تاع تلعب. ما تبلغش ما تبلغش، لا لا خلي خليك واقعي.
17: أما حقيبة يا تخيل
13: يا خليل ما تبلغش
17: يا الحقيبه يا تخ تختار
13: لا نجم
17: حقيبه تخلط حقيبه تجين بعد بسم الله
13: نجم انت توصل وحقيبه ما توصلش ولا العكس ولا لا لا ان شاء الله يخرجوا ما اغزل لي اغزل لي معناتها ما تعملش ما تفوتش ثلاثة سوايع على الطار باهي
15: باهي داكور
13: باهي ولا ويعطيهم الصحة على الخدمة كومم يعطيهم الصحة به نحب نحكي لك سينيجي شكرا الوالي تونس السيد الوالي اللي الاحتفالات بعيد الأضحى تحديد نقاط بيع الأضاحي مراقبة الأسعار وتعديلها البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان والتصدي ظاهرة انتطاء العشوائي وكذا والمخالفين معناتها ومراقبتها كما احنا دعينا شكرا لانه الولايه هاو كان كيما احنا دعينا حتى انت بريفي وفما سوم ما تفوتوش وفما سوم كيلو ما تفوتوش
15: انا اعتقد الحديث هذا اهم حتى من اللي حكيناه البارح حتى في ظل غياب التوريد لو كان ال 24 ولايه تخدم انه البياع كي يمشي يعرف اللي الرقابه غادي
13: جوست يا اخي قلناها البارح هذا وعلاش انا حبيت نذكرها باش نشكر الولايه ونقولوا يا ولي يا ولي راك مسؤول راك تمثل السلطه لو كان كل ولي يفرض ومعاش تبيع في النوار وكل اللي بيعوا في التراكن والميزان اي وحتى بريبي وصارت وفما وزير فرض مرة نذكرها سنوات التالي حتى بالميزان فما سوم كيلو ما تفوتوش
15: نتيجة ولو جزئية راه خاطر ولي يخافوا انهم يعملوا تجاوزات معناتها لسيقه ومش
13: جستمو معناتها راهو سيستم الحكم لازم يكون الوالي المعتمد الوزير المسؤول معناتها يتصرفوا ويحاولوا يمنعوا مش نقعد نقولوا اغلات اي احنا نقولوا اغلات اما انتم كدوله اغزر فما غلاء معقول وفما غلاء مبالغ فيه متاع غشه احنا نحبوا نحيوا متاع الغشه سينيجي
14: هو هذا هو المطلوب هو عقلنه الاسعار
13: ولا
14: يعني العلوش اللي مثلا فيه 20 كيلو يسوى كما نقولوا مثلا 800 او 900 دينار ما عندوش الحق القشار ونقول قشار على خاطر اغلب اللي في الاسواق قشاره
13: اي صحيح
14: ماهمش منجين ماهمش مربين ما عندوش الحق يبيعوا مثلا مليون و400 ولا مليون ونص
13: 800 زيد 100
14: فوالا يعني انت معناها المتعارف عليه اليوم صحيح ما فماش تحديد لسعر الكيلوغرام الحي نتاع العلوش لكن ما هو متداول
13: هي مش الربح بين 15 20% يرحمك
14: صح معناها يا سيدي بيع لي 50 على 50 دينار الكيلو مثالش احنا راضين اما مش تكلف هولي الكيلو لحم العلوش حي بثمانين وبتسعين واحيانا بمئة دينار تجيب لي علوش عشرة كيلو معناها فيه خمستاش ولا قديش ولا حتى عشرة كيلو وتقول لي بمليون وثمانمائة ولا بزوز ملايين اي وزنتو انت توخت انا شفت سيكونس البارح فيديو في من عرش فناجيها بالضبط ثم مراقبة اقتصادية وثم عوان امن قعدوا يسلوا يحكيوا مع البياع وتبين لهم اكتشف فريق الرقابة أنه اللي موجودين غادي اللي بيعوا في العلالش ما همش فلاحة
16: قشارة ما همش فلاحة المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين دونك أول مرة تقريبا نسمعوا الكلام متاع مسؤول في وزارة التجارة نكمل على كلامك أنت أعطى الأسعار قال الخروف يتراوح بين 800 و 1300 دينار البركوس بين 1400 و 1900 أسعار فوق 1800 دينار بالنسبة للكبش والبرشني يقول بين 800 و 1100 ولكن التصريح ربما يلفت الانتباه هون اللي نحكيه فيه احنا كل يوم وأول مرة تقريبا نسمعوه على كلام وزارة يقول أنه مصلحة المراقبة الاقتصادية قاعدة ترفع في الأسعار يوميا وتوصلها للوزارة يقول باش نكثفوا حملات المراقبة و باش نضربوا على أيدي القشارة والوسطاء اللي ما عندهمش صفة المربي أو الفلاح يقول بيع الأضاحي العيد في الأسواق يبقى النشاط يقتصر حصريا على الفلاحين ومربي الأغنام يظهر لي هذا مربة الفرس
14: هذا هو
13: هذا الهدف متاعنا استنى الهدف متاعنا نبيعه
17: العلوش بلا حقيبة
13: لحظة يعطي صحة وزارة التجارة يعني مسؤول جهوي إيدي لا ما معناتها كما قلنا
16: إن شاء الله كلام المسؤول الجهوي ينطبق على المسؤول الجهوي
13: البارح لحظة بكل محبة وزارة التجارة غائبة هاوكا شفنا الدولة ما فيها برشا هيئات شفنا والي تحرك في تونس نقولوا إن شاء الله 24 ولاية يتحركوا وبصرامة ونرجع لك ناجي أي عندك ميسيلش وكلوا الخبز وسمنوا ميسيلش أما عندك مارج ما تفوتوش علوش يتكلف 800 دينار ما تبيعوش مليون نص بيعوا بمليون هذا هو عقلنة
14: أنا ثبت البارح من الحكاية اللي سمعت التصريح متاع المدير الجهوي للتجارة في القصرين قلت بالك يبالغ معناها الحقيقة ما قاعد نسمعوا في برشا برشا كلام برشا ولا ثبت من الحكاية. طلع فعلا أسعار العلوش تتراوح من 800 دينار وراو فما علالش تباعت ب 800 دينار وفما حتى 780 دينار لأنه فما واحد البارح غايب على الوجود قال كيفاش علوش ب 800 واحد في إذاعة شعنا فيه
16: عايش 2004
14: مصاب بغيبوبة قال كيفاش بربي دلوني وين موجود العلوش ب 800 خلينا نمشي نشريه هاكا موجود في القصرين برا خدم كرهبتك الفاخرة برا امشي القصرين برا خوذ تو تاخو علوش ب 800 دينار قال بين 800 و 1900
13: اي اما وزارة التجارة ما في بالهمش اللي قشارة اللي مش فلاحة
14: يعرفوا
13: لحظة اكتشفها اكتشفها البارحة
14: السؤال هذا
13: تي هو احنا نقولوا فيها تي احنا ما نقولوا فيها
14: السؤال هذا ما عايش نسألوه يعني ولا. في بالها الوزارة ولا في بالها لا لا في بالها ديما حط في بالك اللي هي في بالها المشكل أنه فما مديرين جهويين متابعين وزارة التجارة قاعدين يتحركوا كما المدير الجهوي بتاع القصرين ونحيي أنا ما نعرفوش حتى اسمه ما نعرفوش
13: يعطي صح
14: يتحرك فما رقابة في الأسواق علاش الرقابة مش باش معناها يحدوا السعر خطر المشكل أنك
13: لحظة.
14: ما تجمش تحدد
13: أسمع السعر أسمع الفيرب هذا يمنطق السعر
14: يعطيك يعقلنو
13: أي يولي سعر منطقي
14: سعر منطقي
13: تربح 20% مليون تربح 200 دينار
14: ما معلمش ما ما ما ما نجمتش وزارة التجارة كي قلنا احنا مرارا وتكرارا يا ولادي أعملوا سقفوا الأسعار قولوا راو الحد الأقصى الأسعار ما يزموش يعطيك سعر ما يزموش يفوت مثلا كما قولوا 50 دينار يا سيدي 60 دينار
13: خنقول لك مثلا وسمحنا باش نطولوا فيه لو كان الوزارة تهبط بيان مثلا وتقول كذا وكذا وحتى الخواص ما يلجمش ربحهم فوت برشنة وراو مهما صار الكيلو ما ينجمش يفوت 50 دينار وتهبط حتى المواطن يولي يتعارك مع البياع يقولوا ما تفوتليش 50 الوزارة قال معناتها تصنع حتى وعي مواطني يفسر
15: هذا هو يلزمنا باش
13: نعرفوا يطلب الرقابة تجاوب ويمشي ويتحركوا معناتها كيما في الروندري كيما في رمضان لابد من التحرك
14: يعطيك صح بما انه كما قلنا وزارة التجارة غير قادرة على السيطرة على الأسواق هذه لأنه أكثر من 80% من اللي قاعدين يبيعوا في علوش العيد راهم قشارة قشارة يعني سماسرة وما معنى قشار بلي خلينا نفسرها خاطر فم واحدك النهار سني قال تقول قشارة بلي إيش معناها قشار
13: معناتها يربح أكثر من فلاح
14: القشار هو الشخص اللي يخرج رابح وقت اللي بقية الأطراف وحلقات الإنتاج تصاب بالخسارة في الأزمات هو رابح وقت الربح هو رابح
15: عنده فون يستعمله باش يطلع
14: السيد هذا ايش يعمل السيد هذا عنده فلوس عنده فلوس كاش يمشي يدور على المربين على الفلاحة اللي يربيه في الأغنام به والسناك شفته معناها ربي عطى خيره والمراعي السناء شيخة يعني العلوش يلقى وين يرعى توقت لي سنوات الجفاف
15: الماء والكلاء كل موجود
14: كنا نعذره كنا نعذره وقولوا راو عام زمة وكذا وعام جفاف عام زمة معناها عام جفاف يعني
13: واحد قال كلاء واحد زمة صعبت علينا الخدمة
14: كنا نعذره به ايش يعمل السيد هذا يهز شكارة الفلوس معاه ويمشي يتصل بالمربين اي سيدي قولوا قديش عندك انت هات اعطيني هات 100 راس يشري ما عنده 100 راس ما ثماش ميزان راو كي يشري ما يشريش بالميزان يشريوا قولوا هما يشريوا بالهمه يعني اي بيع وشرية ياخذوا كما يقولوا العلوش ياخذوا ب 700 دينار يعني معناها على الاقل يعني اضعف الايمان كان جات عندهم في قلوبهم رحمه وعندهم شويه قناعه يقنعوا سيدي اربح 200 دينار اربح 300 دينار سيدي في العلوش
13: هو
14: اما مش تاخذوا ب 700 وتهبطوا للسوق تطلعوا المليون ونص ومليون و600
15: يربح فوق ال 100%
14: يعني كي تجي تعمل الحسبه تلقى الكيلو كي تشري علوش يكلفوا لك الكيلو ب 100 و120 دينار الكيلو الحي دونك مش نرجع لحكايه الرقابه راهو انا خاطر شفت فما هك فريق الرقابة كانوا محشمين معناها هاي قديش هذايا قالوا 1500 كيفاش قالوا 1500
13: ما عندوش إطار الرقابة ما يلزم يهبط بلاغ من الوزارة هذا هو ولا مع العلم انه نرجعوا
14: يلزم الدولة تفرض سلطتها
13: جيستومون
14: عبر الولايات والمديرين الجهويين للتجارة اهبطوا يمشيوا للأسواق يقفوا غادي يعني
19: ويتحركوا
20: ويتحركوا دون هاو اللي تونس عبط ما استناش عمر من الدولة عبط يخدم في خدمته. نعود نذكر الكلاء هو العشب أو النبات الذي ترعاه الحيوانات في البراري والمراعي. لما قلت نفسره هاي الزمة ما لقيتهاش بالعربي.
19: البدو الراحل في التاريخ كانوا يتنقلون بحثا عن الكلاء والماء.
20: أي الكلاء والماء
19: هذا هو. أما حبيت نقول حاجة زيادة في نقاط البيع في حد ذاتها. توا احنا وزارة التجارة والولايات باش يمشيوا نقاط البيع المنظمة يشدوا الرقابة. راهو هذم القشارة عندهم نقاط بيع خواص تعرفش يعملوا لا عبي في كميون ينصب اليوم في الصباح في الحومة هذه العشية في الحومة الأخرى يخدموا خارج نقاط البيع المنظمة. معناها يلزم في الرقابة حتى السلطات الأمنية تدخل على
20: ولازم يهبط بيان ويحدد سوم الكيلو واضح. ترى نخرجوا فاصل وبعد نمشيوا للجرايد وبعد نمشيوا للموزايك 24. هذه ميدي معك
21: في الصميم.
20: وفلا مرحبا بكم مازلنا معاكم. فما هكا خطأ فما
22: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
23: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
24: أريدو طور عالمك.
25: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيدلي القليبي. الدخول مجاني كونوا في الموعد. جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
26: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
3: اليين كونفي خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس الكتروميناجي 25 سنه وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
4: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لما الساعتين نو فلور تاني.
5: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طلع على الجرايد
4: في الجرايد.
5: والله رقم جلب الانتباه نعلقوا عليها بسرعه، لو كوتيديان حتى بحر في تونس ماهوش لابيليزي بافيون بلو. هذا قلق فشل لانه ما عادش ينجم يتخبى ويضر بصوره تونس كوجهه سياحيه. البافيون بلو معناتها سخانه بدات تطلع، لابال اللي هي وكاله حمايه تهيئه الشريط الساحلي تتحرك كيما شرطه البحر في تونس وتكثف من تدخلاتها على الميدان باش تنحي التجاوزات وتحرر مخالفات ضد محتلي الشواطئ وعلى مواقع التواصل، توري هكا في تصاور توري قاعدين نحضروا روحنا. اما المجهود هذه الجريدة قالت نشكرها سيستمك انت خليل، نشكرها ولكن الفضيحة بصراحة معناتها ما عادش عنا هو البافيون بلو اللي هو اعتراف دولي مهم للشواطئ والمرافق الترفيهية ورمز السياحة المستدامة بدأ من عام 87. في تونس مثلا 10 سنين تالي كان عنا 30 شاطئ بافيون بلو، 10 سنين
6: من 30 إلى 0
7: خوشي منهم حتى كايتين،
5: اليوم صفر. البافيون بلو يعتمد على جملة شروط بيئية وصحية، نظافة شواطئ، مياه السباحة واحد من 45 شرط مطلوب، مش تنظف البحر هكا في شكل وتوري روحك تنظف لا، فما برشا حاجات. دونك لازم طول العام تكون جودة مياه البحر ممتازة وتكون فما إدارة ناجعة للنفايات وتجهيزات مناسبة وتوعية بيئية، مش قبل شهر مصيف تمشي تعمل روحك تنظف. الإجراءات اليوم تبقى وقتية وما تعالجش أصل المشكل، التلوث البحري اللي مازال متواصل والمياه الملوثة وغيره وغيره وغيره. دونك تونس كانت عام 2016 عندها 33 شاطئ وميناء ترفيه متحصلين على البافيون بلو، اليوم ما عادش عندها حتى واحد. مثلا نعطيكم إسبانيا إيطاليا اليونان تركيا موجودين من أكثر دول عندهم أكثر من سمحونا 500 شاطئ بافيون بلو. يعني أغزر أنا الأمور، علش أنا خذيته مقال ما ناخذوش ديما مصحفة، لأنه بالأرقام بالمات من مسؤول على هذا الامر لابد ان يحاسب. تفضل خليل.
7: والله تو الثنائيه نتاعي نتاع نعم ولكن ما اشتغل تو نعم نسكت على روحي نفقد الصوت والصوره كما لا. والله حتى كان 30 اللي قلت عليهم مصنف

0: كتشوف حال أو نقول أحوال الشواطئ التونسية من شواطئ الجنوب وانت طالع إلى أقصى الشمال، نقول مثلا انت وكالة كما وكالة حماية الشريط الساحلي فش قاعدة تعمل؟ معني شنو دورها؟ كي تشوف المباني اللي اجتاحت وعملت غزوة على الشواطئ وفكوا
1: على الملك العمومي البحري،
0: على الملك العمومي البحري
2: وصلوا للماء
3: المباني والمطاعم والفازات وكل
0: شيء. مشيت لبعض الأماكن، نمشي نشوف في قربة، في قليبيا، في نابل، في سوسة، في المستير، في كذا، راو معناها شو نقول لك، معناها يعني ما تشوف المساكن معناها الفاخرة تتبنى راهو بينها وبين الشط موجة البحر بضع الأمتار.
3: باش نقول لك حاجة وقال لي عندك الحق ولا لا، هو من المفروض راهو المسؤول على الهيئة يجي يقول عنا كذا شاطئ، عام الجاي نحب كذا، يعطيه أرقام. تعرف أنا نعتقد الحاجة اللي ضرتنا في تونس شنية؟ الحملات. في بلاصة ما تخدم خدمتك حملة، يا ولدي نحيلي الحملات. به مثلا التروتوار ما يلزمش فيه قهاوي ورستورونات، نعملوها حملة 3 أشهر الدمور تتنظف بعد ترجع كالعادة، حملة للنظافة نعملوها شهر وبعد ترجع كالعادة. يا ولدي مش حملة، كل واحد يخدم خدمته. معناتها نفس الشيء الشواطئ، من المفروض ما تعمليش حملات نظافة، قيني ابني لي بنية متاع الدنيا تقعد نظيفة. لغة الحملات وهي حملة، راو يا سيدي المسؤول إذا تعمل حملة راي سيكل الموظفين متاعك يضروا فيك، نظف ورقام. معناتها ايه
0: حملة تنظيف الشواطئ وقتش تعملها البلديات؟
3: قبل بشهر ونصف،
0: قبل شهر تعملها في اخر جوان ولا بداية جويلية، وقت اللي الناس معناها يبدأوا يصيفوا ويمشيوا يصيفوا يبدأوا بجديد. هي تقوم الصباح يجيبوا هاك الكمان وكذا وبدأوا ينظفوا، إذا نظفوا وموش في الشواطئ الكل. شوف انت قديش عندك اليوم من شاطئ، خاصة المناطق الساحلية
3: في صفاقس كذا فسدوا شواطئ،
0: المناطق الساحلية وين موجودة محطات متاع المياه المستعملة، محطات تطهير. شوف الماء يعني الماء الممسق سامحوني في الكلمة اللي يتصب مباشرة في البحر. خذ على سبيل المثال الشواطئ اللي مشى لها الرئيس في معناه في المستير، في المستير والبونليو، ثم مناطق في مثلا حمام الشط، في شواطئ اخرى البحر ما عادش يعوم. علاش؟
1: لانه
0: اي البحر طول داني برج السدري، حمام الشط، حمام لمف، راي هذه اماكن راي كانت في الستينات وفي السبعينات والى حدود الثمانينات كانت من افضل من احسن المناطق واللي كانت متنفس لسكان العاصمه. توا اليوم وين تمشي؟ اليوم ما عندك وين تمشي. ايه نقول قايل توا ايه تعملي حملات تجي تقوم ترقد وتقوم البلديه باش نعملوا حملات لازاله المباني المبنيه فوق الملك العمومي البحري، يعملوا كل حمله
3: يطيحوا 3 ديار والباقي
0: يطيحوا 4-5 ديار، شويه رستورونات، شويه كذا، وشويه من الوتله اللي معناها مكمبنين على
3: نعطيك حقيقه.
0: وبعد تنتهي الحملات
3: نعطيك حقيقه في غار الملح مثلا، كل رستورونات تتذكر وقت تجي ورفلناها ونحينا كلها صور للاستهلاك، ما ينحيوا حد شيء. يجيبوا رستوران يطيحوا لصوص 3 كذا ويتصوروا ونحينا، ومن بعد تمشي البحر بعد الجماعة تقام الكل يخدمون للاستهلاك المحلي ولا للبعث كذا. دونك باش نوفر الموضوع،
0: هذا عمل يا نوفر راهو يعني راهو اليوم حد من نجم يلوم على وزارة السياحة، على خاطر سأشكفه ونجبد الموضوع هذا يوجه أصابع على اتهام وزارة السياحة. إذا وزارة السياحة ما عندهاش دخل، راهي هذه وكالة حماية الشريط الساحلي والبلديات اللي ماهيش قاعدة قائمة بواجبها. راهو فما مناطق اليوم، مناطق سياحية منصنفة عالميا، كي تحل كارتوغرافي متاع العالم ولا تحب تحلك المواقع العالمية متاع البوكينج وغيرها، معناها وتشوف يعني بقدر ما فما نزول سياحية فخمة وما الحاجة تفرح، تشوف بعض الشواطئ
3: جستم فما طبيعة. وهذا البافيون بلو علاش فقنا احنا؟ لأنه تصنيف عالمي كان جاي في تونس، راهو معناتها في كلمتين وباش نقص الموضوع، احنا حشتنا ببحر
2: بلا حقيبة
3: بلا حقيبة. يلا نمشي موزيك. نمشي موزيك.

0: موزايك 24.
1: سمحني سليم مانيش مركز معك اليوم، تلهيت في الحقيبة.
2: خلينا نحكيو رياضة، نحكيو على لجنة التربية والتكوين المهني في مجلس نواب الشعب، واللي كانت استمعت للأستاذ في كلية الحقوق والمحامي رياض التويتي اللي قدم قراءة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، هذا الملف الثقيل اللي قاعد تحكي عليه منذ سنوات واللي تقريبا ما أحرزنا فيه حتى تقدم. التويت يقول ما يلزمناش نعتبره المقترح جديد منقذ للرياضة التونسية، يقول هي فكرة اختيرة وخاطئة. يقول أن القانون الأساسي للهيكل الرياضية اللي صدر نوفل عام 1995 يقول ماهوش سيء ماهوش سلبي، لكنه في حاجة للتحيين والتعديل، ووصف الرياضة في تونس بالقطاع المنكوب.
3: لجنة التربية والثقافة والرياضة رأوا من المفيد أنهم يسمعوني في إطار تحذير القانون الهيكل الرياضية اللي باش يتم التنقيح ان شاء الله. الملاحظه الاولى هو طول المده، معناها قانون حاضر ليه اكثر من 4 سنين توا، ولا الى حد الان لم يقع معناها النظر فيه وتقديمه للجلسه العام. على كل تمت المبادره وتم عرض القانون على انظار اللجنه اللي باش تبدي فيه رايها، ومن بعد اكيد باش تحيلوا على الجلسه العامه. دونك القانون الجديد راهو موش باش يكون قانون منقذ للرياضه، سايزنا نعملوا استنتاج نتاع الوضع الحالي. انا قلتها ونعاود نقولها، الرياضه في تونس راهي قطاع منكوب، سيتان سيكتور سينيستري، منكوب مش من القانون، منكوب من عدة أسباب. أولها بالذات من 2012 حتى لليوم نعرفوا اللي الدولة متاعنا مرت بظروف صعيبة، ومرينا بفترة انتقالية، ومرينا بظرف عصيب على عدة مستويات. الرياضة ما كانتش أولوية، وهذا عادي. الدولة تلهت في مسائل أخرى، ضعف إمكانيات، فما أولويات أخرى، خلى اللي الدولة ابتعدت عن الرياضة. وكان الابتعاد هذاك هو اللي وصلنا للشيء اللي وصلنا له اليوم. وصلنا له اليوم على عدة مستويات. أهم مسألة لابد من أن القانون هذا يصلح هي نسميته أنا المسألة المؤسساتية حوكمة. معناها اليوم الهياكل الرياضية على مستوى المؤسسات، راكي نحكي مؤسسات راهو الكل، لجنة أولمبية وجامعات وأندية، هناك نوع من الانحلال على مستوى معناها تكوين الهيئات التنفيذية.
1: واضح معناتها الكلام اللي قالوا مانيش باش نتعمقوا برشا، اللي هو مش القانون اللي باش يصلح الرياضه في تونس. يعني مش باش نعملوا قانون الرياضه باش تتصلح. خلينا نقولوا معناتها القانون الاساسي عام 95، محمد رؤوف النجار اللي كان رئيس جامعه سابق من 94 ل 96 ومن بعد وزير الشباب والرياضه من 97 ل 2002، كان من الناس اللي بصراحه بداوا الاحتراف وما واسوا وقتها. نتذكر له التوى في حوار نسيت وين عملوا، قال هذه مرحلة أولى وسنمر للمرحلة الثانية وكذا، مشى هو ما مرجناش.
4: هو أمل المشكلة مش قانونية فقط كما قال،
1: معناتها مش باش تحط قانون باش نرجع ونحبوا بعضنا والرياضة مستوية وفما
4: انفراستركتور. قاعدة أهميتها في العمل نتاع الدولة يضاء عاما بعد عام حتى لين وصلنا إلى وضعيات اليوم معناتها مزرية شوية، خاصة أنه راهو شوف بالنسبة للرياضة كي تحطها أولوية، شو تحطها أولوية؟ هي مش معناتها بارازار، هي الرياضة بالنسبة للتونسي توا ولات حاجة أساسية، مش حاجة أساسية برك معولمة. معناتها أمس أرسنال وأتليتيكو القهاوي البرك، معناتها ثم حركية اقتصادية على الماتشوات نتاع الكرة بالحق. راهو تونس كاملة تلقاها معناتها يلزم نتلهو مع أنه القانون زاد ثم حاجات أنا طلعت شوية
1: باش
4: يلزم مثلا فصل التقاضي الرياضي على الهيكل الرياضية مثلا، هذا موضوع مهم جدا. أنا كي نمشي نشكي للجامعة ولا للرابطة لا يلزم نخرجوا حاجة مستقلة
1: وينقصوا من اللي
4: لأن ولات الهياكل فيها اقتسام نفوذ فئة ويوجيها ويوحكيها.
1: معتها راو كي تصير لقطة سينيجي مثلا جوار ضرب جوار ويجيبوا اللجنة مش يعاقبوا العقوبة، كان الجوار يحب الجمعية الفلانية اللجنة فيها ثلاثة يحبوا الجمعية الفلانية يخرجوه براءة، ما يخزروش للقانون، راو يخزروا لانتماءاتهم، وهذا الموجود في تونس. ويكذب عليك اللي يقولك العكس،
4: يطوعوا القانون للأغراض هما،
1: هي اللجنة هي اللي تقرر. معناتها وذي الإشكالية
5: مانيش نقارن هما في الخارج مثلا في حكاية العقوبات بار اكزامبل اللي هو ديتاي البرة، كتصير حاجة مثلا يعملها جوار ولا مدرب ولا اللي هو يبدأ القرار معروف قبل حتى ما يوفى الطرح، معناها قبل ما يوفى الماتش معروف. أما شنية يبقى الجدل ديم قديش من ماتش، معناها لهنا يتناقشوا يقول لك اسكو نعاقبه عقوبة كحد أدنى راو مثلا 5 من 4 و6
1: مثلا
5: 10 في الحالات الخطيرة راهو كذا، ثم تنجم توصل إيقاف بموسم. يعني الأمور واضحة فقط يبقى التطبيق. احنا لهنا نحس
1: بالرؤية احنا لجنة باش تقعد على خطية عادية سينيجي يقول لك اجلناها لبعد 3 جمعة،
5: وهذا تعطيل لمصالح حتى اللي صاحب العقوبة بيده، راه تعطل لمصالح ناس. راك
1: فما واحد مثلا باش يتعاقب انه يتوقف، اجلوها لعب ثلاثة ماتشوات من بعد عقبوه يتوقف يا معلم انت مش معناتها يتوقف بالديكالاج معناتها هذيك هي الفوضى بصراحة. يلزم لهوة بالرياضة يظهر لي سينيجي تكون ستركتوري ايا كان القانون الموجود.
5: اخر حاجه انا في تونس ما فماش كان كوره فقط معنا نوضحوا الحكايه هذه زاد ما فماش كان كره قدم
2: اي فقط نكمل على كلام سلاح راهو نحكيوا على الرياضه ككل مش على كره قدم فقط حكوا على الرياضات الفرديه والرياضات جماعيه. في الكونستام تاع ميتر تويتي كلام مهم ومهم جدا تقريبا اكثر انسان الكونستام تاعو حتى يدو على الاداء بالضبط. ثم جمله مهمه برشا يقول الدوله ابتعدت على الرياضه تلهيت في اولويات اخرى. هذه ريني حتى احنا بالعين المجردة منذ 2011 كانوا فما ملفات كبيرة تحلت والرياضة قعدت من بين الاخرانيين. هذا اللي خلى الديكالاج يصير خاصة مع الدول الأخرى. راهو ديما نحكيه فما اون كورس كما فما كورس الارمومو الايكونومي برشا حاجات فما كورس سبورتيف موجوده. اليوم نعطيو ليكزامبل نتاع ايطاليا. طلع علاش صار في كريز اليوم مانيش كره قدم بركه كره قدم هذاك ميروار الفشل نتاع ليكيب ناسيونال الايطاليه انها توصل للمره الثالثه للكوب دي موند. ولكن اليوم فما اشكال في ايطاليا على مستوى الرياضه ككل الرياضه الجماعيه خاصه مش الفرديه. علاش؟ على خاطر الدوله جوست ما مثلهاش على خاطر ما صارش تجديد على خاطر ما صارش تقييم للتشريعات الموجودين على خاطر الانفراستركتور نتاع الرياضه في ايطاليا اليوم وليت اوروتار برشا على موجود في اوروبا. ذيك علاش شوفوا دول أخرى اليوم قاعدة تظهر وقاعدة تبرز وتحقق في نتائج ممتازة. ذلك علاش في تونس قبل كانت مثلا كرة القدم بتاعنا والشامبيونات بتاعنا كان يتعطى به المثال في العالم العربي ككل اللي اليوم هذا وليت ما عادش ولا تحقيقه والعالم كل يعرفه.
1: واضح. سينيجي قبل ما نعطيك الكلمة مثلا متاع كرة الطاولة اللي حرق البارح في عام قداش من واحد يحرق
5: واختفاء لحد لحظة
1: في العام
5: ما قالوش حرق
1: في العام فما أربع خمسة يحرقوا ويجا نقول لك
4: يمشي في وفد وبعد ما تلقى
1: اي
4: هكا ولا
1: وها باش نقول لك باش يخرج مسؤول بعد نهار نهارين ولا وفرنا له 200 الف دينار و600 كذا وكذا ويحاولوا يغموا معناتها والمسؤولين يعني كل الفئات حرقت والمسؤولين. هذا دليل على السوء اللهوه بالنجوم. سبع سنين لاول مره في تاريخ تونس سبع سنين حتى نادي تونسي ما هز كاس افريقيه لاول مره في التاريخ. المنتخب الوطني مستواه اللي تحت الصفر. هذوم الكل راهو نتائج دليل على عدم العناية بالرياضة واللي مش قانون ونصوت عليه باش يصلح سبور. سينيجي
0: شوف وقت اللي الدولة يحصل لها وعي وعي حقيقي وعي واقعي بقيمة الرياضة أن الرياضة اليوم ولات صناعة أن الرياضة اليوم راه تنجم تسوق لك صورة بلادك في العالم أن الرياضة تنجم تعطيك إيماج أخرى أن الرياضة راي ملاذ الشباب اللي عندك وملاذ الناس وراو الرياضة يعني تخليك حتى في تصنيفك أنت كدولة يبدأ تصنيف محترم وقت اللي يحصل الوعي عند المسؤولين على بدءا من وزارة الشباب والرياضة وصولا إلى المشرفين على هيك الرياضية. أنا كنشوف أتلات توصل تعمل فيديو بحرقة وتبكي في الأتلات في الألعاب البارالمبية
2: أتلات وثنين وثلاثة وأربعة
0: هذا آخر فيديو شفته حقيقة
1: واحد قال عايشين على الرشتة
0: معناها يعني تبكي بدموع على خاطر ولات تتوسل ولات تتقرق ولات تتلحلح بوزارة الرياضة وبالهياك الرياضية باش يعاونوها. وكي نسمع ونشوف الأبطال متاعنا اللي يتفوقوا ويتألقوا في الميتينج الكبار في العالم مش على خاطر دربوا في تونس وعلى خاطر تم تمويلهم ودعمهم هنا لا على خاطر قطرهم موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية موجودين البرة. نقول ثم مشكل كبير ثم مشكل ما يحبوش يحلوه وكأني بهم يتعطاوا مع الرياضة متاع الغلب معناها هذا كل كلام مش نقوله أنا مانيش مختص في الرياضة أما نسمع في كلام قاعد يتقال ديما أنه في الحقل الرياضي في القطاع هذا ثم أشخاص وفما مجموعات يبدو أنها متنفذة حاطين يديهم على الهيك الرياضية على الجمعيات وثم امتداد في الهياكل الرسمية ما نعرفش يعني تقولي ما مش قاعدين يشوفوا في لا قاعدين يراو قاعدين يسمعوا لكن فما لمبالات ثم حالة من الازدراء حتى للملعبية متاعنا هذا كل كيفاش يتصلح أنا في اعتقادي يلزمه قرار سياسي. راه القرار لا يجي لا من وزارة الشباب والرياضة ولا من الهيكل الرياضية ولا يلزم قرار سياسي.
1: خنكمل مثلا خي تونس عليه منها ما نظموش كاس افريقيا شبينا نسيناها
6: انا البطولة
4: ملاعب
1: الملاعب تنظمها ثلاثة ابطال اولمبيك في السباحة وعنا بيسين برك
5: في البطولة ما تنجمش تنظمها هاو من الاخر
1: النجم
5: فما مباريات تعيين الاستاد باش يلعبوا قصار
1: نقصد نجي نقول
5: كاس افريقيا ما تنجمش تجي تقول ما تنجمش
1: يا لحظة عاد
5: سلاح
1: يا اخي عام 94 كان عنا نجي نقول بعد 10 سنين ننظم انا ونبني ونعمل ستركتور ونبني والاستادات اللي تبنيهم تحقهم يرجع بكم
5: ما تنجمش
1: اللي نعمل بلون داكسيون شو تنجمش
5: غير ممكن يا نوفل فما لوجيك
4: انت قلت لك شامبيون انت 2004
5: في بالك في بالك لا نعطيك مع اقوى
4: وين نظمت
5: مثال في الجنه
4: في الطيب مهيري في سوسه فيها في
5: غزه يا خليل احنا اليوم في المسابقات الافريقيه لحظه قبيله نوفل قال احنا عندنا 7 سنين ما هزيناش اجا نتخيلوا مع بعضنا عام الجاي مثلا يكون عندك 3 فرق تونسيه تشارك في المسابقات الافريقيه اللي هي مالمو عنا الكاف وعنا الشامبيونز ليج فرضنا الثلاثه هذوما يخلطوا الادوار متقدمه نقولوا ثلاثه انديه هذوما خلطوا مثلا للدومي فينال الكل ولا الفينال عندك استاد بركه ومولوجي شنو يلعبوا في رادس يقسموه التيران يلعب
4: وقتاش استاد
5: انت لا
4: هذا هو الكلام
5: انت ماكش قادر انت عندك الخلل من الداخل ما تنجمش تمشي للكوب دافريك لا تصلح الداخل صلح الشامبيون نتاعك صلح الارضيه
4: المشكله معاك فقط
1: معنا باش نقعدوا في الموضوع هذا باش كونفيرم به وقت اللي ما تنجمش انت عندك 15 سنه ما تنجمش تنظم ماتش فيه زوج جماهير صديق
5: ما تنجمش
1: لحظه راك ما يهمنيش في الاسباب راك تقول للناس يا ناس راني دوله متخلفه رياضيا لحظه استنى لا اي باش نتناقشوا فيه باش نطولوا فيه رانا ما نجموش ننظموا ماتش فيه زوج جماهير يا صديقي راهو نيكاراغوا تعملها وقت اللي استاديتك في الرابطة المحترفة الأولى ما فيهمش ضوء يا معلم مازال تيران فيهوش ضوء في العالم يا باشا وقت اللي يترشحوا تتذكر وتعمناه والرادس اللي صار فيه مسكين يلعبوا صبيح وليل وعشية وجمعة وأربعة وسبت معناتها سمحني أنا الليتوال نترشح ونمشي نلعب في رادس صفيقس نترشح ونلعب في رادس عليه وجمهوري ودنيا معناتها يقصد صلاح احنا في الدرجة المتأخرة جدا يلزمنا نبدأ بالتصليح تشوف انت بالله سامحني ما نحبش لو قسم رياضي يحكي تشوف ما تجدر بك شميك لبعضها الدنيا
4: شفت كيفاش ايه
1: هذاك علاش ما تعليش ما تجدر بك لبعضها خاطر فما منافسة
4: هذاك علاش فرضيتك الاولى
1: ايه معناتها فهمت صلاح اش يقصد فما درجات فما 4-5 درجات نصلحهم من بعد نقولوا نظموا كاس افريقيا
4: نحب نناقش حكاية الجماهير انفو بورتوت نحب نناقشها انا واحد من الناس نحب نناقشها
1: ما فيها حتى نقاش
4: لا فيها برشا
1: لا فيهاش لا زوج جماهير تحضر ليس هناك نقاش
4: هذا يرجع
1: زوج جماهير تحضر ما تعطيني حتى سبب
4: لا نعطيك سبب
1: ما تعطينيش
4: اعطيني اخوي نحب نعبر
1: العالم شو سامحني
4: حرية الرأي والتعبير نحب نعبر على رأيي
1: التونسي عنيف اعنف من اعنف من الجمهور الانجليزي
4: حرية الرأي والتعبير خليني نعبر على رأيي
1: تفضلي
4: سيدي عندنا سنين توا الفريق المستقبل هو اللي جمهوره كل موجود
1: واضح
4: في هذا صارت لنا مشاكل وما صارت مشاكل بمعنى انه صارت لنا فعلا انه ولينا نختاروا ما بين امن الناس وما بين الفرجه الرياضيه
1: كان تونس
4: وانا هنا
1: كان تونس
4: باهي انت تنجم
1: مصر الجزائر المغرب ليبيا الكل يحضر زوج جماهير كان تونس
4: انت تنجم تلزم على جهات التنظيم ان يتحاول ماكسيموم تامن حضور زوج جماهير لكن هل تنجم تلزم على الجماهير وكنت تحكي في معناتها حاجه تطبيقيه انه بمناسبه ماتش كوره تولي عداوه جهويه وفئويه وبين الجيران وكذا عندنا زاده كم من الانفعال يلزمه هو الجماهير ساهية معناها تكون عندها الوعي الكافي بان الكوره فن فرجوي
1: باش نسالك انا
4: وتمشي للاستاد من غير ما تصير كارثه لانه وقت تختار بين ارواح العباد وبين الفرجه
1: باش نسالك
4: اي
1: معناتها ليبيا مصر الجزائر المغرب يعملوا زوج جماهير التونسي اعنف
4: يا خويا صار لهم مشاكل
1: انا ما صار لهم في مصر 100%
4: في مشاكل في التونسي أعنف. في المغرب أنا شفت مشكله في الاستاد
1: مشكله جمهور ولا اثنين لحظه انا اعتقد انه التوانسه ينجموا ينظموا بحضور زوج جماهير، والدليل في كؤوس افريقيه وفي المباريات يحضروا النجموا، ولكن فما ابتعاد على المسؤوليه قي نختني. بمعنى انت ما تنجم، اش نقصدوا بغض النظر على الموضوع، ما تنجمش تقول نظم كوب دافريك وانت ما تنجمش تنظم ماتش.
4: هاوش نعطيك مشكله،
1: انت عندك باهي رادس عنده 3 سنين وهو وحده في كؤوس افريقيا، تصلحتش الامور ما تصلحتش.
4: هاو نعطيك مشكله حلها هي وبعد نحكيوا على الجماهير. احنا تو سنوات الله تو قاعدين نخطيو في الجمعيات على المقذوفات وعلى الشماريخ والنيران وكذا، وكل جمعه تدخل الشماريخ وتدخل المقذوفات وتضرب انترنور وكذا، هذايا فقدت. وكان حلو هذا ساعة هات نعملوا خطوات متدرجة أنه استاد يولي فضاء مؤمن ويولي مش أي واحد تطلع له
1: مع
4: في
1: العلم أنه يدخل يطيش مع العلم أنه في أوروبا ما فماش بوليسية فتين عدوة فوالا سينيجيال عندك دقيقتين ونصف
0: كأني بعدنا شوية على الموضوع الرئيسي اللي هو
4: علي. على
0: لا معك معك متفق معك، لكن بعدنا على الموضوع الأكبر، الإشكالية الأكبر اللي هي علاقة الدولة اليوم بالرياضة. هل أن الدولة فعلا
1: الدولة اللي تنظم مباريات الدولة كانت تحب تجيب زوج جماهير توجيبهم قرار دولة
0: انت حكيت على المشاركات،
1: الترجي يقول نحب نلعب في الليل تجيبوا الدولة تدخل ألعب في النهار بالسيف.
0: أنا نحب نحكي على ترشحات الدول، ترشحات تونس اليوم نطرح سؤال، خطر تونس قبل نظمة كأس أفريقيا للأمم ونظمة صحة الألعاب المتوسطية
1: وكما ترشحناش عام 94 نظمناه بعد 10 سنين.
0: ثم مباريات كبيرة كانت فما نذكر فما فرق كبيرة
1: ألمانيا هولندا
0: كانوا يجيوا يلعبوا هنا حتى في ماتش أميكال
5: نظمنا سوبر كوب تاع فرنسا ما تتنظم في رادس
0: علاش
2: يعني
0: ثم مشكل كبير في البنية الأساسية، ثم مشكل في التنظيم، ثم مشكل في علاقة الجامعات بالجمعيات، فما مشكل في مستوى الهيكل الرياضية، وجزء من الإشكال هذايا كان يحكي عليه المحامي اللي كنا نسمعه فيه، ثم مشكل قانوني لكن ثم مشكل تنظيمي وفما مشكل في مستوى البنية الأساسية. أنا بشعتيكم مثال، يعني تبعت الكواليس متاع ترشح المغرب لتنظيم كأس أفريقيا للأمم. قبل إعلان المغرب عن ترشحه كان القرار القى معارضة كبيرة من داخل المؤسسات الرسمية. وقت اللي طرح ملك المغرب، مش ناخذ فيه اكزامبل على خاطر المغرب لا، وفما تجارب أخرى، فما أمثلة ونماذج أخرى، لكن المثال هذا يعني الحكاية تبين لك، وهو الاستنتاج اللي مش نوصله انه علاش قلت لك راهو قرار سياسي، اصلاح قطاع الرياضه راهو قرار سياسي، لا وبيد الجماعات ولا بيد خاطر كم مش تخليه بيد الهياكل والجماعات والوزاره راهو ماكش متوصل حتى شيء. وقت اللي خذاو قرار، خذا ملك المغرب خذا قرار قال نحب الكاس الجايه تكون في المغرب، ونعرف كلنا البنيه الاساسيه في المغرب مش ما تبعدش برشا، تزيد شويه على ما هو موجود في تونس.
1: سيم سلابيم ولد فما بنيه،
0: يعطيك الصحه. وقت اللي خذاو القرار
4: فلوس،
0: وقت اللي خذاو القرار كان القرار سياسي، بقيت مؤسسات التنفيذ كلها تبعت ومشات في التنفيذ، وجات الفلوس من المغرب ومن خارج المغرب، وكنت تفكر وصارت الاحتجاجات الكبيره اللي خرجت المخرج المغاربه في الشارع في احتجاجات عارمه جدا، والشعار كان كيفاش الدولة تنظم هل المناسبة الرياضية هذه، وثم مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية. افيك توسا المغرب تجاوز هذا وتنظمت الكاس، وشفنا التنظيم متاع كاس افريقيا، وشفنا الانفراستركتور يا نوفل، وبالحق عندنا مشكل كبير يا اخي بربي. ثم سؤال محيرني، هل انه الدولة التونسية بتاريخها الكبير والعظيم عاجزة اليوم باش تعاود الملعب تاع المنزل؟
1: لا مش عاجزة، باش يتعاود الصين افهمني، راهو
0: الدول باش تعاود
1: لحظة سينيجي، راهو الدول اللي عندها مشاكل تعمل كاس افريقيا باش تتفرهد، راهو يجي تمويل ويجي كذا، معناتها راهو كاس افريقيا نجم يحسننا، يعني كاس افريقيا لازمنا
5: حقيبة وحقائب فلوس
1: ما بعض مش بلا حقيبة، لازم برشا حقائب،
4: لازم العديد من الحقائب،
5: ولازم عندك الباز يا نوفل جوز باش ما نطولوش، لازم عندك الباز. احنا في 2004 كي عملنا كاس افريقيا عندك الباز، ما تنساش هذا كاس افريقيا راه مش كان استاديت، راهي وتله، راهي هي ثنائية راهو معناها برشا حاجات باش تنظم
1: كومبيتيسيون يا سي تو باش نولي وما نجم مؤهلين راهو كاس افريقيا في شهرين تو نجموا ما بصراحة واضح. شكرا ليك نخبيو في الصميم وكذا قاعدة نحكيو على الرياضة غدوة بعد غدوة نرجعوا يلا فاصل نرجعوا لكم بعد الأخبار. نيدي ماك
7: بيبيسيتي فرعون مع ليتر حالي. فارق السن في الزواج وقتاش نحكيو على فارق سن يعتبر كبير نسبيا وهالارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت ان كان في العقليه في لي سونتر دانتيغي الشغف نظرتهم للحياه تربيه الصغار الى اخره. كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين وعلاش يربطوا في الاغلب بزواج مصلحه او حسابات وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه وينجموا يتجاوزوا الأحكام المسبقة وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب من الأكبر في السن المرأة ولا الرجل وإلى العقليات تغيرت اليوم في الإطار هذا؟
8: أنا الرأي ما فهمش حب الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم تلقاهم ميم نيفو انتيليكتوال تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم فهمت مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15 ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم ما يفهموا شو بعضهم فهمت لا في الحياة الزوجية الحميمية لا في الحياة الزوجية العامة لا في حد شيء باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديدة واحد في جينيراسيون قديمة هي باش تعمل حاجة كل شيء يشوفه عيب هو باش يعمل حاجة باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
9: أنا ما عنديش مشكلة إكزامبل أكبر منه ولا أكبر منها إذا هما الحب هو ما يقفش على السن أنفا فما دي كونديسيون وفق عليهم إلا إنزوف البنت يتيخ واحد بابيا مدبرة تخدمت تحفونة بيلة كلها أنا زوجي فودني ب14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكلة
10: لا لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا لكن فما نظرية في المجتمع والله ياك خذا مرا أكبر منه ولا هي خذت راجل أكبر منها جامع يحبوا بعضهم لكن الراحة النفسية هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفهموا بعضهم يعيش ما يهمش كلام الناس خليتني وناخذك وحبينا بعضنا فارق السن ذاك ما عادش تنظر فما روح نفسانية من جهة.
7: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرامنا الأربعة.
11: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.
12: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
13: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
14: ايش جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.
15: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: سمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. نشاط الموانئ البحرية التجارية خلال سنة 2025 دون اعتبار ميناء صخيرة يسجل مؤشرات نمو إيجابية في أغلب المجالات. ووفق بلاغ صادر عن ديوان البحرية التجارية والموانئ اليوم فقد شهد نشاط الرحلات السياحية البحرية خلال السنة المنقضية زيادة بنسبة 22% حيث بلغ عدد السياح ما يزيد عن 270 ألف سائح مقابل حوالي 223 ألف سائح سنة 2024. رئيس نقابة الفلاحين التونسيين الميداني الضاوي يطالب بالترفيع في سعر بيع الحبوب للموسم الفلاحي 2025-2026 مقترحا أن يكون ذلك في حدود 20 دينارا للقنطار كحد أدنى وذلك مراعاة للوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المنتجون وتزايد كلفة الانتاج خلال السنوات الأخيرة. والضاوي يؤكد في تصريحه للزميلة بشرى السلامي على هامش يوم إعلامية أن مراجعة سعر قنطار الحبوب لم تعد خيارا بل ضرورة لضمان استمرار استمرارية الفلاحة التونسية وحماية منظومة الإنتاج وفق تعبيره.
17: اللي يعنينا هو السعر المرجعي للحبوب. كما نعرفوا الناس كل اللي احنا عندنا 3 سنين ما وقعش الترفيع في السعر، بالتالي نعرفوا نحن كلفة الإنتاج اللي هي ولت مشطة كثيرا، راي ماكينة الحصاد راي ب 500 مليون، احنا مناش بمعزل على ما يحدث في العالم، وبالتالي نحن كنقابة الفلاحين نادوا بالترفيع في سعر الحبوب. ثم حاجة أخرى حاجتين، اللي هي الحاجة الأولانية أنه التصنيف اللي هو في السنة الفارطة معناتها عمل فينا، والحاجة الأخرى ما ننسوش اللي معناها صندوق التعويض اللي هو يقص في معلوم وصندوق الجوائح الطبيعية، والحمد لله السنة ما عندناش إجاحة، ربما في أماكن قليلة جدا أو ما فماش، وهذا كراه معلوم ليس منا من أحد، معلوم يقص فيه الفلاحة، وبالتالي هذا كحقنا مكتسب.
16: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه في حال وافق الإيرانيون على المقترح الجديد فأن ما وصفها بعملية الغضب الملحمي ستصل إلى نهايتها. من جانبها، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز بات ممكنا وفقا للإجراءات الإيرانية بعد زوال تهديد من وصفتهم بالمعتدين. أسعار النفط تواصل التراجع اليوم لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن قال مصدر باكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق سلام مبدئي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10.07 دولار أو ما يعادل 9.2% إلى 99.80 دولارا للبرميل، لتتراجع بذلك عن مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 من أفريل المنقضي. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن عن إجلاء الحالات الثلاثة المشتبه بإصابتها بفيروس هانتا من سفينة ام في هونديوس السياحية بور تفشي الفيروس ونقلها إلى هولندا. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفا في هذه المرحلة بعدما رصدت إصابات به على متن سفينة سياحية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: نوفلور تاني.
1: رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماج. مرحبا بكم. بعد شوية ما فاتك شيء، بعد شوية باش نمشيو للارشيف، باش نمشيو لحل الدوسي. عنا برشا حكاية
0: حل الدوسي.
1: هانا نحكيو على الحصاد قبل 3 شهور من الحصاد. انا مش ما تقولوش اخر وقتين.
2: نوفل سميتو رهان حصاد 2026، هل تنجح الاصلاحات في تجاوز اخلالات الماضي؟ هل تعلمنا من اخطاء الماضي؟ هذا سؤال الحقيقه اللي يلزمنا نطرحوه اليوم على ارواحنا. وفي اطار الاستعداد لموسم الحصاد لاصابه الحبوب سنه 2026، انطلقت المصالح المعنيه بوزاره الفلاحه والموارد المائيه بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنيه والجهويه في تنفيذ مخطط عمل شامل. الهدف هو ضمان نجاح الموسم هذا الاستراتيجي اللي تعول عليه تونس لتعزيز أمنها الغذائي، وباش تقلص زادة من التبعية للأسواق العالمية. اليوم كان فما يوم إعلامي للإعلان عن تفاصيل الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. هذا باش تحاول الدولة تقلص من الخسائر اللي تتعاود سنويا نوفل نتيجة ضياع كمية كبيرة من المحصول، ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق زادة كيف اللي تتسبب في خسائر هكتارات وهكتارات. تجي الحملة هذية في ظل تزايد التحديات اللي مرتبطة بجودة عملية الحصاد، حسن إدارة مرحلة التجميع، وهو اللي خلاها خطوة ضرورية
1: والتخزين
2: أيضا في مرحلة أخرى باش نجيوها لضمان أفضل مردودية ممكنة وحماية إنتاجنا الوطني. هي نحكيو على حملة بشكون من 19 جوان ل 15 جويلية 26. الهدف هو أنه نحسنوا من مردودية الموسم متاعنا، نرفعوا من جودة المحصول، الحد من ضياع الحبوب، تقليص مخاطر الحرائق اللي ولات تهدد بشكل كبير مزارع الحبوب. وأكدت دراسات ميدانية أنه سوء ضبط آلات الحصاد يمثل واحد من أهم أسباب ضياع الحبوب وتدني الجودة. شوف كيفاش حاجات دي ديتاي ربما ما يجيوش على بالنا
1: بسيطة،
2: صحيح، ولكن شوف قداش تأثر تنجم. وهذا الرقم ربما يمكن أن تتجاوز نسبة الضياع 15% من المحصول الكل بسبب الآلات. دونك الحملة نحكيو عليها تحدث على التعديل والصيانة ما لا يقل عن 1300 إلى حاصة قبل وخلال موسم الحصاد باش نحسنوا من الأداء ونقصوا من تسرب الحبوب وقت العملية. كيف تعزيز إجراءات الوقاية السلامة بالخدمة مع الحماية المدنية وتكثيف المتابعات الميدانية وتدخل السريع عند الحاجة. بالتوازي مع هذا تتواصل بقية الاستعدادات خلال توفير مستلزمات الرابط. نحكيه على 15,000 طن حاجياتنا الوطنية لجانب تطوير منظومة التجميع اللي تضم نحو 200 مركز بطاقة استيعاب تناهز 8 ملايين قنطار مع إخضاعها للمراقبة الفنية لضمان جاهزيتها. هل تكفي هذه أو ما تكفيش؟ هذا موضوع آخر. نوفل كيف نحكيه على خطة اللوجستية لتأمين نقل المحصول، وهذا مهم جدا، فيها النقل الحديدي، النقل البري بتخصيص عربات قطار. نحكيه على كمين لنقل الحبوب من مناطق الانتاج إلى مراكز التخزين والتحويل. نحكيه على انسيابية فلويديتي هوني زي ما تكون موجودة في عملية الإجلاء. التقديرات تقول صابة الحبوب تنجم تبلغ حوالي 19 مليون قنطار في موسم 25-26 مقابل 20 مليون قنطار في الموسم اللي فات، في حين يبلغ الاستهلاك الوطني 30 مليون قنطار سنويا. هوني الأرقام والمعادلة هذه توري قديش مهم اليوم واستراتيجي أن ننجحوا في الامتحان هذا في موسم الحصاد للحد من التوريد، خاصة في مدة القمح اللين ومع التغيرات الكبيرة اللي على العالم اليوم من غير ما نحكيو فيها خطر الناس كل تعرفها. من جهة أخرى نلقاو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي دعا للترفيع في أسعار قبول الحبوب على نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج، يأكد على ضرورة توفير المستلزمات اللوجستية، اعتماد مرونة أكبر في منظومة التعيير، إضافة إلى تمديد أجل منحة التسليم السريع بسبب تأخر الحصاد نتيجة العوامل المناخية. في بيانه يأكد على ضرورة إحكام الاستعداد للموسم هذايا لوجستيا تنظيميا واعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير. طالب اتحاد الفلاحة بتمديد الأجال كما قلنا. ومن جهته نلقاو كلام رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري في القصرين محمد حسن الأزهري اللي تحدث على انعقاد اجتماع وطني في المهدية نهاية الأسبوع اللي فات، كانوا حاضرين فيه كل الممثلين، حكيوا على جملة الإجراءات اللازمة باش نجمو يكون الموسم هذا ناجح. تعليق أمال كبيرة على نجاح موسم الحصاد على مستوى التجميع في ظل مؤشرات صابة وعدة كما كنا نحكيهم من الأول بالأرقام. تونس نذكروها نوفل عانيت في السنوات الأخيرة من الجفاف اللي أثر بشكل لافت على محاصيل البلاد من حبوب، وترجع في السنوات نحكي وخاصة عمنية والوسنة إلى تسجيل معدلات مرضية نسبيا بداية من موسم 24-25 بصابة نحكيه على موين حدود 20 مليون قنطار.
1: شكرا لك. نزيد نفهم الموضوع أكثر معنا السيد حمدي أبو بكري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين، مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المتابعين زي كفان.
1: شكرا لك. إذن يعني تجاوز بعض الإخلالات الهدف معناتها، شكرا لكم. نراو فما حرص من الجمع للتخزين لكل التفاصيل، هل احنا قادرين؟ هل الوقت مازال بكري باش نكملوا نصلحوا ونحسنوا الامور اللي مازال؟ تعطيني نظره شامله قبل ما نسالك شويه سؤال، تفضل.
3: هو في الواقع حرص كبير من كل المتدخلين، ومن هذا المنبر اوجه تحيه كبار وتقدير للفلاحين المناضلين على أرض الواقع واللي هما تعبوا ووصلوا الصابة إلى حد هذا اليوم رغم الصعوبات في بداية الموسم، ولكن الحمد لله تجاوزناها بأخف الأضرار. ولكن اليوم ثم أمور إيجابية.
1: سمحني شنو ذكرني شنو صعوبات بداية الموسم؟
3: صعوبات في التمويل الموسم أولا من الأول، اثنين نقص في الديابية وفي الفصفات وفي المات لامونيت وخيال الفلاحة رم تعبوا برشا سنة، ولكن هذه مرحلة من المراحل تجاوزناها، ربما تكون لنا درس للسنة المقبلة. ما نش نقول اليوم نحكو عليها لأنه كل شيء فات. يبقى من الإيجابيات ربما أثناء في الموسم الفلاحي هذا أنه أثناء لأول عام منذ استقلال تونس بذرنا حوالي 524 ألف قنطار بذور ممتازة، إلى جانب حوالي 30 ألف قنطار بذور معناها مثبتة اللي هي باش نخلوها للزراعة العام الجاي الحين إن شاء الله. وهذا مؤشر إيجابي جدا، لأنه كيف تزرع بذور ممتازة بحول الله إن شاء الله تكون عندنا صابة خير من عمنا، لأنه إنتاج البذور الممتازة دائما وأبدا تلقى عندها خير بالنسبة للمحصول خير من البذور العادي. هذه الحوايج اللي ربما ننتظر منها الخير إن شاء الله في هذا الموسم. الحرص كبير زدر على مستوى الجهات، لأنه موسم الزراعات الكبرى هو في الواقع انطلق باللجان الجهوية اللي هي تحت إشراف السادة الولايات الجهات المندوبيودي والحبوب اتحاد الفلاحين في الجهات الاتحادات المحلية اللي واكبوا في هذه الزيارات الميدانية وباش يحضروا معناها مراكز التجميع إلى غير ذلك. هذه كل أمور لوجستية قاعد يقوم بها
1: اللجان الجهوية. نعم. التجميع ولا التخزين تاع نحكيوا عليه، ولكن
2: سي حمادي ابو بكري وانت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين، على ما اظن كنت في اجتماع اليوم مع وزاره الفلاحه بخصوص جوستمون الاستعدادات للموسم الحصاد. شنو ما الاشكاليات اللي طرحت؟ كيفاش كان التجاوب من الوزاره؟
3: شوف بالنسبه للاشكاليات هي عديده الاشكاليات، لانه ما ثماش عمل ما فيش إشكاليات وفي حلول بطبيعة. هما اليوم التركيز أكثر تركيز ولا تعديل الآلات الحاصدة وملائمة زراعات قبل بداية الموسم،
2: من المفروض
3: عضايا اللي حاشتنا به واللي هو موجود. عندنا آلات حاصدة، تعرف الآلات الحاصدة عندنا قرابة 3000 آلات حاصدة.
1: فسر لي ما معنى التعديل وملائمة؟ باش ما عادش يصير فويت، باش ما عادش شنو لازم تقنيا شنو يصير؟
3: لأنه احنا الشني اللي نسجلوا فيه كل عام نسجلوا في ضياع كبير في
2: 15% رقم كبير برشا سي حمادي،
3: 15% رقم كبير برشا. ساعات يمشي بين 5-10% في بعض الجهات وفي بعض الآلات الحاصدة، لأنه الآلات الحاصدة اللي عندنا تو ما عندناش أكثر من 10% من الآلات الحاصدة اللي هي عمرها أقل من 5 سنوات والبقية أكثر. فهمني هذاك علاش اليوم نشوفوا معنا الآلات الحاصدة هي آلات كبيرة في العمر، وبطبيعة إذا كان متمش الصيانة متاعها على أحسن ما يرام بش يكون هو ثم بارت متاع حبوب بش نلقوها العام الجاي الحي تنبت في الأرض كالعادة. وكل ضياع اللي هو يسجل في حدود بالمعدل ديما ثم 5-7% موجودين اليوم، ماذا بينا نحافظوا على الحبوب متاعنا. راهو القنطار بحسابه كما جبت للتو من قبل أنه نمر بفترة معناها عالمية في خضم التحولات العالمية الجديدة، ماذا بينا اليوم نسعى كلنا ننساو الإشكاليات والمشاكل وننساو اللي تعدى، نمر إلى الأمام باش ننجح الموسم الزراعات الكبرى اللي هو أهم موسم في تونس، واللي هو يوفر الأمن الغذائي للشعب التونسي، واللي هو يحمي السيادة الغذائية متاع تونس، واللي هو يوفر العملة الصعبة للخزينة العامة للدولة ما نقعدوش نوردوا في العبور.
1: سي حمادي أبو بكري، وأنت عضو مكتب تنفيذي اتحاد الفلاحين، جات فترة في تاريخ تونس حققنا الاكتفاء الذاتي من الحبوب، معناتها إن شاء الله إن شاء الله نخلطوا لها برنامج. بالنسبة للولايات والجهات اللي قلت، كان فما مشكل كبير اللي هو التخزين، معناتها كيفاش إمكانية تونس من التخزين ماشية وتنقص، هل السنة لن يطرح المشكل؟ فما حلول؟ أي
3: شوف، المشكل راهو مطروح، وهذه مهمة، خلينا نسمي الأسماء بمسميات، هذه مهمة ديوان الحبوب بالذات، لأنه ديوان الحبوب هو المسؤول على التخزين، هو المسؤول على الترانسفير، على التحويل وغيره. وبحول الله عملناه المقع مبتناش، وكان موسم ناجح بتضافر جميع الأطراف سواء في وزارة الفلاحة أو في ديوان الحبوب. إن شاء الله السنة هذه كيف كيف قارين بحسابهم وعاملين شكروا ربما دي زونغار وكرو الاحتياط راهو ماخذاته الوزارة وديوان الحبوب بما تحتويه الكلمة، وما نخافوش منه غير ربي يرزقنا بالصابة
1: إن شاء الله،
3: وبحول الله نأمنها وتتأمن في ظروف طيبة والحمد لله.
1: به، وعليش في البيان متاعكم سي حمادي أبو بكري لابد من الزيادة في أسعار قبول الحبوب، عليش زيادة؟
3: شوف، هما زوز مواضيع في خصوص زراعة الكبرى. أولا الكلفة والطباخ، والثناء نعطيك حاجة، أنه ما ثماش بقع، ما ثماش فلاح ما داواش مرتين على الأعشاب الطفيلية، ما نحكيش على الأمراض الشبطية، ثماش كل داوة مرتين وثماش كل داوة ثلاثة. زد على ذلك ثم نقص شوية في الأسم داو الواحد باش يكون طالبنا حتى بالمرونة في سلم التعيير، لأنه تعرف أنت الحبة وقت اللي ما تاخذش غرضها من الديابية ومن الفطور ومن اللامونيتر بتبيعة باش تكون حتى البواس بيشيفيك متاعها باش يكون أنقص. وهذاك علاش طلبنا بزيادة وما خزرناش لا للسوق العالمية ولا غيره. أنا رأي الكلفة والطباخ على الفلاح، النقل لليد العام، كل شيء يتطور. لو تشوف معناها الميكنة وخاصة اللي بيز درشانج القطاع الغيار والغلاء متاعها من ناحية وفقدانها من ناحية، فيان الفلاحة تو قاعدين يتجيروا من بقعة لبقعة وبشيشوا

0: واضح.
1: إلى جانب إلى جانب ذلك ثم موضوع ربما اليوم تطرح هو موضوع معناها التل، موضوع البحث العلمي زاد كيف كيف تطرح في اليوم في الاجتماع علي لما لا، أنه اليوم تم سحب عديد الأدوية من السوق، اليوم لابد أنه البحث العلمي يراجع أموره ويشوف لنا بعض أدوية ومؤسسات أخرى خارجية على الأقل كي نورد الدواء، تشوف أغلب الأعشاب والتداوى مرتين وثلاثة وما تحبش تموت عملت مناعة. اليوم لابد أنه البحث العلمي يلعب دور كبير ياسر ياسر، وثقتنا في البحث العلمي كبيرة أنه يلعب دور كبير في هذا الخصوص بالذات، وإن شاء الله يكون عندنا موسم طيب
0: إن شاء الله. شكرا لك سي حمادي أبو بكري عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الفلاحين. كيما ريت الباك بلون، كيما رأوا الموسم الحصاد، كيما ريزولتا متاع الباك متاع الناس اللي تبدأ تستنى إن شاء الله النقائص تعملوا، وحسب ما فهمنا فما حوار بينه وبين الوزارة واليوم خرجوا من اجتماع الوزارة حاجة تعمل. يلا
2: ديوان الحبوب محضر روحه كيما عم نقول عم نقول نجحت على خاطر ديوان الحبوب كان محضر روحه من قبل وكري المخازن دونك ما قعدتش
0: هو نجحت ما صارت مشاكل في التخزين تذكر
2: أي لكن في الاخر في اخر المطاف نسميه نسبيا نجحنا في الموسم.
0: واضح. يلا فاصل ونرجع لكم. هذه ميدي ماك
3: فرعون مع ليتر حالي.
4: فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيو على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، ان كان في العقليه في لي سونتر دانتيغي الشغف نظرتهم للحياه تربيه الصغار الى اخره؟ كيفاش تكون عموما نظره المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق سن بين الزوجين؟ وعلاش يربطوا في الاغلب بزواج مصلحه او حسابات؟ وكيفاش الزوجين يعيشوا التجربه هذه وينجموا يتجاوزوا الاحكام المسبقه؟ وهل المجتمع يشوف العلاقه بطريقه مختلفه حسب من الاكبر في السن المراه ولا الرجل؟ وقال العقليات تغيرت اليوم في الاطار هذا.
5: انا الرغم فمش حب، الحب والله بين زوج قراب لبعضهم في العمر يفهموا بعضهم تلقاهم ميم نيفو انتيليكتوال، تلقاهم نفسك تقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم فهمت. مش تقول لي مثال فما ديكالاج داج بيناتهم تاع 10 و 15 ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم مش بعضها فهمت، لا في الحياة الزوجية الحميمية لا في الحياة الزوجية العامة لا في حد شيء، باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديدة واحد في جينيراسيون قديمة، هي باش تعمل حاجة كل شيء يشوفه عيب، هو باش يعمل حاجة باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
6: انا ما عنديش مشكلة اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها اذا هما الحب هو ما يقفش على السن اونفا فما دي كونديسيون وفق عليها. الا اكزامبل بنتي دي خويا هذا بابيا متبرات خدمته تحفونه بيه كله، انا زوجي يفوتني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
5: لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع والله هكا خذا مراه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها جامع يحبوا بعضهم، لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يطيح يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ما يهمهمش كلام الناس، خذيتني وناخذك وحبينا بعضنا فارق السن ذاك ما عادش تنظر، فما روح نفسانيه من داخل.
4: فارق السن في الزواج موضوعنا في فرام هالاربعة.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: رجعنا هذه ميدي ماك على موزايكا فيم. تو نحكيو غدوة على الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا ناهد معناتها واتفاق غريب و
1: مش غدوة بعد غدوة غدوة باش نحكي فيها من جانب الاقتصادي إن شاء الله.
0: مش تحكي على إيران غدوة ليش ليه خي حستو يحكي على إيران
2: ما هو فما اقتصاد في اللعبة ذيك علاش
0: شنو يا حاجه
2: ميديا
0: وكما نحكي على الدربي وحكي شنو ما حصه اقتصاديه
2: بالله الدربي في جنب
0: عندك الميل نتاع اداره موزايكا حصه اقتصاديه احكي في الاقتصاد عايش خرج مدخلك في ايران
2: تاع الاداره قالت نشط ما نفهمش
0: ان توكا المقترح يضمن وقف تخصيب اليورانيوم في ايران امريكا باش تخفض العقوبات ايران وافقت حتى باش تنقل اليورانيوم من اراضيها معناتها باش يجي
1: تطور كبير الحقيقه
0: لاحظت
2: نهار الجمعه ان شاء الله نفسروا حكايه نقل اليورانيوم تخبيه في بانك البره وش نتعمل
0: مش هذا مشكلتي أنا مشكلتي ذاتية
2: يبلد دخرة تضيعه أنا مشكلة
0: أنا مشكلتي مش نقل اليورانيوم
2: شكون
0: مشكلتي نقل الأفكار معناتها الخبر هبط وعنده نص ساعة قراه نهد وما قالش عليه
2: أي سكت بالعالم خبيه
0: الغدوة خبيه الغدوة
2: احتكار الأخبار
0: احتكار يلا هذا ليس هناك مثيل لها في حتى برنامج اقتصادي ما فاتك شيء ما فاتك شيء

0: فادي شيء باش نحكيه على فضل الشاكر والحكم البراءة متاعه بتبيعة نحكيه على هنا متهم الأولى فقط تنفسر شنية القضايا اللي عنده زيدا نحكيه على بعد هجرة الأطباء زيدا الممرضين المهندسين توا وصلنا إلى سواق الحافلات يعني كل مهنة في تونس ولت مطلوبة البرب شنو يقول احنا البرازيل متاع المهنة قبل اللي يحب جور به يجيبه من البرازيل توا تحب على واحد يخدم بالبي يجيبه من تونس نحكيه وما قبل على لاعب المنتخب التونسي اللي كرة الطاولة اللي هو أبو بكر بوراس نحكيه لاختفاء إلى حد خلنا نقول الخبر كما هو معناه الاختفاء هذا اللي يتقال بتبيعه والكلام اللي تحكي إنه على
1: لسان إذا عمل نجموش قلو حرق تفضل
0: علاش على خاطر لسان
2: معناش تأكيد
0: المختار التوكيب اللي رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة
1: معناش تأكيد يلوج على صبات
0: هو قال هو وصرح لوكيل تونس إفريقيا أنا شو ديما نقول هو إن شاء الله بخير طفل أنا اختفي ما نعرفوش هو إن شاء الله لبس عليه هي هو إن شاء الله لبس دونك اختفي ما نعرفوش احنا ما نجموش نأكدوا هجرة غير نظامية اختفي ضاع الله أعلم هو
1: بلي لحظة نجم ولا ما نجموش نأكدوا فلا دونك على يميني إنسان يقولك ما نجموش نأكدوا على يساري إنسان ما يأكد لما تهبط في ويكالة أنباء
2: لا لا
1: ولكن في الوسط
2: تأكيد من المصدر
1: في الوسط الحكاية هذه تصير ثلاثة مرات أربع خمسة مرات في العام يختفي وبعد بنهار يحكي في الراديو يهبط ستاتوي معناتها انا قلت حرق لاني مشيت بالمتعود عليه عندنا اربع خمس سنين
2: الحركه الظاهره موجوده برشا
0: في الرياضات الفرديه سيرتو نحكي على مشاركه منتخب تونسي في مونديال الفرق بالعاصمه البريطانيه لندن لكن بعد نهايه المشاركه اللاعب اللي عمره 25 سنه خرج من مقر الاقامه ومن وقتها اختفى حسب المعطيات الرسميه المدرب الوطني هو اللي اعلم الجامعه وقال اللي اللاعب غادر نزل دون اعلام وفي وقت انه الفريق كان باش يرجع لتونس الجامعة التونسية اتصلت بالسفارة التونسية في لندن اتصلت بوزارة الشباب والرياضة لكن حتى الآن حتى حد ما عنده اتصال باللاعب رغم المحاولات المتكررة هو لاعب حسب ما شفنا وحسب ما قلنا في الأخبار ما عندوش عقد أهداف مع الوزارة ما يتمتعش بالإقامة في مركز النخبة بالمنزه وحتى دراسته منقطع عليها يعني لكن دولي لاعب دولي لكن ظروفه محدودة برشا نحكي انه تونس من ناحية رياضية نحكيه على الكوب دي موند تاع كرة الطاولة فوز واحد على غواتيمالا خسرنا ضد الهند وسلوفاكيا يعني المشاركة كانت ضعيفة والاختفاء زاد عقد الوضع أكثر لكن اليوم السؤال يبقى له اختفاء ولا محاولة هجرة غير نظامية هي
1: ما ترى وخذ منحة 200 دينار على المشاركة
0: حسب التقارير الإعلامية تقول مش أول مرة يصير هروب بتباع للاعبين التونسيين في تظاهرات دولية كان لي موزايك ونسلم على مراسلنا حبيب شعباني كان فما حوار معه في 8 سنين التالي نجم نقوله موجود حوار كامل على الباج فيسبوك حكى وقت مازال شاب مازال واتكلم شوي على بعض الصعوبات اللي كان يواجهها في الوقت هذاك
3: لا كرة الطاولة جمعية فتاوي رياضية ولا منتخب وطني الناس كل تنجح فيه الناس كل تنجح في الدار ولا تحوم الناس كل انا ما دخل هم معنويين نجم هم ديما نجموش نجموش يعني تقول حاجات كل شيء اللي واحد يولي يعني يولي واحد كلاس كلاسية لو في العالم وكل شيء
0: نجم انت
3: اي نجم خدمة كل شيء ولازم الناس خاطر السبور انا لازم اللي ترين اكثر واللي يعمل ياس كومبيتيشنات وراحة كل شيء ويسافر ويرسل ولازم يرسل فلوس هكا واللي يعمل كل برشا
4: والله هي الظروف من البداية كانت ظروف صعبة جدا نظرا للقاعة نظرا للمسافة اللي نقطع فيها كل أسبوع تنقلات معنا الوليدات يوصلوا تعبين ديما معنا نوصلوا نعملوا في مسافة 600 كيلومتر البنزرت نطلعوا العشرة متاع الليل فهمتني ما نخطو الصباح كان يلعبوا يكونوا تعبين وكذا هذه من ضمن الصعوبات اللي كنا هو أبو بكر فرد من الجمعية كعلاش نحكوا ككل فهمتني حاجة أخرى معناها تو بعد تنقل لتونس والانضمام للمنتخب وشرف تو يشرف عليه المدرب المنتخب الظروف صحيح تحسنت على الوضع اللي كان فيها في تطاوين لكن ما هيش كافية إنه باش يكون كما نطمح احنا وكما يطمح هو إنه يكون ضمن أبطال العالم
0: دونك مش كيف الظروف انه باش يكون ضمن ابطال العالم. نذكر انه الحوار هذا كان هو تكلم فيه ابو بكر
1: براز
0: ثم شكون معاه زاد.
2: والله يعطيك الصحه اللي اخترت الحوار هذا خاطر
0: ثم شكون معاه من فريق تزوز الصوت
2: نفهموا المشاكل نفهموا المشاكل من وقتها كيفاش.
0: من الغريب انه كان معناه يقول لك يخرجوا في الليل من طويل العشر تاع الليل
1: في حاجه
0: يخلطوا البنزرت يخلطوا البنزرت بعد 600 كيلومتر يخلط صباح تعب معناه ما نجمش لا يعمل كومبيتيسيون ولا يترين على حد شيء. هذا الكلام كان كيما قلنا من 8 ساعات
1: المفروض يمشي قبل بنهار ويبيت في يوتيل ويقوم يمشي على بعدين من المفروض انه يصير
2: استخلط الكومبيتيسيون تاع
1: اي رياضي معناتها
0: من السنه وقت اللي نحكي له هنا عمره 16 17 سنه معناها مازال وقتها ولا وقتها لاعب دولي لكن حد الان ديما يعاود يتحل الدوسي هو بيدو نتاع الظروف نتاع اللي يلعبوا رياضات فرديه
1: جوستومون. ونستناو من وزاره الرياضه تصريحات واقعيه علاش ابطالنا ولا برشا يحرقوا.
0: نكملوا نحكيوا لهنا على التوينسا ونحكيوا على خبر اقتصادي مهم. هذا اليوم عندنا خبر اقتصادي. شمال إيطاليا يعيش أزمة كبيرة نقص حاد في سائقي الحافلات والحل هو استخدم حوالي 30 سائق تونسي لتعزيز شبكة النقل.
5: L'Italie recrute 30 chauffeurs de bus tunisiens pour faire face à la pénurie de conducteurs dans le nord du pays. Un logement de fonction et des cours de langue ont été proposés. À Milan, dans le nord de l'Italie, l'entreprise de transport public ATM a lancé une campagne de recrutement. Comme le rapporte la presse locale, une pénurie de conducteurs laisse vacants 10 000 de ces postes dans le pays entier. Pour rendre ces emplois attractifs, l'entreprise a proposé la prise en charge des frais de permis et de la carte de qualification pour le transport de passagers. Ces aides n'ont pas suffi à attirer les candidat, l'ATM s'est tourné vers l'international et donc vers la Tunisie. À la suite d'une présélection puis de tests de conduite, 30 candidats tunisiens ont été retenus. Selon des médias italiens, ces chauffeurs étaient disponibles suite à la fermeture d'une entreprise de transport tunisienne. Les candidats sélectionnés devraient arriver en Italie la semaine du 11 mai.
0: يعني حسب وسائل الإعلام الإيطالية هم ذو 30 سائق تونسي كانوا يخدموا في شركة لكن الشركة سكرت وتم استخدامهم لتعزيز شبكة النقل. أزمة ذي في إيطاليا ما جاتش من فراغ. يعني قطاع النقل نحكي خاصة في الشمال يعاني من شيخوخة اليد العاملة نقص الإقبال على المهنة وشروط عمل صعيبة. هذا الكل خلى شركة النقل تبحث عن حلول خارج البلاد ولهنا يجي دور التوينسا اللي انتدبته ما يبش انتدب برشا منهم 30 تونسي. لكن حسب المعطيات نقول إن شركة النقل في ميلانو قامت بانتداب سوق من تونس لسد النقص اللي موجودة في الشبكة. البرنامج هذا موش عشوائي. السواق التونسي يتم اختيارهم حسب الشروط رخصة السياقة مستوى معين في اللغة وخبرة في القيادة وفي المقابل يتم توفير عقود عمل سكن واستقرار مهني. وظهر ذي نحكي أنه إيطاليا هي من أكثر دول الأوروبية اللي تستقبل المهاجرين للعمل خاصة في الشمال الصناعي. ولهنا نحكي هل هي هجرة أدمغة جديدة وإلا فرصة اقتصادية للتونسي.
1: هو مع تفهم نحكي بجدية في الموضوع هذا فما إشكال كبير معناتها كيبدا سائق تونسي يمشي لإيطاليا. أولا الكارفيرا يزم تقنعه أنه يتحرك والكارفيرا خاطر في تونس ما نتحركه كان
0: تعبي كل شيء يعني.
1: ولا حاجة أخرى البيبان تتسكر والشوفير التونسي ما يمشي كان الباب محلول يعني فما برشا
0: مش يحس بالوحدة خاطر حتى ما يحكي معه عدم الحديث مع السائق غادي
1: ليه معناتها والكارفيرا كان اللي قاعدين معناتها تبدأ فارغة. أنا قابلت برشا شوفر مثلا في فرنسا وتخدم في الليل يضربوا لك في اثنين وكذا وسوية على الليميتي معناتها حقوق السائق محفوظة على الأخر سيبيا معتد المهن حتى اللي سوق الكوامن في بالك برشا مونك فما في اللي سوق الكوامن وبرشا طلب وبرشا توينسا ما الغادي زاد انضباط في بالك ماكينات الكاميرا ما تفوتش 90 كل 6 سوايع لازم يرتاح استيل 4 سوايع الكاميرا ما عادش تمشي
0: هي مهنة شاقة
1: يبدأ مروح لداره تنجم قبل 20 كيلومتر من داره كاميرا تقف معناتها ستة سويعة تنتهي نجم يبيت ترسيله باش عاود
2: يمشي. مش أول عملية سير من نوع هذا. نذكروا الكندا وخاصة المناطق البعيدة مشيت في التوجه هذا مع عديد الدول منهم السنغال وغيرهم الدول اللي تم استقطاب عمال ليكونوا لسيكتور بيان ديتيرميني بيان بريسي يكون فيه نقص متاع اليد العاملة. نصور العملية هذه صارت أترافير وكالة التعاون الفني مع تونس سيسير معناها بالبريسيليكسيون اللي صارت وكل شيء. دونك منظمة جدا والحقيقة نشوفها حاجة ممتازة جدا انه شركة إيطالية تتوجه إلى توينسا باش تستقطبهم. نحكيوا على 10,000 كنا نسمعوا في الروبورتاج 10,000 موطن شغل ناقص في السيكتور هذايا بداو بال 30 تونسي. دونك هذا يبرهن مره اخرى انه التوانسه هما في التيت دو ليست باش يكونوا يأمنوا على حياه مواطنين في اخر حال
1: في ايطاليا تونسي يرقى في روج يقف
2: اكزاكتو
0: هذا هو. نكملوا نحكيوا مع
1: اخر نيت كيف بدا يشري
2: ما لقيتش
1: كيفاش ما تعرفش الكيران ما خاطر ساعات في لورنجي تعدى يجري
2: ليش
1: لا معناتها
2: ليش كنت مشي في الفاك في
0: مالي احكي في ليموزين في ميلانو في ميلانو تعرفش كيران في ميلانو
1: تحيا لهم وحاجه باهي كيما نحكي بجدي كيما يقول نهد محليهم الفئات هذم معناتها برشا يد عامله تونسيه عندنا بالتكوين وبكذا وفما برشا توانسة يقرأ للما ولا يقرأ الإيطاليان يبدأ يستنى في فرصة جيه من الطريقة هذه.
0: نحكيو على القضاء اللبناني اللي بالا فضل شاكر قضية شغل الرأي العام العربي لسنوات. اليوم قضاء اللبناني يتجه نحو تبرئة الفنان فضل شاكر من تهمة محاولة القتل. قضية ذي ترجع لأكثر من 10 سنوات وقت اللي تم اتهام فضل شاكر مع الشيخ أحمد الأسير بمحاولة قتل شخص اسمه هلال حمود، لكن تطورت الأخيرة قلبت المعطيات.
6: رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال ضناوي في هذه القضية قضية محاولة قتل هلال حمود العنصر في سرايا المقاومة التابعة لحزب الله. هذه الدعوة كما ذكرت كان قدمها حمود قبل 11 عاما، ولكن بعد سنوات عاد وتنازل عن هذه القضية، خصوصا وأنه ليس هناك من أدلة تثبت ضلوع أو محاولة الفنان فضل شاكر بقتل هلال حمود، وبالتالي لا تزال هذه القضية موجودة داخل سرايا قصر العدل لأنها حق عام. هناك قضيتان يحاكم بهما فضل شاكر، هذه القضية قضية محاولة قتل هلال حمود والتي من المفترض بأن يصدر الحكم بعد قليل بها، وبحسب المصادر قد يكون الاتجاه لإعلان البراءة، خصوصا لأن ليس هناك أي أدلة تشير إلى صحة هذا الاتهام. والقضية الثانية هي أحداث عبرة والتي شارك فيها الفنان فضل شاكر إلى جانب مجموعة الشيخ أحمد الأسير في العام 2000 في يونيو العام 2013، والتي سيحاكم بها في المحكمة العسكرية في 26 من أبريل الحالي.
0: حسب مصادر قضائية ما فهمش هدلة حاسمة تثبت التورط. الشاهد الرئيسي تراجع عن أقواله وما ثبت حتى دليل على تنفيذ محاولة الاختيال، حتى أن التحقيقات بينت أنه أقصى ما قيل مجرد تهديد مسموع دون إثبات فضل شكل
1: تهديد وهز متريوز
0: فهم قضية أخرى يمكن فيها المتريوز هذيك حاجة أخرى. فضل شكل من جهة تون فيها كل التهم، مؤكد أنه ما شارك في حتى عمل عنيف، وهذا يعزز
1: عجبني فرضية. الشاهد تراجع الحمد لله فيق
0: فيق قال لك اختنا أخويا ما صحاه شو تلقاه يمكن هذاك اختاني مسيرش. في 2013 زمن في الموسيقى انه صار اشتباك كبير في عبرة بين الجيش اللبناني ومجموعة احمد الاسير. في الوقت ذاك كان اسم فضل شاكر مرتبط بالقضية، وخذيرة واحكام غيابية وصلت حتى 15 سنة، لكن بعد ما سلم روحه تم ساعة تبرئته من تهمة محاولة القتل. لكن ما يعنيش نهاية كل الملفات، مازال يواجه قضايا اخرى مرتبطة باحداث عبرة. ولهنا نحكيه انه فما برشا جدلية في الحكاية هذه، اسكو باش يخرج كومبليتمون ولا باش يتحاكم.
1: واضح ونور شيبة حل عينيك يعمل شي الحي يروح، معناتها يسرق لك الغناء ولا حاجة، لأنه في الحبس أكيد راه كتب أغاني
0: الزلم يروح. الزلم يروح وأمور واضحة.
1: الزلم يروح فوالا
0: عادي، هو سرق محمد جبيل نجم يسرق نور شيبة ما الذي يمنع، ويسرق المال العمارة ويسرق الزازة ويسرق لهم الكل، معني عادي ما هو شو يعمل، هو يقتل ويسرق فضل شاكر، يقتل في مواطنين غادي هيك هو قاعد يسرق.
1: عنده حاجة مشيت له أغانيه محليهم وكهو بينصير نفدلكوا طبعا، وربي ربي ربي سهل الحقيقة والله ربي دار الحق. يلا نمشيوا الأصل الحكاية. أصل الحكاية
0: بلدية المرسى تقرر الإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهويل كان بملك العمومي البحري بمرسى الشاطئ، وذا على حساب مسؤولية مالكية. القرار هذا جاء بعد ما تبين حسب تقرير خبير عدلي اللي البناية ولات في حالة مدعية وخطيرة وتنجم تنهار في أي لحظة، وتهديد مباشر للسلامة العامة. القرار هذا يستند لإذن قضائي اصدر في أفريل 2026 يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات. أما السؤال يطرح لوحه اليوم شنو هي قبة الهويل وكيفاش معلم تاريخي يوصل للحالة هذه. قبة الهوية مش مجرد بناية على البحر، هي جزء من ذاكرة المرسى ومن تاريخ تونس. المعلم هذا حسب عديد المصادر يرجع بناءه تقريبا لسنة 1920، يعني عمره أكثر من 100 عام. موقع نتاعه مميز برشا داخل في البحر، وكانه واحد من أبرز المعالم المعمارية في المرسى. تسمية قبة الهوية ما جاتش من فراغ، المكان كان معروف بالتهوية الطبيعية والناس تمشي ترتاح تتنفس خصوصا في الصيف. أما رغم القيمة التاريخية والمعمارية، القبة هذه عاشت سنوات من الإهمال، حسب تقارير رسمية وما صارش فيها أي تدخل أو صيانة تقريبا منذ التسعينات، يعني أكثر من 25 سنة من التدهور المستمر. ما ننساو زادة العوامل الطبيعية، البحر، الرياح، الرطوبة، البناية بدأت تتهرى حتى لليوم ولات مهدة بسقوط الكلي. اليوجع أكثر اللي هي مناش نحكيه على مجرد مبنى، هي ذاكرة جماعية، ذاكرة صيف، صور، حكاية ناس وطفولة أجيال. واليوم في بلاصة نحكيه على ترميمها قاعدين نحكيه على إخلاءها وربما فقدانها نهائيا. الملف هذا يفتح سؤال أكبر حتى من قبة الهواء، كيفاش نتعاملوا مع تراثنا، وهل نستناو حتى لين يولي يخطر باش نتحركوا، ولا يلزم رؤية استباقية لحماية المعالم التاريخية قبل ما توصل للحالة هذه. قبت له اليوم ما يش خبر عاجل، هي انذار على وضعية التراث في تونس بين الهمال، مسؤولية الضائعة، وذاكرة نجم تختفي في أي لحظة. نحكيه لهنا شكون مسؤول وشكون اللي نجم ينقذ ما بقى لهنا. معناه نحكيه الموضوع اللي ديما يتحكي نوفل وناهد انه ديما معنا المشاكل هذه متاع الترميم، وديما يتحكي المسألة متاع البنايات اللي من نوع ذي كيما قبت له اللي هي جزء وجزء كبير برشا من تاريخ المرسى.
1: أكيد مع قسم الأخبار وغيره تزيدوا تعرفوا تفاصيل، معناتها فما تكتم شديد على التفاصيل. لما بنية مودرن محلاها الناس تقبل عليها، علاش تتهمل لسنوات؟ معناتها المالكين نتاعها اكيد هما يعرفوا، ما اما ما فهمني معناتها ما فما حد شيء باش تكون بنية مهجورة. معناتها
2: يعني خاطر هذه فيها الجانب الخاص نتاع المالكين الخاص، ولكن راهو في البنايات اون جينيرال حاجات كيما هكا راهو فما التعاون الدولي اللي يكون مهم ومهم جدا في الترميم، وريناه في عديد الوضعيات الاخرين اللي يكون بين المعاهد نتاع التراث ونتاع التاريخ بين مختلف الدول. رينا تعاون تونسي ايطالي تونسي اسباني يجي ويكونوا فما تمويلات اكبر ترميم يصلحوا في الجانب هذا. الحقيقه حاولنا احنا نتصلوا، حاولنا ناخذوا المعطيات، ولكن كما قلت انت نوفل ما خلينا
1: اكيد فما صعوبه وناخذهم في الوقت حتى. ولكن غريبه جدا، شكرا لكم. بعد شويه الاخبار ثم سبور إكسبريس. يلا قديش البايرن بي اس جي اليوم؟ عطي النتيجة.
0: البايرن بي اس جي اليوم بشوف 3-2 للبي اس جي.
1: نهت
2: 2 بلاش البايرن،
1: 2-1 للبي اس جي. فوالا نشوفوا غدوة شكون. سامحونا
0: حسب شوف السر السر ما نعرفش
1: لا لا تجمع 2-2 سليم قال أكيكا. يلا نشوفوا غدوة. عبد الناصر قديش؟ 3
0: كورنيرات
1: 3-0 شكون للبايرن؟ للبايرن فوالا. نطلب من قسم الويب يجيبوا لنا حد اخر غدوه. يلا الاخبار سبور اكسبريس بعد لندا في فورم، نتقابلوا احنا نهار الجمعه في لندن. ميدي ماغ.

0: بيسيتي.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك فام. تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست.
3: أوكي
2: نهار السبت جيست دي جي، نهار الأحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك فام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. و Memories مع DJ Bash. وما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes.
4: عن فتحي يعطيني حلوة.
5: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
4: أعرف لي الياغورت باهي للصحة ومفيد، ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شاهي حلوة.
5: إيش قولك في ديليس ميكس؟
6: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026، مرجحة أن يتجاوز الانتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قنطار. ومديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صالح تفيد بأن المساحات القابلة للحصاد تقدر بنحو 950 ألف هكتار من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 991 ألف هكتار. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يكشف في تصريح لموزايك أن مديونية القطاع الفلاحي من صنفي 4 و5 لدى المؤسسات البنكية تشمل أكثر من 33 ألف فلاحة، بينهم ما يزيد عن 4700 شركة. وبن خليفة يضيف في تصريح لموزايك أن معدل الديون الفلاحية الصغرى والتي حلت أجال دفعها لا يتجاوز 10,000 دينار، وهي تهم حوالي 57% من مجموع صغار الفلاحين، داعيا في الآن ذاته نواب الشعب إلى مساعدة الفلاح الذي قال إنه بات يضطر إلى التفريط في مستغلاته بسبب الضغوطات المالية المفروضة عليه وفق تعبيره.
8: مديونية المصنفة في الصنف 4 أو 5 لدى المؤسسات البنكية للسنتراليس تهم 33,535 فلاح، منهم 4,785 شركة. مبلغ الكبير مش قاع عند الشركات. معدل ديون الصغيرة لحل أجل متاحة متاع الفلاح ما يفوتش 10,000 دينار. عاد 57% من الفلاحة لا يتجاوز مديونيتهم 10,000 دينار. أنا مديونية 1.8 ملايين، 1.7 ملايين، 1.5 ملايين، هذوما تقريبا في حوالي 57% بالظروف اللي حطوها وسبع سنوات وسنة أمهات مش يدفع 10% ولا 20%. نسكروه الملف، نخرجوه من التصنيف الأربعة وخمسة. أولا دخلنا شوية فلوس، أعطينا الثقة لك الفلاح وأعطينا رأي الدولة معاك مش مسيبتك، ونعود ونرجع للدورة الاقتصادية. ثم خاطر تدخل حجم الديون المتعثرة 1057 مليون دينار، كي نقارن بحجم التمويل في البلاد كيف فرق. حاجتنا اليوم بإرجاع كل فلاح لحلقة الانتاج. يعني حكينا مع مؤسسات بنكية كل اللي كان مكبل عندي قوانين، أنا جامش هو كلاسيه، أنا جامش نمسه، ونعرف مثلا الفلاح هكا جات وعثرة كان يخدم معايا منظمة من الغالب. ممكن الكارثة الأكبر بعض الفلاح يضطر يبيع أراضيهم، وهذا هو اللي يعني بيع آلة إنتاج. هنا إن شاء الله مرة أخرى مع لجنة الفلاحة دعوة إلى عدم التفريط في مستغلة متاع الفلاحة تحت الضغوط المالية هذه.
7: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي في بلاغ ما تم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 18-09 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. والوزارة تشدد في بلاغ لها على أن ما تم تداوله حول تقديم الخط الأخضر لخدمات مالية يعد مغالطات مضللة للعمومة، مؤكدة أن المهام المنوطة بالخط الأخضر 18-09 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة. في الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلن أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة في طهران وأنهم سينقلون موقفهم لباكستان بشأنه بعد التوصل لنتيجة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أنه من السابق لأوانه التفكير في عقد محادثات مباشرة مع طهران. وفي الختام، القوات المسلحة الفرنسية تقول أن مجموعة حاملات الطائرات الفرنسية شارل دوغول تتجه نحو البحر الأحمر وخليج عدن في إطار جهود مشتركة بين فرنسا وبريطانيا للتحضير لمهمة مستقبلية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووزارة القوات المسلحة الفرنسية تفيد في بيان لها بأن مجموعة حاملة الطائرات عبرت قناة السويس اليوم متجهة صوب جنوب البحر الأحمر. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
0: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريد، طور عالمك.
10: مرحبا بكم. وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع من نقاط الرئيسية اللي فيه تهدئة الأجواء المتوترة لتسبق مباراة الدربي، واجتماع كان تلق تقريبا مع نص النهار وفي مقال شوية من الوقت هذا تقريبا دب ساعتين. حضروا ممثلين عن وزارة الداخلية، أيضا ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم المتمثلة في رئيس الجامعة معز ناصر، وأيضا نائب حسين جنيح، حتى رجي مثل رئيس حمدي المد مقابل غياب رئيس النادي الإفريقي محسن طرابلسي اللي تغيب لأسباب مهنية. بالنسبة لأخبار اللازوز، فرق غيب حمزة الجلاسي على الترجي بسبب عقوبة الورقة الحمراء، من جانب النادي الإفريقي غيب أسامة بوغرة بسبب عقوبة الإنذار الثالث مقابل عودة حمزة الخضراوي. واليوم يستأنفوا اللازوز فرق التحذيرات لمواجهة الدربي بعد ما خذوا راحة. إدارة شبيبة القيروان قررت مجانية دخول الجماهير لمباراة الفريق ضد اتحاد المنسيري نهار الجمعة، تذاكر المجانية موجودة من اليوم في شبابيك قاعد عزيز ميلاد. مكتب الرابطة ينظر اليوم في ملف مهم في الرابطة الثانية، هو اعتراض الملعب الجيبسي ضد مستقبل القاسرين بخصوص وضعية اللاعب وسام الجربي. مهم نعرف الوضعية، وضعية الصعود، النقاط، الترتيب قبل الجولة من نهاية بطولة الرابطة الثانية. في الشامبيونز ليج الأوروبية الليلة نتعرف على الطرف الثاني في النهائي، لجانب أرسنال إما البايرن أو بي إس جي. في الأرينا البايرن يستقبل الليلة مع الثمانية البي إس جي. في الذهاب بي إس جي كان فاز 5-4، اليوم هل يؤكد البي إس جي أسبقية الذهاب ويتأهل للنهائي الثاني على التوالي ويلعب من أجل المحافظة على اللقب الأوروبي، وإلا البايرن بشخصي حامل اللقب. كانت هذه ثانية نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايك اف ام.
0: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريد، طور عالمك.
2: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة للمدي ساعتين للعبة العشية ليندر حالي.
11: فغام موزايك كافي، مرحبا بكم. ماضي ساعتين وسبعة دقائق حتى للأربعة، معكم كالعادة في فغام وعلى 71-113 ألف. تتفاعلوا معنا، تعطيوا رأيكم وجهة النظر وتجربكم في موضوع اليوم الأربعة 6 ماي 2026. نحكيه على فارق السن في الزواج، وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا، وهل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ ينجح والعكس الفريق هذا ينجم يخلق اختلالات وانديكالاج بيناتهم مع الوقت إن كان في العقلية في السنتر دانتيري في الشغف نظرتهم للحياة إلى آخره. كيفاش تكون عموما نظرة المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فرق سن بين الزوجين وعليش يربطوا في الأغلب بزواج مصلحة أو زواج حسابات؟ كيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه قدام زد الأحكام المسبقة؟ المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب شكون اللي أكبر المرأة ولا راجل، وإلا العقليات تغيرت اليوم في الإدارة هذه وبرشا نقاط اليوم نتناقشوا فيها نحكي فيها في فورم. مرحبا بكم على 71100 وصلوا 13000 كالعادة. بعد شوية نسمعوا مساجاتكم، خليتوا مساجات وتفاعلات مع الموضوع وزاد التجارب عشتوها بالوقت بالمحيط اللي انتم عايشين فيه بالناس اللي تعرفوها والتجارب اللي ريتوها على عينيكم. دونك 71 13000. مرحبا بكل التليفونات. معنا في الاخراج صالح الشرقي، اشواق مجري في الاخراج الرقمي، معنا امل هذيلي في عنوان محتوى الحصه، غسان العيدي في التنسيق والعمل الصحفي، ووائل في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. نمشيو لشيرين ومن بعد نرجعوا مع استقبال التليفونات، ونذكر كالعاده رافقني سامي بعد المختص في علم الاجتماع ويكون ضيفنا اليوم في البلاتو انس العويني بسيكولو كلينيسيان وثيرابوت دو كوبل، باش نحكيوا على الجوانب الكل في علاقه بموضوع اليوم. نخرجوا مع شيرين ونرجعوا.

0: عند رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فغام على موزايك كافي. مرحبا بكم. ماضي ساعتين و14 دقيقة. اليوم موضوعنا نحكيو فيه على فارق السن في الزواج. وقتاش نحكيو على فارق سن يعتبر كبير نسبيا؟ هل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكلاج بيناتهم مع الوقت، إن كان في العقلية، في لي سونتر دانتيغي، الشغف، نظرتهم للحياة، نجم حتى تربية الصغار إلى آخره. كيفاش تكون عموما نظرة المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فرق سن بين الزوجين، وعليش يربطوه في الأغلب بزواج مصلحة أو زواج حسابات؟ كيفاش الزوجين يعيشوا التجربة هذه قدام الأحكام المسبقة؟ وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب مشكون الأكبر في العمر، المرأة وإلا الرجل، وإلا العقليات تغيرت اليوم؟ هذا موضوعنا اليوم في فورام 71-13000 للمشاركة معنا بوجه نظر وإلا بالرأي ولا بالتجربة كان أنتم عشتوها. مرحبا بكم. 71-113000 في رفقنا كالعادة سنيم عبدالله المختص في علم الاجتماع، وضيفنا اليوم أنس العويني، بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج وتيرابوت دو كوبل. مرحبا سنيم. مرحبا أنس. تحية لكم. اليوم الموضوع أكيد مش نقلوا فيه كما العادة تليفوناتكم 71-113000، ولكن قبل ما نبدأ مع التليفونات خلينا نسمع ريبوندر موزايك فام والأصوات اللي سجلتوهما.
2: فرام تيمونياج. أهلا، بونجور ليندا، حبيت نشارك اليوم في فرام. بالنسبة لي أنا ولد اللي ما بيناتنا 27 سنة ديكلاج، عرسنا عرس صغيرة، هو أكبر مني 27 سنة، فما حتى ديفيرانس، معناها يعني نحب بعضنا، تعاشرنا، هو واعي ومثقف وتبارك الله عليه، دونك تعاشرنا بالدي، معناها يعني العمر عمره ما كان أوبستاكل في الحياة، وكهو ميرسي بوكو يعيشك.
3: السلام عليكم حبيبي. في مخص فرام اليوم حبيت أقول دب الوحيد هو الأكثر خطرة مع المعيشة، مع الشمعة، جمعة المرأة تقول لك خم واحد مكون، يعني بداره بخدمته كما يقولوا، كشهية مصرح تحيد كما يقولوا، عنده مدخول أنجليغا عفت لوز على عمر كيك، يقول لك أنا الوحيد، معناها ما منش بش نتعب في حياتي من ناحية الكرويات وكل، خاصة توا المعيشة معناها هو اللي يخلي العباد تقبل، خاصة تقبل تقول لك مفيدة نعيش متهنية معها. ماذا بيا تفعل على طبيعته أكثر قبل ما تقدم على الزواج، خاطر برشا تقول لك اللي يحسب وحده ويفضل، ماذا بيا العبد يعمل كتحقيق حتى من ناحية طبيعته، كيفاش يعمل المرأة بصفة عامة، معناها هو شنو تحكي معها تشوفه شنو معناها رأيه في المرأة، كيفاش يحب يعيش معها، هذا رأي معني عشان كلام حبيبي. ربي هني كل حد قدم على الزواج.
4: حبيت أشارك اليوم في الفورام ما بين الزواج الفارق السن. ما بيني أنا عمرت 10 سنين، أظن ما عند ربي اللي عام عارف، ربي رزقنا ولدنا لولاني، بعد ربي رزقنا بنية، والحمد لله سوا عندي 21 سنة جواز، والحمد لله راضين ومور، ربي فرقنا.
5: أهلا مرحبا. هو الزواج معناه هي علاقة حب تجمع الأطراف والحب به لحياة الإنشاء، لكن كيف مكتوب في عقد الزواج فارق العمر ينجم يتأثر باعتبار هو العائلة باش تكون بشوي وأبنين، لكن باش تكون مرأة كبيرة برشا ولا راجل كبير برشا، شكون باش يربيها كيف السن هذاك؟ كيما هو عجز مع شاش من ربي ولده، ولا مرأة كبيرة عجز من ربي ولده، لو شو يلقى روح طفل هذيك اللي هو مش صغير كما هو هو صغار الآخرين، تحسها لو بيته معناها حاجة سلبية. كيف كيف مع كل أسف معناها الشعب التونسي المواطن التونسي باش يختار زواج ولا يعجبك في أجنبي مع الشغل العمر جملة، نجم ياخذ عفوزة، نجم ياخذ راجل كبير، ما عادش تروح بالنسبة لي هو معناها مسألة العمر، لكن كيش فيها التونسية هو بيحب ياخذها معناها صغيرة وأقل منه وغيره، دونك أنا رأى أنه مريج دافير معناها هو طاري هو اللي يشرع معناها بالنسبة لي هما معناها الزواج معناها بالسن تكون مبينة بين الرجل والمرأة، وأنا رأى أنه السن لازم تكون متقاربة بيا معناها على الأقل باش نجم نربيو صغير مع بعضهم الاثنين ويكبروا قدام الاثنين، ومع كل أسف مريج دافير رأى برشا هذاك اللي برر معناها الزواج تاع السن المختلفة.
6: عسلامة بربي. أنا عجبني اليوم الموضوع متاع فورام، بالرسمي نحبكم برشا برشا، برنامج نتبع فيه برشا، شفتوا اليوم شد انتباهي. أنا جو سي با كونتخ نو يكون الراجل ولا المرأة معناتها فارق بيناتهم في العمر، كيف سواء الراجل أصغر من المرأة ولا أكبر منها، معناتها عادي جدا، ماهيش حاجة تعيب جملة أو حاجة محلاها برشا ستو كي يبداو متفاهمين مع بعضهم ويبداو يحبوا بعضهم وفما برشا محبة وبرشا قدر، معناتها ما فماش علاش باش يختلفوا. وجيسوي بوغ أنا إذا يكون راجلي أصغر مني وعادي، ستو كي يبدا يستحق في وقتنا هذايا سختو يقدرك يحبك أتخصى، ما معناتها ما فماش حتى مشكل، معناتها جيسوي تخي بوغ وإن شاء الله ربي يهني كل حد معناها أنفا، فهمت؟ دونك فماش حتى مشكل، نهاركم زين ونحبكم برشا. فورم
0: فارق السن عمره ما كان عار في فونتر ليكوبل، بالعكس قال راجلي باي فوق مرته ب 30 سنه وصدقيني توا للتو، معناتها عمر معناتها ما عاشوا مع بعضهم هاو للتو من زين، معناتها هو حي، معناتها هو بالعكس تو كبر لقاها في كبره، ما هي اللي تهز للطب وهي اللي تمشي بيه وهي اللي معناتها هو عامله معاه، انا بنشوفه نعتبرها كيما بنته كيما فتولي، احنا معناتها نقولوا نحن حاجه اخرى، معناتها حاجه اخرى.
7: والله انا فارق السن انا راجلي اكبر مني ب 10 سنين من لوس ستي باب بروبليم ديما في خدي، هو يظهر لهم هو كبير وانا صغيره، قعدت حتى توا من سنه توا بعد 6 سنين هو ديما يرى فيا صغيره، في تاني فونتاج انا صغيره، مي لو بيير سي كو هو يكبر انت تلقي راسك صغيره يزم تكادي يزم هو ديما كبير انت صغيره، وهو يمرض وانت ما زلت ما بديتش تمر في العمر هذاك حتى هو زاد عليك 10 سنين، دونك ولي مشكله اخرى مشكله لي الكبر الكبر مشكله.
8: أفلام ليندا حبيبتي، انا نحب نشارك في الموضوع بصراحه، موضوع اليوم على فارق السن، هل هو عائق؟ هل هو فما مشكلة؟ هل هو يتفاهم؟ لا، ما فارق السن عمره ما كان مشكلة، نجم نتفاهم أنا وياك ونحن بيناتنا في فارق سن 20 سنة ولا أكثر، أما ونجم زادة ما نتفاهموش كي نبداو ما في فماش فارق سن ما بيناتنا نبداو حتى نبات، المشكلة هي واللازم يكون الحل الوحيد لازم يكون فما تفاهم وصراحة، كي بدأ فما تفاهم وصراحة وما نمسكيوش على بعضنا، معناتها ما نلبسوش الأقنعة، أنا راضية بيك تقول له من لوف تفاهم وأنا راضية بيك وظروفك المادية والعائلية وبعدين تقلب تولي مشاكل وانا ما ساعدنيش هكا، يا بنت الحليل ويا ولد الحليل ماك راضي بيا، راضين ببعضنا، انا نلبس كما نحب وانا نخرج كما نحب ولا انا سهريات وتصرفات نتاعي وظروف، راضين ببعضنا ومسكيو على بعضنا وبعدين يتقلبوا، هذيك هي لازم تكون فما صراحه وتفاهم، اما فارق السن عمره ما كان عائق.
9: السلام عليكم، انا واصل كنت نعيش في المان، حبيت نشارك في الفورم، سمعت السجير مش تحكي فيه اليوم حق يمسني وحسيت واحد يمسني نحكي، انا ماخو امراه اكبر مني بارك الحمد لله، عايش فرحان معها وعايش في خير ومعها.
10: الو صباح الخير مزيك، صباح الخير صندوق عجب، صباح الخير كورونا، صباح الخير كندا الرحالي، بربي تحكيوا على فرق السن في الزواج، فرق السن ما يقلقش الفرقه وحكاية الفرقه، مش كده كده كبيره برشا برشا تقلي بالحد تقلق وبرشا حسابات وبرشا امور وبرشا خلي وقلت لك يلعب مع الراجل وتركع فيه الكلاس كما يقولوا فيها، اما كي تبدا حاجه مركعه 7 سنين 5 سنين فرق السن بيت هذا ما يقلقش عليه كل، وفيدة في العقلية، فيدة في تبدأ العقلية تبدأ نظيفة وبريه كي هو كي هي ويدهم فاهمين وكل شيء، والله ما يقلقش حد شيء، ملون يمشي صفاهم بعد ما مصيرها كما يقولوا فين تاكل بعضها يا العمر راجل، وربي يبقى في الامان ونهاركم زين وربي يفضل.
11: الو مزيك الشرك في فرام، على الزواج تزوج من واحد اكبر منه راهو اسمك مغامرة تنجم تنجح تنجم لا، اما انا توا الانسان صغير والمرأة صغيرة وراجل صغير يعيشوا شبابهم مع بعضهم يجريوا مع بعضهم يكونوا مع بعضهم يفرحوا مع بعضهم يفهموا بعضهم، توا هو راجل كبير مثلا ما دنسخت الناس يحب يخو واحدة صغيرة، انت علاش تحرمها؟ هو يحب عاش شباب وعاش طفولته وعاش كل شيء يحب يستقر، هي شنو ذنبها؟ هي تحب تخرج هو لا ما ينجمش، هي تحب تعمل كل حاجة تحب تجري تحب تنقص، حبي اخويا واحد صغر او مش واحد، انا ضد يا اخويا والتجربة معظمها فاشلة فهمتني، ما هو ماشي فرد سبلي ما هو ماشي فرد واحد ما ينجموش، مش مشكلة احنا كيف يقولوا فيها تقارب الاعمار احسن حاجه، انا ضد ما نكذبش عليك وربي ان شاء الله فما راهو تجارب تنجح مي ان بوغ مي ماشي برشا برشا وربي يوفق الجميع وشكرا مزيك.
12: عسلامة مزيك اف ام، حبيت نحكي لكم على تجربتي في الحب، انا وراجلي بيناتنا 10 سنين اما بريس فرد عمر ما شاء الله نحبوا بعضنا برشا متفاهمين في كل شيء، عنا طفل مزيان برشا ولدي عمره عامين ما شاء الله، عنا طويكة 5 سنين من اللي نعرف بعضنا، لا نهار اتعاركنا ولا نهار عشرتنا بالحق قريبة على الاخر متفاهمين في كل شيء، عبارة في كما المسلسلين
13: انا الرامة فمش حب الحب والله بين زوز قراب لبعضهم في العمر مر يفهموا بعضهم تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل تلقاهم نفسك نقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم كل شيء مع بعضهم. فهمت؟ مش تقول لي مثال ثم ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و15 ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم. فهمت؟ لا في الحياه الزوجيه الحميميه، لا في الحياه الزوجيه العامه، لا في حد شيء. باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديده، واحد في جينيراسيون قديمه، هي باش تعمل حاجه كل شيء يشوفوا عيب، هو باش يعمل حاجه باش تحسوا هي ديمودي وقديم برشا.
14: يعني ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا اكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن. اونفا ثم دي كونديسيون وفق عليهم. اذا امزوف البنتي دي خواها هذا بابيا متفره هذا خدمته تحفونه بيلا كله. انا زوجي فودني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
15: لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع والله خذا ما راه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها زعما يحبوا بعضهم. لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يطيح. يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ما يهمهمش كلام الناس. خليتني وناخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عادش تنظر، ثم روح نفسانيه من الداخل.
16: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا تسويز على 71 113 013. سيشن رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزيك اف ام. فوروم ليندا الرحالي.
1: أرجعنا معكم جديد في فوروم. كانوا هذم أصواتكم وجهات النظر كما كنتوا تسمعوا تختلف على حسب كل تجربة. بالنسبة لموضوعنا اليوم نحكيوا على فارق السن في الزواج، وقتاش يعتبر فارق كبير، هل أنه مربوط الارتباط والزواج بالعمر وإلا ليه، هل أنه يكون فما فوارق ديكالاج مع الوقت في برشا نقاط أم لا. وكما قلنا على 71 113 ألف نسمعوا أكيد تجارب مختلفة في الإطار هذية. معنا سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع، ومعنا ضيفنا اليوم أنس عويني بسيكولو كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل. قبل ما نبداو مع التفاعل مع برشا نقاط في الموضوع، نبداو مع اول تيمونياج. انوار معنا من تونس. انوار من تونس 22 سنه، باش تحكي على تجربتها. تقول عمره ما كان فرق العمر مشكل، بينها وزوجها تقريب 10 سنوات، ولكن تقول ما هوش مشكله للارتباط والزواج والتفاهم خاصه. مرحبا انوار، تحيه ليك.
17: عسلامة. مرحبا مدام نادى. عسلامة.
1: يعيشك معك مدام ليندا. أنوار مرحبا بك.
17: مرحبا مدام ليندا. عسلامة.
1: ألوغ أنوار، 10 سنوات بينك أنت وزوجك، قداش عندكم معارسين؟
17: أي عنا 3 سنين معارسين.
1: 3 سنوات باهي. دونك كيفاش كانت التجربة الاختيار في بداية العلاقة أنوار؟
17: عنا ديجا 5 سنين مع بعضنا، عامين خطبة و3 سنين عرس، ما شاء الله معناتها متفاهمين عن الآخر في كل شيء.
1: أيوة.
17: نصور بعضنا في كل شيء، الدنيا كل متفاهمين في كل شيء. بدينا مشروعنا مع بعضنا من الصفر، كوننا رواحنا في علينا عرس، شرينا كرهبة جديدة. الحمد لله معناتها بدينا مشروعنا، ديجا عنا باج نخدم في التجارة الإلكترونية، أنا باج اسمها لاري.
1: لا من غير ببليسيتي أنوار. أي
17: أي من غير ما نشتغل في ببليسيتي ولا حتى شيء.
1: حتى تعرف به أنوار. أنت معني عرفت عمرك 17 سنة، هل ترى أنه اليوم الناس اللي يقول لك بعد معناها سنوات كما في الريبوندور وقتها تظهر يمكن بعض الإشكاليات في عقلية في حاجات، 3 سنوات معناها ربي يهنيكم وربي باقي يستر عليكم، لكن هل 3 سنوات تراها كافية باش الإنسان يفهم؟ تو بعد يجاوبنا أنس على النقطة هذه.
17: والله كل ما تزيد المدة كل ما يزيد الحب ويزيد العشرة ويزيد التفاهم وكل شيء. معناتها سيرتو كي يبدو زوج متفاهمين وعندهم نفس المخ وعندهم نفس الأفكار وكل شيء،
1: يعني الأساس التفاهم بالنسبة ليك ونفس المعنى يكونوا على نفس الشغلة من الموضوع كما نقول. فوالا والقدر اللي هو مهم برشا. أنوار باش نفعله مع مداخلتك ونشكرك برشا على المداخلة متاعك. نبدأ معك سنيم ساعة pour introduire le sujet وبعد نتفعله مع أنوار مع أنس. دونك سنيم، كي نحكيه على فارق السن في الزواج بين البارح واليوم يظهر لي فما معطيات تغيرت، على خاطر كأنه منعش كنا 20-30 سنة التالي كانوا الموضوع ما كانش يتطرح، ما كانش يكون فما فوروم كما اليوم، بما أنه كانت موني كورانت، كان أكثر موجود الزيجات اللي فيهم فما فارق سن، ساعات يوصل حتى 15 و20 سنة. وسمعنا في الريبوندور 30 سنة تحكي على خالة معناها في وقت قديم. تبدلت اليوم معناها لديكالاج قبول فارق السن بين قبل وتوا ولا ليه؟
18: وعموما الفارق تقلص، معدل 5 سنوات اليوم فارق السن بين الأزواج، وين الرجال يكونوا أكثر تقدم في السن مقارنة بالنساء. بالنسبة للمعطيات الأخيرة المتوفرة، يعني معدل سن الزواج بالنسبة للرجال 34-35 سنة، وبالنسبة للنساء 28-29 سنة. نرجعوا للستينات السبعينات الفارق كان أكثر شوية، 6-7 سنين. أما
1: لا موين نحكي
18: بالطبع نقعدوا، فما الفارق قائم مع عموما يعني على المجتمع ككل. بالنسبة للرجال والنساء المجتمع يحبذ أنه الراجل يكون أكبر سنا من المرأة بفارق 5-6 سنوات، هذا القاعدة. لكن لما نمشيو أكثر في الاتجاه 10-15 هنا دخلنا أكثر في الاختلاف أو الانتباه باش يكون أكثر.
1: اي اما كانوا قبل ياخذوا اكثر، معناها 10 سنين و15 سنه و12 معناها ممكن. كانت مقبوله اكثر كانها ممكن. قلت اليوم
18: ممكن، اما كي تشوف على الجلوبال هذاك باش يكون اقل، معناتها على الجلوبال يبقى الفارق ديما المجتمع يرى انه من الراجل لازم يكون اكبر من المراه.
1: هذاك مش هذاك الموضوع، نحكيوا على عدد السنوات.
18: عدد السنوات ينجم يكون مهم خاصه بالنسبه للرجل المطلق الارمل، وين انه هو
1: هو سؤال جو فورميل، معناها السؤال هل انه اليوم معناها المجتمع تغير؟ انت ديما معناها تحكي على اللي ولاو زوج يقراو وتاخر سن الزواج الى اخره، فهل انه الديكالاج يتعرفوا على بعضهم اكثر في الجامعه، طريقه التعارف قبل عن طريق العائلة، هل هذوما دي فاكتور معناها في المجتمع ينجم يكونوا لعبوا دور في انه تقلصت هذه؟ ما نعرفش، هو نجم تكون انت معناها بالنسبة ليك ما كانش قبل اكثر ديلش.
18: لو نقارن مثل المجتمع الفرنسي فرق السن حاليا تقريبا سنة، معناتها الناس ولو اكثر افا اكثر كما تقول انت، يقراوا مع بعضهم، يخدموا بعضهم، يخالطوا ناس في عمر متقارب. لكن اجتماعيا في نحن الفرق ديما موجود. الفرق الشاسع،
1: السؤال هذاك هو في الشاسع،
18: الشاسع الفرق هو اللي توجد قبل وتوجد اليوم، الا اما ديما يبقى محل اهتمام خاصه لما تكون المراه اكبر سنا. ربما نقبله يعني يمكن نقبله أن الرجل يكون أكبر سنا بالمرأة ونخطو للعشر وخمسة عشر سنة. اجتماعيا المجتمع ما يعتبرهاش حاجة
1: اكسبسيونيل،
18: فما قبول
1: اجتماعي، ولكن العكس مازال ما فماش قبول عليها بعد
18: هذا. ولكن اليوم فما أشياء قاعدة تتغير، لأنه فما كان حرية فردية نوعا ما قاعدة تقوى، والناس ينجم يخالف، في حين قبل كي خالف ينجم فما الرفض الاجتماعي أكبر.
1: قبل ما ناخذ إيمان نعطيك زاد الكلمة أنس في نفس الإطار، وخلينا نحكيه كيف كيف على الفارق السن في زوز أسئلة. وقتاش نحكيه على فارق سن يعتبر كبير نسبيا في علم النفس يظهر لي، وفي وانت مختص دا كيف كيف عندك اختصاصات متعددة، ولكن اليوم كوم تيرابيت دو كوبل معناها يكون صحي أو مقبول على الأقل. ثم كيف كيف نفس السؤال، هل انت راه انه تغير شويه فما اون ايفولوسيون وليكار نقص ربما مقارنه بالعام الاخر؟
19: اي هو ليكار نقص مقارنه بالسنوات الفارطه، وحديثنا على العمر والفرق في العمر بين زوجين حديث مهم، لانه يحيلنا على نقطه ربما قد تكون جديده علينا في العلاقات الزوجيه، اللي هي علاقات تقوم على الاعجاب، وعلاقات تقوم على المحبه وعلى الرضا وعلى القبول. كي نتحدثوا على العمر نتحدثوا على العقل، نتحدثوا على فاكتور دانتيليجونس، نقيس نحسب اليوم بيناتنا في السن هكا غدوه كيفاش النجم تكون الوضعيه متاعنا. وبقدر ما يكون العقل حاضر في حياتنا وفي قراراتنا بقدر ما نكونوا سالمين وناجحين اكثر. كيف ما قلنا السن اللي

0: أكيد، ولكن كم تغابت دو كوبل حسب رأيك وعلى حسب اللي درا فيه، هل إنه في الاستمرارية في الوقت نجم نراو حاجة أخرى تتبدل تتغير للأفضل ولا للي؟ هذا تنجيب عليه بعد شوية. نمشيو الإيمان من حديقة المنزه. إيمان 41 من حديقة المنزل باش تحكي على تجربتها. ربت بيت وتقول بينتنا 27 سنة فارق سن وعمره ما كان مشكل، بالعكس. تحكينا إيمان على التجربة متاحة. إيمان مرحبا بيك وتحية ليك.
1: عسلامة ليندا، مرحبا بيكم الكل.
0: يعيشك لله. مرحبا إيمان، نشكرك برشا على المداخلة وتقاسم خاصة التجربة متاعك. دونك إيمان 27 سنة ولكن بالنسبة ليك ما هوش إشكال بالكل.
1: لا ما كانش اشكال، معناها ما بينتي انا وراجلي 27 سنه. الحاجه اللي هي نجمنا نتفقوا فيها على خاطر راجلي عنده نيفو انتليكتويل بالكدا، معناها قاريه بعد بالكدا، نيفو سوسيال كيف كيف الحمد لله يا ربي. دونك هو يمكن نجم برمج مخه انه يكون كيفي.
0: معناها التقارب صار من جهته هو انه قرب لك في العقليه في الجينيراسيون،
1: في العقليه في الجينيراسيون في التفكير في كل شيء. معناها هو اللي كان اكثر انفلونسي انا بيه اكثر، فهمت؟ دونك مشيت حسب مخه، حسب مشي حسب مخي انا كيفاش نخمم كيفاش نفكر كيفاش نرى لي شوز. ما لقيناش حتى مشكله بعد بعدك عرفنا، ما لقيناش مشكله معناها في لا فيزيون دي شوز. معناها كان كنا كيف كيف نخرجوا نسهروا كأي كوبل في نفس العمر.
0: معناها لغيت من الدوفي اللي انت تتمنيه وحشك بيه لقيته، ما لقيتش قلق في الموضوع.
1: لا ما لقيتش. نمشيو نعملوا سبور مع بعضنا، نمشيو نعملوا مارش مع بعضنا، كان فما حاجه هكا باش نخرجوا سهريه نخرجوا مع بعضنا. بالنسبه لللبسه ما كانتش فما معناها حتى مشكله معاه في اللبسه. نلبس كيما نحب، هذيك حريتي انا. دونك ما لقيتش حتى مشكله مدام لين.
0: ما لقيتش قلق. ايمان قداش عندكم متزوجين تقريبا؟ 12 سنة. 12 سنة. في ال 12 سنة هذوما معناها لي بروجي اون كومان، فما صغار فما حاجة؟
1: لا ما فماش صغار. لا هذيك كانت الحاجة اللي احنا خممنا فيها الزوز وخدينا فيها قرار انه ما نعملوش صغار.
0: هذيك حرية
1: حكم العمر راهي زادة. خممنا في خممنا في العمر على خاطر
0: الحكم عمر زوجك يعني.
1: بحكم عمر زوجي خدينا قرارات، إن خدينا قرار خممنا فيه البروجي دافواغ ان انفون. قلنا ان بروجي اللي هو باش يكون صعيب معناها بعد بوتيتر لون تيرم. قلنا اي سي بون لو سوجي هذايا افير كلاسي ونعيش درويحنا وكهو.
0: بالضبط، هذايا اختيار شخصي. ايمان نشكرك باش نتفاعلوا مع مداخلتك تو دو سويت. شكر كبير ليك وربي يهنيكم يا ايمان ويعطيك الصحه على المداخله. نمشي معك سنيم. دونك لي زيكسيبسيون اكيد موجودين، وفما ناس ينجموا يكونوا فما فارق ربما عمر كبير، ولكن تو بعد نحكي ربما بالوقت بالسنوات الحاجات نجم تجمعهم ويكونوا معناها لي بروجي اون كومان والحاجات اللي تجمعهم الان تيرم. كي نحكيوا على فرق السن في الزواج سنيم، انت حكيت على العقليه على المجتمع اليوم كيفاش الجوجمون كيفاش النظره. فما احكام مسبقه؟ هل فما كلام يتقال على ناس اللي يقولك لا ما يحبوش بعضهم، لا زواج حسابات، لا نجم يكون زواج مصلحه؟ موجود هذا معناها يتقال الكلام؟
2: هما فما جملة شهيرة تتقال في تونس، خارجين على بعضهم ولا طالعين على بعضهم. فهذه الجملة غالبا تغطي يحبوش بعضهم، متهنين مع بعضهم، سعداء مع بعضهم. يعني نادرا ما بش الناس وقت خاصة يمشيوا نهار في الفرحة ولا في السنة يقولوا خارجين على بعضهم.
0: هذوكم نفسهم يحكيوا على البقلاوة باهية ولا ليه؟
2: الاتجاه العام. في حين هو لو نمشيوا يعني الناس على حكاية الحب صعيبش يقولوا محلام يحبوا بعضهم، سعداء متهنين فرحانين برواحهم ببعضهم. فكأنه نحن نثمنوا هاللي خارجين على بعضهم. الخروج على بعضهم فما عامل العمر، عنصر من العناصر، تم ذكر الانتماء الاجتماعي، المستوى التعليمي إلى آخره، ساعات نفس الدين نفس الثقافة نفس الجهة إلى آخره. فكينو المجتمع يخير الناس تكون متقاربة متشابهة. الخمس سنين توريغي وقت نفلع العشرة سنين كأنه نبدأ نتخوفوا لأنه فما احتمال أو فرضية كأنه الانتماء إلى أجيال مختلفة يخلي الناس ما يكونوش

0: عندهم اهتمامات ميولات عادات مشتركة.
1: باش نحكيو على الإشكاليات اللي نجموا يلقاوها ألون تيرم والحاجات اللي تفرقهم.
0: أنت لقى مذلك تجي الأحكام، نرجع تاور سؤالك أنت، أنت لقى مذلك
1: يعجبني سني مرار
0: الأحكام القيامية منين تجي؟ لأن الاختلاف يقلق، لأنه هو شنو علاش يحكم باش يقول
1: معناها فما حاجات نقولوا احنا في المجتمع كاين مسطرة والناس لازم تتبعها، ما عندهمش الحق العباد يخرجوا على القالب، ما عندهمش الحق يخرجوا على القالب.
0: هو الناس اليوم فما تطور للحرية الفردية، أما المجتمع ماذا بيه؟ لا يقلقهم يزعجهم، خاطر باش يشكك في المعايير اللي وضعها، واعتقد أن المعايير هذه مقدسة، والمعايير هذه لو تتغير يعني المجتمع تحرر، وكأنه المجتمع ما يقبلش بسهولة إلى اليوم الحرية الشخصية الحرية الفردية، واللي هي نحكي على الإبانويسمون والبونور كان حاجة ثانوية مقارنة بالمعايير الاجتماعية اللي هي تكون أكثر حظوة أكثر تثمين.
1: بالضبط اللي كان يقول فيه سنيم أنس، كلمة المعايير الاجتماعية للنورم اللي يحطهم المجتمع، علاش ساعات فما الأحكام المسبقة اللي لبعض الناس كيرا وزوج أشخاص خذوا بعضهم ولكن بفارق سن كبير، يتقال الكلام هذايا في الكواليس، يتقال في العائلة، يتقال زعما خذوا بعضهم عن حب، زعما مصلحة ما هو خاطر كذا، وإلا يلوش كل واحد في حاجة في الآخر باش يلقى التوازن، ولكن مش مبنية بالحق على ربما محبة، هذا الكل موجود يتقال.
2: القيم المجتمعية بتبيع ما ترجعش لدراسات علمية، وما ترجعش حتى معناها حتى المرجعيات إنسانية كبيرة، أحكام تتقال على الناس وفرضيات تتحط على الناس، وحتى المعادلات اللي كنت أنا ربما سقتهم في كلامي قبيلة راهي معادلات عامة وما هيش حاجات خاصة، لأنه مثال حسن جدا كنا نسمع فيه بين زوج من الناس بيناتهم 27 سنة إن شاء الله ديما فرحانين ببعضهم، عندهم تجربة متاع 12 سنة زواج، وإحنا كي تعدى يفوت الزواج 5 سنين وسبع سنين نتحدثوا على ناس نجحوا باش يتأقلموا ويتكيفوا مع بعضهم، متفاهمين معناها بالقدية، سميت المدام معناها برشا حاجات اللي خليتهم يتجاوزوا، كان ثم برشا نضج من عند المسيو، كان عنده مرونة كبيرة باش يتأقلم ويتكيف معاها، تجاوزوا معناها المشاكل اللي نجم يطرحهم العمر، تمكنوا باش يتجاوزوهم وتمكنوا باش يكونوا مع بعضهم، اتفقوا على الحاجات اللي تنجم تقلق، على الحاجات اللي تنجم تأثر وقت يبدأ ثم فارق عمر كبير كيما مسألة الإنجاب، اتفقوا فيها، ثم اتفاق، ثم قرب، ثم تفاهم، ثم احترام مشترك معناها ما بيناتهم، هي الشخص وهو لشخصها والحريتها والغيره، وهذا خلى الناس نجم تنجح، ونتمنىهم الناس الكل باش تنجح.
1: أكيد. من بعد شوي جوستومون سؤال في علاقة بالانترفنسيون تاع إيمان الهوني، هل باش نجم تنجح العلاقة مع الديكالاج يمكن في كما قالت في الجينيراسيون ولا في ساعات في العقلية ولا حاجة، لازم واحد فيهم يقرب من الآخر في دون ان سونس ودون ان اوتر، هذه تنجيبوا عليها بعد شوية بعد ما نسمع معنا جمال في مداخلة أخرى، ويقول لي زميلنا صالح فاصل متاع 10 ثواني ونرجعوا. يلا
3: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين، فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قل لك كيما لا انت.
4: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي،
1: باش نواصلوا مع لي تيمونياج قبل نرجع مع في ضيوف في البلاتو، باش نحكيو على تجربة سي جمال من تونس.
4: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: سي جمال يقول مرتي أكبر مني ب9 سنوات، ويقول هي اللي كانت واقفة من الأول معناها في حياته، يقول معناها سند كبير في بناء حياته، يقول من الأول العائلة ما قبلوش ومن بعد يظهر الأمور لباس، ويظهر الوالدة عرفت نهار كتبين صداقة. جمال مرحبا بيك.
5: أهلا مدام ليندا،
1: شحوالك يا سيدي، لبس عليك
5: الحمد لله، أنس بجمالي بحليك ربي
1: فضلك، يعيشك يا سيدي جمال، أنت اليوم 65 وإن شاء الله ربي يداوم العشرة بيناتكم.
5: عايش يا ولدي، نعيم من عند ربي،
1: ربي فضلك
5: من عند الله يا ودامي والله
1: ربي فضلها،
5: ربي طول في عمرها
1: إن شاء الله، ربي فضلكم يبعثكم
5: عشيرتي وين أنا في الملح ولا في الحلو في البيع ولا في الدنيا معايا، وين أنا وين هي،
1: ربي فضلكم لبعثكم يا سيدي،
5: ربي فضل ما عندك.
1: أحكي لنا كيفاش البدايات وكيفاش الساعة نهار كتبين صديق، أبدينا بكتبين صديق.
5: والله يا مدام كان نحكي لك من الباب التعرفة، وين عرفتها
1: أي
5: وين عرفتها، تعرف الملحات الحجر الأساسية عرفت بكري كان عندنا شباب نتاع البلدية عاد السبعينات أوائل الثمانينات ويعرف سي سليم التاريخ وكل كانوا عندنا شباب نتاع الحاكم كنت نمشي نعبي الماء لأمي النقا تعبي أي تعرفت عليها يحييك المجزية يقلعوا السبالة ونبني فيها فيلا شقولك نبني دار عش الجوزية وين عرفتها شقولك هي للتاريخ
1: اي استنى هما باعوا باعوها الارض معناها
5: باعوا هو قسموها انوامر وانا خليت النوم
1: وين تعرفت على بعضكم ملا صدفه
5: وين تعرف قلعه السبالة عشان السبالة جات في الكراج في الفيلا
1: هذه صدفه ياسر كبيره باهي حلوه برشا الحكايه وهي كانت تعبي الماء لامها ولا لام
5: كانت اي دار ما معناش وقت البلديات ما عندناش وقت اكثر جا الماء جا الضوء هذاك العام
1: ايوه
5: ثمانينات فهمني حاسيلو هذيك هو تعرفت عليها كذا قلت راني ما نحبش ندخل ونخرج مع البنات برشا اول مره وحليت عيني بيك يا سيدي هي تخدم نمشي نعرض لها من الخدمه تاك تاك نبدا جاي بلا فما لا كراه بلا شيء على ساكين تخيل ندخل زناقي نخرج زناقي
1: ايوه
5: كاك البيجيتيف اي قلت لها ما نطول مشيت لامي قلت لها انا نحب نعرف يا ودي اركح يزي ريز يا ودي مشنية وقتها شاريتي 180 دينار
1: اي وقتها برشا 180 بيه
5: 180 دي شيء 180 دينار
1: 180 دينار في الزنكه 80 الاسوان ما كان
5: اي مدام من باب الترافه من باب الضحكه 180 دينار وقت هذه زيد 20 تشري فيلا في الاكدوب دي سي نفهم انت
1: بابا وقت لك مازال ما فهميش
5: كيف قال تعرفت عليها وهكذا ما قالت لي العمر على سالت على سالت لي
1: باهي
5: بعد سمي بعد شهرين بعد خطبت كل شيء كذا أي أمي قلت له ما نعمل مليه كل حاجة أخد ريض مين عندي أمي أختارين ريض تمشي وتجي الطفلة وحوك على عينين الناس وكل قلنا أخد المهم ما نطول عليك بحديث عملنا خطبة رسمية وعملنا مليك وكل قعدت كيكة مدة وقلت له نحب نعرس فيه مش تعال قلت له نحب نعرس مرشت أمي مرشت ليل ونهار مشيت عرست وقتها انا نخدم وعندي لفايده فورنيسير كل شيء شوف في 2000 قلت 2000 في 1000 و نادي عمره 84 83 في 83
1: اي
5: في 83 عرست
1: اي وجبتوا مهدي بعد عام
5: بعد عام جبت الطفل ما شاء الله تو 41 سنه عمره
1: ربي يفضله
5: وربي يطول في عمره وانا احفاد بحفاب ولاده وانا عايش بحمد المهم المرأة هذه كنا فيها 10,000 مدام ترد لي 100,000 وكنا فيها 100,000 ترد لي مليون وكنا فيها مليون جيب لي 10
1: وتعال
5: يوم غدوة وشوف صدقني كنت كاري كري اقسم بالله كري اليوم الفضل ربي يا ربي تدوم علي النعمة انا وياه كل كان دنده يامل انا وياه راسي راسة ركبها في العمر وين انا وين هي لا يا بنتي واللي يحكي لك على الأعمار واللي يقول لك أكبر ولا حاجة بالنسبة نأتي مساج للرجال بعد احتراماتي للرجال كل واحترامات النساء ذوكم تاج روسنا يزمك تفهمها راو ليخو كبير راي المرأة تهدي راو ترس الراجل راي المرأة تكون الراجل راي المرأة كل شيء غيري يسيبلها الدماغ في يدك تبدأ مرأة صالحة تاع اليوم غدوة تاع غدوة تاع زمني ناخذ تاع زمنية تاع بكري أنا كلمني تاع ناس بكري
1: تبارك الله عليك هي تاع ناس بكري ما تعرفت عليها وحدك في السبالة عادة تاع بلدي
5: ما ناس بكري هي بكري عادة بكري كانت فما الخطابة
1: اي صحيح
5: وترى في العرس اشتح ما خلتها وكلاوي عاد ومش لازم تعرف الا راني نحكي لك زمني راهو نحكي زمني فخار بكري
1: لا كلامك الكل ذهب بالعكس ربي يدوم العشره
5: لا الحمد لله يا ربي لك توا جبت بلايا ولد جالي هذا جابوا لي وليدات توا هذاك حياتي جندت لهم ولدت ولادي انا صحيح
1: ان شاء الله ربي يفضلها
5: قوست لك
1: اولادك عرسوا ورجعت انت والمدام
5: ايوه برافو عليك برافو عليك والحمد لله وراه العمر ماهيش مش وراه العمر وبرا اخوها كبرنا وبرا المراه اكبر منك 20 سنه وبرا 15 سنه ماهوش عار ماهوش عيب بالعكس تكونك هي عندي انت خاطر اللي اكبر منك بليله فني وهم اكبر منك العيل ما هو يخمم مخ ساعات الراجل تلقاه عمره 70 سنه والطفل عمره 40 سنه والله العظيم الزوز ما عنده مع الطرش.
1: مربوطه بال مش حكيوا عليها نقطه بتاع
5: النضج والعقليه والثقافه والتربيه والمخ
1: والنضج وهذاك الكل
5: التربيه والثقافه والثقافه وتال او تفهم وتعرف انت اليوم كل حتى فيها منطق بالقديه وكل شيء حتى ولو ظلموه كل حاجه.
1: اي جسمها مدى اي امك وافقت عليها بعد
5: امي زيكل امي زيكل كدان الزين هركد زيكل قالوا لها راهي بنت مرتوتك اكبر منه بتساسي اشنو تقول لي.
1: اي وش صار نهارتها؟
5: لا امي حملتها عروبة فما امك كي ولدها يا ولدي
1: قبلت من الاول
5: من الاول وبعد في خاطر راسي رزقة في تو هذيك عملت عملها
1: الحمد لله تعدى الكتبين صديق سلامات معناه.
5: اي هي تمديت الدنيا وشافت المراه تاع اليوم غدوه
1: أيه.
5: اقسم بالله لا قالت لي خذيت وربحت ولا كنا دخلت لي
1: ربي خلينا شنو اسمها المدام خنسلموا عليها
5: انا نتيح انا نتاح على تاريخ مزيك
1: أيه؟
5: يا ولادي راهي المراه كنز يا ولادي بنتك اختك تخدمها راهي انت كنز راه ورد بالكم راهي ديما المراه تجرى سرجال
1: مالا سي جمال عبر اليوم اليوم الفتيات في الاستوديو قالوا لك بحليك سي جمال وعملوا لك هكا قلب باهي سي جمال اخر حاجه شنو اسمها المدام خلينا نسلموا عليها شنو اسمها
5: يا مدام ليندا انا مسميني بولولايا انا ما نكذبش عليك ليندي ما سطر لولايا ديما بولولايا كل دار ذكرها
1: باهي سي جمال يا سي جمال شنو اسمها المدام شنو اسمها
5: والله اللي احتفظ بيش ما قادر ما نحبش
1: ميسيلش ما نقولوش ليلي في بالي باش نبعثولها ديديكاس سبيسيال عن طريق موزايك يفضلك يا سي جمال ربي يخليك وتحية كبيرة ليك وشكرا على المداخلة سي جمال تغل في عبر ويعطي في نصائح للشباب حبيت تتفاعل مع أنس
2: أيوة يعطي الصحة كيف ما قلنا معناها برشا ناس نجحوا في فارق العمر وحتى زي كي تبدأ المرأة أكبر من الراجل الفايدة أن الناس عارفوا كيفاش يعيشوا مع بعضهم عارفوا كيفاش ينجحوا مع بعضهم العرس هو مؤسسة
1: أيوة.
2: تقوم على الحب لكن عندها برشا مهام عندها برشا أهداف يتسطروا مع بعضهم ناس سطروا أهدافهم معناها المادية سطروا أهدافهم تاع الإنجاب سطروا أهدافهم مع بعضهم قراب تحدث على برشا سعادة هو تحدث على برشا ألفة تحدث على برشا رضا خاصة على السلوك والكاركتير متاحة هذوم الأسس اللي تنجم تجمع الناس رانا كي نتحدثوا على العمر ولا نقولوا يعني الدراسات تقول اللي أقرب في العمر خير رانا نخافوا أنه العمر يأثر على الناس أنهم ما يتفهموش مع بعضهم تون إن شاء الله نفصلوها من بعد لكن كيف ما رينا في العديد من الأحيان يعني كونسوا السادة المتدخلين معنا ولا حتى نعرفهم في حياتنا الشخصية برشا ناس كان الفارق العمر كبير لكن كانت المحبة والتفاهم كبار
1: برشا وتوافقوا سي جمال كي قالك معليها المرأة كي تبدأ أكبر النضج كيش قال هو ترد الراجل أريض تريض ولا معش كيش قالها الجملة ومعليها هذه فالابل وإلا سيديو كابخكا مش مربوطة برجل المرأة
2: سيديو كابخكا ثم اللي كبير في العمر الراجل كان ولا مرأة ولكن ما هوش ناضج عاطفيا وثم اللي هو شباب صغير مرأة كان ولا راجل تحس الحكمة كبيرة وتحس المخ كبير وناضج والأهداف واضحة ومسطرة والإحساس بالمسؤولية كبير نفقوا حسب الشخصية
1: حسب الشخصية احنا تفاصون خذينا أمثلة علاش لي نجحة باش نحكي وزيدها على الجانب الآخر ربما لبعض الناس حتى في الريبوندور اللي راوها تجربة تنجم تكون صعيبة خاصة مع الوقت وذيته نحكي فيه الساعة الجاية باش ياخذوا وريم وبعد نعطي كلمة لسنيم ونختموا ساعتنا الأولى مع أخبار ماضي ثلاثة خلنا نسمع تجربة ريم من المرسى عاشت زوز تجارب مختلفة
4: المدي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي
1: الغريم مرة الأولى تزوجت براجل هو يفوقها في السن وتقول كانت تجربة أولى فشلت ومن بعد تزوجت براجل هي كانت أكبر منه والعلاقة بالنسبة لها ناجحة والحمد لله مرحبا يا ريم تحية ليك
6: أهلا مرحبا بك
1: مرحبا يا ريم مرحبا شكرا على تقاسم التجربة متاعك كنت تسمع في سي جمال
6: نسمع فيه وشفت عليها على الأخرة على الأخرة لخاطر يحكي علينا زادة وإن شاء الله نوصلوا كيفه
1: إن شاء الله ربي يداوم العشرة يا لله
6: ومعها في كلامه 1000%
1: باي كيفاش ريم علاش معاه في الكلام وانت عايشة تجربة مشابهة
6: باي أنا عايشة تجربة لولا راجلي كان هو أكبر مني 5 سنين معناها متقاربين نتسمى
1: اي في المتوسط
6: مانيش متفاهمين مانيش متفاهمين متفاهمناش بالكل لي نيفو انتيليكتويل لي سوسيال لي لي مع الصغار ولا حتى
1: ايه
6: انا زوج صغار
1: اي ربي فضلهم لك. ومن بعد عاودت تزوجت مره اخرى
6: وبعد ما بعد ما طلقت بعد التجربه الاولى قلت هذه العرس كان مازلت نعاودو صعب
1: ايوه ولكن ما شديتش في كلمتك
6: ما شديت وزيد بالحاجه الاخرى اللي كنت كونتر الراجل يكون اصغر مني نحب ديما الراجل اكبر واكبر برشا يا رفا
1: اي ولكن الصدفه حطتك قدام شخص هو انت اكبر منه
6: هو الظروف هو الظروف صاروا لقيت راجل معايا لقيت صوتيا مغال وهو معناتها كي اقترح عليا الزواج قلت قلت أم وخويته بشرضاء وخبراء أكبر منكم رام طلقة وكل كانت أمه محليها على الأخر حبني على الأخر طوى صحاب جدا برقدي برقدي وطور انهارت الزيت ما نعرفش عليش الطوف ما نشتل قادة نسمع برقدي تسمع فيها
1: نسمع فيك بالقدي يا ريم
6: انهارت الزيت متاعي تصور العائلة بكل جايين باش يشوفوا رياكسيون تاع أمه إذا ما كنتيش أكيد راي مش موافقة أكيد باش تجيب مادة وجهها أكيد الناس كلهم فهمت فاسين تبوس فيا وتعلق وفرحانة قالت لي أنا باش نكذب عليك راني ما حبيتكش من الأول وراي كنا صحابنا وأخواته وكل هذيك باش تعرفنا نحن على بعضنا أنا ما حبيتكش الولدي وعندها الحق بصراحة أنا كي قالت لي كنت عندك الحق تاتي أما مدام ولدي حبك وانتي تحبه أنا ما عليا كان نبارك لكم
1: يعطيها الصحة كانت معناها سندتكم
6: بالحق بالرغم سندتنا على الأخر بالرغم وليد بركة وأنا راني معاه قلت له أمك لرياكسيون تعمل أنا معاها ما عندها الحق معناتها ما نجمش نلوم عليها
1: معناها الزوج كنتوا متفاهمين معناها ولكن
6: لقيتوا الحق كنت عندها الحق بعد لقيت من بعد كي دخلت العرس دخلت خايفه باش نكذب عليك قلت الكلام حاجه ومن بعد مجربه وكنت دخلت خايفه انا قلت اكيد مش باش نتفاهموا حسيت دخلت بمونتاليتي قلت اسمع انا مش باش يصير فيا قد اللي صار فيا قبل كان نجحنا مع بعضنا مرحبا كان ما نجحناش هكا ودخلت هكا باش نجم نرتاح لقيت راجل محلاه على الاخر بالحق معناها نحن مثلنا كي عملنا عامين توا ديجا بعثوا ميساج قلت له الحمد لله على نعمتك نعمتك في وقت
1: تطويل يا ربي العشرة اي دونك
6: اما فيها المشكلة متفاهمين الحق من كل شيء معناش حتى كي العارك ما نقعدوش متعاركين معناتها في ساعية يرجع نرجع انا مشكلة العبيد
1: يا لا كلام الناس الناس هي اللي تقلق
6: كيفاش في هذيك اللي تقلق معناتها بالحق معناتها كلام الناس سيبوا الخلق للخالق وخلي العبيد معناتها ما عادش تلهوا بالعبيد حسيت دخلت وشنو حطيت في مخي اللي لازم كيف باش تعيش مرتاح لازم ما تسمعش كلام العبيد وما يهمكش في العبيد
1: فوالا يهمك التوازن بسعادتك بالضبط. ان شاء الله ربي يهنيكم يا ريم وان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم ونحب نشكرك برشا على المداخله والزوز تجارب اللي عشتهم انت قارنت بين هكا وهكا باش نعطي كلمه لسنيم وهكا نختموا ساعتنا الاولى ولكن راجعين ساعه ثانيه باش نواصلوا مع تليفونات لي تيمونياج ونقاط اخرى باش نحكيوا فيها بالوقت هل الونتيغ نجم يظهروا حاجات الفارق هذايا ما يظهرش من الاول ولكن اسكو نجم يظهر اكثر مع التقدم في السنوات هذا كنت نحكيو فيه بعد شوية سنيم سمعنا ريم وسمعنا سي جمال وسمعنا معناها تجارب إيجابية في إطار معناها الفرق هذية في السن وقلنا فما بيان سور سيغتينمون دي زيكسيبسيون فما ناس تقول لك العمر مجرد رقم الرقم هذية ربطناه بقبيلة بالمجتمع وكان تحكي ريم على كلام الناس قديش نجموا يسبوا ضغط معناها للكوب اللي يختاروا بعض مع فارق السن هل انه اليوم اللي قالته ريم في الاخر معناها الفايده في كي تسكر الباب شنو فما الداخل الجوهر السعاده المحبه والا مهما يكون نجم هذه تفسد لهم الاستقرار وتوازن نتاعهم
0: والمجتمع كي يحط معايير ينطلق من تجارب وعنده احتمال انه هذا مش باش يكون مصيره النجاح بين ظفرين اي الاستمراريه علم الاستمراريه مش دليل على السعادة. يعني نجم زوز بقطع نظر في فرق سن أم لا ويستمر في علاقة زواج لمدة طويلة إلا أنه مش سعادة، لأنه إلا أنه لما يكون هناك قبول اجتماعي مؤسسة الزواج تحظى بدعم أكثر. حتى في لحظة المشاكل باش يلقاو المساندة والوساطة والدعم، لأنه يعتبر كأنهم هما لأنهم في القالب، لأنهم هما احترموا المعايير، فالمجتمع باش يبحث أو باش يسعى يدعم واصبر وميسالش ورهب. لما يكون هناك الاختلاف وهو اللي يزعج
1: يخرجوا لهم أول حاجة مو على خاطر
0: قلنا لك ومش أنت ما سمعتش الكلام ونبهناك وقلنا وحنا راهو في الهند وفي السند الناس راهو ما ينجحوش. فكأنه المجتمع لما يكون هو غير قابل لهذا الاختلاف اللي هو يبقى هامشي ستاتيستيك ما بارلون، مش تلقاهم برشا مش تلقى فيهم سعداء وناس أقل سعادة ككل كوب، وباش يمروا بتجارب مختلفة عندهم هذا الفارق باش يتدخل في بعض الحالات، لكن مش باش يكون هو العنصر المحدد. يعني هو كأنه المجتمع يولي يعتبره لو فاكتور ديتيرمينون،
1: معناها تكون عنده مشاكل أخرى ماهيش عنده علاقة، هو يولي التركيز على النقطة هذه
0: لأنه المجتمع عادة ريديكتور ويمشي للكاريكاتور. يعني يمشي يضخم هذا العنصر ويعتبر أنه أساس العلاقة هو السن، في حين العلاقة والأغمونية فيها حاجة فيها أخرى. أشياء عديدة.
1: موعد أخبار ماضي ثلاثة على موزيك فيه مع زميلنا سيف الدين المهري، وحنا نرجع ساعة جاية نواصلوا في فورام زواج مع فارق السن، دونك تجربكم على 71 من 11.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الربحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام
1: الأولى موزيكا فام لا راديو 100% تيوب

0: موزيك هيتس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: سمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. وزارة التربية تتيح للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 2025-2026 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمدارس العددية والمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم وفق ما جاء في المنشور عدد 14 للصادر أمس على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت. ويستهدف هذا الإجراء تلاميذ السنوات التاسعة أساسي تقني وخاصة من يمتلكون منهم قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تؤهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، حيث تنص شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي على عدم تجاوز سن 19 وستة أشهر في 15 من سبتمبر 2026 وعلى أن يساوي المعدل السنوي العام المتحصل عليها أو يفوق 10 من 20 كما اشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. هذا ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبلهم إلى مدير المدرسة العددية التقنية في أجل نقصها 31 من أوت القادمة على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات إلحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل نقصها يوم 12 من سبتمبر 2026. بلدية المرسى تصدر قرارا بإخلاء فوري لبناية قبة لهوة بمرسى الشاطئ وذلك بعد ثبوت خطورة البناية على السلامة العامة. تفاصيل القرار ولمحة تاريخية عن قبة لهوة في تقرير الزميل مراد الدريدي.
2: جاء هذا القرار استنادا إلى جملة من النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة وإلى تقرير فني أنجزه خبير عدلي مهندس مدني بتاريخ 22 أفريل أكد الحالة المتداعية للبناية وتهديدها بالانهيار. كما سند القرار إلى إذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 17 من أفريل الماضي يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لدرء الخطر في إطار حماية الأرواح والممتلكات. ونص القرار على إخلاء الكلي والفوري للبناية ويعد مبنى قبة لهوة أحد رموز مدينة المرسى من أبرز المعالم التاريخية بالضاحية الشمالية للعاصمة لما يحمله من رمزية معمارية وارتباط وثيق بتاريخ المدينة كوجهة للاصطياف خلال فترة حكم البيات الحسينيين. وشيد هذا المبنى في بدايات القرن العشرين ليكون فضاء خاصا للاستجمام والاستراحة، استخدم بالأساس كمصيف للباي ومحيطه كما ارتبط بوظائف ترفيهية ونخبوية تعكس طبيعة الحياة الارستقراطية آنذاك. وتميز موقعه الفريد بتشيده على حافة البحر بل متغولا فيه وهو أكسبه خصوصية معمارية وجمالية. وبعد الاستقلال آلت ملكية المبنى إلى الدولة قبل أن يتم استغلاله في فترات لاحقة في أنشطة ترفيهية وسياحية ليؤول في مبعات إلى ملكية خاصة، غير أن غياب الصيانة والتعهد إلى جانب التأثيرات العوامل الطبيعية خاصة منها الرطوبة وملوحة البحر ساهم في تدهور حالته تدريجيا.
1: في الشأن الدولي، وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تفيد نقلا عن مصدر لم تسمه أن طهران لم ترد بعد على أحدث مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن بعض البنود غير المقبولة. وكالة فارس الإيرانية تنشر مشاهد قالت إنها لحطام سيارة استطلاعية معادية أسقطتها القوات الإيرانية ليلة أمس فوق مضيق هرمز. وفي الختام، حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ 10 عمليات عسكرية بمسيرات وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وذلك ردا على ما وصفه الحزب بخروقات وقف إطلاق النار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس فورم. الجمعة من

0: فرام تيمونياج.
1: أهلا بونجور ليندا، حبيت نشارك اليوم في فورام. بالنسبة لي أنا أولاد اللي ما بيناتنا 27 سنة ديكالاج، عرست صغيرة، هو أكبر مني ب 27 سنة، فما حتى ديفيرونس، معناها يعني نحبوا بعضنا، تعاشرنا، هو واعي ومثقف وتبارك الله عليه، دونك تعاشرنا بالبي، معناها العمر عمره ما كان أوبستاكل في الحياة، وكهو ميرسي بوكو يعيشك.
2: السلام عليكم حبيبي. في مخص فورام اليوم حبيت أقول الباب الوحيد هو الأكثر خطرة مع المعيشة، مع الشمعة، جمعة المرأة تقول لك فم واحد مكون، يعني بداره بخدمته كما يقولوا كشهية مفرتحيك كما يقولوا، عنده مدخول أنجليغا عفت لوز على عمر ركيك، يقول لك أنا مفيد، معناها ما مليش بش نتعب في حياتي من ناحية الكرويات وكل، خاصة توا المعيشة معناها هو اللي يخلي العباد تقبل، خاصة تقبل تقول لك مفيدة نعيش متهنية معها، ماذا بيا تفعل على طبيعته أكثر قبل ما تقدم على الزواج، خاطر برشا تقول لك اللي يحسب وحده ويفضله، ماذا بيا العبد يعمل كتحقيق حتى من ناحية طبيعته كيفاش يعامل المرأة بصفة عامة، معناها هو شنو تحكي معها تشوفه شنو معناها رأيه في المرأة، كيفاش يحب يعيش معها، هذا سلام حبيبي، ربي هني كل حد قدم على الزواج.
3: حبيت أشارك اليوم في الفورام ما بين الزواج الفارق السن، ما بيني أنا عمرت 10 سنين، أظن ما عند ربي اللي عام عارس، ربي رزقنا ولدنا الأولاني، بعد ربي رزقنا بنية، والحمد لله تو عندي 21 سنة جواز، والحمد لله راضين ومور، ربي فرقنا.
4: أهلا مرحبا. هو الزواج معناها هي علاقة حب تجمع الأطراف والحب به لحياة الإنشاء، لكن كيف مكتوب في عقد الزواج فارق العمر ينجم يتأثر باعتبار هو العائلة باش تكون شوي وأبناء، لكن مش كل مرات كبيرة برشا ولا راجل كبير برشا تكون شبابية كالسنة هذيك، كيما هو عجز مع شاج من ربي ولده، كل مرات كبيرة عجز ربي ولده، لو شو يلقى روح طفل هذيك كبيرين هو مش صغير كما هو نديه هو صغار الأخرين أسعى أو بيته معناها حاجة سلبية. كيف مع كل أسف معناها الشعب التونسي المواطن التونسي اختار زواج رياج ميكس أجنبي مع الشغل العمر جملة، نجم ياخذ عطوزة، نجم ياخذ راجل كبير، مع الشطراح بالنسبة لي هو معناها مسألة العمر، لكن كي يجي ياخذ تونسية هو ياخذها معناها صغيرة وأقل منه وغيره، دونك أنا رأى أنه مارياج دافير معناها هو طاغي هو اللي يشرع معناها بالنسبة لي هما معناها الزواج معناها بالسن تكون مبينة بين الرجل والمرأة، وأنا رأى أنه السن لازم تكون متقاربة بيا معناها على الأقل باش نجم ربي وصغير مع بعضهم الاثنين ويكبروا قدام الاثنين، ومع كل أسف مارياج برشا هذاك اللي
5: برر
4: معناها الزواج
5: تاع
4: السن المختلفه،
5: وبارك الله فيكم. عسلامة بربي، انا عجبني اليوم الموضوع نتاع فورام، بالرسمي نحبكم برشا برشا، برنامج نتبع فيه برشا، شفتوا اليوم شد انتباهي. انا جوشي با كونتخ انه يكون الراجل ولا المراه معناتها فارق بيناتهم في العمر، كيف سواء الراجل اصغر من المراه ولا اكبر منها، معناتها عادي جدا، ماهيش حاجه تعيب جمله تدا، وحاجه محلاها برشا سيرتو كي يبداو متفاهمين مع بعض ويبداو يحبوا بعضهم، وفما برشا محبه وبرشا قدر، معناتها ما فماش عناف باش يختلفوا، وجي سوي بور انا اذا يكون راجلي اصغر مني وعادي، سيرتو كي يبدا يستحق في وقتنا هذايا سيرتو يقدرك يحبك اطرسا، معناتها ما فماش حتى مشكل، معناتها جي سوي تري بور، وان شاء الله ربي يهني كل حد معناها اونفا، فهمت؟ دونك فماش حتى مشكل، نهاركم زين ونحبكم برشا فورام.
6: فارق السن عمره ما كان عار في نظر الكوبل، بالعكس قال راجلي باقي فوق مرته ب 30 سنه، وصدقيني توا للتو معناتها عمر معناتها ما عاشوا مع بعضهم، هاو للتو من زين معناتها هو حي، معناتها هو بالعكس تو بر الجهه في كبره، ما هي اللي تهز الطب وهي اللي تمشي بيه وهي معناتها هو عامله معاه، انا بنشوفه نعتبرها كيما بنته كيما تتولي، احنا معناتها نقولوا نحن حاجه اخرى معناتها حاجه اخرى.
2: والله انا فارق السن انا راجلي اكبر مني ب 10 سنين، من لوس سيتي با بروبليم ديما في خدي، هو يظهر لهم هو كبير وانا صغيره، قعدت حتى توا من سنه توا بعد 6 سنين، هو ديما يرى فيا صغيره، سي تان افونتاج انا صغيره، مي لو بير سي كو هو يقدر ممكن انت راكي صغيره لازم تكادي لازم، هو ديما كبير انت صغيره، وهو يمرض وانت ما زلت ما بديتش تمر في العمر هذاك حتى هو زاد عليك 10 سنين، دونك ولي مشكله اخرى، مشكله اللي الكبر الكبر مشكله.
7: عسلامه ليندا حبيبتي، انا نحب نشارك في موضوع بصراحه، موضوع اليوم على فارق السن، هل هو عائق، هل هو فما مشكلة، هل هو يتفاهموا؟ لا، ما فارق السن عمره ما كان مشكلة، نجموا نتفاهموا أنا وياك، ونحن ما بيناتنا في فارق سن 20 سنة ولا أكثر، أما ونجموا زادة ما نتفاهموش كي نبداو ما في فماش فارق سن ما بيناتنا، نبداو حتى نبات المشكلة هي، ولازم يكون الحل الوحيد لازم يكون فما تفاهم وصراحة. كي بدا فما تفاهم وصراحة وما نمسكيوش على بعضنا، معناتها ما نلبسوش الأقنعة، أنا راضية بيك، تقول له من الأول تفاهم وأنا راضية بيك وظروفك المادية والعائلية، وبعدين تتقلب تولي مشاكل وأنا ما ساعدنيش هكا، يا بنت الحليل ويا ولد الحليل ماك راضي بيا، راضين ببعضنا، أنا نلبس كما نحب وأنا نخرج كما نحب، ولا أنا سهريات والتصرفات نتاعي وظروف، راضين ببعضنا ومسكيو على بعضنا وبعدين يتقلبوا. هذيك هي لازم تكون فما صراحة وتفاهم، أما فارق السن عمره ما كان عائق.
8: السلام عليكم، انا واصل كنت نعيش في المانيا، حبيت نشارك في الفورم، سمعت التجربه اللي تحكي فيه اليوم حق ينسني، وحسيت روحي بنتني نحكي فيه. انا ماخو امراه اكبر مني بارش، الحمد لله عايش فرحانه معها وعايش في خير ونعم.
9: الو، صباح الخير مزيك، صباح الخير صندوق عزب، صباح الخير فورم، صباح الخير كندا الرحالي. بربي تحكيوا على فرق السن في الزواج، فرق السن ما يقلقش، الفرقه وحكايه فرقه مشكله كبيره برشا برشا تبني بالحق قلق وبرشا حسابات وبرشا أمور وبرشا خلي وقلت لك يلعب مرازن وتركع فيه كلاب كما يقولوا فيها. أما تبدأ حاجة مركعة 7-5 ترك سنة بليت وهذا ما يقلقش عليه الكل، وفيدة في العقليات، فيدة في تبدأ العقلية تبدأ نظيفة وبريه كي هو كي هي ويبدو مفاهمين وكل شيء، والله ما يقلقش حد شيء. ملون يمشي صفاهم بعد ما مصيرة كما يقولوا فيه تكلي بعضها يلعب مرازن برا بيبقى فيلمين ونهاركم زين برا بفضل.
10: ألو مزيك، الشرك في فرام على الزواج، تزوج من واحد أكبر منه راهو اسمك مغامرة، تنجم تنجح تنجم لا، أما أنا توا الإنسان صغير والمرأة صغيرة وراجل صغير يعيشوا شبههم مع بعضهم، يجريوا مع بعضهم، يكونوا مع بعضهم، يفرحوا مع بعضهم، يفهموا بعضهم. توا هو راجل كبير مثلا مواد نسخ الناس يحب يخو واحدة صغيرة، أنت علاش تحرمها؟ هو يحب عاش شباب وعاش طفولته وعاش كل شيء، يحب يتقر، هي شنو ذنبها؟ هي تحب تخرج هو لا ما ينجمش، هي تحب تعمل كل حاجة، تحب تجري، تحب تنقص. حبي اخويا واحد صغر او مش واحد، انا ضد يا اخويا، والتجربة معظمها فاشلة فهمتني، ما هو ماشي فرد سبلي، ما هو ماشي فرد واحد، ما ينجموش، مش مشكلة احنا كيف يقولوا فيها تقارب الاعمار احسن حاجة، انا ضد ما نكذبش عليك، وربي ان شاء الله فما راهو تجارب تنجح مي ان بور مي ماشي برشا برشا، وربي يوفق الجميع وشكرا مزيك.
11: عسلامة مزيك اف ام، حبيت نحكي لكم على تجربتي في الحب. انا وراجلي بناتنا 10 سنين، اما بريس فرد عمر ما شاء الله، نحب بعضنا برشا، متفاهمين في كل شيء، عنا طفل مزين برشا، ولدي عمره عامين ما شاء الله، عنا طويكة 5 سنين من اللي نعرف بعضنا، لا نهار اتعاركنا ولا نهار اكلتنا بالحق طيبة على الاخر، متفاهمين في كل شيء، عبارة في كما المسلسلين.
12: انا راه ما فهمش حب، الحب والله بين زوز قراب لبعضهم في العمر مرة يفهموا بعضهم، تلقاهم ميم نيفو انتيليكتويل، تلقاهم نفسك نقولوا نحن كتيش يعيشوا مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم، فهمت؟ مش تقول لي مثال فما ديكالاج داش بيناتهم تاع 10 و 15، ما امبوسيبل باش يكملوا مع بعضهم، ما يفهموش بعضهم، فهمت؟ لا في الحياة الزوجية الحميمية، لا في الحياة الزوجية العامة، لا في حد شيء، باش تلقى واحد مازال في جينيراسيون جديدة، واحد في جينيراسيون قديمة، هي باش تعمل حاجة كل شيء يشوفوا عيب، هو باش يعمل حاجة باش تحسه هي ديمودي وقديم برشا.
13: انا ما عنديش مشكله اكزامبل اكبر منه ولا يكبر منها، اذا هما الحب هو ما يقفش على السن، فما دي كونديسيون وفق عليها. اذا اكزامبل بنتي تيخو واحد بابي متفرات خدمته تحفونه بيه كله، انا زوجي فودني ب 14 وعاد الحمد لله ما عنديش مشكله.
14: لا حتى كان يحبوا بعضهم ويقبلوا، لكن فما نظريه في المجتمع والله هكا خذا مراه اكبر منه ولا هي خذات راجل اكبر منها، جامع يحبوا بعضهم، لكن الراحه النفسيه هي اللي تخلي اللي كوبل واحد منهم يتيح يك يبدو فرد مخ يتفاهموا بعضهم يعيش ميهوم شكلها مني خليتني ولاخذك وحبينا بعضنا، فارق السن ذاك ما عاش تنظر، ثم روح نفسانية من داخل.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تتسويز على 71-113-013، سجل رأيك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي،
15: ارجعنا معكم جديد في فورم على موزيك فم. مرحبا، مضي 23 دقيقة مواصل معكم حتى للأربعة، وتشاركوا معنا على 71-113-013 في موضوع اليوم. نحكيو على فرق السن في الزواج، وقتش نحكيو على فرق السن يعتبر كبير نسبين، وإذا يجاوبنا عليها ضيف ضيفنا أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وثيرابوت دو كوبل. نجموا تعودوا تسمعوا الساعة الأولى يحكينا فيها على برشا نقاط مهمة. هل ارتباط بشخص تختاره مرتبط بعمر ولا يقعد العمر مجرد رقم؟ هل فما زيجات يكون فيها فارق العمر كبير وتنجح؟ وهل العكس الفارق هذا ينجم يخلق اختلالات وديكالاج بيناتهم مع الوقت، إن كان في العقلية، في لي سونتر دانتيغي، في الشغف، نظرة للحياة؟ وهذا باش نحكيو فيه في الساعة الثانية. كيفاش تكون عموما نظرة المجتمع والمحيط للزيجات اللي فيها فارق بين الزوجين، وعلاش يربطوا في الأغلب بزواج مصلحة أو حسابات؟ كيفاش الزوجين يعيشوا التجربة قدام الأحكام المسبقة زادة كيف كيف؟ وهل المجتمع يشوف العلاقة بطريقة مختلفة حسب أنه الرجل ولا المرأة أكبر ولا العقلية تتغيرت اليوم؟ وكانوا جاونا مكالمات الساعة الأولى فيهم زوج أكبر من زوجته بتسعة سنوات، بلوتو زوجته أكبر من تسعة سنوات، والعكس ريم خذت رجل هو هي أكبر منه. دونك اليوم هل أنه هذه ولت مقبولة أكثر ولا زادة بين نقاط نجاوب عليها في ساعتنا الثانية؟ وهل أنه كما قلنا فما بعض الزيجات كيفون الإكسيبسيون زادة وينجموا ينجحوا يواصلوا، سورتو نحكيوا على الاستمرارية والديمومة في الوقت هذا كل في ساعتنا الثانية. معنا سالم عبد الله مختص في علم الاجتماع في البلاتو، وأنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وثيرابوت دو كوبل. باش نواصلوا مع التليفونات قبل ما نرجع مع بقية النقاط ونبداو ساعتنا مع لطيفة من حي الغزالة.
0: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
15: مدام لطيفة من الناس اللي ترى أنه هي ضد زواج بفارق سن، تعتبرها مغامرة سلبية حسب اللي شفته هي في الانتوراج متاحة، وحتى معناها في حياتها الخاصة فمش كون خطب بنتها ورفضت. تفسر لنا علاش مدام لطيفة، شنو وجهة النظر متاحة في موضوع اليوم؟ مرحبا مدام لطيفة.
16: عسما مدام لبيسة،
15: شحويلك يا للا، مرحبا
16: بيك. عايشك مسعيدة بشاركت معكم،
15: يعيشك
16: وإن شاء الله نكون ساهمت في شوية هكا استفادة للمجتمع.
15: أكيد كل رأي عنده أهمية أكيد به.
16: والله أنا زد عليه زد توا. أنا مثلا طفلة صغيرة نحب نعيش حياتي، فهمتني؟ أنا نحب واحد من الدين نعيش معها الفرح، نعيش معها الزعل، كما يقولوا فيها يا أخوي أنا من الدقاعدة نحب ننقر.
15: أيوة.
16: أنا كيني أخوي واحد كبير. أيوة. يا أخوي شنو هو عاش حياته طول وعرض، هو توا مسحق عبد بشي يقولوا أحنا ممرضة.
15: أيوة.
16: وما هوش صحيح راودي اللي ترى فيه يقولك ولا بس علينا سي بادري. أنا ريتهم عينيهم تعرف كي راو كنتي انا نتخير وناخذ فقير وراو انا بيتي تختبط راو شكون وما حبيتش، وبالرغم اني ظروفي الحمد لله انا يعني خدمتي سافا، انا ما واحد كل شيء لاباس يعني كادر في بنك مانيش كي برا وما حبيتش. كيفاش وخذيته نفس اقل من نص عليها اقل عشت معاه اللي ما تصوروش في بالك. كل شيء عشنا مع بعضنا، كونا مع بعضنا، فرحنا مع بعضنا، جبنا صغار عادت على إيه. لكن أخو واحد أنا مشي يقعد يشد لي بنك ولا واحد شنو اللي استفدت بالفلوس؟ ما حشيش بيها الفلوس، إيش عم بيها الفلوس؟ بلا سعادة مش الفلوس سعادة. نجم تبدأ سعيدة أبسط حاجة في دارك تبدأ تضحك وريتك دايرين بيك وهو صغير. والله نبدأ ونفدك ونبدأ وشي خير، نبدأ فرد عمر كبرنا مع بعضنا، صغرنا عدينها مع بعضنا، فهمتني؟ وإنا زي صارت يعني مع بنتي.
15: أيوة.
16: عندي تبارك الله بنتي شاء الله
15: بنيتك
16: تبارك الله ديكادر وقريب. أي. جيها واحد من مليكة هو تاع ترقينا حبيبهم دبس علي وقتها ما قلت كمرها دي زنورة مش كبيرة يس.
15: أي.
16: قالها نعمل كل شيء نوزنك ذهب ونعتورك. قلت له خزرت له كلمتين قلت له بشو نقولهم لك ناخذك ينطلقك ينعمل عليك صح. وقد وين مراني مانيش يعني
15: مانيش ما تسمح
16: ليش فهمني هي مرها 19 سنة راو انا وهاو حتى في الانتوراج طوى خذيته كبير عليها ويبس منه زوز صغار.
15: ايه؟
16: والله طوى مرض لو حته
15: كي صار كي جاي وقت الكبر معناها مشيت وخليته
16: خذيته غير معينة ريبي كبير ويحة شيخك عليه. انا يا خويا ندخل في تجربة يتحمل تكون ناجحة ويتحمل تكون فيش.
15: أي.
16: ربي خلقنا هكا، انا نحب نعيش صوري مع انسان كيما انا يفهم ويفهمني.
15: بعدين ترى انت العقليه والجيل عنده اهميه باش يكونوا متفاهمين متقاربين اكثر.
16: اي عنده ما يفهمنيش انا، هو عقله ما نعرفش عليه انا، ما نعرف وانا يا خويا مازلت فهمتي ما نعرفش كل واحد. واما انا راه اللي ترى فيه كله كاموفلاج. انا عندي واحده سقتلي قريبتي قتلي بابا هداني، هي اخذت راجل كبير قتلي تعرف بابا هداني فهمتني. انت حتى ما نعرفش انا يكبر ما نعرفش كيفاش يقعد في بلاصه وهو المرض راه ما نجم يجي للصغير والكبير عشيك فهمني. ايه ما يا خويا انا وهو يحب بخو رايد ما عادش لا يحمل جوج ما يحمل صغار لا انا وقت اللي ناخذ صغير يبقى معايا انا راجل يقوم معايا مره يعمل هو الببرو مره انا مره يعني اللي تقسمنا كل شيء محليها الحياه ونتفكروا نقعدوا نبداو نتفكروا هكا وهكا نحكيوا لاولادنا راهو هذوك ما الكل انت راهم في تينيتي وهما راهو حاجات تعتز بيهم في حياتك فهمت تعتز بيهم
15: يقعدوا معناها تقول انت يبني وذكريات مع بعضهم باهي باش يفعلوا مع مداخلتك مدام لطيفه وهو راي زاد كيف كيف مختلف على البعض ملي سمعناه ولا من بعض التجارب. وهوني باش نحاولوا نحكيوا جوستمون على الحاجات اللي تنجم تظهر بسبب فارق السن بعد ما شفنا بعض التجارب الايجابيه ربما فما زاد السلبي. ونتوجه بالسؤال قبل ما نخدم معنا سي حسين ليك انس دونك لهوني خلطنا النقطه. نشكرها مدام لطيفه على المداخله. كان تحكي فيه مدام لطيفة ان بارتي ما نعرفش موافق عليه ولا لا كمختص وثيرابيوت دو كوبل انه على قد ما العمر خير يكون افضل. وشنو من الحاجات السلبية اللي نجموا يظهروا بسبب الفارق في السن؟
17: اي انا نشكرها المدام المدخلة وموافق على كلامها معناها بنسبة كبيرة لأنه بفارق العمر ثم برشا مشاكل تنجم تصير أهمها يعني أنه ما يكونوش فرد جينيراسيون وبالتالي قد نختلفوا في التفكير. وإحنا نعرفوا طول لندا اللي إحنا يعني العالم قاعد يتغير بطريقة بوتيرة سريعة جدا. فإذا ناخذوا ناس بيناتهم 10 سنين ولا 15 سنة ربما مش كيما قبل اللي كان المجتمع هو نفسه ما يتغيرش برشا، لهنا ثم برشا تغيرات من جينيراسيون لجينيراسيون قد تختلف الرؤية وقد تختلف المبادئ وقد تختلف المواقف. تقول أنت ما هو هذي مسألة نجموا يحسموها من الأول من الأول للا وقت الناس تبدأ عاشقة في بعضها وحابة على بعضها راو برشا ناس معناها يكاموفل ويغطي والحاجات يبدأ مش راضي على حاجة ويسكت، يبدأ مش راضي على الحاجة الأخرى ويسكت. من بعد يخرجوا بعد الزواج بعد ما يصير الزواج كامل ويكونوا مع بعضهم تتبين حاجات جديدة وهذه من بين أكثر الحاجات اللي تتعب. كيف كيف زادة وقت لي نبدأ الفرق العمر متاعنا كبير الأهداف في الحياة ما تبدأش هي بيدها. قد يكون راجل أكبر بالقدية في السن من مرأة الهدف متاعه هو الحصول على امرأة جميلة حبها وعشقها وعجبته في حين ما عندوش مثلا هدف متاع إنجاب ما يحبش يجيب أو قد يكون زواجه الثاني ديجا عنده صغار ومحصل صغار وفرحان بصغيراته وهو فقط ما يكونلوش الهدف ذاك. يكون إنسان كمل برشا مشاريع في حياته برشا أهداف عمل دار عمل كهرباء ماشي على روحه ينجم يكون إنسان في سن تقاعد حتى ويتزوج من واحدة ما زلت ما تمتش الأهداف هذيك وتحب فقط ربما تتحصل عليهم حصول هكاك ديريكت. ما نساوش زادة ما يزمناش ننساو نقطة أنه الزواج بفارق سن متقدم يطرح لنا إشكالية الزواج المادي أنه ناس تكون يعني متزوجة فقط للطمع كسوسوا الراجل أصغر من المرأة يبدأ طامع فيها هي عندها برشا فلوس ولبس عليها وهو زوالي وإلا العكس بالعكس زيدا نساء تبدأ طامعة في راجل يبدأ لبس عليه ومستقر بالقدية مادين وينجب يبدل لها مستوى المعيشي متاحة وتتزوج به. فهذه الأهداف تكون أهداف مختلفة ما هيش كيف كيف. الدراسات تقول اللي زوجات هذه احنا سمعنا دوبون اكزامبل لكن في عموم الناس
15: فما شكون عنده عامين فما شكون 3 سنين وفما شكون 12 سنه
17: مازال ما شفناش لكن الناس اللي دخلوا حبوا يعبروا
15: الوقت شنو يوري
17: الوقت راه يفرق برشا حتى على المستوى الصحي
15: غير انت قلت بالبدايات بداو متفاهمين وكل شيء شنو اللي نجم يتغير بعد 10 20 سنه
17: حتى على المستوى الجمالي راه على المستوى الجنسي وانا سكسولوج ونقول لك يعني حتى على المستوى الصحي راه ثم تغيرات تنجم فتاه في ال 20 سنه تغرم براجل في ال 40 سنه وتحبه بصدق وماش طامعة فيه حب لكن هل هي نفسها شخص في الأربعين سنة باش تنظر بنفس المنظور بنفس الإعجاب للشخص اللي عمره 60 سنة تنجم تفرق الحكايه في ال 40 سنه وفي اوج العمل نتاعه، وهي ربما ما زالت ستوديونت نجم نقولوا الناس كل مشغولين، لكن في سن معينه تبدا هي تخدم وفي معترك الحياه وتقابل ناس وتخرج وتمشي وتجي، وسيد يكون روتريتي ما عادش ثم نفس الاهداف، ما عادش نفس الوقت ماناش نعديو فيه زوز كيف كيف مع بعضنا. كيف كيف ثم امراض جنسيه اللي تنجم تظهر بعد ما انسان يكبر، ربما يمرض بالسكر، يمرض بالدم، يمرض بالقلب، ربي يعافي جميع المستمعين. لكن الامراض هذه اللي تظهر في التقدم في السن تاثر تاثير كبير على السلامه والمقدره الجنسيه للراجل، كما كذلك تاثر على السلامه والمقدره الجنسيه للمراه. ربما هذا يعمل ديفرجنس ويبعد الناس على بعضها وما يخليش الناس في توافق وفي رضا جنسي وحميمي مشترك ما بيناتهم. عوامل الحقيقه عديده اللي تنجم تكون السن فيها يعمل اختلاف ما بيناتهم، حتى الحيويه معناها موش نفس القدره في النشاط عند الصغير كيما نفس القدره والنشاط عند الكبير.
15: معناها لي سونتر دانتيغي الشغف ينجم يتغير مع الوقت، الانسان ايفولو معناها مع الوقت، هذيك حاجه طبيعيه تراها عند الانسان. والا كيما سمعنا قبيله عن نوتر تيمونياج قالت لك لا، هو عمل ايفور باش قرب للعمر والسن ويعيش معاها ويخرج ويسهر ويتعشى، ومعناها كانه ان سور ايفور هذاك يعتبر، والا جوست معناها الحفاظ على الشخص ما يخرج من حياته.
17: كل واحد وجهة النظر متاعو، لكن احنا السؤال اللي نقولوه هل الفور اللي عمله هو ممتع لي هو ولا مرهق لي هو؟ ربما في سن معين يحب يكون اهدى، يحب يقعد في رستوران بلو كالم، يحب يسمع موسيقى من نوع اخر، ما يحبش يشتح برشا، على راحته. هل هو معناها حاجه هذيك كومفورتابل بالنسبه لي هو، ولا يضحي بعادات ممتعه ومريحه لي هو في سبيل ارضاء انسان اخر يبعد عليه في العمر؟ هاني قلت لك من الاول قد يكون الشغف والحب هو اللي يجلب الناس لبعضها، لكن من بعد بطول المدى قد الانسان ما يلقاش روحه في نفس المستوى اللي نجم يرضي به الانسان والشريك اللي موجود معاه.
15: باهي خلينا نسمع هو سي حسين قبل بعد نعطي الكلمه زاده السنيم في نفس الإطار، مش نمشيو المجرين معنا سي حسين عدل إشهاد، ويقول في إطار الخدمة متاعي حسب مهنته بالوقت ما عاش يتفهموا معنا يا ليكوبل مع فارق سن كبير. سي حسين تحية ليك ومرحبا بيك على مزايك.
18: اهلا وسهلا ومرحبا يا اختي ليندا.
15: يفضلك يا سي حسين، شكرا لك على المداخله وعلى التيمونياج اللي نجم يفيد، خاصه وانت تبارك الله معش معدل قديش كتبين معناها صداقات قليل يقول.
18: والله معدل قديش تو
15: حتى تو برشا مفجوعين من ياسر تلاقي كثر، خلينا نشوفوا العلف من ناحيه اخرى، فما برشا صداقات زيد.
18: والله شيء جديد شيء جديد، قبل تربط الصداقات عبد بالسيف تويك الصداقات على طول السنه.
15: معاش موسمية معناه،
18: وين كنا ظروف اقتصادية تخليهم السالة في الصيف مش كما في الصيف، دونك اللي يلعبوا عامل الزمان باش يكون ارفق التكلفة تاع الصالة وغيره، فهمت؟
15: دونك على طول العام ولينا
18: مورميديات معناها باش يربحوها، عندهم حق خلي عادي وجهنا يرتاحوا واش معاك ولا
15: صحيح حقها وعندهم بالحق، ربي هاني الناس الكل. سي حسين انت معناها ساعات فما احراج كي يبدا فما فارق سن وانت تكتب في عقد القران، ولكن هل ملزم انك تقول ليداد نيسانس؟
18: هو مبدئيا نحب حاجه باهيه لذا هكا ولا هو حاجه نبيله هكا ولا
15: ايوه.
18: والقانون كيف جاء القانون قال لك اي واحد يحب يتزوج عنده شروط قانونيه توفر فيه ويضمن عقد زواجه، ما ثماش كبير ما عرفش وصغير يعرس وواء. دونك

0: بنتك ولا مش بنتك. خاطر ساعات انا نقول بنتك تطلع تقطع هو فيديو في تيريكو معناها
1: تلقى روحك في احراج.
0: دونك انا في احراج. دونك انا من بيرويا مرحبا بكم شكون هم الاطراف تاع عقد الزواج؟ يقول لي انا ونقول في قلبي جاب ربي ما قلتوش انت بوها ولا
1: جاب ربي
0: جاب ربي فهمتني. يقول لي هذه البنيه ناخذ عليهم الاوراق نتاعهم ومن بعد كيجي خارج يقول لي بربي كي تجي باش تكتب عقد الزواج ماذا بيا ما تقولش ليزانتيتي معناها العمر نتاعي ولا العمر نتاعها هي احراج بس باللي هو معناها يكون ديكالاج معناها 15 ولا 20 معناها سي ترو معناها
1: فهمت. وانت تنجم قانونين ولا لازم
0: انا قانونيا
1: التشهير يعني
0: اي لازم الزوج والزوجه يكون على علم والشهود يكون على علم باعتبار هما الاربع اطراف مثلوا جزء في العقد التصديق اللي كتبوا انا وبصحوا عليهم الاربعه يكونوا على علم بالوضعيه المدنيه نتاع كل طرف. اما فيما زيد على ذلك مش با اوبليجي باش نخبر نخبر الحضور بالعمر نتاعهم باش انا
1: واضح باهي.
0: هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه للزواج معناها في الديكلاج داج بيتم زوز انا شخصيا خاصة نكتبوا المراج ميكس احنا مع الاجانب ويجيبك مرة كبيرة ويقول لك شفت عليها الزيق ويقول لك في نفس الوقت انا باش نعم بها اوراقي معناها نجم نقولها لك الكلمة هذه فهمت بعد نعرف بها. احنا ليه انا ننصح نقولوا هذه الزيق العلاقة انسانية وقيمها الدوام اللي كان معناها ثم انسجام بين بعضكم وثم زاد واجبات وحقوق لكل راجل تجاه المرأة الأخرى معناها لازم يكون ثم حب
1: سابق معناها كي يقولها لك قبل عقد القران ثم حاجة باطلة لل
0: أنا مقبليش.
1: من العقد مقبليش
0: خاطر العبارة قال لك معناها سامحني تمثيلة معناها هكا ولا أنا مقبليش حكي كيما هكا
1: صحيح إيتيكمون وقانونين معناها عندك الحق إي
0: ما نجمش تكتب له بيان سور ما انا باش نزيد معناها ندخل لك المسرحيه نتاعك بعقد صداق وانت عندك نيه نتاعك من الاولى انك عندك نيه اخرى خاصه بك انت بينما ثم السفارات في تونس هنا كي تلقى ديكلاج داج بين الزوج الاجنبي والتونسي ما يعطيوش حتى الاذن معناها معناها حاسمينها معناها بعض السفارات تعطيكش اذن بالزواج طرف اجنبي تونسي
1: يحميو في المواطنين
0: يعرفوا اكثر من احنا يعرفوا بيننا اكثر من احنا هم
1: على خاطر الاوراق
0: يعطيك الصحه. وثم ديزوتر كا اختي ليندا هو واحد كبر لا قدر الله توفات زوجته يقول لك انا راجل كبير ولازم عارفين كل واحد في بلاصه ماذا بي واحد يقوم بيه يمدي دواء يمدي كسمه يمدي كذا دونك يمشي الاولاد وبيدهم يخطبوا له مراه اصغر منه تبيع مش ياخذ مراه قده مش هو زيد يعاني فيها هي دونك ماذا بياخذ مراه معناها ناشطه كيما نقولوا فهمت كيفاش تجي تقوم بشؤون المنزل تغسل له دبشه تحدد له دبشه طيب له ماكلته ينقص باب تحل الباب وكبر وكذا دونك ياخذ مراه هذيك وهي بيدها تقبل علاش تقبل يقول لك انا راجل كان يخدم عنده الروتيت نتاعو لا قدر الله بعد عمر طويل لو موظمنت انا في الروتيت تاع راجل يجيني لي انا
1: دونك هذاك علاش احنا طرحنا السؤال قلنا هل فما ساعات زواج مصلحه او حسابات في بعض الحالات
0: صحيح ثم يعطيك الصحه ثم حسابات في الموضوع هذايا فهمت وتلقى زاد الدكتور كا تاخذ الراجل مثلا اكبر منها وتقول لك نحب نعمل اشتراك في الاملاك تقول لك انا بدل ما خذيتك دونك انت كنت فرتي نعمل اشتراك في الاملاك عباره معناها
1: تدوز على
0: قبل بالعمر نتاعو تقول لي ان هي موفيز فوا هذه ما نحبش معناها
1: يعني كونتر بارتي
0: كونتر بارتي اخلاقيا ما تستقيمش معناها عمليه كيما هكا فهمت. وبالنسبه للكوب اللي باش يعرس تقول صدق معناها معناها كيما قلت لك ان الاجانب ولا حتى في تونس في بعضهم قد تكون هي لبس عليها ولا هي كانت معرسه وطلقت ورجلها خلي لها ثروه معليه هي مثلا ولا ارمله دونك تلقاها باش ياخذها على اساس انه الجانب هذاك فهمت. نحكي اجتماعيا راه مش نحكي بسيتي كعادل الشيء انا طبق القانون احنا طبق القانون مش موجود معناها فهمت
1: بالضبط
0: لا نجم نمنع الزيق ولا نجم معناها ما نقولوا ما تكبش الزيق اذا كان توفت الشروط القانونيه بالنسبه لنا عن بقينا الغالب انت في وقت الحالي مع كل اسف المراه تقرا وتخدم تتخرج في عمر 40 سنه وتعمل دكتوراه نتاعها توصل حتى 50 سنه وبعد
1: في وقت ريتريت صح حسين
0: اسمعني لا عندي بيجير كا عبيت تعمل الدكتوراه نتاعهم
1: نعرف نعرف صحيح
0: وبعد تخمم في العرس كي تخمم في العرس بيان سور مش تختار واحد عمره 20 سنه مش تختار واحد اكبر منها بالعمر دونك عباره وليت حاله اجتماعيه معناها بالنسبه لها هي خاطر بالنسبه هي بالرغم الثقافه نتاعها وبالرغم كل شيء باش تفكر كيف هي بتيت تضحك كيف هي خذت الدكتوراه كيف هي دوك ثم تناغم ثقافي بين بعضهم ساعات تلقى روحك باش تاخذ راجل اكبر منها في العمر باعتبار انه المجتمع ضغط عليها والعائله ضغط عليها قلت لهم نتناو عليك انه تاخذ راجل تلقى روحك السوق
1: هذوما الاسباب معناها هذوما الحالات الكل صحيح سي حسين اللي ربما فيهم كيما انت عطيت امثله يعطيك الصحه فما من اجل مصلحه من اجل حسابات ولكن انت قلت معناها حسب رايي الكوبلويت اللي بيناتهم فارق ما يتفهموش علاش حسب رايك سي حسين
0: اقل شيء اذا كان هي قابله به وفارق عمر يخرجوا بعضهم في الشارع باش يتمروا عليهم يسمعوا ذكر الرجل يتمروا عليها وجابوا ولد صغير هو عمره 6 سنين وابو عمره يقول 6 سنين باش يقول اخذك عزيزك جاي روح بيك ولا شكون شكون بابا حتى الولد بيدو ولا كومبلكسيه مليون صغير
1: اي هو ساعات بيتنمر وساعات العباد ما تغلط
0: تغلط خاطر بالمعنى الظاهر انه ما نجمش يكون بوه يكون حاجة.

0: نكون شبوه. دونك الولاد نسيت مشى لي كومبلكسي واللي معاش يقولوا ملك بابا
1: اي
0: خاطر يلقى حرج معني هكا ولا
1: في الصحيح.
0: صراحه تيما صراحه تيما انا واحد الناس نقول انه الزواج بين زوج اطراف ثم تكافؤ معناها ثقافي بين بعضهم وثم كيف كيف معناها عمر يكون قريب لبعضه ما ثماش قانون يكون 10 و5 و6 و7 هما قراب لبعضهم باش هما حتى كي يروحوا للدار باش يحلوا التلفزه مش هي تحب مسلسلات نتاع اليوم وروحوا مسلسلات تاع البارح يلقى كل واحد كل واحد في تلفزه
1: واحد واخد بلون واحد بالالوان
0: زوج دار في دار فهمتي ولا نحل اغنيه انا نحب نسمع موزايك هي تحب تسمع اغنيه اخرى في تيتر ولا غيره فهمتي ولا بدا نتعارك على موزايك قبل نسمع موزايك
1: كيف تسمع حاجه اخرى يعطيك الصحه ديما في الاستماع صح يفضلك
0: دونك بصراحه تيم عليك راهو التنظرات نتاع الفرق في العمر تظهر حتى في شنو تحب في حياتك معناها فهمت
1: اي في برشا تجليات. نشكرك برشا يا حسين يعطيك الصحه اللي يعطيتنا هالنظره الشامله هذه وخاصه انك حكيت على معناها نقطه اللي مازال ما طرقناهاش ولكن هي فرصه باش نحكيوا فيها اللي هي الزواج اللي يكون عن مصلحه او حسابات او ماهوش مبني على اسس المحبه كما كان يحكي انس والتقارب معناها وانت بدك قلت الثقافي والوجداني وبرشا حاجات اخرى به خلينا ناخذوا معنا سنيم ومن بعد نرجع لرانيا بالتليفون. سنيم كنت اسمع في سي حسين ذوري لخص معناها برشا نقاط في علاقه بالسؤال كنت باش نطرحه لي هو معناها الزواج ساعات اللي يكون بسبب مصلحه او حسابات حكايه قبيله انس على انه الفارق كبدا كبير بالوقت بعامل الوقت الفوارق تزيد تتعمق مع التقدم في السن ثم ماهيش هذيك السبب الاصلي اللي من الاول تزوج على خاطر وحكايه يعتبر شيء امثله نتاع ناس تاخذ جواز مصلحه على أكبر منه أجنبي على أوراق وإلا تاخذوا أكبر منها على خاطر الأمور المادية وإلا العكس بالعكس
2: والصعوبة أنه باش نحدوا الدوافع لأنها تنجم تكون متعدة وهذا لا يمنع ذاك نجم شخص هي فما حسابات فما إنسانية عقلانية وحتى الشخص لما يحاول باش يلقى قارين متقارب في المستوى التعليمي متقارب في الأجر متقارب في الثقافة الاجتماعية هي حسابات
1: أي.
2: بقطع نظر بعض يغطيها بالغلاف العاطفي أو ما يغطيهاش
1: موافق أنس حسابات ديما حسابات الزيجات عموما
2: مش فقط إلا أنه هو جملة من الدوافع اللي بين اللي بش يقوله الشخص وبين أنه هو شيه يعرس يحب التصديرة ويحبك الحنة ولا تحب هي البهرج نفسه فما نتشيخ عليه معناتها يحبك التصويرة بك لغوب بلانش والكوستوم والكرافات ولا البابيون واللي بش يعمل حمام صافي غيفي
1: ما بعد ذلك والأهم ما بعد ذلك
2: هي التجربة مغامرة يعني الاختلاف واضح ما نجموش ننفيه فما اختلاف في العمر نتيجة الانتماء إلى أجيال متباعدة نتيجة أنه البنية الجسدية والذهنية للشخصين فما اختلاف أكثر احتمال ونحن كنا مختلفين لكن في حال فما العمر فما الاختلاف فما أغلاج بيولوجيك فما مردودية أداء فما ناس اللي 60-70 ومازال يشطح ويغني ويحب كل يوم في صهري وفما اللي 30 ما يحبش يخرج هي الاختلاف واضح مثلا فما اختلاف موضوعي نجم نحدوه ونحسبوه هل الاختلاف باش تعتبره فرصة يعني نجم نختلف مع شخص ونحب ناخذ منك وتاخذ مني وفما اون انتراكسيون باش تصير نكتشف الموزيكا نتاع لي زاني 80 90 وتحكي لي على افلام نواغي بلون وانا نحكي لك على ما نعرفش موزيكا شنية توا تكنو ولا راب ولا اللي هو
1: أي.
2: لكن هل انك فما هالاستعداد ان نحن نلقاو فضاء مشترك
1: مساحه مشتركه وحده كيفي والا فما ان فيكو
2: فما فما الاستعداد وفما الصيروره والتطور النجم انا اليوم قلت هذاك عجبني غدو قوره وكيتش راه هو ولا ما عادش على باش اما هذا اي زواج نجم يعيشه مش لانه فقط نجم زوز قراب في العمر عملوا دي باركور متقاربة وبعد يكتشفوا انه بعد 5-7 سنين
1: يتكسح ولكن احنا ديما نحكيه على الاغلب انت قلت معناها لا ريفيرونس ديما هو التجارب السابقة
2: سعلونا جاونا كلهم سعادة سعلونا جاونا سعادة
1: ان شاء الله ربي يهنيهم بالعكس جوستومون خلينا نطرحوا السؤال هذا رابيدمون وناخذوا معنا رانيا من بن عروس الناس على شنو تبنيوا انتم في علم النفس وانت كمختص وكثيرابيوت دو كوبل لي كونكلوزيون اللي هما بطبيعة يقعدوا ديما معناها بصفة نسبية على شنو تبنيوهم على الأغلبية ولا على الزوبسيرفاسيون على التجارب على شنو
3: على الاغلب ايام نجمو نمشيو كان معناها بلا نورماليتي ستاتستيك باش نجمو نبنيو على وجهات النظر الاغلبيه. لكن انا حبيت نجاوب سنين على الاعجاب. وقت واحد يعجبني وجهه ولا يعجبني جسمه يتسمى هو عجبني. وقت تعجبني ثقافته وتعجبني تربيته وتعجبني اخلاقه تعجبني افكاره يتسمى هو عجبني. وقت تعجبني فلوسه ما يتسميش هو عجبني. تتسمى فلوسه. يعني الاختر وين لهنا تقول لي ما هو فلوس زادة تعجب؟ لا، الاختر أني عجبتني الفلوس، يعني كان باش نلقاها عند واحد آخر هذيك باش نبعد عليه. باركونتر كان عاشق في وجهه والعاشق في أخلاقه والعاشق في ذكاه حتى. وبرشا نساء يحبوا الرجل الذكي وبرشا رجال يحبوا المرأة الذكية. إذا هذوكم إعجاب به هو، لكن في الفلوس لا، يتسمى ثم ريسك إعجاب ثانوي لهنا يتسمى. وقت اللي نجم نعوض وين نروحي مثلا كملت قرايتي ولا حليت مشروع ولا تلبس عليه نتخلى عليه.
1: كما قالت مدام لطيفة قالت لك خطبني ولكن خذيت أقل ماديا ولكن مرتاحة معاه وعشت أحلى سنين وجابوا تبارك الله.
2: في موضوع عادة يصعب تلقى عنصر فاكتور هو الناس اللي يمشي في تجربة صعيب انه باش يقول هذا لو فاكتور ديتيرمينو. احنا مشنا في دون لابوغاتوار النجم فما شويه محبه وشويه اني انا نلقى روحي سيتواسيون في كونفورتابل خير من اللي انا كنت نعيش في دارنا. فما ساعات وضعيه الناس تعرس باش يخرج من دارهم لانه هو ما عاش مساعدته العيشه في
1: ايوه ولكن العائلة. بالنسبه ليه انا ما نعملش ديفوندمون صحاح
2: اي انا هو الصعوبه
1: اذا كان زال هذاك يزول
2: ممكن اما كان شخص قبل في القابيه كي عرسوا له بنت عمه على خاطر ذكر خاطر خارفين الورث ما يخرجش يدخلش براني مثلا. اللوجيك هذه ثقافيا وتاريخيا حسب ونسب محسوبه قبل يعرسوا له بنت عمه.
1: حل لهنا الحساب ونسب نعرفوه نسب الحساب معناه الحساب
2: بيسور.
1: اه
2: وعلاش يعرسوا له بنت عمه
1: باش يروح خاطبين بنت الحساب ونسب
2: بيسور حسبه محسوبه وباش الورثه ما تخرجش ياخذوا له بنت عمه بقطع النظر. فما اعجاب جسدي اغراء هو ساعات تقول كيف اختي راه لا تعرس بها باش ما تجيش برا
1: تبدلت ورسمه
2: العقليه الاستمراريه. مازال التغير الاجتماعي تتغير ابعاد وعلى الأخرى تعرف الاستمرارية
1: معناها تتغير في تقول انت وجه آخر معناها. خلينا ناخذ رانيا ونرجع معاك سنيم ومعاك أنس. رانيا محمد الحبيب وبعد نواصلوا المدي ساعتين للعبة مع العشية ليندا رحالي. ناخذ رانيا من بالعروس دونك تقول في عمر 26 سنة خطبها رجل عمره 45 وعملت محاولة ولكن تقول ما كملناش بسبب فارق العمر. أو تتفسر شنو الديفرجنس الحاجات اللي كانوا سبب في أنه رانيا ما كملتش معها. مرحبا رانيا تحية ليك.
4: سلامة ليندا مرحبا بيك وبجميع الحاضرين والمستمعين وذلك الكل.
1: يعيشك يا رانيا شكرا لك على المداخلة. دونك انت حاولت باش تقدم مع شخص اكبر منك في العمر انت 26 و 45 ولكن ما نجمتش تكملوا بسبب فارق السن. شنو اللي ظهر في الاثناء رانيا؟
4: والله كانت فما مشكلة غيرة برشا غيرة مشكلة خيانة قلة ثقة فيا انا من جرة فارق السن. بالنسبة لي هو اللي أنت صغيرة دونك تنجم تخرج يكلمني مثلا برسكومون في الليل أبيل فيديو أنا نتبجع علاش لي يقول لي جوج طمن عليك. أنا مشي في مخي ليه أحب قلت هذايا هو معناها أولاء أحد وأنا أسعد إنسانة في الدنيا. قلت هذاك علاش معناها نحب نكون مع إنسان أكبر مني يكون رزين يكون فاهم الدنيا خير عنده تجارب معناها ينجم يعرف كيفاش يتصرف. بالي بعدك شكي صاي وفين مكتوب سألته السؤال هذا قال لي لا راهو كانت قلة ثقة خاطر أنت أصغر مني دونك تنجم تعيش حياتك تشيخ أنا كيكا حاطتني عرفت. ما أنا مش يبقى هذيك كان حب لكن لي مثلا حتى العباد كي جاوا يقولوا لي انت مع بنت 26 سنين بنت 26 اي نقول انت تكلمت شي حكيت شي قل لي ليه نسكت علاش تسكت ما يتكلمش. حبريت مثلا كي نخرج ولا حاجه حتى الاصحاب وجينيراسيون تعقدوا هو
1: اي
4: ما همش
1: صغار في عمرك انت معناها
4: صحيح نعم. العام الاول كان محليه هذاك هو الانسان اللي تحلم به كل طفله من بعدكش لي ظهرك لي برشا حقائق مثلا حتى على خدمه على مستقبلي كمان معناها يعني انسانه قاريه مثقفه متخرجه هو الحمد لله ميسور الحال معناها قلت له يعني انا نحب اللوج على علاش تحب تخدم في الشركات الكل تعرف العروفات الكل كبار وانت صغيره اي شنيا المانع علاش لا هكاك لا ما تخدمش ما فهمش علاش تطور من روحك
1: اي
4: معنى جديد. حتى مثلا اعطيك اكزامبل سامحني نقص عليك مثلا نبدا اسم مغني ولا ممثله ولا حاجه قديمه ونبداو نحن كي ملمومين وكل شيء جيد ولي قال لي يا اخي انت تعرفوا هذايا نسيت وقتها نسيت ما تولدتش
1: معناها هو بيدو فاهم اللي فما ديكالاج
4: صحيت اي اما بتقول ما حسينا وش من بعد حسيت ويتقلق يشوفني انا كيفاش هكا معناها انسانة محلاني عايشة ضحكة صاحبة جو وكل ما عنديش مع الكد والكبي هو اللي ما تناسبوش لك هذا فماش عليك خاطر انت صغيرة ذاك علاش تضحك اكبر مني خاطر انت صغيرة ذاك علاش عايشة خاطر انت فهمت معناها كل شيء ربطه بالعمر
1: كل شيء مربوط بالعمر معناها انت قلت زاد اي حاجه نعملها ما تعجبوش ما في شنو معناها في تصرفات في كومبورتمون على طبيعه
4: القلب اي مثلا حتى نضحك ولا حاجه اللي نقص معناها لازم يكون رزينة اكثر من لازم عرفت ايه عمري معناها
1: معناها واحد يختار حاجه يحب يبدلها على كي معناها كي نجم يختار حد كما قال انس اقرب ويكون فما المواصفات هذه مش يغير الشخص اللي اختاره دونك في الاخر انت اخترت رانيا تبعد حسيت روحك ما تنجمش تكمل بالطريقه هذه
4: لا خاطر حسيتها وليت علاقة متاع مرض أكثر ما هو باش نتهنى فيها والزوز الحقيقة معناها حتى كي ما تفهمنيش الزوز هو قال لي معناها أنا نشوف فيك مع إنسان يمكن قدك مع إنسان تجمد فيها مع أنا راني لي معناها باش أمرض بالشك باش فما غيرة معناها حتى في أمور اللبس وقال حاجة مش غيرة متاع حب لا غيرة متاع عمر خاطر أنت صغيرة دونك هذيك علاش تلبس هكاكا
1: معناها لقيت روحك باش تتعب القدام
4: صحيح تيجي لا معناه أريد حتى الخيانة وكل شيء كمان معناه إنسان كبير مع طفلة صغيرة ما كلش عنديش هالتصير الخيانة أنا هكا نخام
1: أيوة
4: معناها مع طفلة صغيرة ما شاء الله محلين من مش أشكر في روحي أو فمش لا يخوني معلي أصغر مني
1: معناه مازال يلوج في ثقة بلك شي في نفسه أو فما أشكال كبيرة
4: بالضبط
1: واضح رانيا وبش فعل ومع مداخلتك نشكرك برشا اللي دخلت معنا وعطيت تجربتك اللي تنجم تفيد ربما بنات اخرين في عمرك او ناس اخرين في تجارب مماثله وهوني باش نرجع معك انس رانيا ذولي وصفت تجربتها وحكيت برشا تفاصيل ذكرت البعض منها انت قبيله في علاقه بهالديكالاج هذايا اللي ينجم يعمل ديفيرجونس معناها في مود دو في في اختيارات في برشا حاجات ولكن تنجم حتى تخلق مشاكل من نوع كان تحكي الغيرة والحب التملك أو التسلط وغيره
3: أي ساعة باش يبدأ الراجل ما هوش ديما متأكد من الوفاة متاع الشريك متاعه مثلا إذا كان الراجل هو الكبير والمرأة هي الصغيرة باش يبدأ يخمم اللي هي ثم مصالح أخرى كسوسوا مادية ولا كما كان يحكي سنيم مرأة تحب تخرج من دار بوها تحب تستقل وتعمل عائلة طموحات أخرى ما يبدأ مش واثق من المحبة متاعها الكبيرة يبدأ كذلك مش واثق من روحه اللي هو مثير للإعجاب ومثير للاهتمام واللي زوجته ما تنجمش تخونه والعكس بالعكس كتبنا المرأة زادة كبيرة نفس الشيء ما تبدأش واثقة من روحها اللي هي تنجم ترضي زوجها اللي هو أصغر منها برشا في العمر هذا يخلق قلة ثقة في النفس يولد وقلة ثقة في الشريك يولد الشك كيف ما كنا نسمع في قصة حقيقية معناها واقعية كيف النمط متاع الحياة الكل باش يبدأ فيه برشا اختلاف لأنه الحياة الزوجية في جانب كبير منها تشاركي برشا حاجات وبرشا أنشطة نعملوهم مع بعضنا فرد مكان فرد بلاصة الأفضل أن نكونوا متوازين ما هيش علاقة الحقيقة سوية وسليمة أن واحد يكون في خدمة الآخر لا الراجل في خدمة المرأة ولا المرأة في خدمة الراجل الأصل أن نخدموا بعضنا نكونوا مع بعضنا نونسوا بعضنا يعني إذا احنا في العشرينات مع بعضنا ولا في الثلاثينات ولا في الخمسينات ولا حتى في السبعينات إذا باش نمشيو نحوسوا ونعرفوا على قد خطوتنا احنا نجم نحوسوا ثم مكان يروق لنا الزوز ثم غنية تحرك لنا مشاعرنا الزوز مع بعضنا ماناش فرد غنية كيف ما كنا نسمعوا مانيش فرض اهتمام بنفس الفيلم هو بيدو حتى كي ندخلوا في تحديات الحياة اللي تنجم تصيبنا الكل كبار ولا صغار كيما الأمراض ولا غيره نجموا نعاونوا بعضنا ونكونوا واقفين مع بعضنا ما يبداش واحد صحيح واحد مريض
1: يهز الأحمال الكل يعني.
3: ينجم يكون رجل صالح يخدم مرأة أكبر منه بالقداء ولا مرأة صالحة لكن وتخدم رجلها ويعطيها صحة وكحدها به وهي يكون أكبر منها برشا لكن مش هذا الهدف الحقيقي متاع الزواج أنه سيري يكون خادم في الحياة معناها فيها رزق مزيان اسمه الحب اسمه السعادة اسمه الفرحة لازم الإنسان يلوج عليه وهذوكم النجم نعملوهم في أوقاتهم ونلقاو شكون حتى هو زاد يخدمنا يعني اليوم هي كانت مرأة صالحة مثلا خدمت وغدو شكون مش يخدمها هي
1: يعني يخموا في بعضهم الزوز فما نقطة ذكرتها رانيا نس هي انه كانوا شخص اختار حاجة بعيدة عليه في العمر بينتهم 26-45 معناها بينتهم احسب لي سنة 19 من السنة تقريبا او 20 ثم يحب يغيرها على نمط اللي يكون انتظاراته هو لهوني كانوا فما كونتراديكسيون او تضارب بين الشوي انيسيال والاختيار الاولاني بالكل ثم كيفاش ما يحبش تضحك يقول هذيك خاطرك صغيرة حابة اكثر نظر ما مش فما هوني تضارب شوية مع المعنية كنجمو نفهموه علاش
3: برشا من يبدأ الفرق في العمر ولا حتى زاد فرق في البداية في الاهتمامات وفي المواقف وحتى في المبادئ ويخبي وهم الأول وهذا عند اللي عنده يعني يبدأ متقدم في السن راهو بش يحاول يتشبه باللي أصغر في العمر من الأول لكن من بعد راهو ماهوش باش ينجم يواظب ويواصل بنفس الطريقه وحتى كان واظب وواصل فهو عامل حاجه خايبه في روحه مش مضطر باش يسمع غناء ما يعجبوش مش مضطر يتحدث في حديث ما يعجبوش مش مضطر باش يجري وهو ما يحبش يجري
1: بالضبط وهي ديجا بيتها لقات روحها مضطره قالت لك نخرج مع اصحابه في عمره كبار 45 و48 مقارنه بعمرها هي وقتها 26 سنه سنيم كيف نرجع معاك في تفاعل مع اللي قالته زاد رانيا الهوني معناها التضارب بين انه الشخص فينالمون الاختيار الاولاني نتاعو لازم يكون كما كان يحكي انس فيه تقارب في النضج في العمر في المستوى الثقافي في الاهتمامات الى اخره ولكن هوني كي يبدا الديكالاج كبير هل ترى انه واحد فيهم لازم يقوم بخطوه اوبليغاتوارمون نحو الاخر ولو انه كما قال انس نجم يكون مش مرتاح يعمل فيها سوغ ايفور مش يقرب من السن نتاع البارتنير دون ان سونس او دون ان اوتر معني
2: هو يعني فما جهد هو المساله هو الانجذاب او الاعجاب المتبادل يعطيك هذه القوه باش انك انت تتاقلم تصير ان ادابتاسيون ارانجمون اما مش كاين يكون بتسلط يعني الاشكال ان كان تسلط لاني انا اكبر خاطرني راجل ولا خاطرني امراه لاني انا عندي نفوذ او سلطه نحن في علاقه توكسيك بقطع النظر ان كان رجل او امراه وتزيد عليها انك انت تستغل في هذا الفارق في السن باش انك انت تسقل او انك انت تعطي شكل لا لشيء لإرضاء ذاتك فما مشكل لأن يعني هنا علاقة هيمنة تنجم تكون جذورها علاقة النساء بالرجال باعتبار أن الرجال عندهم الهيمنة الذكورية وفما إمكانية ما نجموش نعمه أنه فما رجال يراو أنهم عندهم يقولك ربها على إيدي وقطصة مغمضة وكل الشعارات هذيك والعبارات اللي تنجم تكون وينجم يكون هذا الشخص لأنه عنده نفوذ مالي مثلا لو اعتبرنا أنه الشخص امرأة وتنجم تكون متقدمة في السن وخذت شاب كما تقال أنه في نجم يكون ساعات مع بعض الأجنبيات الأوروبيات أو غيره فنحن في وضعية غير سليمة غير متوازنة على الأقل بالشكل الإنسان اللي يتمنى على الأقل نظرة المثالية متاعنا لكن القانون حاجة يعطيك هذا الإطار بعد أنت المعاني والدلالات باش تعطيها للمؤسسة هذيك الأمر يختلف جدا بين الناس لأنه فما ناس تحب تعتبر أنها باش تتحرر لأنها تحب تبعد عن تسلط الأسرة ناس أخرين لأنهم يعتبروا أنه هذاك الحب الأكبر في تلك اللحظة وبعد أنه هو باش يتغير الأمور شخص آخر باش محتاج إلى رفيق شخص آخر ما يحبش الوحدة شخص آخر لأنه الإنجاب فكل هذه المسائل يعني نجم تطرح
1: مهما كان سبب الاختيار المهم تكون النظرة بعيدة للسنوات القادمة
2: ونظن باش نختم أنه شهادات الناس نجم تعطي عناصر إجابة فمش إجابة هذا راهو سيء بقدر ما تعطيك دي بيست دو ريفليكسيون ولو الشخص ينجم يعرف نفسه ينجم يعمل البروجيكسيون أما راهي حاجة مش ثابتة لأنه هذا مرتبط
1: هو ثابت كما قال أنس هي دراسات على تجارب سابقة وأغلبية ربما نجم نتيغ كلك كونكلوزيون في دقيقة أنس معناها إذا كان زوز يحبوا يتوافقوا أكثر ويعطيوا أكثر كما قال سنيم هو سيبا توجور إيفيدون ولكن أكثر فرصة لنجاح العلاقة شنو تنصح في كلمتين في علاقة بالتقارب والمعنيها التوافق
3: به أن نعملوا برشا عقلنا وقت نجي ونحبوا وقت نجي ونأسوا زواجنا ما يزمش العاطفة وحدة هي اللي تقررنا باش نتزوجوا مهم جدا أن نكونوا متقاربين في العمر نحرصوا على النقطة هذه باش تكون موجودة ولو صار زواج وكانت ثم محبة كبيرة وصادقة ما هيش مادية بين جوج من الناس الفرق بتاع العمر بيناتهم كبير، ما يلزمش نحاول نقلدوا بعضنا بقدر ما يلزمنا نكونوا معترفين بالفرق اللي ما بيناتنا، نعطيه استقلالية لكل واحد باش يعمل حاجات اللي تفرحه وتسعده، ونلوجوا على النقاط المشتركة اللي نجم تكون ما بيناتنا اللي هي أساس الحب اللي يجمعنا
1: من غير واحد يضيع هو معني
3: بالضبط، لا تضيع الصغيرة في الشايب الكبير ولا يضيع الكبير في المرأة الكبيرة. فيلزمنا كل واحد يحتفظ بالهوية متاعه، ونستعرفوا كذلك بالاختلافات اللي موجودة عنا، ما يلزمناش نستخدموا فارق العمر باش نمسوا به الأطراف الأخرين، لا الصغير يقول للكبير يا عزوز يا كبير، ولا الكبير يقول أنت نقص تجربة أخي تشتفهم أخي أنت خلطت عليها تذاك أنت ما زلت ما تولدتش. يعني يلزمنا نحيو الجانب هذا ونحترموا الاحترام والمجال والاستقلالية، هو اللي نجم يخلي زواج كيف ما هكا ينجح.
1: يعطيك الصحة أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وثيرابيست كوب لحضورك معنا اليوم. سني بن عبد الله كيف كيف المختص في الاجتماع، شكرا ليك، ونعتذر للمحمد الحبيب آخر مكالمة ما نجمش ناخذوها. جاي موعد أخبار الأربعة على موزايك FM مع زميلتنا الجميلة غفران العكرمي تقدم لكم موعد الأخبار، وأكيد راح نتلاقاو الحلقة الجاية من ساعتين الأربعة مع موضوع جديد في فورم. شكرا كبير لكل مستمعينا وليكيب الكل تاع فورم في لمن.
5: هذه معجزة المهدية
6: نفسها. ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
8: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صبيح. نجم تحسه كل يوم صبيح.
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
12: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
15: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك FM.
16: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
17: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تستعد محطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج المعروفة بمطار الحجيج لانطلاق موسم الحج للسنة الحالية بإشراف ديوان الطيران المدني والمطارات وبمشاركة مختلف المتدخلين مع برمجة أولى رحلات صباح يوم غد الخميس. والمشرف على المحطة الجوية مروان حيدر يؤكد أن الاستعدادات تمت بالاعتماد على التجارب السابقة بما يضمن حسن تنظيم الرحلات وتسيير إجراءات سفر الحجيج في أفضل الظروف.
18: كما معمول به في السنوات السابقة، ديوان الطيران المدني والمطارات استعد بتضافر جهود الإدارات الكاملة طرف الداخلة للخارجية، زاد تركيز الخيمة اللي هي معتها مجعولة باش الاستقبال الحجاج الميامين من والعائلات نتاعهم. بدلنا الإنارة كاملة نتاع المحطة الجوية محطة الحجيج، بدلنا عملنا كريسي نتاع الحجاج الميامين نتاعنا، عملناهم بلو معناتها أكثر أريحية وكونفورتابل. التكييف بدلناه زادة باش نسهلوا على الحاج، معناتها السيركوي نتاعو يبدأ سهل، يبدأ الحاج كما نقولوا نحن خفيف، يمشي ياخذ البادج نتاعو وياخذ الاستيكر نتاع الاستيكر هما نتاع الحقائب نتاعو. اشترى الخدمة نتاعهم كلها نخدموها من المطار نخدموها من هنا، تبدأ من هنا الحج كما نقولوا نحن يبدأ من هنا حتى يكشل البقاع المقدسة.
17: وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب لنقل نحو 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 من ماي إلى 14 من جوان 2026 انطلاقا من 5 مطارات تونسية. كما أطلقت شركة خدمة جديدة تحت عنوان حاج بلا حقيبة تتيح للحجيج التوجه مباشرة إلى مقار إقامتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة دون انتظار الأمتعة، حيث يتم نقلها بشكل مباشر إلى الفنادق عند الوصول وإعادتها إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة. المركز الوطني البيداغوجي يعلن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى طباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة إلى التلاميذ المكفوفين، وذلك في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027. والمركز يوضح في بلاغ نشرته وزارة التربية اليوم أن عملية الطباعة ستتم بتقنية البراي لفائدة مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي بوحدة الطباعة التابعة له في مونفلوري بتونس، وذلك في إطار دعم تكافؤ الفرص وضمان حق التلاميذ المكفوفين في النفاذ إلى الموارد التربوية في أفضل الظروف. عالمياً، منظمة الصحة العالمية تقول إن الوضع الناجم عن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية لا يشبه بداية جائحة كوفيد-19. وتثير السفينة حالة ذعر صحي دولي منذ السبت الماضي عندما أبلغت منظمة الصحة العالمية بوفاة 3 ركاب جراء احتمال إصابتهم بفيروس هانتا. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي. وذكر الموقع أن الولايات المتحدة تتوقع ردودا إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون 48 ساعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
16: الأولى في تونس.

0: موزيك فم
1: يا حب
0: على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية حسن الهمالي على كل لسان.
2: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس 6 مايو 2026. على كل سنة جديدة من توا حتى لستة متاع العشية، وعنا مليون كاش من إهداء مزيكا فين بعد شوية على 71 113 في 6 أسئلة يوم نهار كله 6. أخويا الله وصلي عني بيت قول أنت وميمة تستنى في نهار كله 8. مرحبا بكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، رحبوا بصديقنا العزيز البم يحب السبعة. عاد أخويا ذكا اني نموت على السبعة الحية. مرحبا اخونا اخونا مروان بن عمار، اهلا وسهلا، رحبوا بالجميلة ايدي الرميلي، تحية كبيرة ليك في الاخراج الرقمي. اخونا شاكر واخونا وائل اليوم تبارك الله اليوم تعزيز في ستاندار 71 113. مرحبا بتليفوناتكم، وكالعادة الحمد لله بعد ما تابع عليه ربي واخذي جراسيا كان يتبع في الفلوس، والحمد لله اليوم رجع للإعلام خونا يونس الفارحي. مرحبا أهلا سهلا، كيف الحال؟ صباح
3: الحمد لله،
2: روحت بتزير عاد جمعة اللي فاتت أمورك واضحة والحمد لله، جو بهي كنتو بني الحمد لله. وملكة الأناقة أختنا عايدة عراب، أهلا وسهلا
4: دكتور،
2: كيف الحال؟
4: مساء الخير. أو جينا اليوم مود باسكتبول ليكرز
2: ليكرز
4: تذكر أيامات وقت اللي كان يترين في الزهرة الرياضية من أحد الركائز الزهرة الرياضية والدالية الرياضية بجرومباليا.
2: نعم
4: تحية
3: يماركة روبوان من الفستير
4: يمدي من الدار
2: وانا راقد وانا راقد
4: في الخيالي
2: أما واحد ينجم يحكي باسكيت وعايد عرب بوجودها
3: ما
2: ينجموش يحكيه إنيثي وذكورة ما ينجموش يعني معناها قال لاخر
4: العفو العفو صديقي
2: ينحيوا القبعة واضح ولا يقولوا هاي دعراب يا حسرة كي كانت الدنيا دنيا بسكيت بسكيت تكليسيتي وكذا وكذا واضح ولا كانت كل غزالة ما شاء الله عليها. مرحبا سيدة عايدة
4: ولا تزيل أهلا بيك خوي
2: ولا تزيل الحمد لله
4: شو حوالك جوزيف لاباس عسلامة هادية عسلامة البم سلم على أميمة على شاكر في ستاندار على كل مستمعات والمستمعين
2: تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا صفية غربي لك اخترنا مروان بن عمار قال هذه من أحلى غنيات لجران لطفي بوشنيق على موجات

0: صفي يا غربال زماني هذا اللي جرالت في مشنيق على مواجهة موزيكا فين. مرحبا بكم من جديد فيها على كل لسان 71-113-ألف على ذمتكم. بعد شوية 1000 دينار كاش من هذه موزيكا فين. يلا من طابة 71-113-ألف. مرحبا بتليفوناتكم دراكو اليوم او مود سوبر من اهلا وسهلا. شوية اخر يجينا اخونا دراكو كالعادة في جيم اوفر على الاولى في تونس. سينو ادخل كونت انستغرام تاعنا موزيكا فيم اوفيسيال ستوري صوتو لغنيه البوتياج.
1: غنيه البوتياج
0: من احلى ما غنيت ذكرى اليوم خلال الريبرتوار المصري في كل الليله.

0: زيد ذكرى ذكرى زيد ما تنجمنا نجوى لا صار لحتى حد لا يرحمه ينعمه
1: لا عايده زيد
0: لين عايده كفر
2: شفتوا با ادريك
0: كفر يلا سيدي نشوفوا تسويت لا ديكلاراسيون دو جور في قالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: حكيوا نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس اللي معناها في شهر أبريل 2026 تقريبا قعدت مستقرة ولا تراجعت بنسبة 0.1% بغي نقول لكم بأنه بعد ما كانت في حدود 4.8% وفي جانفي و5% في فيفري ومارس بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وقل لكم بأنه المستوى هذا يرجع أساسا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية مقابل تباطؤ نسق ارتفاع خدمات النقل على أساس سنوي. شهدت أسعار الغذاء الطازجة زيادة لافتة بنسبة 19.2% دواجن ولحم الضأن 16.1% الخضار 13.5% في حين ترجعت أسعار الزيوت الغذائية والبيض كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة والخدمات مع بلوغ التضخم الضمني 4.8% بحسب المدير المركزي لإحصائيات الظرف الاقتصادي المعهد الوطني للإحصاء الياس العاصمي. فإنه ارتفاع في الأسعار هذه تزامن مع شهر رمضان وانتهاء فترة السلطة. اليوم صباح الناس كان عنده انترفيو مع المدير المركزي لإحصائيات الظرف الاقتصادي وجيه الميلاد سألته عدد أسئلة نفهمه ونسمعه أبرز ما قاله تتسويت فيها تصريح.
4: طبعا يعني متعرف هي نسبة التضخم تبرز مدى ارتفاع الأسعار لمجموعة من المواد والخدمات اللي يستهلكها المواطن يعني بصفة يومية على مدة شهر كامل. النتائج الأخيرة أبرزت أنه يعني كنا في حدود 5% في شهر فيفري ومارس و 4.8 في شهر جانفي. حاليا يعني هناك التسارع يعني الارتفاع دائما كان موجود لكن المعدل متاعه كان في حدود 5 أصبح الآن 5.5 يعني نسق الارتفاع تسارع يعني فم هناك زيادات أكثر من ما كانت عليه في الشهر الماضي. أهم الأشياء اللي لاحظنا فيها فما زيادة يعني هي المواد الغذائية اللي يستهلكها المواطن بصفة يومية ولاحظنا أنه هناك بالنسبة للمواد الغذائية هناك ارتفاع ب 8.2% على كمجموعة المواد الغذائية. على التفاصيل الغلال تقريب 19.2% الخضر 13.5% الدواجن 16% اللحم الضأن كذلك 16% لحم البقر 12% حول أسماك تقريب في حدود 12% الغير معتاد يعني مقارنة يعني هذه زيادة أنا نعتبرها ظرفية. الشهر اللي فات كان فيه رمضان من العادة أنه بعد النصف الثاني من شهر رمضان تنزل الأسعار لا اكسبسيونال ما لا ما نزلت شيء قعدت في نفس المستوى متى شهر رمضان في آخر أسبوع من شهر رمضان والأسبوع اللي تابع الأسابيع اللي تابعت شهر رمضان زادت ولاحظنا يعني ارتفاع على مستوى المواد الغذائية الأساسية كما الطماطم والفلفل والجلبانة وإلى ذلك معناتها. وهذا معناتها طبعا ما قاعد يحس المواطن وما قاعد احنا نلاحظه فيه من خلال الأرقام متاعنا. كذلك يا أخي تزامن هذايا نهاية شهر السولت بالنسبة للمواد اللي يعني الملابس والأحذية هناك ارتفاع يعني بعد النزول اللي كان على مستوى الأسعار في مرحلة التخفيض الشتوي تزامنت هذا الارتفاع على مستوى المواد الغذائية مع رجوع يعني الأسعار مع ارتفاع بسيط لمستواها الأصلي ما قبل يعني شهر التخفيض.
0: هذا التصريح متاع سي الياس العاصمي تلقوا الانترفيو على تجاره الباج متاعنا موزايك اف ام. نمشي معاك عايدة اليوم فيما يتعلق بتضخم نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي وراهو مربوط زاد كيف كيف بان كونتكست ما ننساوش الجيوبوليتيك مع الحرب في ايران
2: تضخم بصفة عامة بصفة عامة في تونس اللي هو مشكلة معقدة خاطر مرتبط بالاقتصاد العالمي كما كنت تحكي وبالأحداث العالمية وبمشاكل داخلية أيضا. بالنسبة للعوامل الداخلية نحكيه على تونس اللي تستورد جزء كبير من حاجياتها حبوب طاقة مواد أولية نفط وهذوما من داخلين في الملابس راهو زادة. كيف ترتفع الأسعار عالميا يضعف الدينار تغلى الأسعار محليا بصفة مباشرة. انخفاض قيمة الدينار زادة يخلي السلع المستوردة أغلى وينعكس هذا على الأسعار في السوق. وقت اللي دولة تنفق أكثر من مداخيلها تتلز الاقتراض وإلا أسي للتباعة تباعة الأموال وهذا يزيد الكتلة النقدية ويرفع في التضخم زادة. اختلال سلسلة التوزيع بفعل المضاربة التهريب يرفع الأسعار بشكل مصطنع خاصة في المواد الأساسية. بالنسبة للتأثيرات الخارجية عن الحروب والتوترات العالمية والأزمات الدولية في السنوات الأخيرة أثرت مباشرة على الاقتصاد التونسي، كما ارتفاع أسعار الحبوب وإلا النفط ديرنيرمو مع إيران. الأسباب هذه الكل تؤدي لتضخم وخلفت أثار اقتصادية واجتماعية، منها اللي عندها تأثير مباشر على حياة المواطن اليومية كما تدهور القدرة الشرائية وزاد انخفاض قيمة المال المدخر اللي يجعل من الادخار أقل جدوى وأثر على الطبقة الوسطى بشكل خاص والفئات اللي عندها دخل محدود، هذا يزيد من نسبة الفقر وعدم المساواة. التضخم زادة يخلق حالة من الشك من المخاطر متاعه لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى التردد كان كانت عندهم نية الاستثمار ولا سحب استثماراتهم اللي مارسوا فيها في مشروع معين كانوا هم ديجا مستثمرين. كلفة الإنتاج زادة ترتفع بالنسبة للشركات وهذا خليها تزيد في أسعار منتجاتها وإلا تنقص في الإنتاج وإلا ترد العمال زادة، يعني برشا طوى مؤسسات حتى خاصة في حالة معناها اقتصادية صعبة شوية. شو يقولوا الخبراء في المجال الاقتصادي؟
0: شو يقولوا؟
2: فيما يخص الحلول ممكن نحكيه على الأسباب، لازم نحكيه على ديفونتويل سوليوشن الموجودة والمقترحة من الخبراء في الاقتصاد. للحد من التضخم يلزم انتهاج مجموعة من السياسات، منها وأهمها سياسة نقدية صارمة من البنك المركزي اللي رفع نسبة الفائدة للحد من القروض والاستهلاك وبالتالي تقليل ضغط على الأسعار، دعم الانتاج المحلي عبر تشجيع الفلاحة والصناعة لتقليل التوريد وزيادة العرض في السوق، التحكم في العجز عبر تقليص نفقات الدولة غير الضرورية وتحسين المداخيل من ضرائب وأداءات وإصلاح المؤسسات العمومية. كنقولوا إصلاح المؤسسات العمومية راهو مش بزيادة في الأجور، وإحنا قلناها هنا قلتها مرة أخرى لهنا، هي بالعكس معناها في التقليل مثلا من المسا لغيال نتاع خطر العديد من المؤسسات العمومية فيها تضخم في العمال، معناها فيها أكثر من طاقة جنتتها ومن الناس اللي تخدم معناها داخلها واللي ما همش يعملوا في حتى شيء في نهاية الأمر. ونحكي على تونيسير مثلا واحدة من اللي حكينا عليهم في الفترة الأخيرة. أيضا من الأشياء وهذه قاعدة تعمل فيها الدولة، حاجة من الحاجات اللي قاعدة تعمل فيها الدولة اللي هي مراقبة السوق، تصدي الاحتكار والمضاربة عبر الرقابة وتطبيق القانون، وشفنا في الأشهر الأخيرة من رمضان الشهر وكنا باركنا العمل هذا، الرقابة المستمرة والحجوزات وتسكير المحلات اللي فيها المضاربة واللي تستعمل في الاقتصاد الموازي اللي قاعد يدمر أيضا في الاقتصاد، العمل على استقرار العملة من الحلول أيضا بتعزيز احتياطي العملة الصعبة وتشجيع التصدير والسياحة لجلب العملة الأجنبية اللي احنا في حاجة لها، والديسبورا أيضا متاعنا قديش مرة حكينا عليها باش نشجعوهم أكثر، باش نقولوا أيضا نخليوهم يستثمروا في بلادهم ويدخلوا لنا العملة الصعبة، توجيه الدعم للفئات المحتاجة فقط. برشا ناس مش يعجبهم الكلام على خاطر وقت اللي نزيدوا في الشاري وإلا نعملوا نوجه الدعم يزم يكون سيبلي الغالب في الظروف الحالية للفئات اللي تكون محتاجة. هذه الحلول اللي يقترحوها الخبراء على لسان تحدث بلسان الخبراء في مجال الاقتصادي للحد ما هالتضخم المالي اللي ممكن كان يولي عميق يهزنا الاثنية مش به.
0: هذا هو يقول لك اليوم التضخم معناه 5.5% لغو سنتي متاعه يونس بين 10-20%. راهي تقال اليوم وقت اللي انا نشوف القفة متاعي غليت وقت اللي نمشي نقضي فيها حاجات سامبل خضرة وغلة زادت تقريبا 20% 19% على اساس سنوي نحكي، الدجاج والحمل علو 16.1%، الخضرة كيف 13.5%، الأسماك عاد تغلط اليوم والخدمات وعاد تغلط اليوم يونس، معناها اليوم القفيفة باش تقربوا الناس اللي تسمع فينا، معناها القفة اللي كانت تكلف لك 100,000 ما عاد تجيب شيء 100,000 لمحال، دونك بالحق راه معناها ولينا نحكيه على 100,000 وكأنها حاجة عادية، اليوم ولات تكلف 120 مع وهذا أضعف الإيمان. معناها
1: وانت تحكي حسن تحكي على الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى هي المحرك الأساسي للاقتصاد، الطبقة الوسطى هذه اللي نغمل مو المسار العام للدولة اللي هو مسار أو خيار الدولة الاجتماعية اللي من المفترض ويقتضي أو يوسع هذه الطبقة. أي ما ما قلنا العادي والبسيط معش قلوه.
0: مواطن
1: معش قلوه. فما إكسترا وفما بس نورمال وفما
0: مواطن.
1: دونك ثم ارتفاع كبير على مستوى على كل مستويات, سواء مستوى المواد الغذائيه نحكي على الحوت ونحكي على لحم الضار ونحكي على غير وغيره, والخدمات كيف ارتفاع مستمر في زمن قياسي في فتره وجيزه جدا يخلي بيان سور التضخم ذي الموجود. احنا التضخم اللي عندنا هو تضخم هيكلي, تضخم الهيكلي مرد وخطر. تو عايد حكيت بالتفصيل برك عليها تقول سي شكوندالي معناها يحكي وش كنت باش نروح انا. ثم تضخم هيكلي اللي هو عندنا ضعف كبير على مستوى البنيه الاقتصاديه. احنا مانيش نخدم, احنا عملنا انشانا بشكل ما صندوق للصدقه العموميه. دونك فما المسائل الجوهريه الاساسيه كيف قلنا اصلاح الصناديق, الحث على الانتاج المحلي كيف ثم حاجات نجم نحكم فيها احنا داخليا, ثم حاجات ما نجموش اذا كان يكونوا على مستوى جهوي واقليمي اللي جاي من برا, خاصه اذا كان على مستوى التضخم المستورد فلا عالمي كيف. دونك عندنا مسائل مفروغ منها. اذا كان عندنا في رفع منها الحلول, رفع اسعار الفائده ولا تقليص الانفاق الحكومي ولا زياده الضرائب ولا زياده الانتاج, هذوما الحلول الموجوده المتاحه اللي حكوا عليها الاقتصاديين الكل,
2: ولا محاربه زاد المضاربه ومحاربه الاقتصاد الموازي زاد امبورطون.
1: هو الى الان مساله الاقتصاد الموازي مسألة معضلة قديمة متجددة إلى حد الآن ما لقيناش سياسة اللي تمشي مع أخويا. أنا نشوفه فيه قداش نعام نقولوا راهو الاقتصاد الرمادي الموازي ذا في ضرورة استقطابه
2: لل... أما زادت الرقابة معناها في الأشهر الأخيرة زادت الرقابة بالقدي يونس تتسمى
0: في تونس هنا أي مازالت مسالك التوزيع
1: أدعوك أنك تمشي للجهة تتبرقى وعند راهم القسرين وتشوف الرقابة.
0: ليه ما نحكيه اليوم يجي قلب حاجة المشكلة كبيرة اليوم في مسالك التوزيع مثلا بتاع الغد غلة متاع الخضرة, راو كي تمشي تقف على النصبة متاع خضار تجي اليوم مش تشي تعرف غلة راو ساعة عرفتك اللي ماذا أقوله
1: يا ودي المشمش يا أحسن
0: المشمش غلي
1: اللي احنا وقت يانا صغر كنا نلعب ونضرب ببعضنا معناها توه بقيت بيلعب ب14000
0: يزي صلي عني بي
1: 14800
0: اللهم صلي على النبي.
1: عدوخ انت معناها تحس روحك في زوريخ معناها البارح.
0: حتى في زوريخ ارخص.
1: معناها بالحق معناها.
2: اي الغلة حاجة وليت انكسيسيبل بالحق يحكي على 100 دينار احسن القف هنا قف احسن 100 دينار.
0: نحكي لك
2: هو تاخذ طرف غلة يقول لك 100 دينار غلة واحدة.
0: تمثيل كلام.
1: بنان ولينا. تمثيل كلام.
0: بنان توا والله ادعو الدولة ما عادش تجيبه. علاش خسر
2: 24 دينار
1: احسن ما تدعوش الدوله معش خاطر ما نجموش نعيشوا بلاش بنان
0: 24 دينار
1: خويا ما عادش ما نجموش نعيشوا بلاش بنان. ثقافتنا مبنيه على البنان.
0: علاش مبنيه على البنان؟
1: هي
0: في الاكواتور
1: كل بنان. تي نحكي لك بالحق هي كلامك صحيح
0: معناها دي نيمبورت كوا اليوم مش معقول اليوم راه والله العظيم له معقول اليوم الغله
2: كيف تجيتك شويه
0: هكا تفاح خاطر ما عادش يجيبوا نتاع تركيا كان قبل
2: عاد فما هكا
1: هاك فما كل التفاح فما تفاح بنين غالي شويه صحيح في ريحه ليسونس اما
0: في ريحه ليسونس
1: هاي والله يا
0: خارج جايبينه
1: ليه شو من الخارج
0: فما
1: جايبينه عبر الحدود
0: شنو تاع سبيبه به مريق هذاك كان الناس الكل تشكر فيه تاع بلادك عاد
1: نعرف وين تاع سبيبه
0: اي يشكر فيه
1: مش هذاك تاع سبيبه
0: مش لا نحكي لك انا ما تعرفني انا ما ناكلش غله دونك ديكو ما تحكيو ليش احكي لك عند اللاعب نحكي كم دلاع ولا عند بنا فقط تكهو
1: اي هاجي دونك
0: جاي جاي فما حتى مشكله الحمد لله هذا هو ورا سيدي نمشي وكنت هذيا قالوها اليوم يلا نمشيو تسويت لاشتاق احكي
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية اشتاق يحكي
0: لاشتاق يحكي اليوم بديت امتحانات البكالوريا البيضاء باك بلون في المعاهد الخاصة والعمومية هي فرص تأليفية للثلاثي الثالث واللي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية. تتواصل امتحانات هذية أيام 7 8 11 12 مايو بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. ذكروا بأن الرزنامة الرسمية لاختبارات الكتابية للدور الرئيسية لامتحان البكالوريا إن شاء الله باش تكون نهار 3 4 5 8 9 10 جوان المقبل إن شاء الله بحسب رزنامة وزارة التربية. يجتاز المترشحين اختبارات تطبيقية وشفاهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 مايو و 23 مايو 2026 فيما اجتاز 151,720 مترشح منهم امتحانات الباكسبور من 13 إلى 25 أفريل 2025. يشار إلى أنه عدد المعفيين هذا الاختبار بلغ تقريبا 3404 مترشح. مش يتم اعلان على نتائج الدور الرئيسيه اللي معناها نتائج بكالوريوس 2026 نهار 23 جوان الجاي ان شاء الله، على ان تجري اختبارات دوره المراقبه ايام 29 30 جوان و 21 جويلية 2026 اللي يتم الاعلان على نتائج يوم 12 جويلية 2026. ان شاء الله زينا لبنياتنا وليداتنا. الباك بلون ديما معناها تقول بانه بدينا في الكاونت داون، عايده بدينا في العد
5: هي بالذات يعني
0: هكا ولا ليه، والكلنا عندنا هكا ذكريات باهية مع الباك بلون تقريبا، تبدا هكا تحذر في روحك خاطر بعد الباك بلون انت هاديه لي نورمال ما شاء الله عليك، كنت ولا بتاع لي سي دونك جاوك باهي ما فهم حد
5: عادش باك بلون عادي ديريكت
0: اوكي باك انجلي عديت هذاك علاش عامت الكورونا اوكي عامت الكوفيد عامت كورونا كورونا كورونا
5: شو واحد يحس روحه كبير ولا
0: ريت كيفاش عامت كورونا عديت عامت كورونا عديت الباك. دونك مش تفهم انت اليوم انه باهي برشا انه الاستعداد النفسي وكلمه اليوم للاساتذه وايضا للاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا
2: باهي النوسيون تاع الباك بلون خايب التوقيت امون سانس حسب تقديري انا. هي الباك بلون هذايا معناها يحط الكانديدا المترشح في الظروف الحقيقيه للامتحان النهائي، وهذا يساعده باش يتعود وينقص عليه الضغط وتوتر الامتحان النهائي. الباك بلون زاده فرصه لتقييم مستوى المترشح باش يعرف نقاط قوته نقاط ضعفه على شنو يركز للامتحان اكثر في الامتحان النهائي. من ناحيه الميثودولوجي زاده تساعده الباك بلون لانه المرشح يحسن ادارته للوقت داخل الامتحان، قديش مخصص للبريون كيفاش يعمل البلان دو ترافاي نتاعو، طريقه الكتابه اللي يلزم تكون واضحه ومركزه، يتعلم ايضا من أخطاء اللي يعملها في الباك بلان، يعرف معناها يتفاداها في الدورة الرئيسية. لكن الحقيقة في التوقيت هذا معناها أنك تجي في ماي وتعمل باك بلان وجوان عندك الامتحان، أنا نخير أنه الباك بلان يقص السنة الدراسية في الوسط كما يعملوا في الميسيون. جي في السنة الدراسية في الوسط معناها تبعد على الامتحان الرئيسي لأنه توا راهو ما عندكش فكرة على كمية الغيابات اللي باش تصير تحذير للامتحان الرئيسي. ناس باش تولي تمشي للليتودات والليكور بارتيكولي
0: ما فماش قراية
2: ما عادش تمشي للليكور للي نحكي لكم بعد الباك بلان
0: ما فماش قراية
2: باش تقف هي كومبليتمون
0: ليه تقف
2: مش ديريكتومون بعد الباك بلان
0: ديريكتومون بعد الباك بلان تقف عاد عند والله كما نحكي معاك يا دخلينا رانا يا بنتي تقف تتعدي باك بلون اخر نهار تعدي الانجليزيه بعدها هي يقولوا لك تشي في ديامو باي باي في امان الله ما عادش تمشي تقرا
2: ماهيش كيف كيف
0: خاطر تدخل سمين بلوكي بعد
2: كيف كيف معناها المفروض انه الباك بلون يصير يقص
0: حتى لما عارف انه بشي يحذر
2: يخلي الوقت مش انت تعرف روحك معناها تاخذ لي كوريكسيون تعرف روحك ما تعملش ضغط على ضغط معناها تخرج من الباك بلان تدخل في الريفيزيون والا تعملك الجمعة وجمعتين
0: هو الامر انك انت وقت اللي تلقاك تحذر في غير ريفيزيون تخرج النتيجة
2: نتاع الباك بلان
0: معناها واللي حج حج واللي عاوق عاوق حتى اللي يكون عنده مورال طالع وريتي حل مورال والله كيف نحكي معك فيس فيرسا وساعات عبيد
2: التوقيت نتاعو ماهوش هو
0: اي ماهوش هو. هو في الاخر اختبار كما انا معاك انه نجم يكون
2: تقص بيه
0: تقص بيه
2: اي تقص بيه
0: باش تحضر خاطر علاش فما ناس اللي كي بوف سو غاتخابي او ميليو تشومان واضح ولا في وسط السنية
2: في الميثودولوجي
0: في الميثودولوجي
5: الاخطاء نتاعهم الى كيفاش تحبوا تقصوا شنو قال تقصوا به هذه في سبرهم جماعة من خلق تقرأ في تونس الوقت هذا وقت باك بلون معناها انو ظهر لهم معناها بيان سور
2: يعني كي تبدا بيداغوجيكمون كي تبدا انتي بيداغوجيك معناها ماهيش كي تجي تعمل لها دراسه وتحللها بقى ماهيش مناسبه معناها
0: هو هي هو وحي من السماء الباك

0: الدول العربية الإسلامية في الباكة بعنش تحبوا تجيبونا
1: شنين عربين هوية العربية الإسلامية
0: تحبوا تجيبونا باكة تحت فرنسا
1: شنين هوية العربية الإسلامية
0: تفسخونا هويتنا
1: باكة شنين هوية العربية الإسلامية
0: نحكي لك عنا
1: فسر لك شنين العربية الإسلامية
0: عنا عرف عنا عرف
1: شنو هو العرف
0: عنا عرف من اللي خلقت الباك في تونس هكيك كان عادي
1: ليش
0: من خليونا خويا
1: احنا ولا اغيتي له
0: باك فسدونيش خويا توا تصوراتنا
2: بدلوا الناس انا اغيتي كيما قال لك الناس بدلوا احنا ما بدلناش
1: تبدلت الامور
2: تبدلت معناها تبدلت حتى بالسياقات معناها خاطر السياقات تتبدل ونوعيه صغار يتبدلوا ما كيف بدلوا زاد احنا نتاقلموا معناها
1: يا اخي مش كانت سيزيام حاجه يقول لك شكون عنده سيرتيفيكا هكا ولا
0: تخرج جريده وقتها
1: ما تبدلت ولا الامور والبروفي مش قلنا وقتهم سكنيت العباد اللي عدت البروفي والله العظيم كنت كل التضامن معاهم
0: حتى العدا والسيزيام
1: والله العظيم سيزيام هكا على قلب مش وريت لوالديك اللي انت خير منهم
0: كنت عامل كيلو سكر انا وقتها عملت سيزيام قلب السكر يذاك يشوف ذاك يا ولد نبلبع في السكر
1: هذاك مش سكر هذاك السكر اللي عدى به خوك قبلك مو كي كانوا قبل يهزوا يباركوا يجيبوا كرتوشه سكر تي
3: تقول لي انا كبير انا الكبير في
1: انت الكبير
3: اخويا قبل يومين في الهواء
1: في
3: زمن اخر ديمونسيون اخرى
1: واضح ولا لا دونك قبل كيفاش يباركوا ما يجيبوش واحده كرتوشه سكر و200 غرام حشيشه مو كي كانت لعبت تبارك صحيح ولا
3: مبروكه احنا لا احنا نجيبوا نجيبوا الجازوز والكفرات
1: والعلو
3: كفرات في الكاردونه ذيك الكبيره كفرات هاي ونحطوا الكيس هكا وقت زوز كعبات متكيين
1: فوق لا لا كيجيوك عباد يباركوا لك
2: فانتا فانتا و
1: هي هي فانتا
2: شويه فانتا وشويه جازوز
3: والروزاتا هذيك والروزاتا اما كانت اجواء مزيانه وكانوا احتفاليه مزيانه وكانت عباد تفرح بالحق كانت هي مناسبه لان العباد تفرح وانا صغيرات يفرحوا
2: اما الحقيقه كي برمجه احنا تو لينا سنوات واحنا نحكيوا على اعاده النظر في البرامج التعلميه وفي البيداغوجيا بال استناد على المجلس الأعلى للتربية اللي التوى نستنيه فيه معناها شنو بشي وقتش بشي
0: مزروبة يا عادة في عقل
2: دي معناها قديش معناها 2026 وإحنا مزلنا فيما قوانين ليها معناها من 92 ما تبدلتش ومن 94 ومن 95 ونحكيو على 98 ما هو موزيدة فما تأقلم مع روح العصر ومع السياقات ومع التطورات اللي صارت في المجتمعات يلزم نوظفه معناها نتأقلموا سدابت
1: سدابت فسدابتي
2: فسدابتي أدابتي لل
1: مثلاً كلمة
2: ربي نجح
1: ربي نجح
2: ربي نجح كل
3: عاد عاد أسنان العام الجاي
1: كلمة الأولياء كلمة الأولياء أسنان قلهم ربي ما تغفوش على صغاركم راهو سيبوهم أعتقوهم طولي حج حج ولي عوق عوق غير يقولوا حسن طايحت المفركي ولا ما أخذلك ليه خاطر راهو هذية تحذير لمدة عام كامل دونك اليوم ما نرهقوهمش سيسر واحد كيف كيف السيدة
3: الأساتذة
1: الأساتذة الأفاضل بربي رحمة وشفقة بالصغيرات دونك سيسر عليهم في اللي ريفيزيون راهو مش لازم نعملوا 1000 هذاك اش قلت انا تو
2: لي وكونتيسيون تاع واحد والله
1: وكل ساعات تقرا راهو توصل عباد تقرا ماتيماتيك مثلا تقرا مثال مات صباح من 8 ل 10 ويرجع من 10 نتاع الليل نص الليل بلي نحب نفهم انا كيفاش وعربية عمرك تسمعت عربية فيها يتود فلسفة فيها يتود يا رسول الله غوثا ومدد قال
3: إبراهيم
1: الريح يزي عتصلي على النبي
3: روح ديكارت
1: يزي هذي كيفاش الفلسفة فما مدينة تيات هو باكسبور ولا يحضرها باليتود معناه بتفهم انت بالكوخ بارتيكولي أو مش معقول فما تاريخ وجغرافيا بالكوخ بارتيكولي معناه تفهم تسمع في حاجات ديزابيغاسيون اللي يقولك ديزيستواغ دو كوا دورمير دوبو تو نجم نفهم على ليميت كيلكو ماتيغ سيونتيفيك والا مثلا بعض اللغات مثلا انجليزيه ولا فرنسيه ماتيماتيك فيزيك سيونس نات تكنيك معناها بالبارتي الكتريك وميكانيك نجم تعدي تقول ولا ايكونومي جيستيون بارا لا ليميت اعمل دي كور دو سوتيان اما تو توت لي ماتيغ راهو بدون استثناء لي زوبسيون لي زوبسيون تفكير اسلامي صدقني ولو يعملوا فيه ريفيزيون تفكير اسلامي
3: تفكير اسلامي
1: هدي تفكير اسلامي معناها
2: والله يا حسن
1: باش يراجع معناها امرأتنا في الشريعه والمجتمع تاع طهر الحد
2: يا حسن والله مسؤوليه الاولياء كبيره برشا والله بالحق انا تو ولدي البارح جاي يحكي معايا قال لي ولدي اللي هو باش عدي البكالوري
1: ربي نشفي
2: باش عدي دوزيام بارتي قال لي ما عملت سيمولاسيون كان نجيب هذه فيها هكا وهذه نجيب فيها هكا نجيب مونسيون بيان نون ستريس نجيب مونسيون بيان تجيب مونسيون اسي بيان اقرا نورمال اللي باش تجيب باش تجيب انجح يا ودي نون ستريس خليك كيكا صحتك لاباس
1: هكا هو ذاك البيلفيد هذا هو راس المال صحة الصحة هي
2: الصحة النفسية الصحة النفسية تحطو ستريس لو جيب بونسيون جيب ترا شنو
1: خليه كل واحد يمشي بالريتم نتاعو راهو لي مونسيون وما تجيبش مونسيون معناها في الاخر الناس الكل باش توصل بحول الله برشا بيت فعلت معانا تحيه كبيره
2: حتى كان ما يوصلش بالله يا حسن
1: يخلط
2: الناس الكل باش يخلطوا بالبار

0: فما ناس باش تتبع حاجات اخرى وفما ناس باش تمشي في ثنيه اخرى. شو
1: ربي باش يجيبوا في السويف
0: فو دو تو فو فيغ اموند
1: اي فوغ انتيغ موند دونك خذ هذه القايده عندي داكورد. هو راهو تونس كل تخلق بيانو بيانو كيف ما يتقال. فعلا معنا اختنا مهي تحيه كبيره لها استاذه جامعيه تقول لي تقول لي يعطيكم الف صحه راهو قتلونا بالليتود سو بريسيون تقول لك ميم على كل فرونسيز راهو تحيه كبيره ليك اختنا العزيزه مهي هكا هذيا راهو بروف يونيفرسيتير معناها ما فماش امورها واضحه تقول لك راهو حتى في الميسيون فما زاد كيف كيف لي كور بارتيكولي كور دو سوتيان كل مره يعطيهم كليمه زايده فهمتني ليتوديت هذيا دروس التدير كل مره يلقاو
2: دو
1: باج لي سام بوراج دو كران في الاخر حتى هي هني قلت لك والله العظيم وتمشي تلقى روحك يعطيك سيري باش تخدمها نتاع
0: فما سوتيان اختياري احسن فما سوتيان اختياري للناس اللي معناها تحس روحها ناقصه معناها يقول لك راهو مفتوح راهو عندك سوايع تنجم تجي فيهم كان تحس روحك ناقص كان تحس روحك ما عندكش تنجم تجي معناها بور لي جون كي سون اللي التلامذه اللي يحسوا روحهم عندهم نقص ومعناها ما ينجموش يخلطوا يلتحقوا باللي كور دو سوتيان
1: هذا هو
0: فماش معناها داخل الواحد ولا داخل المؤسسه دي كور بارتيكولي معناها
1: لا بنحكي لك البرا معناها العباد اللي
0: تقارن لي
1: بارون زاد كيف كيف يتحملوا جزء كبير من المسؤوليه. تحيه لكم الناس الكل خلينا كالعاده ان كومونتير رايكم ان شاء الله زينه لبنيتنا وليداتنا في البكالوريا البيضاء. كان هذي الاشتاق يحكي مرحبا دراكو هلو هلو كيف
3: الحال كيف الحال صح
1: وينك سوبرمان
3: صفا
1: صفا الامور طيبه
0: كمرو وشويه ذهب وشويه
1: جد جد
3: طاير
1: طاير
3: طاير
1: طاير حتى نحسن دوس طاير طاير
0: هكا باش يخرج الجديد
3: شنو سوبرمان ناي دي كل مره يعملوا منه فيرسيون فما سبايدر مان زاد عامل فيرسيون ياسر كبير دونك اللي يحبوا دي سي ومارفل هكا عندكم تفرجوا
0: مارفل باش يخرج جويزه لي ولا ليش شارجي في
3: دادو سورتي ما نعرفش وقتاش بالضبط
0: لا لا شفته في اللونسمون كي تفرجت في مايكل
1: جاكسون نستنى في ماريو جديد وقتاش
3: مازال عاد العام الجاي العام الجاي دونكي كونغ
1: دونكي كونغ
3: دونكي كونغ وماريو 2028 باش يكون فما لو بلوس اللي من بعد وما البرنسيس هذيك ماريو بيتش عندها طلعت عندها اختها في الفيلم وبرشا شخصيات جزء دول
1: الله الله الله نصلي على النبي اي سيدي هات نمشيو نشوفوا جيم اوفر اخر اخبار منذ الجيمين.

عسلام، مرحبا بكم كل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنزوانيه وباش نحكيو على شركه سوني بلاي ستيشن اللي قاعده تعمل في اللمسات الاخيره على البلاي ستيشن 6. نعم البلاي ستيشن 6 اللي مازال ما عندناش داتو سورتي اوفيسيال، ولكن فما برشا تكنولوجيا باش تكون موجوده على البلاي ستيشن 6. نحكيو منها الباث تريسينج اللي باش تكون تكنولوجيا متاخذه من عند شركه انفيديا، وباش تحاول شركه سوني انها تحطها في البي اس 6، خلينا نقولوا في الكونسول. في نفس الوقت باش تعمل برشا على الذكاء الاصطناعي في جينيراسيون ديماج، تحب تضمن مينيموم دو 60 ايماج في الثانيه والا 60 اف بي اس في الفور كي اللي تتسمى حاجه ياسر ياسر مزيانه. وساشون كو البلاي ستيشن 6 لازمها تجي اقوى برشا من البلاي ستيشن 5 وحتى البلاي ستيشن 5 برو. نحكيو زاده اللي بتاتر باش تكون فما تكنولوجي في المانات نتاع الفينجر برينت، وين تنجم تحل الكونسول نتاعك بالبصمه باش هكاك تكون عندك لي دوني بيرسونيل في الكونسول نتاعك. في نفس الوقت باش نراو تكنولوجي قديمه شويه لمحاله، ولكن في نفس الوقت باش نحكيو على الكلاود جيمينج. الكلاود جيمينج اللي هو يخولك انك تلعب تقريبا برشا دي جو من غير وقت نتاع تيليشارجمون، بتبيع باش يكون بابونمون. ولكن الحق نتاع ربي الكلاود جيمينج وين تكون عندك بيبليوتيك وين تشري لي جو اللي حاجتك بيهم وكليك اند بلاي، جوست تختار الجيم اللي تحب تلعبها وفي نفس الوقت تلعب انستانتاني من غير ما تقعد تستنى في الوقت نتاع تيليشارجمون. اون ساشون كو البلاي ستيشن 6 قاعدين يحضروا لها تقريبا منذ سنه 2023، ونعرفوا السيكل نتاع كل كونسول 6-7 سنين تخرج كونسول جديدة، يعني فور بروبابل 2027-28 الراو سورتي اوفيسيل متاع البلاي ستيشن 6. في نفس الوقت رينا برشا اشاعات حول جي تي اس، وفي نفس الوقت انها باش تتاجل، وهل انه باش تصير كارثه ولا لا، لانها الحق تاع ربي راهي اكثر جو منتظره تو عندها تقريبا 11 عام ديما نقولها. لكن هنا الباترون تاع تيك تو انتراكتيف اللي هي الشركه المصنعه للعب جي تي اس خرج وقال برشا معلومات الحق تاع ربي. قال راهو اذا كان تحبوا نفيزيو البرفكسيون راهو التضحيات لازمه، هذاك علاش برشا من الموظفين نتاعنا يقعدوا يخدموا حتى المساعتين وما ثلاثة متاع الصباح، وبالطبيعة باش نكافئوهم لأنه يصرح ويقول أنه البيجي متاع الديفلوبمون لعب جي تي اس 6 انليميتد، يعني الليميتي لين نوصلوا للبرفكسيون. اون ساشون توا راهي البيجي ديفلوبمون متاع لعب جي تي اس 6 قريب يخلط 3 بليون دولار، برشا برشا برشا برشا فلوس تتسمى تقريبا معناتها الجو الأكثر تكلفة في التاريخ الحق متاع ربي، حاجة ياسر ياسر كبيرة. لكن في نفس الوقت نقعد ونستناو هل أنها باش تكون حاجة معناها باهية ولا باش يكون فيها ديفوت ولا، وسيغمون ما فما حتى لعبة تقريبا تهبط من الميزاجور لولا من غير ما يكون فيها معناتها دي لاكون صغار ولا دي ديفو صغار، سيغمون باش يكون فما دي ميزاجور، وخاصة انها باش توخر الفيرسيون بي سي. كيما قلت لكم راه جي تي اس 6 على اول ما تهبط 19 نوفمبر 2026 باش تهبط ديريكتومون على البلاي ستيشن 5. اذا كان عندك بي سي كهو راك باش تقعد تستنى برشا بتتر عام بتتر عامين، لانها تركيزها الكامل توا على الكونسول. لكن الحق نتاع ربي ريسورس نتاع جيم كيف جي تي اس ليميتد ويحبوا الفيزيو البيرفكسيون سيرمون راهو باش نشهدوا جو لعبه العصر جو ولا اروع. هذاك علاش نعطيكم رونديفو 19 نوفمبر 2026 باش نشوفوا جي تي اس شنو فيها.

دراتي ميلي دراكو يعطيك ألف صحة. شكرا جزيلا ليك. عم تفرجوا في جيم أوفر على الباج بتاعنا موزايك اف ام. يلا جو وعطينا أخويا الجود فايبس. جود فايبس. ديجيز في ستينج لايف على موجين.

مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. اليوم 6 مايو 2026. اليوم 6 مايو 2026. حبيت أتمنى هابي بيرثدي وكل عام هو حي بالخير أميرنا الصغير تيم. اليوم يحتفل بعيد ميلاده ونقول إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا تيم يا مزيان. اليوم تيم الجميل يعمل 15 سنة. ديديكاس تخيط سبيسيال جيه من عند العائلة الكل، من عند بنات خالته، من عند خالته، من عند بابي ومن عند سون بابا معز. اي ديديكاس الكبير يجي دو لابار دو سون فخير كيان، وايضا من عند ماماتو ضحى السعفي زميلتنا العزيزة، ونتمنى لهم طول العمر وان شاء الله كل عام وهو حي بالفخير. ونقولوا التيم كل عام وانت حي بالفخير. هو اخوه كيان لانهم زوز مولودين في شهر مي، فنتمنى لهم طول العمر. كيان يعمل 4 سنين وتيم يعمل 15 سنة. تبارك الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب، ربي يفضلهم، وربي إن شاء الله يا ضحاة تشوفهم في أعلى المراتب. دونك نقولوا اليوم الكيان ونقولوا التيم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالفخير، وربي يفضلكم وربي يعطيكم الوقت الطيب.

هابي بيرثدي زيدا اليوم باش نقولوها لوتر بتيت برينسيس لينا نورمان اليوم تحتفل بعيد ميلادها العاشر. ديديكاس تري تري سبيسيال لجهه دو لابار دو سا مامون سميح الرحموني كيف كيف دو سون بتي فرير ايوب من عند عزيزها سي صالح ولا سعاد سا غرانمير كيف كيف من عند خالها سهيل ومرته جيهان في السعوديه وصيف ومرته سلوى في المانيا. وديديكاس تري تري سبيسيال لجهه من عند طنطون محمد امين منصور اللي قلها ربي فضلك وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا لينا يا مزيانه. هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل اليوم بعيد ميلاده. يلا نمشي تو سويت التوب 3. توب 3 اكثر ثلاث اغنيات تتسمعوا في عام 2025. يلا سيدي باش نمشي تو سويت للمرتبه الثالثه. اش عندنا خويا عطينا توب 3 لوثر باي كنتي جيراك على موجات موزايك اف ام. هذه الاغنيه المحتله المرتبه الثالثه. المرتبه الثانيه The Iconic الحقيقة ديو اللي تعمل ما بين غوزي وبرونو مارس. اكتشاف غنية مزيانة برشا يغنيها كبار وصغار

كملوا مع برونو مارس اللي وين يعمل فيتورينج إلا وينجح. المرة هذية هو واحدة زادة من أحلى الأصوات ليدي جاجا في داي ويذ سمايل، غنية اللي محتلة تراند لليوم أكثر غنية تسمعت في عام 2025.

0: زايد ذا سمايل لما جيت موزيك فيم. مرحبا بكم جديد في على كل لسان. 71 113 ألف 71 113 ألف. بعد شوية نلعب على مليون كاش بهدية الأولى في تونس في روح تربح سينوم. كمل احتفالاتنا بعد ميلاد كارفور سيدي في 25 بعد شوية 25 سنة مع كارفور. عنا سعيد ولا سعيد تحذف شوية خلينا نكشفوا مع بعضنا على موجات موزيك فيم. يربح معنا 5000 دينار موضة شاب كنت 5000 دينار من إهداء كالعادة كارفور في عيد ميلاده 25. يلا باش خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع الجميلة غفران العكر من وجز الخامسة على الأولى في تونس. بعد هي لو كود كوخ الطلبي.
1: أنا قلبي لك ميال
0: فايزة أحمد في أنا قلبي لك ميال على موجات موزيك.
2: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
3: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
4: تيهاك زيه وعمل جو؟
5: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
4: صحه صحه ترى وريني قداش وليت.
5: اي الابلكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع أو الراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك بهدف دعم المبادرة الخاصة وتعزيز الاستثمار النسائي خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة وفق بلاغ الوزارة. كما تم إحداث خط تمويل جديد دون فائض بسقف يصل إلى 15000 دينار موجه للفتيات من خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني المتراوحة أعمارهن بين 18 و 25 سنة، شرط أن يكون الاختصاص متطابقا مع طبيعة المشروع. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر حمادي أبو بكر يؤكد أن أبرز الإشكالات المطروحة حاليا تتمثل في مسألة مسح المسالك الفلاحية، مشيرا إلى أن هذه العملية ما زالت متأخرة رغم انطلاقها في عدد من الجهات، إلا أن نسق تقدمها يبقى ضعيفا ولا يسمح باستكمالها في الأجل المطلوبة. وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة يقول في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي على هامش يوم إعلامي خصص للإعلان عن تفاصيل الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق إن المسالك الفلاحية تمثل شرايين أساسية لضمان نقل المنتوج نحو مراكز التجميع، غير أن الأشغال المتعلقة بها تسير ببطء شديد وهو ما قد يؤثر على حسن سير موسم الحصاد.
9: بالنسبة للانتظارات صار ننتظروا موسم واعد موسم صعبة إن شاء الله ربي يوصلوا بالسالم. مازالت الوقت شوية قرابة شهر على الأقل باش تبدا انطلاق الحصاد خاصة في ولاية الشمال الغربي. ربما السنة الوضع يوخر شوية في الحصاد لأنه السنة عام ممطر والحمد لله. انتظارات هي انتظارات كبيرة لأنه اليوم مش الحق والأمن الغذائي للشعب التونسي بدرجة أولى ساعة من التغيرات الجيوسياسية في العالم، ونعرفوا إلى اليوم الدولة اللي ما تحافظش على أمنها الغذائي باش تبقى دائما مرهونة للخارج. يبقى الموسم الحالي إن شاء الله يتم في ظروف طيبة. هناك استعدادات من طرف أخيان الفلاحة اللي نوجه لهم الشكر الجزيل لأنه عانيوا برشا من مصاعب بداية الموسم الفلاحي. تعدينا المرحلة ذي ولكن اليوم نعتبر نقوله ديما الحمد لله مجهود الفلاحين مجهود جبار، كذلك مجهود الإدارات في وزارة الفلاحة والمندوبيات الجهوية وفي الـ NGC أو في وكالة الإرشاد الفلاحي كلها متجسمة في عمل واحد عمل مستدام إن شاء الله يكون عنده نتائج نلمسوها بعد في الصابة وفي آخر الصابة نشوف وقداش باش نلمدوا من حبوب صابت حبوب اسنان. يبقى الاستعداد كما تشوفوا اليوم الاجتماع اللي وقع توه هو واقع على تعديل آلات الحصاد ولا بعض مشاكل كما التل كما غيره. هناك لجان جهوية قاعدة تخدم وانطلقت اللجان الجهوية في العمل الميداني نتاعها.
8: عميد كلية الطب سوسة محمد بن ذياب يعلن تجديد شهادة الاعتماد الدولي للكلية وفق نظام الجودة إيزو في مجالات التعليم العالي والتدريب والبحث، وذلك للفترة الممتدة من السنة الحالية إلى سنة 2029 عقب عملية تدقيق شاملة. والمتحدث ذاته يبين في تصريح لموزايك أن هذا المكسب يعكس قدرة كلية الطب سوسة على تطوير المهارات وتكوين البحث العلمي، كما يدل على أن نظام التدريس المتمحور حول الطالب والقيادة ومنهجية التحسين المستمر يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. أصحاب المحلات التجارية في نهج فرنسا بالمدينة العتيقة بسوسة نفذوا صباح اليوم إضراباً عن العمل على خلفية حملة أمنية انتظمت أمس واستهدفت الاستغلال المفرط للرصيف، وشملت النهج المذكور والأنهج المتفرعة عنه وأسفرت عن حجز كميات من البضائع. وعدد من التجار المحتجين يعبرون في تصريح لمراسلتنا إيناس الهمامي عن استنكارهم لما وصفوه بإخلالات في إجراءات تنفيذ قرار الحجز، مطالبين بتمكينهم من استرجاع السلع التي تم حجزها من داخل المحلات دون وجه قانوني حسب تعبيرهم. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل حسب ما نقلت عنه شبكة بي بي أس، محذرا من جانب آخر من العودة إلى قصف مدمر إذا لم ينتهي الأمر، مستبعدا إرسال مبعوثين للمشاركة في محادثات السلام مع إيران. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات مما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أحسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس.

0: باللسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. نكونوا سعداء باستقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. نلعبوا على ألف مركش من إهداء موزايك إف إم. باش نمشيو توت سويت للمروج مع صديقتنا إيمان وإن شاء الله زينة يا أمونة يا بيه. يلا
0: روح تربح.
1: اليوم معنا مدام إيمان جبي من المروج في التاريخ والجغرافيا 38 سنة. عسلامة أستاذة، أهلا وسهلا.
2: عسلامة عسلامة
1: إيمان، كيف
2: الحال؟ الحمد لله لباس، الحمد لله بكم.
1: الحمد لله. أيوة
2: الحمد
1: قل
2: لله.
1: لي شنو الأقسام اللي تقري فيهم وين تقري إيمان؟
2: تقري في المروج.
1: أي قلي شو الليسي؟
2: الليسي
1: ما شاء الله.
2: قلي بخمية غاني وتولادين ميكونوني.
1: خير خير بيان. دونك مرتاحه من البكالوريا؟ عندك كان العصا في البكالوريا هكا ولا ليه؟
2: نورمالمون.
1: باهي برش. اي يا ايمان حاضره؟
2: اي
1: اسال شويه تاريخ وجغرافيا ولا كيفاش؟
2: شويه خاطر عرفتك اللي داخله بعدي شويه. سخيتي اول مره راني نحكي في الراديو.
1: ما فما حتى مشكله، خوف هنا تو لهالدرجه ايمان.
2: لا بالعكس، راجل قدامي قاعد يسجع فيها.
1: شو اسمه المسيو
2: ايمن الخميسي ديما يا
1: هاي برا سي ايمن. اي قول له كان يعاونك تقسموا الفلوس على شرط. اوكي هاي نحاول اليوم بقدر المستطاع. شكون عندنا اسئله هكايا منوعه، دونك ان شاء الله زينه. اوكي مدام نتوكل على ربي. يلا نقول 1 2 3 جو. شنو هي عاصمه الفلبين يا ايمان؟ بس نرجعوا لها من بعد. شكون يقدم برنامج بنت لفهم على موجة موزيك فهم؟
2: بنت لفهم.
1: يا ليمين
2: حسن هاني مثلا.
1: لا أنا قدم بنت لفهم وعلى كل سنة يسر علي أنا. يلا بيه بيه برش بره قدم القدم. أكثر لغة معناها متحدثة في العالم اليوم شنين؟ اللغة الأولى الإنجليش. تريبيا الإنجليش. بيه عنا سؤال، سؤال آخر به، سؤال آخر به. أعطينا هم شو قلك إن في عالم الحيوان سألناه برشا مرات في على كل سين، شنو هو الحيوان وبحري وبنين زي ده الذي يمتلك 3 قلوب؟ شنو هو؟ هاي ونخبطوه قبل ما نكلوه. يلا
2: القرنيت.
1: الأخطبوط. به وظهر لي المسيو عنده الإجابة متاع عاصمة الفلبين. هاي
2: عاصمة الفلبين مانيلا.
1: مانيلا. مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هدايا موزايك فام يا ايمان. تحيه ليك. على شكون تسلم ايمان؟ هاي حبينا نفرحوك يا ايمان. تسلم
2: على راجلي، على بنتي ايلين، على دارنا ماما واخواتي الكل، وعلى حمي وحماتي.
1: ربي يفضلهم. تحيه ليكم الكل. شكرا ليك ايمان.
2: تحيه
1: ليك وكل مستمعات ومستمعينا في المروج. شكرا جزيلا لكم. تسمعوا فينا على 94.9 اف ام. كنت هدايا روح تربح.
0: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: رحب بكم من جديد في على كل لسان. شكرا لكم مستمعات ومستمعينها على التفاعلات امتاعكم. تحية لكم. مرحبا أميمة.
3: أهلا وسهلا.
1: الأبيض اللي خو بك معناها
3: أهلا.
1: تحسها مليكة هكا كي تلبس لبيض. هي العكس. لا لا لا
4: شو العكس؟
3: مش العكس يا اخي اللي يسمعك شفم.
1: ماكش انت مليكه؟
3: مانيش كلها مانيش مليكه.
1: هي صحيت هاك ايش بك تقول العكس؟
3: اي ليه
1: مو مخلوقه من النور انت؟
3: ليك تتقل
1: ما قلتها انا شو انا حكيتها داكوردو. يبقى المعنى في بطن الشاعر كما يقولوا العرب قبل. واضح ولا لا؟
3: تنشوفوا بطن الشاعر ايش فيه؟
1: طب شوفوا بطن الشاعر ايش فيه؟ صدق طب شوف بطن الشاعر. يلا نمشي تسويت الاسم على كل لسان. قبه الهواء الاسم اللي اثار الجدل في الايامات الاخرانيه. شنو هي الحكايه؟ هتفهموا تسويت معك وميمة.
0: اسم على كل لسان.
3: اخبار دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واثار جدل بين هبطت بلديه المرسى بلاغ البارح انه تقرر الاخلاء الكلي والفوري لمبنى قبه الهواء واللي هو على الملك العمومي البحري بمرسى الشاطئ. ويجي القرار هذايا بعد ثبوت الخطر الوشيك والمؤكد والمتمثل في تداعي العقار للسقوط. وضحت البلديه انه الاجراء هذايا يجي تنفيذ لاذن على العريضه صادره عن وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بتاريخ 17 افريل 2026، واستنادا الى تقرير اختبار عدلي اثر معاينه صار نهار 22 افريل اللي فات انه عمليه الاخلاء باش تتم على حساب ومسؤوليه لعملية مالك العقار وهما ورثة بالرشيد، وكل طرف لم يقع ذكره وأشارت أنه تم تكليف رئيس منطقة الأمن الوطني بالمرسى والمكلفة بتسيير البلدية بتنفيذ هذا القرار. قبة الهوية مش فقط بناية إيلة للسقوط، هي كيان كامل وهوية منطقة كاملة، والأهم أنها معلم تاريخي مهم برشا وين تم البناء متاعه سنة 1920 بأمر من البيت الحسينيين اللي كانوا ملوك تونس تحت الوصاية الاستعمارية الفرنسية. قبة الهوية هي عبارة عن قصر للبي متكون من زوج طوابق على شط البحر، كل صيف كان يمشي غاديكا بعيد على العينين باش يستمتع بالبحر ويعدي ليالي صيف وسهريته. قبة الهوية اللي كانت تمثل أيقونة المرساوية ورمز هوية المرسى باش تتغيب اليوم، تبقى كانت ذكرياتها واسمها المحفور في ذاكرة التوانسة اللي زاروها وخاصة أهالي المرسى.
1: هذا هو قبة الهوية، يا حسرة وين كنا وين ولينا من قصر متاع الخلاعة متاع بيات الدولة الحسينية. 1920 تم تشييد هذا البناء، هذا المزيان والمزيان برشا يونس، ولكن يمثل أيضا جزء لا يتجزأ من ذاكرة المرسى ومن ذاكرة أيضا تونس
5: تونس الكل.
1: العبيد اللي تمشي تحوص على الكورنيش تفرج في قبة الهوية، كل واحد وعنده ذكريته مع قبة الهوية. اليوم خسارة حكينا فيها قداش من مرة، حكينا أنا نذكر مرة في موزايك بلوس حكينا حتى على التاريخ متاعه، وحكينا على أنه قلنا راه قبة الهوية بالمرسى تحتضر في 2022-2021،
3: وحكينا وقت في اسم على كل سنة كنا نحكي عن المعالم الأثرية وكل حكينا عليها بالجدي.
1: دونك اليوم للأسف الشديد قاعدين نفقدوا في أجزاء كبيرة من الهوية متاعنا. حطنا هادي يقبليك بعض الصور اللي تحزن كيفاش كانت قبة الهوية كيفاش وليت، راهو حاجة معناها قلبك يوجع، ولكن المرة هذية سيديو سيريو، المرة هذية يقول لك أنه سي راهو معناها قبة الهوية اختر ولا إلى السقوط تقريبا. ولليوم ما شفنا حتى حد تحرك يونس.
5: منذ أفريل 2022 تعلقت فيه بلاكة أولى، وقتها راهو البناية هذه إلى السقوط، ولم معناها فما حد انتبه لشيء هذا، وهي حالة عامة، حالة من معناها الانهيار، معناها العمراني نحكي، حالة معناها لأنه المورة راهو موقع أثري مصنف لأنه مزين برشا، ولأنه في معناها أي جزء من ذكرى الوجدانية بتاع التوانسة هو وغيره مازال فما خطر. احنا وقتاش باش نفيقوا وقت يقولوا سي بون راهو ولا اختر على الناس ولا يمكن يتيح، فلانه في وقت من الاوقات حكيت على بقايا على مواقع اخرى سقطت تماما، معناها
1: اندثرت
5: تماما. ما نعرفش شكون سبب ولا شكون سبب، ما يعني شنو خاطر مطالبين انه ترمم. اذا كان هو على ملك الدوله ملك ناس اخرين شكون ينجم يرمم بين فلوس، فما اتفاقيات تصير حتى بين دول أخرى معناها من أجل ترميم مواقع أثرية، ما صارش. الموقع ذا يعني بدأ الاحتضار متاعه في التسعينيات، راهو
1: التسعينيات خطر
5: بدأ الاحتضار متاعه
1: ولا قهاوي ولا ممكن متاع سهريات.
5: يا أخويا
1: الحقيقة
5: شو تحبوا أنت؟
1: تلاقي نحكي لك
5: يولي قهوة ويولي ريستوران خير من اللي تيح،
1: خير من اللي تيح
5: يا أخويا. فوتوا فيه
1: قالوا من الأول أنه كي باش يكريوه على أساس أنه فما أونتروتيان يصير، ما صارش
5: الفلوس اللي
1: تكروا بها ما
3: تسويش. إذا هو على ملك شخص ولا ملك عام وحتى كان على ملك شخص آخر، نورمالمون هو تو ولا يمثل رمز نتاع منطقة كاملة. نتصور انه كانت نجم البلديه انها تتدخل باش تقوم بالترميم نتاعو باش ما نوصلوش لقرار الاخلاء هذايا، وانه ايه للسقوط معناه
1: هو
3: حتى ولو كان على ملك شخص.
1: حاجه اخرى، قصر احمد باي معناه احمد باشا باي المشير احمد باشا
5: المشير هكا
1: ولا تاع المرس البحث صفصاف ما كانش ايه للسقوط
3: كنت دخل
1: تلهبيه الخواص
5: صحيح
1: خذيه سي محمود الرديسي
5: صحيح
1: لي مش اشهار هذايا لا محال، ولكن لا ريستوراسيون اللي صارت فيه بالتنسيق نعاود ونذكره مع المعهد الوطني للتراث
5: بيانسور.
1: راهو شو جات في بريود راهو حتى البلدية ما وقفتش معاه راهو، دونك شو بدأوا واضحين خاطر فما شكون كيا سكواتي اون بارتي من البالي وقعدوا في معناه في نزاع قانوني ولا ما اخر ذلك، ولكن الرجل ما شد صحيح وكيف كيف تضافرت الجنود معناها الجهود بينه هو بين اهالي المرسى بين الناس اللي تم ايضا بالمشروع، ورجع على اليوم اللي هو انجويو اليوم في وسط المرسى كتير. اليوم حاجه اللي تعطي معناها عندها برشا سمبوليزم على المرسى
6: مش بركه
1: راهو
6: نحكيو على قهوه. شوف راهو نحكيو على معلم معلم
5: تاريخي
6: مبنى عنده معناها خاصيته المعماريه هو عنده دلالة تاريخية أيضا تحب ولا تكره مرتبطة بفترة حكم البيات الحسينيين في القرنين 18 و19. قبة لهوي معلم تراثي محلي شاهد على تاريخ المنطقة، تحولاتها التاريخية من مركز للراحة، كنت تحكي انت دار خلاعة بتاع النخبة الحاكمة، إلى معناها إقامة صيفية هي متاع البيات، إلى اليوم ولات معناها حي سكني حديث والكل. ليدي هذه الاستثمار يطرح سؤال كبير ياسر، استثمار في المعالم التاريخية. أجاكسيو لميزون دو بونابارت تطلع في دروج، تقى دويرة خربة معناها متاع درق قديش من مليون عام
5: فيسحن
6: متحف.
5: اي بسيار
6: متحف ولات تخلص الفلوس وتدخل باش يقول لك راهو الفرش هذاك اللي ليه ترى قديش رقدت فيه بونابارت وهو صغير ولعب غاديكا وتعدى من غادي في دار كيما قلت لك ما عنديش خاصيات راهي معماريه ولا راهي دار عادية عادية، دار في دروج ريت لحوم العربي متاعنا، معناها كي تمشي للشارع حبيب بورقيبة وتطلع في بلاص وتلقى دار معناها كي قديمة والكل بيان كونسيرفي ومحطوطة تلقى فرش قديم ما جاي حتى شيء انتوري بك الاحمر هذاك
1: الغيبان
6: مش غيبان كالخشين
1: هذاك هو الحبل
6: كيما تلقاه الحبل كيما تلقاه في المتاحف انتوري بك الحبل هذاك ولا باتوشي وترى شنو
1: انتوري
6: متحف
5: ذاكره
6: متحف اسمه لا ميزون دو بونابارت في اجاكسيو متحف جي تقى دار لهوي قبة لهوي على خاطر احنا ما نعرفوش حاجه اسمها ترميم ما نعرفوش حاجه اسمها انترتيان يلزمها تيح يلزمها يصدر فيها أمر من المحكمة الابتدائية وتولي هي قايلة للسقوط يلزمها تتسكر وتيح علاش بوان دانتيروغاسيون هي الوحيدة
5: لا
6: هي الوحيدة
5: ثم حالة من الإهمال العمراني موجودة في البيت
6: قديش من قصر كان يا حسن في الحمل نلف وفي قديش من قصر كان للبيت قديش من
1: مش هذاك بركة اليوم فما تو شو فما دار بشير خرايف اللي بخاتيك مورا قريب تيح أحمد بن أبي الذياف وما أدراك صاحب الإتحاف داره وحكينا فيها ألف مرة ومرة زيد
5: يودي دار ابن خلدون اش عملونا في دار ابن خلدون
1: ودار ابن خلدون
5: بحث سيد القبة شرموها
1: هاي بحث سيد القبة ما يتابع
5: على
1: بحث ما يتابع هي تابع المحضة طين شرات رأي شو فما إيجا أقول لك حاجة فما واحدة من أكبر الديار اللي موجودة في تونس بهي واو نعطيوها نقول لك معناها مش بعيدة على سيد إبراهيم الريح واضح ولا واحدة من كبار العائلات الشريفة في تونس عبش نزيد نقرب الدار هذية فيها 40 ورث في التسعينات اعطاوها المعهد الوطني للتراث اليوم الدار هذية مالوغوزمو كانت عليها بلاكة متاع المعهد الوطني للتراث اليوم وليت أصبحها بلا ملك وليت مرتع للناس الكل كيف كيف الدار هذية فيها تقريبا إيش 30 بيت هاو عطينا المعهد الوطني للتراث هاو الدوسي ذي نجمو يخدموا عليه هاو يسمعوا فين واضح ولا ونعرفوها الحكايه اللي انطلقت وكانت
7: مش كنت عند المعهد وبعديك ما عادش
1: اعطاوها الوراثاء اعطاوها على اساس انه باش تصير كانت متحف البريد او قربوا كان باش عملوها متحف البريد ولكن لليوم اليوم اي باغي كو ما كملش المشروع من التسعينات لليوم لا رممنا الدويره استغنى عليه المعهد الوطني للتراث وراهو نحكيو على
5: ان جويو سقوط حتى هي
1: لا لا لا لا اون دماغ اليوم تفاهم شي 50 ورث ثاني اليوم دونك اليوم اش تفهم معناها بك العقود القديمه وخساره في وسط المدينه كنا نجمو كيف كيف نستغلوها في برشا استغلالات راهو اليوم اجا نفتحوا على القطاع الخاص اجا نقولوا اليوم مثلا هات نبداو قبة الهواء اللي وجب انقاذها اليوم الي كوب خيستو به اليوم ما فما قرار قضائي نحترموه اخلاء معناها المبنى هذايا اما ما نطيحوهش المبنى هذايا هات نستناو ونترايفو ونشوفو شكون اليوم كي كابابل انه ياخذو يقوم بعملية الصيانة ويقوم ايضا بعملية بتقعد مثلا قبة الهواء ترجع يرجع لها النظر يرجع لها على الاقل الالق متاح وانت جبدنا على قبة الهواء اللي موجودة في المرسى بربي خلنا نحكي في البلفيدير هاي يا اخوي نجبد على قبة الهواء في البلفيدير والله العظيم عديناها عمير كانت تذكر الفيديو مشيت انا العبد الفقير معناه الى ربي تعديت بالزهر من غديك حبيت ان نشوف قبة الهواء شني نلقاوها الجماعة معناها راتعين فيها يسكنوا فيها لزيز دييف خسارتك مشيت الاكسبو يونيفرسيل دو باغي راوه في 1900 عشان بدي واضحين. وتفركت عاد تركبت الى اخر ذلك. فيها شواهد من العمران معناها والمعمار التونسي مزديز القلانيين للنقش حديدة الى ما اخر ذلك. مانيش نعطي درس في التاريخ كيف كيف مهملة وين في البلفيدير في قلب في لوبومو دو لا كابيتال. ولهنا حتى حد ما تكل وحتى حد ما قالش به. مفروض بانه هذيك كما قالت عايدة تولي مزار للناس نحميوها. كانت قبل تعمل منها لا ركبي وقتها باش التوانسه اللي يسمعوا فينا يقول فاش يحكي ذي اللي كانت تعمل منها وقتها صباح الخير تونس وقت تذكروها البرنامج الشهير.
6: ما نقولوش يا حسن حاجه اسمها صيانه في كل شيء يعني لا في المنشآت الرياضيه لا في الطرقات لا في المعالم التاريخيه والاثريه حتى شيء.
5: لعل الترميم يتكلف برشا
1: يدعتي للبريفي
6: لا هو اللي ما يتكلفش
1: عطيني خواص
6: بي برا بي بي ولا برا بريفي بركة
1: عطيني الخواص
6: برا بي بي بي وسهل على العبيد كيفاش عليه
8: تيح وتقعد هكيكة
6: مستثمر فيها غدوة تولي لك متحف تولي لك حاجة تخلك الفلوس
1: تولي لك مزار هذا هو يوم ماذا بينا انه معناها حكينا عليها احنا اليوم في الإذاعة باش نزيدو نحكيو عليها مرات ومرات ولكن اليوم نستنيو في بلدية المرسى باش تتحرك سلطات زد كيف كيف الجهوية والمعهد الوطني للتراث ماذا بيه يتحرك لانه هذا معناها هذه بنية عمرها 106 سنين
5: وزارة
1: شؤون ثقافية وزارة شؤون ثقافية اكزاكتومون دونك اليوم راهو مهم ومهم جدا نحافظوا على التراث نتاعنا. رايكم اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
0: اسم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
9: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشادي القليبي. الدخول مجاني كونوا في الموعد جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
10: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بورس باش تقرأ موسيقى. معليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان وحفالي في العيد 125 الكارفور لزيبر مارشي كارفور المرسى كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. عندنا 200 مليون للربح الفترة ما بين 15 أفريل حتى 10 ماي. مازلنا أيامات فيها العيد ميلاد هذايا ومكملين مع أعز لو بروموات. ما تنساوش تعملوا طلة أولا على لو كاتالوج اللي هو دي جي افيك دي بروموسيون اكسبسيونيل. فما كتالوج تلقاوه في ليزيبر مارشي كارفور، تلقاو فيه دي برومو يعملوا 66 كيف. وعندنا زاد لو سكون كتالوج اللي تعمل بمناسبه عيد ميلاد كارفور ال25 اللي بدا نهار 27 ابريل ويتواصل حتى ل10 ماي. هذا الدوزيام كتالوج. لو سكون كتالوج اللي تلقاو فيه زاد بروموات يعملوا 66 كيف. ما تنساوش سينو وقت تمشيو تقضيو في ليزيبر مارشي كارفور مول اوف سوس كارفور مول اوف سفاكس وكارفور المرسى، تمشيو لي بورن ديجيتال غاديكا وتقيدوا بلا كارت وفاء نتاعكم باش تدخلوا في جوسور وتربحوا ان بون داشا بقيمه 5000 دينار. ان بون داشا بقيمه 5000 دينار. عاود نذكركم عندنا 200000 دينار للربح من اهداء كارفور بمناسبه عيد ميلاده. ونقول لكم بانه سعداء الحظ يتعدوا معنا على موجات موزايك اف ام. سينو عندنا اون اوفر اكسبسيون

0: اخرى ما تنساوش تلقاوها زاد كيف كيف او ماغازان امشيو لي سوبر مارشي كارفور المرسى وكارفور بولوفس فاكس وكارفور بولوفسوس وين فما ديزانيماسيون يعملوا كيف فما كادويت زاد كل نهار وبرشا مفاجئات. اليوم سعيد الحظ معنا صديقنا العزيز عاطف عمران من المروج. عسلامة سي عاطف. اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سيدي. لك احسن
0: عايشك يا سيدي. شحوالك بس عليك الامور طيبه. اه يا سيدنا قل لي مشيت قضيت في فيليبير مارشي انا وفيه مرسى ولا سوسه ولا سفيكس؟
1: مرسى. مرسى
0: ايوه
1: مرسى
0: ايوه.
1: مشيت نلوج على لافيسيل.
0: تري تري بيان. باهي برشا. مشيت نلوج على لافيسيل
1: قاعد نقمر توادي انا والمدام. امشي لنا
0: ربي يفضلنا.
1: يفضلك يعيشك. يفضلك ما عندك
0: يعيشك.
1: احنا خارجين قلت لي نلعبوا نلعبوا. قلت لي لا لا هو مش تربح شيء جربوا حظنا. قلت له فينا لليبورن.
0: أيوة.
1: قيدنا
0: تري بيان. وربي جاب في السويب.
1: وربي جاب في السويب.
0: ربي جاب في السويب.
1: هو رزق من عند ربي.
0: ونعم بالله. لا وعلى نيتكم ترزقون سي عاطف ما شاء الله عليك.
1: يفضلك وان شاء الله كل واحد قلبه باهي ربي يرزقه.
0: امين يا رب.
1: ان شاء الله المره هذه انا والمره الجايه ناس اخرى تستحق ان شاء الله يا ربي.
0: محليك يا سي عاطف. محليك خاطرك دون لسونس عندك ديما هلا كولتور دو بارتاج. اي قول لي دونك تشرينا دونك اللاف فيسيل ب 5 ملايين هكا ولا واش زدنا باش نزيدوا معاها ان شاء الله. ايوا
1: اللاف فيسيل وشرينا فريجيدير بدلنا الفريجيدير.
0: لا
1: صلي على النبي. اللاف فيسيل ناقصه كملناها للدار
0: ما شاء الله.
1: والفريجيدير بدلنا والحمد لله.
0: الحمد لله يا خويا ربي يزيد ويبارك ونقول لك ان شاء الله مبروك عليك. وهذايا اقل حاجه اليوم يفرحك بها كارفور على خاطرك انت وفي. وتحيه ليك ولل فاميل كله نتاع كارفور.
1: دونك نقولوا ميرسي لكارفور. نقولوا زاد مرتي ميرسي المزيك. يلا نصلي على النبي في كل حاجه باهيه حاضره مع الناس الكل. ويعطيكم الصحه.
0: يعطيك الصحه سي عاطف. تحيه ليك.
1: ان شاء الله المره الجايه الناس الكل تربح يا رب.
0: ان شاء الله يا اخوي الناس الكل تربح وانت ان شاء الله تربح بخير يا اخوي. ان شاء الله تربح في الدارين يا سي عاطف. تحيه كبيره ليك سيدي. شكرا جزيلا ليك. انتم عملوا كيما اخونا عاطف محليه ملا اخلاق وملا قلب كبير. قال شان الناس الكل تربح المره هذه. ربحتنا ان شاء الله يربح بعدي انا برشا عباد اخرين وبرشا دليل مازال مع كارفور. عمو كيما سي عاطف ما تعرفوش وقتاش ضربه الحظ تكون حاضره معاكم. يمشيوا لبورن ديجيتال قيدوا غديكا وان شاء الله تخرجوا فتي غاجو سوغ. مازالوا بعض الربحين معنا في الايام الجايه لانه عيد ميلاد كارفور يتواصل ان شاء الله حتى 10 ماي 2026 في ليزيبر مارشي كارفور مول فاكس كارفور مول فسوس كارفور مول كيف كيف كارفور المرسى. وين اليوم تنجموا زيدا كيف كيف تمشيوا تقضيوا. وما تنساوش لوفر دو جور اللي تلقاوها على لي ريسوسيو تاع كارفور تونيزي. اليوم نحكيوا على لوفر طن كامل بزيت النباتي طونتيا لويل فيجيتال البدر لا مارك البدر لا بواط دو 400 غرام تحصلوا عليها ب 8 دينار 990 مليم في بقعة 15 دينار و560 مليم. كارفور يواصل دعمه المقدرة الشرائية للتوانسة كيف كيف يواصل احتفالاته بالعيد ميلاد 25 في لي سوبر مارشي كارفور المرسى كارفور بولفسوس وكارفور مان اوف ساكس.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: مكملين معكم احنا في على كل لسان الموعد اليومي مع محمد علي السويسي في هاي تيك. هاي تيك العادة اخر اخبار التكنولوجيا توتسويت
3: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
4: أريدو طور عالمك.
5: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزاي كيفين في موعد جديد مع هاي تيك. البارح كنا على المارشي نتاع لي سمارت فون لي بي سي. اليوم نرجعوكم بارقام بالنسبه للمارشي هذا. الارقام نتاع اومديا بالنسبه لمبيعات الهواتف الذكيه في الثلاثي الاول من 2026 جان في فيفري مارس 2026 تغير هام بالنسبه للمارشي هذا اللي عرف 1% نمو مقارنه بنفس المده في 2025. عام السنه في التريمستر الاولاني تباعوا 298.5 مليون سمارتفون. عام ناول في نفس الوقت تباعوا 296.9 مليون سمارتفون. واللي عرفناه بالنسبة للثلاثي الأولاني هو عودة شركة سامسونج للمرتبة الأولى عالميا بالنسبة للسمارتفون. سامسونج احتلت المرتبة الأولى عالميا بالنسبة للسمارتفون بعد 65.4 مليون سمارتفون عندها 22% باردو مارشي. سامسونج عرفت ارتفاع ب 8% مقارنة بعام ناول. لكن أكبر أكبر نسبة نمو عرفتها شركة أبل اللي توخر للمرتبة الثانية. أبل باعت 60.4 مليون آيفون

0: عندها 20% باردو مارشي. شركة أبل عرفت نسبة نمو ب 10%. أما بالنسبة لشاومي فهي بعيدة برشا على شركة أبل بالنسبة للمبيعات وبالنسبة للباردو مارشي. 33.8 مليون سمارتفون، 11% باردو مارشي ونمو سلبي ب 19%. بعد شاومي جي أوبو، أوبو بيع 30.7 مليون سمارتفون، عندها 10% باردو مارشي وأوبو عندها نمو سلبي ب 6%. فيفو في المرتبة الخامسة، فيفو بيعت 21.3 مليون سمارتفون، عندها 7% باردو مارشي، وفيفو عالميا عندها نسبة نمو سلبية ب 7%. هذه هي الأرقام كيف ما قلت لكم بالنسبة للمارشي متاع السمارتفون. مبيعات سامسونج بوستي برشا بالفلاكشيب متاح الجالكسي S26 سيريز، لكن أيضا باللونسمون متاع دي سمارتفون موين جام الـ A37 الـ A57 ساهموا بالقدي في نمو المبيعات متاع شركة سامسونج. أذكركم أنه أبل كملت 2025 هي الأولى عالميا بالنسبة لمبيعات السمارتفون. هذه الرابور لولاني خطر عادة في المدة هذه تخرج يعني تقارير أخرى بالنسبة للمارشي، هذه يمكن تتقابل معها في الأرقام يمكن تختلف معها كالعادة. تعملوا علينا باش أعطيكم قراءة للأرقام هذه اللي تورينا الليفوليسيون بالنسبة للمارشي متاع السمارتفون. الليفوليسيون هذه اللي عندها مدة والنمو متاحة ضعيف برشا، ومن المنتظر أنه النمو هذا باش يزيد يضعف أكثر وأكثر في الأسابيع والأشهر الجاية. البارح 5 ماي رسميا جي بي تي 5.5 انستنت، ولا هو الموديل بار ديفو بالنسبه لتشات جي بي تي. اوبن اي اي اعلنت من قبل انه الموديل هذا يعتبر الموديل الاكثر نجاعه بالنسبه للتاش نتاع كل يوم المهام اليوميه، وبالنسبه للخدمه نتاعو توري تطور كبير ياسر بالنسبه للموديل نتاع شركه اوبن اي اي. يعوض جي بي تي 5.3 انستنت اللي تم اطلاقه في شهر مارس، لكن مش يقع ديسبونيبل بالنسبة لليزابوني اللي بالفلوس لمدة 3 أشهر قبل ما يقع سحبه نهائيا. أوبن إي آي مع الإعلانات هذه اللي صارت في شهر مارس وأفريل بدأت توري إنها ماشية في سياسة متاع تطوير بنسق أسرع بالنسبة للموديل متاحة، والسحب زاد بطريقة أسرع بالنسبة للموديل لقدم. اليوم نجمو نعملوا على موديل جي بي تي 5.5 إنستنت كموديل يعني هو الموديل دو باز، والموديل هذه اللي من الحاجات الباهية فيه هو أنه بعيد برشا على اللوسيناسيون على الهلوسة اللي استنسنا بها مع الموديل القدم، وحمل به الحاجات الأخرى زادة أنه ما يعتمدش برشا على الليزيموجي بالنسبة للأجوبة متاعه. في موضوع واحد آخر يخص أوبن إي آي، تعرفوا أنه أوبن إي آي منذ بداية العام هذية بدأت تحكي على الإطلاق متاع الببليسيتي بالنسبة لتشات جي بي تي. أوبن إي آي أعلنت رسميا على إطلاق أدز مانجر إسباس جيستونير متاع ببليسيتي بالنسبة لتشات جي بي تي. مبدئيا الأدز مانجر متاح فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ونستنوا بتبيع مع الوصول متاع الببليسيتي لمارشيات أخرين بالنسبة لتشات جي بي تي. الأدز مانجر بش يكون متاح للناس اللي تحب تعتمد على أوبن إي آي كبلاتفورم بش يحطوا عليها الإشهار متاحهم بالنسبة للببليسيتي. تعرفوا مليح أنها بش يكون موجهة للناس اللي عندهم تشات جي بي تي بلاش أو تشات جي بي تي جو، وبالنسبة للناس اللي عندهم تشات جي بي تي بلس أو برو فماهوش يتفرجوا في الببليسيتي وماهوش يكونوا إكسبوزي للببليسيتي من طرف أوبن إي آي. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت متاعنا موزايك اف ام بوينت.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
3: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية. ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج تعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570، وزيد انت افهم الحكاية شنية.
4: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
5: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس للسالون إكسبو، أكبر تظاهرة في قطاع الأثاث والتأثيث وأحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا إلى 7 مساء.
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
6: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنينكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
2: غنية المبوتياج

0: الله غالب هذه ذكر على موجات موزايك فام. مرحبا بكم الناس كل, شكرا لاختياركم الاولى في تونس. عاود ذكركم تنجموا تسمعونا في الابليكاسيون تاعنا موزايك فام, تلجرج جابر على iOS وكيف كيف تلجرج جابر على اندرويد. تحيه لكم الناس الكل, شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. نسلم عليكم الناس الكل كيف تسمعوا فينا على موزايك فام بونيت, الموقع الخبير الاول في البلاد. سلم عليك أمامي من جديد.
1: أهلا وسهلا.
0: رقم على مش عاجبك الأمر معنا, أنت بتلشارج الابليكاسيون موزايك فيم ولا على التليفون تاعك؟
1: عندي السيت وعندي لا عندي لك ساعة كامل مش نزيد تلشارج الابليكاسيون.
0: لو حبيت نوحلك أنا قلت مدير يسمع على الأقل خلي يشوف لعل وحاسة يقول لك مش تلشارج الابليكاسيون أمامي هكا.
1: وريني الابليكاسيون.
0: أنا عندي الابليكاسيون هنا موزايك فيم, وعندي الابليكاسيون في الوحده في الايباد واضح غير لي, وندور ونقول لهم تيليشارجيو لابليكاسيون.
1: تيليشارجيو لابليكاسيون
0: هذاك هو ميل اكزاكتومون, هذا هو. يلا سيدي نمشي وتسويت. رقم على كل سن.
2: رقم على كل سن.
1: غدوة إن شاء الله باش تنطلق أول رحلات الحجاج إلى البقاع المقدسة, وين أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهبا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة, واللي باش تواصل حتى 14 جوان 2026 انطلاقا من 5 مطارات تونسية استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجري. وتنطلق رحلة الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة كما قلنا بداية من غدوة حتى 21 ماي 2026, وباش يتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة من 7 إلى 12 ماي, تجي بعدها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 ماي, وتشمل رحلات مطارات تونس قرطاج وصفاقس تينا والمناسي لحبيب بورقيبة وجربة جرجيس وكابس مطمطة. تنطلق رحلات العودة بداية من 1 حتى 14 جوان 2026, وباش تقوم الشركات بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة, وتوفر الخطوط التونسية في إطار حرصها على تحسين تجربة السفر امتيازات خاصة بنقل أمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة, بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرام.
0: تك صحة أميمة, وهذا مهم برشا نحكيه فيه لأنه ماذا بينا نوعي وزيدة كيف كيف العائلات متاع الحجيج الميامين, لأنه من أهم الحاجات اللي تأكد عليهم وزارة الشؤون الدينية هو الحضور إلى المطار قبل بخمسة ساعات, بل بخمسة سوايع يلزمك تهز أمك وإلا أبوك إلى المطار, لأنه فما عديد المطارات المرة هذه والحمد لله أنه معناها ما قعدناش حصرا على مطار تونس قرطاج الدولي. عاود نذكروا مطار تونس قرطاج, مطار صفاقس تينا, مطار المنستير لحبيب بورقيبة, جربة جرجيس وقابس مطمطة. دونك هذوما هما المطارات المعنية بنقل حجيجنا الميامين, وإن شاء الله على كل حال نتمنى لهم أنه ربي يوفقهم ويجيبهم في الصواب, وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. من المهم برشا اليوم أنه أيضا نعود نذكره أنه معناها الناس خدرجيني غلموا يونس, الناس تقصد ربي الحجاج توينسا هما الأكبر سنا بخاتيك مورا, احنا ما بعد ما يعملهم الكل يمشي يزور يقول نحب نموت شد في شباك سيدني بي صلى الله عليه وسلم, واضح ولا دونك هو لا تحرموا من هذا محال, لانه الحج هذا يبقى دائما شعيره من الشعائر الكبرى وركن من اركان الاسلام, والناس الكل تتشوق معناه تقول لك انا يا خويا ربي يكتب لنا حجه, وحتى يحج مره يقول حجتين وثلاثه واربعه,
3: ولكن احسن نعمل العمرات هو مزال الحج
0: مازال مازال
1: مقيد
0: ان شاء الله قريب, مقيد مقيد ان شاء الله ربي يسهل,
4: هو بالعمرات وش عامل فينا في البلد
3: ان شاء الله يخرج في القرعه تاع عام جاي
4: قدام بالله ساعه في رمضان نبدا بالعصا, هو الشيخ مشفر هنا
0: وقتها وقتها تولي عاد الدعوه انفذ الربي
4: اي خويا
0: تولي مع الحمد لله, الله ورضيت الوالدين الله ورضيت الوالدين الحمد لله يا ربي الحمد لله. هكا ولا هكا قول لك خوك مروين هكا ولا صحيح عاملين به انا وياك ولا
1: ما يقول لي
0: عاملين به مروين حاسين هكا يعرف حتى مره شواف قال هنا الحكايه
3: ربي يبلغك مقاصدك دكتور
0: والله لا شعرينا فيها الحكاية. يلا سيد دونك اليوم نحكيه على الحجاج, دونك 44 رحلة ذهاب وإياب, واليوم حجاجنا الميمين إن شاء الله عندهم سكنة باهية, دونك نوعي والعائلات من أجل أنه يهزوا دواهم
4: يهزوا دواهم ويتبهوا زادنا الدنيا سخونة, وصارت لنا قبل في مواسم سابقة صارت معناها
0: ردوا بال
4: حالات متاع إغماء وحالات أي بيان سور, دونك يردوا بالهم خاصة بالنسبة للمسنين معناها الحجاج
3: المسنين على ذياع زادة برشا اللي ذياعهم
4: ويتبعوا الجيد ويتبعوا يسمعوا الجيد ويتبعوا
3: كما قال حسن الله كبار يزم ديما يقعدوا عن جروب
0: والله اليوم يجي أقول لك حاجة اليوم وزارة شؤون دينية ما هوش معناها ما عندي معاهم إنا لا قال آخر ناقة ولا جمل، ولكن الحقيقة المرافقين ما عندهم تكوين باهي برشا وسع بال شنو بايدي نحكي لك معناها من واقع تجربة راهو. دونك ماذا بينا انه زاد كيف كيف مشيتش معاهم من واقع تجربة عبيد تمشي معاهم معناها ونشوف اليوم وقت اللي مثلا نشوفوا في برشا عبيد مثلا يمشيوا مرافقين والا يمشيوا مثلا باش يعطيوهم النوع من الارشاد مثلا كيما يمشي معاهم شيخ محمد مشفر باش يسالوه مثلا يقول له شيخ تاو ليكرون هذايا يمشي ما يمشيش مثلا من الحاجات اللي تسال معناها حاجات اللي ما تخطركش على بالك انت با اكزومبل خاطرها منقذات قال لك تبدا مثلا ووتر بروف تنقذ الاحرام كاريمون معناها هذا بيان سور مكروهات الاحرام كيف كيف دونك من الحاجات اللي على خطر هو ما يولي امبيرميابل دونك ما تعديش الماء دونك وحتى الوضوء نتاعك
4: وسيلة تولي ماء
0: دخلنا انت توا
1: حاجة أخرى مهمة زيد أحسن اللي شفنا توا ومضات تحسيسية قاعدة تعدى في التلفزيون بتاعنا على الكافية انه العائلات يخليوا الحجاج يرتاحوا خاصة قبل السفر نتاعهم وحنا نعرفوا اللمات اللي تصير قبل السفر ويحكيوا زيد على انه يلزم يهزوا الدواء نتاعهم بكميات مهمة يقسموهم على الحقائب نتاعهم وخاصة يلتزموا كما قلت
0: ويقولوا شنو هما لي زاليرجي اللي عندهم
3: الى ما دو فاسون احسن معناها يعملوا لهم فك
1: يعملوا لهم دورات
3: لهم برشا من يخرجوا اساميهم وهما يعملوا لهم فك الدورات
0: ربي يتقبل على كل حال
1: امين ان شاء الله يدعيوا لنا الكل
3: ويروحوا غنيين خويا احسن ان شاء الله عم جاي تخش
0: في القرعه يا رب ان شاء الله بالك سنين مين تعرف عليه لعل واحد
3: لا وفي
0: ناخذ
3: نجم
1: ان شاء الله
3: اجمعين يا قائمه تكميليه
0: ما تعرفش عليها مش قائمه تكميليه مش عليها منين تجي انفيتاسيون من
4: انت تجي انفيتاسيون عند
1: الملك
0: بنزل على واحد
3: مش بيه مش بيه خويا حسن مش بيه
1: انفيتاسيون اللي تمشي بامكانياتك نعملوا على كل سن غادي
3: سامحني نهار اللي نحج نمشي بامكانياتي الماديه مش تجيني انفيتاسيون
0: يلا صار نمشي انا وياك وميم وغفران هم ما يحبوش يمشي يلا ست هكا نخدم معاكم وهاديه تحب تمشي هاديه تعال تمشي خليكم تتسويت مع الجميلة غفران عكرمي آخر المسجدات الوطنية والعالمية بعدها آخر الأخبار الرياضية مع أحمد عدالة وبعدها هي ريكاب سبور مع حيدر الشريف قبل غدا إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله
5: تيهاك زيه وعمل جو
6: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
5: صحه صحه ترى وريني قداش وليت
6: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
8: عن فتحي يعطيني حلوة
9: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي
8: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو أما اليوم جيت شهي حلوة
9: إش قولك في دينيس ميكس
10: دينيس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت دينيس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة ديليس ميكس صحة وفرحة ديليس يعطيك الصحة كل يوم
11: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
12: فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا
13: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش
14: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
15: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
16: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: ارتفاع عائدات النقل للخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% مقابلة أو مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ليتجاوز عددهم 540 ألف مسافر. ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي عدد ساعات الطيران بنسبة 4% ليتحول من 11,681 ساعة موفى شهر مارس 2025 إلى 12,103 ساعات نهاية شهر مارس 2026. انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد في باريس من 4 إلى 7 ماي الجاري، بما يعزز حضور الصحافة التونسية داخل المنظومة المهنية العالمية ويؤكد مكانتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وفق بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. يشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يضم أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم موزعين على 187 نقابة وجمعية وطنية. الإعلان عن ترشح جهة الوطن القبلي لنيل لقب جهة عالمية لفنون الطهي 2028 في إطار مساع لتثمين التراث الغذائي وتعزيز مكانة الجهة كوجهة سياحية وثقافية على المستوى الدولي، وذلك بإشراف المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والسياحة. وسيتم تقديم تفاصيل هذا الترشح خلال ندوة صحفية تنتظم بمدينة قربة من ولاية نابل بحضور أعضاء لجنة تحكيم المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والسياحة، حيث ينتظر أن يتم استعراض أبرز مقومات الجهة والرهانات المرتبطة بهذا الملف. عالميا، الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لم تقدم ردها إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية بخصوص المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا، مضيفة أن الرسائل تتبادل عبر الوسيط الباكستاني وأن المراجعات بشأن النصوص المتبادلة ما زالت مستمرة. في الأثناء، قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة إن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز هو إنهاء دائم للحرب ورفع الحصار البحري. كوريا الشمالية تعدل دستورها وتلغي منه جميع إشارات الوحدة مع الجنوب، وتضبط من خلاله رسم الحدود وتوسع صلاحيات زعيمها كيم جونغ أون بمنحه لقب رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات النووية. تقرير لحبيب وذين.
16: أظهرت وثيقة دستورية نشرت أن كوريا الشمالية أضافت بندا جديدا يحدد حدودها الإقليمية بأنها الأراضي المتخمة للصين وروسيا شمالا وكوريا الجنوبية جنوبا، وأسقطت الوثيقة جميع الإشارات إلى إعادة الوحدة مع كوريا الجنوبية. لكن التعديل الدستوري الجديد لم يقدم تفصيلا للحدود البحرية المتنازع عليها منذ فترة طويلة بين الكوريتين في البحر الأصفر، وخاصة حول ما يعرف بخط الحدود الشمالية، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الجانبين. ومن اللافت أن الدستور المعدل لم يصنف كوريا الجنوبية عدوا رئيسيا، وهو ما يتناقض مع تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يصف سيول دائما بأنها العدو. وحذف التعديل جميع الإشارات إلى إعادة الوحدة بين الكوريتين من الدستور، بما في ذلك مصطلحات مثل إعادة الوحدة سلميا والوحدة الوطنية العظمى. كما أغفل الدستور أيضا إنجازات الأجداد في بناء الأمة وتوحيدها، وهو ما يؤسس لإمكانية التعايش السلم بين الجارتين. كما رفع الدستور المعدل مكانة وسلطة الزعيم كيم جونغ أون بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، حيث أطلق عليه أيضا لقب رئيس الدولة، وتم إدراج بند جديد يمنحه سلطة قيادة القوات النووية للبلاد.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عديلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
15: الأولى في تونس.
17: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
15: أريدو.
18: طور عالمك.
19: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية. اجتماع اليوم تم في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة، ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم رئيس الجامعة معاذ الناصري، ونائب رئيس الجامعة حسين الجنايح، رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، ومسؤولين أمنيين. الاجتماع هذا تنسيقي يسبق الدربي ويهدف إلى تهدئة الأجواء قبل مباراة الدربي نهار الأحد. زاد كيف كيف اليوم صار اجتماع في مقر التلفزة الوطنية التونسية، وكان بحضور ممثلين من الجامعة وممثلين عن التلفزة الوطنية وممثلين عن شركة الفار، و كان الهدف منه التحضير للدربي. كيفاش تم بث المباراة؟ حكينا البارح على 20 كاميرا. مازال القرار كما قلنا البارح، راه القرار مازال ماهوش رسمي، ينجم يكونوا اقل من 20، كما نجم نقولوا اكثر من 20، لكن في كل الحالات النية تتجه كونه يتم بث المباراة هذه بافضل التقنيات وتوفير اكثر عدد ممكن من الكاميرا لتقنية الفيديو الفار وللنقل المعلومة اللي عندنا. ثم معلومات متضاربة، ثم شكون يقول معناه تم الاتفاق على 20 كاميرا، ثم شكون يقول ليه، لكن تو ننتظروا في الساعات القليله القادمه شنو باش يصير، ونعرفوا اذا كان باش يتم بث المباراه هذه كيما تم التنسيق عليه من الاول ب 20 كاميرا والا لا في قدم الساعات. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم اجتمع اليوم واستمع إلى ممثلين عن كل من الملعب الجيبسي ومستقبل القصرين. القرار قد يصدر في الساعات القليلة القادمة وفي الدقائق القليلة القادمة، مع أنه المكتب الجامعي المكتب الرابطة استمع إلى محامين مستقبل جيبس والملعب الجيبسي بتيتو سامحوني ومستقبل القصرين. الموضوع كنا نعرفوه هو مشاركة وسيم الجربي حسب الملعب الجيبسي، مشاركته غير قانونية مع أنه عنده 3 ليسونس قانوني خاوله يكون عنده 3 ليسونس، لكن 3 إجازات في موسم واحد مع 3 فرق، لكن القانون يقول له تلعب مع زوز فرق فقط، وبالتالي يطالب بنقاط المباراة اللي كانت تنتهي بالتعادل. النقاط هذه قد تغير في الترتيب. نهاية الأسبوع هذا باش يكون الموعد مع الدربي صحيح، لكن ثم زوز مباريات مهمين برشا في الباسكيت. الفينال متاع الباسكيت ما بين اتحاد الرياضي المونستيري ونادي الإفريقي نهار 9 ماي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، 4:30 متاع العشية المباراة هذه، وأسعار التذاكر 20-30 دينار، تم الانطلاق في بيعهم البارح. كيف كيف زاد نهاية السيدات ما بين نادي الرياضي صفاقسي والجمعية النسائية بجمال، والتذاكر كيف كيف موجودة على موقع تذكرتي ب 25 دينار. اللجان المختصة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم في حد ذاته قاعد يخضع لضغوطات كبيرة جدا من أجل تغيير حكم مباراة ذهاب النهائي تاع تشامبيونز ليج ما بين ماميلودي سانداونز والجيش الملكي الذهاب في بريتوريا نهار 17 ماي. السبب هو كما قلنا عدم رضا الزوز فرق ماميلودي سانداونز والجيش الملكي المغربي على الحكم اللي كان أدار النهائي نهائي كأس أفريقيا الأمم النهائي الشهير من المغرب والسنغال، نحكيو على الكونغولي جون جاك ندلا. الليلة 8 متاع الليل في الاليانز ارينا المباراة اللي تجمع الزوز فرق اللي عندهم افضل خط هجوم في الشامبيونز ليج الاوروبية السنة، 43 هدف و42 هدف. نحكيو على بايرن ميونخ والبي اس جي، اللي ديجا 9 اهداف 5-4، البي اس جي هي اللي ربحت. دونك البايرن عندها 43 هدف في السيزون هذا في الليغ دي شامبيون، والبي اس جي عندها 42 هدف. 7 انتصارات للبايرن، 9 للبي اس جي في 16 مباراة اللي لعبوهم سابقا في الشامبيونز ليج، وعمرهم لا تعادلوا. انتصار مرة فاتت متاع بي اس جي 5-4 جاء بعد 5 هزائم متتالية ضد البايرن ميونخ. وفي الاليانز ارينا البايرن انتصر 5 مرات وانهزم 2 مرات فقط امام البي اس جي. البايرن يطمح الى التأهل رقم 12 ليه الى النهائي، لعب 22 دمي فينال، والبي اس جي يطمح الى التأهل لثالث نهائي ليه هو تونون دو تيتخ بالطبيعة، عنده النسخة الاخيرة وهذا سادس دمي فينال يلعبه. 8 متاع الليل الاكيد والمؤكد، مش كيما ماتش البارح اللي فيه هدف واحد وكان ممل، ولكن شد عودة أرسنال إلى فينال تشامبيونز ليج بعد 20 عام. أنا شاهدي كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت. خليكم تو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
20: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
18: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17. حيدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فم. مواد جديدة مع ريكاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وفي العالم. اجتماع الوزارة قامت المنزة 2 بعد الاجتماع الأول اليوم تشهد غياب ممثل عن النادي الإفريقي، كانت بحضور رئيس الترجي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ونائبه وكذلك وزير الشباب والرياضة. راجعين بعد شوية على الخبر هذايا بالتعليق والتحليل نحكي. وزاد اليوم قلنا خلينا بما وعنا في البلاتو زوز من الناس لاعبين دربيات، وانا فرحان انه عندي ناس في البلاتو لاعبه دربيات وعايشه لمومون بتاع الدربي، اللي هما يوسف من طرف لاعبيه الكره في تونس، انه اهم اوقات تعيشهم وقت اللي تلعب دربي وغسره وربح وخساره. دونك مهم ياسر اليوم انه نحكي شويه على ذكريات الدربي، احسن المقابلات، الانتصارات، الهزائم، البريمات، المواجهات، الذكريات. برشا كلام يتقال اليوم على الدربيات السابقه اللي جمعت أسامة السلامي وليد الهيشري، ولا اللي خاضها كل واحد منهم في غياب الآخر. بكل تأكيد نحكيه على وضعية النجم الساحلي، واقع صعب جدا ومستقبل مجهول، وكل المعطيات قول النجم الساحلي باش يواجه أزمات كبيرة في غياب كامل لرموز النادي. بعد شوية راجعين على تفاصيل هذا الملف. نعمل زادة بيرسو على الأندية اللي تتصارع من أجل ضمان البقاء، وضعياتها كالاندري شنو مازال فيه، وحظوظ كل فريق من 3 فرق لي فقط واحد منهم باش يضمن البقاء في الرابطه المحترفه الاولى. وبطبيعه بايرن بي جي ليلا انطلاقا من 8 مواجهه ينتظرها العالم 5-4 وفات في الالي، وين باش تهزنا المقابله هذه السهره. تو بعد شويه نحكيو في هذه المواجهه. كما قلت لكم يحضر معايا اليوم وليد هيشري واسامه السلامي. اهلا وسهلا، مرحبا يا وليد.
2: مرحبا حيدور، مرحبا بجميع المستمعين.
1: اهلا ابو اسامه.
3: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: اهلا وسهلا بكم، مرحب صالح في الاخراج، هيثم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي في البرودكسيون كالعاده. فاصل قصير ثم البدايه تكون من اخر مسار.
4: اكبر تظاهره رياضيه في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانيه، نهار 11 ماي بدايه من الساعه 8 صباحا، وقريه الماراثون في جرده سيدي سالم تفتح ابوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجئات تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الاعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصه، عيش التجربه وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت، بمساهمه ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي ريان، وموزايك اف ام.
5: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
6: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم، محبتكم وفرحتكم. فوكس الكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
7: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
8: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
9: أريدو، طور عالمك.
0: ريكاب سبور. ريكاب سبور. الاثنين الجمعة من 6 ل 17.
10: عجيل انرجي قدم لكم اخر مسار.
11: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونبل شي عجيل انرجي.
10: اخر مسار.
1: قمة المنزة 2 اليوم بعد الاجتماع الأول اللي كان جمع وزير شباب والرياضة، رئيس ونائب رئيس الجامعة، ممثلين عن الترجي وعن الفريق. اليوم كان الموعد مع الاجتماع الثاني بحضور وزير شباب والرياضة معز الناصري رئيس الجامعة، حسين جنايح نائب رئيس الجامعة، حمدي المد رئيس الترجي الرياضي التونسي، وغاب أي ممثل عن النادي الإفريقي في هذا الاجتماع. هو الحقيقة كما تعرفوا الوزارة ما خرجت حتى كومونيكي في خصوص الاجتماع الأول، صعيب زادة كان تخرج في خصوص الاجتماع الثاني ما نعرفوش بالضبط علاش أنه المفروض وقت اللي يصير اجتماع خلينا نقوله على مستوى عالي من نوع هذا نفهمه مسألش للرأي العام شنو اللي صار وعلاش الدعوات هذه وشنو اللي صار وشنو الضمانات وشنو النقاش وكذا توتفاصل ما صارش هذا اليوم المفروض أنه حسب بعض تسريبات الموضوع الرئيسي هو التهدئة هو أنه نوفر مناخ أهدى لهذه المواجهة نهاية البطولة لحد القادم تقريبا هذا الموضوع الأساسي مع ضمانات من الجامعة التونسية كرة القدم أنه باش يكون إطار تحكيمي وطاقم تحكيمي معناها عنده القيمة والأهلية أنه يكون موجود في مقابلة من هذا النوع وفقط ما عندناش معلومات أخرى على شنو دار في هذا الاجتماع اجتماع عرف غياب ممثل النادي الأفريقي دكتور محسن طرابلسي فما دو فيرسيون وما خرج من النادي الأفريقي رسميا حتى شيء لتبرير الغياب هذا فيرسيون تقول انه دكتور محسن طرابلسي كان عنده انجاجمون تعرفوا مليح مع خدمته وكذا وفما فيرسيون اخرى بتقول انه النادي الأفريقي اراد تسجيل موقف بهذا الغياب في الحالتين ما عنديش تاكيد على اي من زوز حالات لكن هذا المتداول على الاقل فيما يخص غياب ممثل النادي الأفريقي عن هذا الاجتماع تعليقكم لو في كلمه على الاجتماع هذا ومخرجاته الغير معروفة
3: الحقيقة حيدر شوف ما نعرفوش كما قلت انت يعني أسباب غياب رئيس النادي سي محسن طرابلسي لكن إذا كان باش يكون في اتجاه لكونه تهدئة الأجواء وكذا حاجة طيبة خاطر نحن من أول أسبوع كل واحد من المنبر نتاعه يعني حتى اللاعبين قدم قاعدين نشوفوا يعني في عدة لاعبين يهبطوا في تصاور تاع دي ديربي قدم والجو اللي كان والأمبيانس اللي كانت يعني برشا تصاور فهم برشا ذكريات حلوة في اللي ديربي نتصور كان في الاتجاه هذا الرينيون تسمى حاجة طيبة لكن كما قلت انت بيسكو ما نعرفوش شنو صار وما عندناش الحيثيات الكل نقول اللي بون رينيو كانت باش تكون خلينا نقولوا حسب اللي تحكي من الاول حسب الاصداء اللي كانت باش تكون للتهدئه ما صارتش يعني ما صارتش كامله بيان سور في غياب الدكتور ان شاء الله شنو تحب نقول لك ان شاء الله على الاقل نحن من كل واحد من شيرته يحاول اللي يساي هكا باش نوصلوا دي ميساج نتاع راهو في الاخر بالكل راهو ديربي راهي مباراه اوكي مهمه ديربي يبقى ديربي لكن راهو مباراه كره قدم وكاو
1: وليد الاجري
2: شوف انا بالنسبه لي دكتور محسن طرابلسي قدر ونحترمه برشا وعشت معاه فترات في النادي الافريقي قبل وكان ينصحني معناها في لي بليسور ومعناها رسبي كبير برشا نفس الشيء بالنسبة لسيد حمد المد بلي في الترجي زادة كيف كنت موجود كان هو رئيس وكذا مع تريد كان تغيب واحد فيهم كيما صار تو في الاجتماع الأول وخرج كلام على رئيس الترجي اللي معناه خرج منرفز وكذا موقع ذاك اللي تحكيره ومن بعد ريت كل ريونيون هكا من نوع هذا باش يجي في
1: الزاده وفيرسيو انه عنده زاده وقته فينال نتاع فولي
2: يعني فوالا
1: ديما فما اكثر من
2: دي شوف ريت الفيسبوك مجعول راهو هكا لك الامبيونس هذيك معناها بالباهي ولا بالخايب توا بالنسبه للوضعيه اللي صارت نتاع تغيب مسؤولين نادي الافريقي بوتيتر معناها فما علاش اكيد وكونه سي محسن هو طبيب والطبيب عنده ديما التزامات وينجم يكون فما اون ارجونس واحد لكن انا نحب نبعد تو على هذا الكل ونقول اللي تو الديربي مازالوا تقريب 4 ايام معناها هنا جي موان 4 خميس جمعه سب فوالا يعني ماذا بينا كل واحد من موقعه يحاول معناه يهدي نفوس وهي تقعد مباراة كرة قدم من بعد الأجدر واللي بش يلعب خير هو اللي بش يفوز بالمباراة وتقريب تونس كان بش تفرج فيه مش كان تونس العالم العربي وحتى في أوروبا بش يتبعوه الماتش خاطر نون سولمون ديربي معروف بين الاسبيرونس والكلوب وزيد فمعناتها فما لونجو وكونه بطولة معناه اللي بش ينتصر هو اللي بش يهز بطولة دونك الناس كل بش تتبع وبش تعطي من بعد الميريت متاع الفريق اللي يلعب خير واحنا ماذا بينا زاد معناها في الاوقات هذية اللي قبل المباراة كل واحد يحاول معناتها يسترجع ذكريات جميلة ويبعد على توسكي معناها سمعتكم امبارح تحكي وعندكم الف حق حيدر على خاطر بالرسمي تو ولينا نشوفوا في كراهية ولينا نشوفوا في ناس معناها تعصب كبير واجريسيفيتي خويا يقعد ديربي يقعد ماتش أجوار خويا مباراة كرة قدم اللي بش يربح وبش يلعب خير احنا معاه. وقسم بالله بالنسبة لي توانا ممكن وضعيتي معناها مختلفة شوية على أسامة ولا حتى على لاعبين أخرين شاركوا في الدربي ولا لعبوا في البطولة التونسية. لعبت فيهم الزوز ونتشرف وكوني لعبت فيهم الزوز. نادي الفريقي عنده فضل كبير عليا في الصغر كيف طلعت وكذا، عشت ذكريات حلوة ياسر في النادي الترجي الرياضي، فريق زاد عطاني قيمة وحقي ولعبت وهزيت ألقاب وكذا وعشت تجارب باهية رياضية. دونك نسمح الروحي باش اليوم نقول الشيء هذا. اليوم إذا كان مباراة باش تلعب باش يكون فيها طرف أفضل من طرف فأنا باش نقوله. وفما ناس قاعدة تكتب تعمل في الكومنتير يقولوا لي ما قلت اللي تشوفه تحكيه ويقيدوا عليك ويجي حبني أنا ماتش العمران نتكلم وماتش نادي الإفريقي وملعب التونسي نتكلم وماتش باش نولي واحد نطق رسمي أنا متاع متاع حكام ومتاع أخطاء تحكيمية.
1: تخدم كل يوم
2: نخدم كل يوم ليه البارح فما واحد أي سيدي ما هي معناها ضحكة ضحكة البارح نادر يتكلم
1: نورمال مش ضحكة ما بيسالش
2: ليه ضحكة يعني ما بين قوسين البارح نادر يحكي على رفيعة قالك على الجودة الفنية متاع رفيعة وملاعبي تحسن وتطور بدنيا وكذا. عادة دخلت انا نشوف كومنتير وساعات واحد يدخل اعمل طل واحد كتب له جيبوا الأسطورة وليد ديشري خلي يحكي لكم على رفاعة. معناه فهمت كيفاش
1: هو يقصد أسطورة بالرسمي ولا
2: ليه أسطورة
1: حية الأسطورة الحية
2: مش أسطورة يعملوك تستيرة أخويا ريت في في في الريزو سوسيو ما عندك حتى فكرة. وديجا حكيت لك أنا في الكوليس مرات على شنية يكتبوا شنية يتقال وكذا معناتها زيت تو باش تدخلوا في الموضوع. أما معناتها بالحق معناتها بكل صراحة وانا باش ناخذ عهد على نفسي سرتو في المباراه هذه يا خويا حتى كان ما تكلمناش قبل على شكون تظلم وشكون ما تظلمش هاي الناس تسمع فينا وانا خويا باش نكون اكثر من صريح واكثر من شجاع وانا شجاع معني شويه الحمد لله. اما الشجاعه باش تزيد شويه لحد الجاي منا ولا منا هاو من الاخر باش ما يسمع باش ما يقولكش هاو مع هذوما ومع الاخرين وكل كلام هذاك يا خويا ان شاء الله كله ما يرقاني. واللي بشي تظلم ساعة ما ينجمش يتظلم خاطر بقدرة ربي فما أربيتر فار من البرة وأربيو كذا وأربيتر ساحة زادة دو فالور يا خوي. ان شاء الله تمشي الماتش في إطار وسبورتيفمون اللي يلعب خير ويحط الاخر في بلاستو ويربحوا بالكرة احنا معاه هاو برجولي.
1: هذا هو هذا هو دونك الكره كملنا هكا اخر مسار احنا مازال عنا رغم نحكيه على الدربي واستناو بعد شويه حكاياتنا نجم تكونوا تسمعوهم لاول مره ذكريات الدربي وليد الهيشري وسامة السلامي كملنا مع اخر مسار ومن بعد شويه نعملوا بيرسو على وضعيه النجم الساحلي الحقيقه الرئيس تقريبا خلينا نقول مستقيل مع تاجيل الاعلان الرسمي الوضعيه الماليه بقيه الاعضاء فما شكون غادر الوضعيه الرياضيه صعيبة. دونك خلينا نعملوا بعد شوية برسو على وضعية النجم الساحلي.
12: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
13: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.

كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 pour moteur moderne thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في les intervalles de vidange وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بعد لحظات يكون معانا نجيب المجريسي وناخذ اخر اخبار النجم الساحلي. خلينا فقط نسلم على اخونا حمدي ماهر. انت قلت باش تكون شجاع الجمعه الجايه، قال لك وليد انت باش تكون شجاع، تكون متاكد حيدر مش باش يعيط لك. وفي باله اخونا ماهر في باله نقوم الصباح نبدا نكلم فيك، ما اسمع انت ارتاح اليوم يجي لي
1: تريني فين
0: الترينر بتاعي، نعمل كل يوم ليست معني مثال شو هذا. احنا قلنا من
1: هو يعيط للشجعان هو نار
0: خفصر فقط
1: كله منا مش موجود
0: خفصر رو فما بلانين. كل واحد يعرف روحه وقت شي يخدم من اول الجمعة معناها. ساعات تقولون هاوش بما جبتش على خطر ترجي اليوم ولا على خطر الفريقي، رو معناها ما ناش عاملين كل واحد ومريوله لهنا، نحاولوا باش نكونوا الناس الكل موضوعيين وفقط هذا هو. مرحبا بالجميع، شكرا على متابعاتكم. وضعية صعيبة للنجم ساحلي، واقع صعب الحقيقة، ومستقبل خلينا نقوله غامض. موش مجرد كلام نجيب، هذه معطيات حقيقية. أهلا وسهلا مرحبا
2: هذيك حيدر، تحية لك وتحية لأسامة وليد اللي موجودين معك كل يسمعوا فينا. كيف قلت حيدر هذه حقيقة، وساعات من أول شروط الإصلاح أنك لازمك تحكي الحقيقة وتحكي وتعطي تفاصيل. يعني لازم الجمهور والناس تعرف شنو وضعية النجم الوليد ساحلي إلى حد أنه اليوم رئيس نادي في حضوره في إذاعة جورة فهم تكلم معناه وقال كلام اللي بالرسمي معناه مخيف شوية. كيقول رئيس النادي أنه نجم يحتضر، فإنه هنا تكلم أنه رئيس نادي يقول لك الفريق يحتضر بسبب الضيق المالية، بسبب كمية الشكاوي، وزيد بسبب فقدان الحلول والعجز الموجود واللي تحدثنا عليه في قدش من مرة، وقلنا قدش من مرة رو فما المشكل بش يزيد يكبر وماشي بش يزيد يكبر. اللي يحكي بطريقة يقول أنه النجم مثلا قادر على العودة، والكلام الرنين ذكر كل راهو لي يفيد اللي يفيده العمل واللي يفيد أنه لازم الناس كل تحط يديها في دين بعضها تنسى الخلافات، ولكن الخلافات ديما موجودة والصراعات والانقسامات ديما موجودة. يعني حتى اليوم زاد في نفس الحضور متاعه رئيس النادي وحكي حديث أنه فما عرقلة، فما ناس قاعدة تعرقل في المقابل باش نقعدوا زاد ديما نعيشوا في نظرية المؤامرة، وباش تقعد ديما تعيش أنه فما صراعات خفية، هل هي صحيحة زادة وهل هي موجودة وإلا مش موجودة، وكل طرف يحكي بطريقته على أساس أنه صحيح. لأن هو المشكل الكبير بالحق اللي يقلق الناس ويقلق الأحباء، اللي يمكن زادة حتى عليهم لوم، ولكن المحب وقتاش باش يتحرك ولا وقتاش باش يجي يعاون؟ وقت اللي ما فماش مبادرات، ما فماش حاجات واقعيه قاعدين نعيشوا فيها، ما فماش حاجات ملموسه خرجت عليها المديره، ما فماش لجنه موجوده اللي كيما مثلا لجنه فض النزاعات. بالتالي معناها بالحق فما حاله من الغموض تسود الفريق رهيبه ومخيفه جدا، وان شاء الله الناس تقف على الوضع اللي قاعد يعيشه النجم الرياضي.
0: فقط حتى معناها نوضحوا للناس الاكتواليتي شنو اللي صار مؤخرا في ال 24 48 ساعه، فما اعضاء استقالت غادرت.
2: أعلن اليوم رئيس النادي أول حاجة الصفحة الرسمية أعلنت على مغادرة الكاتب العام حاتم العابد، بعدها يخرج رئيس النادي بدقائق يعلن انسحابه. كنا تحدثنا عليه في وقت سابق أنه أعلن انسحابه، لكن اليوم تكلم بشكل رسمي قراني ما عادش نجم نكمل بعد تاريخ 13 مايو اللي هو تاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة، واللي دعي فيه الناس كل باش تحضر، ولازم الناس كل تحضر رؤساء قدامة، الناس كل لازم حالة من الاستنفار زادة باش أموها، خلي الناس تطلع على الوضع، خلي يحاولوا يشوفوا حلول. رأي لازم الناس كل تشمر، لازم الناس كل تحط ليد في ليد، سينو معناه الحقيقة الوضع ما نش بش نبعده عليه. قالوا رئيس النادي بعظمة لسانه كيقول لك أنه نجم قاعد يحتضر الاستقالة ذيك مؤكدة.
0: الكلمة هذه نجيب رأي ما هيش مجرد تعبير في موقف، نجم الساحلي يحتضر قاعد يقول فيها رئيس النادي، راو معناها كلمة خايبة ياسر، وكلمة معناها صعيبة ياسر ياسر ياسر على الناس اللي تحب النجم الساحلي وعايشة مع النجم الساحلي. ما نعرفوش ينجم يكون مش دقيق في التعبير متاعه، وحب يمس الناس أكثر يشوكيهم معناها ولا شو كيفش قراءتك أنت يا
2: حيدر؟ ما غير قراءتي، ما غير ما نحكيه حتى على اللي قاله رئيس النادي، هي فما حقائق فما واقع. اليوم رئيس النادي يقول لك الفلوس اللي العاجلة اللي لازم النجم الرياضي الساحلي يوفرها، المبلغ اللي لازم يوفره في حدود 8 مليون دينار باش يسكر الدوسيات المستعجلة اللي هي نورمالمون معناها لازمك تفضها بين الشهر هذا الشهر لبعده، سينو راهو فما عقوبات الناس كي ما راهو فما كلمه كي يقول لك معناها يتم سحب الاجازات راهو الين سقوط الى درجه ثانيه. هذا الناس اللي مش فهمته يعني غدوه نجم تلقى النجم يلعب في الليك دو مع على خاطر انت صارت سحب الاجازات وهذا حسب القوانين. لو يطبق القانون مش كان على النجم الرياضي الساحلي برشا فرق في تونس وممكن برشا جايين لانه فما صرامه كبيره من الاتحاد الدولي لتطبيق القانون. راهو الامور ما عادش في المسؤولين اللي موجودين على راس الجامعه التونسيه لكره القدم. بالتالي راهو وقت اللي تقول 8 مليارات في ظرف قصير وما فماش حلول وفما ضبابيه كبيره راهو لهنا ماهوش مبلغ اللي معناها تحكي على 200 و 300 مليون، تحكي على 8 مليارات. 6 مليارات لموا في 4 و 5 شهور و 6 شهور وبفضل برشا ناس دعمت وبفضل برشا خدمه صارت من اللجنه المستقله لفض النزاعات وفما برشا من العباد اللي عندها الفلوس اللي دعمت بمبالغ كبيره باش نجمت انت توصل ترفع المنع في الوقت هذاك. وبالتالي راهو بالحق كي نقولوا الوضع مخيف كي تشوف انت الهزائم كي تشوف النتائج الرياضيه كيفاش ولا فما استسلام.
0: ندقق في حاجه عمليا نجيب يا اخي، مش مفروض فما مداخيل؟ معناها شفنا اولمبي سوسا الموسم هذا معناها الجماهير رجعت وكذا، اوكي مش بالعدد الكبير ياسر وبالكثافه الكبيره نتاع العاده، ما فما ناس على الاقل معناها الملعب ما دخلش فلوس للكاسه نتاع النجم الساحلي.
2: شوف هو يعطيك صحة حيدر ذكرتني لانه نقطة اشار لها نائب رئيس النادي الاستاذ احمد القفصي يتكلم قال على المداخيل وعمل حتى مقارنات مع الفرق الكبيرة في العاصمة كما الترجي ونادي الافريقي واعطى مثال انه الترجي والافريقي في شهر من البي تري دخل لك 500-550 مليون في المقابل المبلغ هذا معناها الدوبل نتاعه يدخل في سيزون كاملة في النجم الرياضي الساحلي. معناها فما روسيت الكبيره اللي صارت ماتش الترجي 240 مليون، فما بعدها مباراه نادي الافريقي 180 مليون، سي اس اس 90 مليون، باقيه معناها تحكي على مبالغ الحقيقه تحشم بما فيهم. فما تحدث على مبلغ 3 مليون و300 في مباراه وحيده هي مباراه سليمان. بالتالي فما لو مع الجماهير، اما زاد راهو الظرف اللي تعيش فيه والنتائج وكل باش تخلي الجمهور آليا أنه كل إنسان يقول لك سيب علي أخويا وليت عندي وليت مشي عطراس وليت كي نمشي نتفرج على طوال نمرض ونروح. معناها تشوف أنت النتائج يعني عوامل مشتركة لهنا. هذا كل كي تجي تسمع كلام تتنجم تلوم على طرف من بعد تقول لا تغزر للظرف وتغزر للوضعية اللي يعيش الفريق. وبالتالي لهنا ما لازمش نحملوا مسؤولية الطرف، لازم مسؤولية تحملوها الناس كل والاعتراف الكل تتحمل مسؤوليتها لانه وضع كثير. ومعناها مش بالحق معناها حيدر حتى من الفرق اخرى معناها جماهير فرق اخرى ناس اللي بعقولاتها واللي تبع كوره يقول لك حاله الحال موجع حال طوال فما بالك بناسها. معناها فما ناس سبحان الله عازله ما تجمش، جماهير تحب تعمل، ناس تحب تقرب، مي فما حاجه معرقله ما فماش وضوح فما شفافيه. ما نحكيوش على معناها قله ثقه، بالعكس ناس اللي قاعده تخدم راهو بالحق معناها عباد محترمه سي فؤاد سيد احمد، مي الظرف والعمل المقدم والنتائج وكل شيء ساهمت انه كل شيء يكون خايف. وبالتالي لازم وقفه من الناس كله، لازم العباد الكل تتحرك.
0: سورتو الرقم هذا 8 مليارات على خطر هذا، خلينا نحكيو على حاجه عاجله وما فيهش نيغوسياسيون. بتنجم تعمل نيغوسياسيون اما ما تنجمش تاجل الدفع للوقت اخر، لازمك تلقى حل في 8 مليارات هذوما وهي معناها مهمه ماهيش سهله الحقيقه. وعطيت انت اكزامبل من 5 ولا 6 مليارات تلموا على 6 ولا 7 شهور والناس كانت موتيفي وقتها باش تخلص وكذا، وبرشا من القدماء خلصوا وعاونوا وكذا. ما نعرفش اسكم باش تتعاود نفس الحكايه، الناس باش تكون موتيفي باش تدفع باش تعاون. اما حتى كي باش تدفع وتعاون 8 مليارات برشا رقم كبير، لازم حل جذري، لازم عقد استشاري كبير، لازم ما نعرفش انا قرض كبير، مانيش عارف الحقيقه كيفاش تنجم تتحل الاشكاليه هذه، خاصه زاد نجيب في غياب تام لرموز النادي وللمسيرين القدامى الكبار اللي ميسورين واللي نجموا يوفروا على الاقل ويسلفوا النجم الساحلي وبعد يرجعوا كما هي العاده معناها.

0: عبارة معناها انتم اخوات متعاركين امكم تحتضر مريضة باش تموت. لازم كل شيء تنساه معناه، لازم ناس تتحرك، لازم ناس تقرب، ميسيرش بأتي خايف لتتسب، إيجا قوم بمهمتك، أعمل الواجب اللي حتموا عليك واللي تحتموا عليك الجمعية اللي أنت بالحق ساهمت أموا في تكبير اسمك. خويا ما نقولوش أعطاتك الفلوس، أما تكبر اسمك. اليوم زادة لازمك أنت تتحرك مهما كانت الظروف، لازم الناس تتلم، لازم زاد الناس كل اللي عنده حجرة يرميها. معناه موش وقت متعراه وخلافات وهو فلان قاعد يعمل لي ولا فلان مسكر علي البيت. فماش علاج، فماش تحكي على الجمعية اللي ما فيهاش تميعة بلغة أخرى حيدر. معناه هذا هو اللي لازم الناس تفهمه. معناه فماش علاج باش تتعارك على حاجة هي في الأصل توا راي ما تستحق باش تتعارك عليه. بالتالي المطلوب ونداءات لرجال النادي، للناس اللي تنجم تعاون، خويا اللي يعرف روحه قادر على مسؤولية، مش باش تجي باش تجي وكهو. هذا هو المطلوب من الناس كل، انه لازم بالحق التفاف كبير. راهو الكلمة اللي قالها رئيس النادي ماهيش كلمة سهلة، كلمة قالها رئيس النجم الرياضي ساحلي، معناه أكثر إنسان على عينيه كل شيء، قال راو الفريق يحتضر، وبالتالي بعد هذا ما فمش كلام يظهر.
1: لا الحقيقة كلمة قوية ياسر، معناها قوية ياسر ياسر وشوكانت. من عرش وسامة وليد، إذا كان ما عندكم ما تسألوا نجيب أو بتعلقوا على السيتواسيون ذيها.
2: طبعا السيتواسيون بتاع الإتوال تهم الرياضيين الكل الحقيقة، الإتوال اللي الناس كانت تخاف منها ولا تخاف عليها توا مالوريزمون. خليني نقول اللي شوف السيتواسيون ذيها، أنا عشت ونجيب يعرف، الناس كل تعرف اللي النادي الفريقي تعديت بريود خايبة، لكن لقات أوكي لقات جمهورة. أنا حسب رأيي أنا راو ديما الداعم الأولاني هو الجمهور. تقول لي أنا معانا جيب في كلمة مهمة جدا، كتبدأ يعني الأم مريضة الأخوات ينساو العرك. يعني أنت اللي توال توا في سيتواسيون، لا تقول لي ريزولتا سافا با، لا تقول لي فلان، لا تقول لي فلتان، الناس الكل تثني الركبة باللي قدر كل واحد، راه تنجم تخرج من المشاكل هذه. خاطر نشوف الإتوال يعني الحقيقة، نحن السنة قلنا راه بطولة تعمل كيف وفما سيسبانس، خاطر سي اس اس رجعت، الكلوب رجعت، ماذا بينا الإتوال بيانتو ترجع، لذلك فما فرق ما تنجمش ما فماش قوة في البطولة وهما تلقاهم مرضى. ولذلك انا نقول للمحبين بيانسير نتاع الإتوال، خليني نحكي عن المحبين، انا نجيب يعرف اكثر في الـ في الـ في, الـ في الناس اللي شدت مسؤولين وبيانسير عطاتهم اسم الإتوال، لكن المحبين على الاقل جمهور الإتوال اللي لازم والحقيقه في كل مباراه يكون موجود، لازم في لازم الدعم يسالش حتى تبدا نعرف الظروف حتى نتاع الحياه اليوميه صعيبه، لكن الجمهور لازم يقف مع فريقه ومن بعد حاسب توا ادفع ومن بعد حاسب اللي هذا بجهده. وراو دي صارت حيدر، واذا صارت مره راهي تعاود تصير بوركوا با. يعني نذكروا نحن النادي الافريقي سارتا ماما، يعني الحقيقه من الاول خليني نقولها، من الاول دو ما بدات الناس تعطي في الفلوس، الناس كلهم موخره التالي وقت المسؤولين الكبار موخرين، علاش انا تسبيت العام الفلاني، انا خرجت من باب صغير، انا خرجت من شباك، انا كذا. فهمت؟ ولذلك لقات
1: من بعد القور ريحهم انفلونسي الناس الكل، حتى اللي عنده مشكل مشى وعاون.
2: طبعا ولذلك علاش قلت لك انا الجمهور راه هو اللي تنسال الاولاني، اللي تبعث من الجمهور. راه من بعد الناس الكل تولي تحشم على رواحها، واللي هذا يولي يعاون، حتى اللي ما عينوش يولي يعاون بار اوبليغاسيون. ولذلك انا جوال الجمهور هو وحاجه الحقيقه تاسف برشا كي نحكيو هكا على الإتوال.
1: صحيح وليد،
3: انا بسرعه شوف الإتوال جمعيه كبيره اكيد، والإتوال انا من الناس اللي مريت بها في الصغر، لعبت 3 سنوات معناها ايكول ومينيم بي ومينيم ا، عشت في سوسه ونعرف معناها الفريق هذا، نعرف التقاليد نتاعو ونعرف الخصائص نتاعو. الإتوال إكيب انديسبونسابل، معناها لازم تكون في الشامبيونات موجوده وقويه، على خاطر جزء مهم في المنافسه. واذا كان ما فماش نجم ساهلي في البطوله، نادي افريقي والترجي ونادي صفاقسي وملعب تونسي وفرق الاخرى ونادي بنزرتي وغيره ومستير والفرق اللي تتنافس بين بعضها، الإتوال معناها كي تخلي مكان كي تبدا ماهيش في احسن حالاتها. والسيزون هذه كيف معناها اللي صار ذي عمره ما صار.
1: احنا تو ما عادش نحكيوا على احسن واخي بحالاتها، راه نجيب كان يقول لك اليوم نجم الساحلي حقيقه مهدد انه يمشي يلعب
3: ليون. تو يعني ما عادش نزيدوا
1: على احسن ولا مش احسن.
3: اسامه قال كلمه مهمه وانا على يقين، وكونه صراعات معناها موجود.

0: ده في الجهة
1: أي واللي حبي النجم الساحلي يعرفوها
0: واللي يعرفوا يعرفوها وكذا ولا علينا تو أخوي المفيد النجم الذي الساحلي يلزم جمهوره يقف ويلزم الكلمة الباهية ويلزم يصلحوا بوزيتيف ما معنى يجي ويقعد ويفهموا المشكل وين الديون كذا كيفاش يلزم نعملوا يجيوا اللي معناتها اللي زوم دافير يجيوا الناس اللي يحبوا يعاونوا وبصدق ويلقاو ناس زادة عندهم فيهم الثقة راهو سي امبورتون العباد ما عادش تجيك راهو توا خاطر يقول لك اه توا نلقى مشكل توا الاخر يكنترني توا نتسب توا كذا نجي نعطي فلوسي ما نعرفش وين مشيت يا خويا يلزم الناس الحكماء فوالا يلزم لجنة نتاع حكماء كيما فما في العالم اجمع وفي الفرق الكبيرة فما ناس عندها عقل فما ناس عندها رزانة يجيو خويا يشوفوا المشكل وين يحطوا صبحهم على الداء ابارتير دو لا يبداو يصلحوا
2: ما عندكش
0: الاطوال شتالي وما ادراك معناها توا معناها حتى كبر في العمر تحيه ليه كان جاي يعني في وضعيه ينجم يقرب راهو قرب معناتها عز الدين دويك الله يرحمه من المسيرين الكبار كان جاي موجود راهو زاد الوضعيه ذي عرف كيفاش يحكم فيها يا خويا الاطوال فيها معناتها ناس فيها عائلات دار دريس دار جنيح فيها زياد الجزيري بون توا مسؤوليه اخرى فيها زبير اللي جاي خدم وبعد فيها معناتها برشا ملاعبيه ينجموا كي يرجعوا مع بعضهم يحطوا ليد فليد حتى لي جون شرميتي شيخاوي عبد النور ما وجاو في وقت من الاوقات ومن بعد بعده كذا خويا تو باللي جون بالكبار بالناس اللي عندها بالناس اللي ما عندهاش الكل تتلم خاطر وضعيه تري كريتيك وكما قال نجيب ما اكثرش من هكا معناها يا خويا اليرت هذيا جنرال
1: نجيب كمل معاك اذا كان ما عندك ما تضيف
3: والله نقول لك ليه أكثر من اللي قلته ولا حتى اللي قالوه الأخير الكل معناه يعني تسمع حتى كما كنت نقول أنه حتى من فرق أخرى معناه حتى من منافسين ليك تقليديين معناه يقول لك بالحق الوضعية بتاع الإتوال ما تعجبش ما تصرش كذا بالتالي دعوة إن شاء الله خاصة بعد الكلام اللي قاله رئيس النادي وأعلن وزاد على انسحابه هذا في حد ذاته معناه لازم تفكير حتى كيفاش باش يكون من بعد لو تمسك بالاستقاله وبعد زادت تكون فما هل ترجع لإطوال العهد التسييري ولا هذا هو المشكل الكبير حيدر وبالتالي كما قلت لازم وقفه حازمه من الناس كل
1: شكرا لك نجيب يعطيك صحة على كل هذه المعطيات نتمنى وأن يكون فما حلول عاجلة للنجم الساحلي لأنه الحقيقة يجتاز مرحلة صعبة صعبة جدا شكرا نجيب المجلسي فقط قبل ما نكمل الموضوع هذايا الأهلي المصري صحح عقد استشهار مع شركة اتصالات بقيمة 70 مليار بفلوس تونس معناها 70 مليار مع شركة اتصالات قيمة العقد الكل نحن أقوى في تونس تعرفوهم الأرقام وتعرفوا شكون معناها الأندية اللي عندها وكذا أقوى عقد استشهار مع شركة اتصالات 5 مليارات فقط الأهلي صح عقود بقيمة 80 وتقريبا 80 تقريبا 70 68 بالضبط 68 مليار بفلوس تونس دونك تفهم زاد لهنا راهو
2: بار السبونسور الاخرين
1: لا لا هذا يحيد منهم وحيد
0: وبرشي دخل النادي نتاعهم من البوتيكات
1: معناها باش تفهم راهو رجالات النادي والجمهور اوكي راهو ينجم يكون حل لما ماهوش هو الحل الحقيقي باش تقعد ديما تستنى وتضغط عليه كالمحب وتتلاعب به ساعات وتلعب له على الشعار وعلى كذا باش يمشي اوكي هو يحب ما يخممش وكان عنده اللي يعطي 10 يعطي 50 وكذا اما في الاخر بالكل لازم الانديه تلقى حلول معناها على الاقل كي مازال متغيرش القانون على الاقل معناها الناس تخدم على صفقات كيما هكا نتاع استشهار اللي تخلي النادي وضعيته تتحسن 70 مليار في الـ في الـ في الـ في الـ في هذايا مع شركه اتصالات بالحقيقه بتقعد تخمم معناها نادي تونسي باش يلم نفس الرقم يقعد 12 موسم باش ياخذ
2: لا لا لا لا مقارنة لا مقارنة
0: ثم شكون 70 سنة يقعد مش 12 موسم
1: لا نحكي لك انا على الانديه الكبار لان الانديه الاخرى اللي ما عندها جماهيريه كبيره
0: كل عام مليار
1: هذا هو للاسف خلينا بعد شويه نحكيه على ذكريات الدربي بين وليد الهشري واسامه سلمي

0: هو انتوما وليد الهيشري وسامة سلامي ما كومش فرد بوست
1: مانيش فرد عمر
0: ما كومش فرد جينيراسيون وما كومش حتى فرد كومبورتمون اما تجمعكم حاجه اللي زوز كنتوا مثال في الانضباط الحقيقه انت وليد معناها ناس منضبطين على الملعب وخارج الملعب ومعناها وخليتو
1: معناها منضبط
0: منضبط معناها
1: ما تمشي الانضباط راه فيه
2: انت دخلت في
1: لا تنعاونك تنعاون
2: دخلت في زوايا
1: لا وليد الانضباط راه في اونجيس
2: ديسيبليني كنت في التيرا وما عنديش مشاكل
0: علاش انتم ما قريتوها بالعكس
1: انا كاش ما قريتش انا خليه
2: كمل انت ما كملتش احنا قصينا عليك
0: تختلفوا في الزمن اللي لعبتوا فيه لانه خلطت على اسامه شوي انت
2: خلطت عليه بالقدا ثلاث سنين
0: مش فرد بوست مش فرد امكانيات مش فرد جينيراسيون مش فرد واحد لكن فما نقطة تجمعكم اللي هي الانضباط ما نعرفش علاش حسيتكم
1: النقطة الوحيدة اللي تجمعني بوليد هي محبتي لي ساعة انسان الحقيقة اكتشاف الحقيقة اكتشاف ما في الكلوب ما كنا يعني بفارق العمر وكذا ما كنتش قريب له برشا لكن من بعد الحقيقة انسان ود عائلة الضحكة ما تنحاش من عند وليد بقاو حاجات اخرين
2: هذوكم حاجات عليه اكراني
1: هذوكم مش مشكل لكن الحقيقة حيدر وليد من الناس اللي فريمون كي تخالط تفرح اللي تبدا عندك حتى في ريبرتوار تليفونك يعني انسان بالشخصيه هذيك وبالطيبه هذيك الحقيقه
0: تذكروا الدربيات لكم وليد وسامه اول دربيه
1: قبيله قبيله هكا حكينا ذكرت دربي 2004 2005
2: شامبيونا 2-2
1: والكوب
2: ولا بعد
0: 17 أفريل 2005 كان أول دربي ليك أسامة
1: ممكن
0: دربي وقتها وفاة 2-2 وليد الهيشري أول دربي كان 18 أوت 2006 وفاة بالتعادل 1-1 وانتم زوز بديتوا مع النادي الفريقي ولعبتوا مع النادي الفريقي ثم وليد مشالي الترجي الرياضي تونسي كل سؤال باش يكون لكم زوز في الدربيات اللي لعبتوها الكل شني افضل دربي تتذكروا سامة ثم وليد الهيشري
1: شوف
0: على مستوى النتيجة الامبيونس صارت فيه حاجة كبيرة خديت فيه فلوس باهين مركيت فيه منجم يكون برشا اوجه الدربي باهي
1: انا يمكن من القلائل اللي ما تنجم تسلني على الامور المادية خاطر اخر حاجة كانت تعنيني وليد يعرف والانتوراج يعرف
0: ما كنتش تحب الفلوس
1: ما عمري لن نحكي على الفلوس وكل مسؤولين النادي الافريقي يعرف عودت ثلاثة مرات كونترا بنفس السالير دخلت للنادي الافريقي ب 3000 دينار خرجت من النادي الافريقي ب 3000 دينار
0: معني في كل مره جددت قعدت نفس الفلوس
1: ما نقعدش المره الاولى قعدت يمكن دقيقه ونص خاطر بطبيعتي انا ماشي مزروب والمره الثانيه ما با دقيقه مرتين عاود كونترا كما قلت بديت 2004 2005 ب 3000 دينار خرجت 2011 ذهلي ولا 2012 نسيت بالضبط 3000 دينار
0: ايوه معناها انتم ما خديتوا شيء قدام لاعبين
1: لا لا لا اصحاب يعني الاولاد زادوا في في لي مونطون بيان سور
2: فما وقت شكون ياخذ 4 و 3
1: فما اللي ياخذ 8 فما اللي ياخذ 12 وفما كذا اماني قلت لك يعني عاودت ثلاثه مرات يعني صحت النادي الافريقي
0: نفس السالير وما غير نيغوسياسيون وما غير حتى شيء
1: هو بيد
0: لا لا مهم هذا
1: عمري نيغوسيت مع النادي الافريقي ومسؤولين راهو مهدي ميلاد تو موجود ويسمع فيه هذه الكونترا ثالث نيغوسيتو معه وقعدت تقابلنا هكا بيت فيه مشي على روح صححت مشي على روح
0: تعاود هاني معاكم قعدت هكا اعطيني افضل دربي تذكر
1: شوف الحقيقه عندي احسن دربي الامبيونس اللي هو بيان سور اللي نتاع موسى بوكونغ خاطر مازلنا كي جينا النادي الافريقي والحقيقه وجات جينيراسيون اللي فاهم لاعبين ما خسروش جمله ذا دربيات في الجينيراسيون هذيك موسى بوكونغ فيه امبيونس باهيه
2: ودسعد
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: زاد كيف كيف خاطر صارت حاجه وقتها مع مع مع بن شيخه وقتها يا في يعني كنا بليزومو لي كادر وقتها كانت الريزولتا سافابا هذا اللي شويه قبل الديربي هذاك ومن بعد بيان سور الديربي ثلاثه خاطر ماركيت خاطر بعد وليت وصلنا سرتان ماما ما كان العناد شكون انت ما ماركيتش فلان ماركت
0: الفراب اللي من بعيد
1: هاي وصلنا وسرنا سرتاما ما وقتها ولا تفديك خاطر يحيى وقتها مازال ما مركاش كل دربيه اي وقت
0: اشتركت اه انت وياه
1: شكون هو مركه الاسعد الله يرحمه ومن بعد مركيتين ملي مركيتين ولينا اي وقتها اش انت سي شباب وتفديك هذاك
0: فهمت باه وليد انا هو الافضل
2: وانا ما عنديش شوف تم بعد نحكي لك حاجه
0: وفسرها باش تمشي متوازنه احكي لي من جهه الترجي انت هكا هو يحكي من جهه
2: نحكي لك من جهه الترجي اما باش نعمل كومباريزون جوست انا حضرت في الماتش نتاع بوكونغ هذاك وشاركت ممكن اربع دراج في المقابله ذيك اللي بالجمهور من جهتين وعد كانت مقابله حماسيه والنادي الافريقي انتصر فيها من بعد
1: بونتو جراس انت في الديوال
2: وقتها مع بالكره بالراس مع معين ورجعت الوسام وبعد جات عليك انت من بعد فما دربيات شاركت فيهم معناها شويه دقائق وعمري ما لعبت تيتولير على فكره راه في النادي الافريقي ملي طلعت سينيور في دربي عمري ما لعبت اساسي بار كونتر في الترجي المقابلات اللي لعبتها الكل اساسي وفما معناها ديفيرونس اخرى فما فرق في تجربتي في الترجي بعد الثوره وقتها برشا ماتشات لعبوا ويكلو
0: خليني بعد الثوره خليني بعد الثوره عجبني الجمله هذه خنعتي فقط خبر ونرجع لك وليد الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه تحتسب النتيجة الحاصلة على الميدان في مقابلة الملعب الجابسي ومستقبل الجاسرين وبالتالي رفض الاعتراض اللي كان قدمه الملعب الجابسي والترتيب يقعد دونك كما هو ساخي في المرتبة الأولى والملعب الجابسي في المرتبة الثانية في انتظار انه الجولة الأخيرة تجمعهم وبالتالي يتحدد شكون باش يطلع في ويكون في المرتبة الأولى دونك هذه الخبر صادر الآن عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كمل معك وليد
2: قلت لك حيدر أنا مع نادي الفريقي ما لعبتش أساسي يعني حتى الدربي لكن مع الترجي الدربيات الكل تقريب 8 أو 10 دربيات معناتها لعبت فيهم أساسي وكنت موجود يعني وانتصرنا في مقابلات عملنا هزيمة واحدة نتفكر ويلزمني راو نربط راو الديربي بحضور الجماهير خاطر راو الديربي بلا الجمهور حاجه بحضور الجمهور حاجه علاش لي سوفنير اللي عندي انا وقت طلعت مع اسامه والولاد صغير 2004 2005 راو تدخل الاستاد دوخ راو تشوف منا ومنا وعاوك دخلت
0: واش نسالكم على حاجه
2: حتى علاقه راو حاجه من وراء حاجه اخرى حاجه اخرى
0: كان وقتها يتقال انه الملاعبيه صغار في زوج جمعيات فما ملاعبيه وقت اللي يدخلوا يتفجع من المنظر وقت نحكيه على زوج جماهير موجودين فما ملاعبية اللي يرجع للفستير معناها شيخ وراحته شوية ما نجمش ديريكت يمشي لل
2: يدخل لي بسكوش وكهوة تيورا بركة
0: يديك معناها وفما شكون معناها ناس ترعش وتخاف وكذلك تشوفك المشهد هذاك وجمهور منا وجمهور منا والناس كل واحد
2: معناها
0: فما دي جون
2: فما كبار ويخافوا فما كبار مش دي جون انت وشخصيه الملاعب
1: انا دي جون ما نعرفهم يعني حتى في حيدر في مثلا في الفيسير ولا في الواحد يعني لي جون يبداو هكا بلوز اوموا ملمومين وحدهم ما تنجمش تسلق بجون خايف وعادي باش يكون خايف مي نقول لك انا فما كبار في العمر وما عندهم ديربيات في ساقيهم يخاف
2: ولا بالحق
1: فما موجود
2: فما دي جون تلمو يعني شخصيته قوية وكذا ما يهموش الجمهور معناته يبدأ عنده ثقة في نفسه وملاعبي يدخل ويلعب سون كومبليكس وكرة لولا يهزها ويدريبل وكذا واحد. لكن نرجع لك جيست على سؤالك قلت لي أفضل دربي قلت لك جبت لك على ماتش بوكونغ هذاك
0: والجماهير وانت وقتها مع نادي الفريقي
2: وانا مع نادي الفريقي مع الترجي لعبت مقابلة متاع دو دو بالجمهور من الجهتين وسجلت وقتها هدف تعادل والرياكسيون وكذا والناس لمتني وبرشا صحابي معناها كرهوني مش فما ناس كرهتني كريموها معناها وصحابي وخواتي لين مدة باش رجعوا يحكيوا معايا وانا مش نقصد وقتها باش بالحق نوجع جماهير ولا حاجة ما كنت حاسس
0: احتفلت بوتوك
2: وانا نلعب في جمعية كبيرة الترجي وكذا وسجلت هدف حاسم ممكن الاحتفال كان شوية زايد على اللزوم توا معناتها نحكيوا على 16 نسنا التالي لكن العباد قاعدة التوى معناها شدتها الفاز كيفاش ماركيت وكيفاش كيف ناحيه مريول وكذا واحد انا تخمرت وقتها معناها في الاجواء
0: كان اروفير تعاودها
2: كان اروفير ما نعاودهاش برجولي
0: تي وسام ما عندكش حاجه
2: كان اروفير نحتفل اوترومو ممكن نما تنحيت المريول احتراما احتراما في ناس اللي حبتني معناها في وقت من الاوقات وكذا وامنت بيا وشجعتني ما فهمت هي راه ماهيش لقطه اللي غير اخلاقيه ولا كذا لكن ناس تقول لك معناها من المفروض هو معناتها لعب في الكلوب وانا ولد المرسى على فكره لكن النادي الافريقي شيتها صغير قعدت فيها 7 سنوات وقلت لك
0: معناها وتعديت للنجم الساحلي والنجم الساحلي للكلوب
2: من النجم الساحلي للكلوب
0: للترجي ومن بعد بديت الرحله
2: من الكلوب مشيت لروسيا ومن بعد سيابي ومن بعد مشيت للترجي معناها فما مراحل فهمت لكن التجربه اللي في النادي الافريقي من الكادي طلعت سينيور يعني ناس تعتبرني ابن النادي وانا نتشرف معناها وكوني لعبت في النادي الافريقي لكن يفودير اللي انا معناه ابن المستقبل الرياضي بالمرسى وكذا باش يعني جو بريسيز ونحط الامور في اطارها وباش يعني توا انت رجعتني توا بالوقت وكذا وحكيت لك على الدربي هذاك اللي ناس تغشت ياسر عليا وكذا لكن انا مش نقصد وقت انا في الماتش عدلت ابريتو فريقي منهزم وعدلت فرحت معناها فرحه جاتك هكا ما كانش فيها قصد كبير سينو المقابلات الكل مهم موشك الدربي بالحق اللي فيه الجو اللي عشته معناها قبل بالجمهور منه ومنه مع الفريقي
0: والمقاطر
2: صدقني
0: كيف
2: تلعب ماتش عادي جدا ريت فما كان المراول الموجودين تاع الاسبيرانس والكلوب وكل حماس في الميدان اما سينو
0: فما ما اتعس
2: سينو عباره ماكله ما غير رفاحات
0: احنا جات بيريود الدربي يتلعب ما غير جمهور اصلا
2: ويكلو انا لعبت برشا ويكلو يجي 4 ولا 5
0: جمهور الفريق المستضيف على الاقل فما حس اما جات بيريود كبيره لعبنا ما غير جمهور
2: لعبت ماتش كوب مره في رادس ويكلو مركه فيه وسام الدراجي هذاك نتاع 7 ثواني ولا 9 ثواني هذاك بدون جمهور 9 ثواني ماتش زاده في المنزه ويكلو ربحنا 2-1 ما حضرش الجمهور وماتش اخر معناه عدد صغير نتاع الجماهير معناه ممكن 500 واحد وقت في الفتره ذيك خاطر اني قلت لك بعد الثوره وكان فما تعليمات وكون الجمهور ما عادش يحضر منه ومنه هاي تواصلت حتى لتو نحكيو على 16 سنه ومازال الجمهور ويحضر من شيرا برك باش تفهم
0: نسالكم
2: ومازال
0: نسالكم على افضل تيتر مش بالضروره كيما الموسم هذايا معناه الدربيه هو اللي باش يحسم بنسبه 99% مازال فما كي يبدا ترجي هز البطوله ما يربحش الافريقي تبدا ناقصه شويه الافريقي هز البطوله ما يربحش ترجي ناقصه شويه اعطيني افضل لقب تحصلت عليه وكان مثلا مشى مع ماتش باهي بالدربيه حتى لو كان مش ربح مثلا
1: اول حاجه حيدر انا عشت دربي في حاجتين يعني كلاعب وكمسؤول صدقني يا حيدر كمسؤول يا اصعب بألف مره كي تبدا
0: اي خاطر ما تنجم كنت تتفرج
1: راهو اقسم بالله شديت مسؤول مدير رياضي يا وليد ما عندكش فكره البريسيون ريت تبدا وحدك في البيت ما عندك حتى فكره خاطر كل شيء مش مربوط بيديك انت عرفت مربوط باللاعبين وتحذيرهم كيفاش واسكر قدم لي حاسك
2: لاعبين يطلبوك
1: وكذا اصعب الحقيقه اصعب سنساسيون كي تبدا مسؤول
0: اعطيني في اللقب
1: يعني قلت لك انا الحاجه الباهيه اللي جيت بجد جينيراسيون بعد ما انا جيت بكري للنادي الافريقي 2004 بعد من 2007 جات جينيراسيون الحقيقه حيدر اللي وليدات صغار بوكو تالون كل شيء والبطوله نتاع 2008 كانت الحقيقه اللي فيها دي ريكور في عدد الاهداف المقبوله سواء في قداش من مباراه ربحت في البطوله كذا كانت الحقيقه بطوله حلوه
0: وليد
2: تريبلي هيستوريك نتاع 2011 وبطوله 2012 والتشامبيونز ليج نتاع 2011 هذوما يعني في عام ونص معناها في الترجي الرياضي التونسي الالقاب هذه تحصلت عليها معناتها كانت قياسيه والحمد لله كنت انا معناتها من الناس اللي شاركت تقريبا في المباريات الكل دونك تيترويت تحسهم بالحق
0: اي ساهمت فيهم مساهمه كبيره ما كنت في ليكيب تيب
2: وي كنت في ليكيب تيب
0: فما عام كنت انت في الشورت ليست نتاع افضل مدافع في افريقيا
2: في 2012
0: في 2012 في الجينيراسيون هذيك شكون ملاعبي مترجل وكان عندك سلطه تجيبه الافريقي معاك
1: شوف الحقيقه في نتاع 2008 والجينيراسيون هذيك ما نجم حتى نحي الميريت حتى حد
0: اي لا في الباساج كله في الافريقيا
1: الوحيد تمنيته جيجي اللي هو اسامه
0: هذا هو وليد
2: من نادي الافريقي يلعب في الترجي بون وانا وقتها موجود
0: سام يحيى
2: وسام ليه نحيه وسام حتى في التخمام ما تنجمش تخمم معناها شكون فوزي الرويسي قبل في الجينيراسيون تاعي
0: تنجم تقول حتى واحد راه عادي اذا كان ما فماش ملاعب انت شفته
2: في الوقت هذاك معناه ممكن زهير وقت
0: زهير لوجيك لوجيك
2: باش نقول وسام هو قدامي هو زاد هذا معناتها من كلاسي راهو مع وسام
0: محطوط على
2: جنب انا قلت زهير وتحيه لي
0: مازال بكري
2: ما يكحرليش
0: مازال بكري برشا باش نسالكم
2: فما في ساعه واحده حاجه صغيره يحكي لي على 18
0: عام ساعه
2: حميد قال لي على الدربي اللي لعبت فيه اول ماتش شاركت فيه ثلاث دقائق دخلت اللعبه 0-0 الصيف وقت سخانه تقتل مش نورمال اهبطت خويا انا في دي سيركونستانس صعاب ضيعت كره قصها مراد المالكي وبش يدخل للوسط وانا راجع نجري كنت باش نتكليه معني ما عندي حتى حل يلزم نقطع الهجمه ومن بعد في مخي ذي الكل خممت وفك السكوندات هذو قلت كان باش نضرب ونعمل فوت وعندهم دي تيرور قلت سيب عليا اش عملت قلت خويا جبيره ولا كفرو معني عدي زويت يا اخي دخلت سيقي حفرت الجازون طلع هكا والكرة قصها بير نيانكا وقتها ولا واحد من الأولاد وما عملتش فوت بس تفهم انت
0: حفرت التيران
2: حفرت التيران معناها عبارة
0: بش والله أسطورة يا ولي والله
2: أسطورة كبيرة ياسر حفرت التيران بشقيت تغرست غادي
0: شكرا يعطيك صحة وليد شكرا لك
1: وسام حاجة واحدة بالله صاحبنا محرز حسني تبع فينا
0: سلموا عليه عرسه
2: شكرا له ان شاء الله بالهنا
1: عرسه ان شاء الله بالهنا ان شاء الله
0: ان شاء الله بالهنا المحرز حسني الممثل المحترم سلم زاد على صديقنا اكرم من حبيني دي الفريقي وهو صديقكم زوج سلم عليكم زاد اسامه ووليد نكونوا كملنا هكا شكرا لكم الاولاد شكرا صالح شكرا هيثم كنت معنا في الاخراج الرقمي بتين عليها برشا اليوم جيكم غفرا في الاخبار توتسويت

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الربحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مؤشرات نشاط شركة الخطوط الجوية التونسية المنشورة اليوم على موقع بورصة تونس تبين تحسن نسبة الامتلاء لتبلغ 75.8% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل 74.3% قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1.5 نقاط. وشركة تونيسير تشير إلى ارتفاع حجم ديونها نتيجة لجوئها إلى قروض جديدة خلال سنة 2025 وبداية سنة 2026. يشار إلى أن الخطوط التونسية قد استحوذت على حصة سوق تقدر ب 24.5% خلال الثلاثي الأول من 2026 مقابل 24.2% خلال الفترة ذاتها من 2025، أي بتحسن قدره 0.3 نقاط. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها. والنواب أصحاب المبادرة يؤكدون أن هذا المقترح يقدم البديل وينص على التخلي النهائي عن تجربة المجامع المائية في مجال الماء الصالح للشرب وإحالة مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمحافظة على هذه الثروة الوطنية من المياه، مشيرين إلى نجاح تجربة إحالة عدة مجامع مائية إلى هذه الشركة ببعض الجهات. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني مالك بلوط وعددا آخر من عناصر هذه القوة حسب ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ولم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله اللبناني فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن التقديرات تشير إلى التمكن من تنفيذ عملية الاغتيال. منظمة الأمم المتحدة تطالب الكيان الصهيوني بالإفراج فورا عن الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو النشطين ضمن أسطول الصمود الداعم لغزة والمعتقلين لدى الاحتلال في سجن عسقلان داعية إلى التحقيق في تعرضهما لمعاملة سيئة جدا. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: موزايك FM الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل شاكر بسباس.
4: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. حلقتنا اليوم هي حلقة اسرار صمود، حلقة ام وابن هذا كيف كيف شدوا صحيح وما زالوا شادين صحيح في انهم يوصلوا للامل اللي باينين عليهم وبانين عليهم حياتهم. التفاصيل نعرفوها مع ألفة. مرحبا ألفة.
5: مرحبا بك.
4: شكرا لك على قبول الدعوة. بعد شوي نحكي التفاصيل هالقصة هذه مع ولدك يوسف اللي أنت مؤمنة بقدرة ربي نوصل إلى الشفاء ويوصل يرجع كما كان. فقعدوا معنا، رجعين بعد شوية للتفاصيل.

0: واحد من الناس واحد من الناس. ألفا مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مرحبا بك.
1: عايش.
0: ماكش وحدك لنا في استوديو. معك يوسف.
1: معايا يوسف. حاضر معنا اليوم.
0: نحن اخترنا وهو اختار انه يكون وراء الكواليس. وانت اللي تمثل حكايته وتحكيها لنا في واحد من الناس على موزايك اف ام. خلينا نعرف يوسف اكثر ساعة.
1: يوسف من مواليد 19 ديسمبر 2008. يعني توا عمره 17 سنة وشوية.
0: ما شاء الله.
1: كان يقرأ شعبة رياضة.
0: هاي.
1: كان ممتاز في قرايته. حتى عربي. وليد عاقل مش نشكر فيه.
0: لا نشوف
1: تجي هاك تشوف فيه
0: تشوف.
1: يعني ديما ليسي دار
0: هاي.
1: فهمت ما عندوش زايد هكا ولا هكا.
0: ليسي دار وسبور ورياضة.
1: سبور بيان سور. كان يقرأ شعبة رياضة ديجا مع الجمعة الكل يترينا كل يوم 12 ساعة كان يقرأ سبور.
0: هاي.
1: فهمت ويعمل سبيسياليتي جافلو رمي رمح.
0: هاي.
1: يعني يزيد أبار أنه يقرأ في الليسي يمشي تابع
0: التدريبات
1: متاعه في الجمعية نجم نسأله هو
0: مش نجم يوسف
1: ستارتينج كلوب دو بيزيرت الاتليتيزم.
0: يعني بالنسبة ليوسف كانت الرياضة جزء لا يتجزأ من حياته مستقبل زاد كيف كيف لل
1: يوسف من الست يام يترينا حتى إيش للي عطا نجح هو للدوزيام ما له زما بالحادث مع مش يقرأ حبها برشا.
0: شو كانت الحلمة؟
1: اسأله هو
0: مسألش
1: اسأله هو
0: ما نجم نعرف انك انت بطل تونس. انت كنت
1: بالحق
0: انت كنت من الناس اللي دازة معها في الحلمة تحب يوصل اللي يكون بطل تونس
1: بيانسور
0: وبش يوصل ان شاء الله
1: بيانسور. كنت انا كلهم كل قطوس اهل اولاده انت حتى كي يمشي للتيران ساعات يمشي بوه يوصله ساعات نمشي انا نعرض له في الليل خاطر تعرف نخاف عليه كل
0: دونك
1: ديما وراه ديما وراه وحتى في الدار ولا في الحومه كان يبدا عامل
0: ساعات برمح وحتى في الحومه يعني
1: يلعب حتى بعصات مصالحه يوم يرمي فهمت باش يصلح لي ديفو كي يقولوا عليهم لونترينور ديما معناتها حلمته كان
0: مش سهل صناعة بطل لا
1: بطبيعة مش سهل
0: بالنسبة لكم كأم كأبو
1: بطبيعة مش سهل خاطر يقرأ أبار اللي يلزمه معناتها ينجح في مستقبله الرياضي يلزمه ينجح في قرايته والحمد لله كان ناجح بالقدا
0: عندها
1: شهيد وبكل شيء مو الشكل اللي مضيع أما برشا أنترينمون برشا أنترينمون باش يوصل يلزم وكان ديما يتفرج حل اليوتيوب يبدا يتفرج في الابطال العالميين وكل وبالحق يبدا يتفرج يقعد معناتها قدام التلفزه بقداش باش يتبع الجيست الصحيح تاع رمي الرمح شنو الديفوش شكون من الابطال شكون من اللي وصلوا شكون ديما يتبع ديما.
0: انت كان عندك تفضيل في الصغار في صغارك معناها على
1: لا ما عنديش تفضيل انا حتى بنتي كانت تقرا سبور زيد مغرومين بالرياضه.
0: يوسف كان يحظى باكثر اهتمام بما انه هو
1: حق الحقيقي
0: بما انه هو رياضي
1: صغرون زيادة
0: ومشروع بطل زيادة كيف كيف
1: مشروع بطل
0: ان شاء الله بقدر ربي يوصل لها حتى جاء اليوم ملفة اللي تبدلت المعطيات
1: تبدلت حياتنا الكل حياتنا الكل تبدلت في صيف 2024 سيتي لو 11 اوت مشى مع عائلتي للبحر وليلتها ما حبش يمشي راه انا شديت فيه صحيح خاطر هو من الدار ما يخرجش يا ولدي اخرج يا ولدي امشي يا يمشي معايا انا البحر يا ساعات يهز ابوه بس احنا منفصلين يهز ساعات ابوه قلت له امشي مع عائلتي امشي جايو البحر في ما عرفش نسيت عين مستير البلاصه اسمها وليت بنزرت طلع فوقك البايوت اللي في الماء ذيك مازالوا كي وصلوا مازالت حتى العائله يهبطوا في الدبش وكل الماء ما يبدا متاع حكيت 50 سنتي معناتها ماهيش بلاصه غريق ولا حاجه دور له بشيت بلانجا عمل بلانجان تغرس في الرمل تكسر زوز فقرات في رقبته وتشل بالوقت هو كي يحكي لي معناتها انا منيش حاضره معاه قعد تحت الماء برشا قعد يجبد يجبد يجبد معناتها شد نفس شد شد بعد ولا يجبد بفمه هو يحكي لي قال لي ماما استسلمت للموت هي ما عادش ينجم امي تغزله في بال في بالها ينفس تحت الماء استغربت قالت قاش قاعد ينفس تحت الماء هو لا لقى لا يدين لا ساقين نجمش يقوم رغم الغريف الشطه بعد هو ديما يحكيها لي يقول لي ماما قعدت نخمم فيك كان موت تقعد تبكي عليا. قال لي وليت نجبت في الماء بخشمي في اللحظات الأخيرة سيئة معناتها لحظات الأخيرة. ولد أختي صغير عمره 10 سنين استبطاه زادة تحت الماء عمل لها كجبد وقالوا قاش قعدت يوسف تنفس فكالجبدة تقلب على ظهره ورجع له نفس
0: الحمد لله.
1: الحمد لله لي مخو لباس الحمد لله ديما نقول له يوسف اللي انت ترى وتسمع وتتكلم وتفهم كنت نجم تموت
0: نطفى عليه بعد
1: اللحظات هيك هكا هو قاعد يكركر فيه. ولد اختي في باله يلعب زاد راهو خاطرو صغير الاخر 10 سنين حطوا في عشت قد قد وامي تغزر له كي شافت الشلغه جات على وجهه وهو ما يتحركش فهمت لي بيه حاجه عيطت معناتها باش العباد تلمت واسعفوه هزوه الاستعجالي تاع راس الجبل اقرب بلاصه
0: الحمد لله.
1: وكلموني انا باش جيت مازلت ما نعرفش حتى حالته شنية مش فاهمه حتى شيء من بنزرت سيتي ان ديمونش اش وصلنا لراس الجبل من فما عداونا الرابطه في نهار تعمل العمليه طلبوا علينا بلاك يلزمنا نشريوها شريناها ودخل معناتها البلوك اوبيراتوار الحمد لله البروفيسور والليكيب الكل ديما نشكرهم بصراحه معناتها انقذوا لي ولدي
0: الحمد لله.
1: والحد هذاك انا ما نعرفش شنو مصيره راه
0: انت وقت ما تعرف حتى شيء
1: ما زلت ما نعرف حتى شيء في بالي معناتها رقبته تكسرت وكهو في باليش من بعد شنو اللي جاي من بعد فهمت. واستني نخرج من العمليه كانت ناجحه كانت دقيقه برشا العمليه
0: صورة قعد بساعات
1: خاطر اي قعد ساعات خاطر السيكات والسيسانك ضرت باش نحاولوا شويه عظم الكويس وزرعوه له في رقبته وصلحوا له الفيرتيبر الاخرى اللي تكسرت عطا عمليه دقيقه والحمد لله كانت ناجحه. ليكيب نتاع الرابطه ما شاء الله عليهم على راسهم بروفيسور برساوي بصراحه
0: تحيه ليه
1: فهمت. بعد قعدنا 17 يوم في السبيطار حتى العمل برومي لوفي دوزيام لوفي كل شيء وشرينا له المعدات اللي يقولون الكرسي المتحرك كله انا على اساس باش يروح شهر شهرين في بالي
0: ما كنتش تصور اللي الحكام
1: في بالي من بعد البروفيسور حكى معاه وحكى معايا قالوا يا يوسف راك مازلت صغير وقت عمره 15 سنه ونص قالوا راك بدنك مازال في النمو وانت سبورتيف ما شاء الله راك باش تتحسن لازمك خدمه على طويل سان زاري وبقدرة ربي قالوا يجي نهار وتمشي ما نعرفوش قداش عام عام ونص عامين ما نعرفوش
0: لكن قدرة ربي شنو وصلوا لها ان شاء الله
1: قدرة ربي شنو وصلوا لها وروحنا من بعد للدار طول بدينا في الكيني معناتها يوميا.
0: انت بالاصل خاصية في العلاج
1: الطبيعي؟ انا لا في تقويم النطق اما شنو انا تعملي وعمل الاكسيدون ما نخدمش قاعدة معاه خاطر انا يديه وانا سقيه معناتها يلزمني باش نكون حاضرة معاه كنت نخدم في الوحدة الجهوية للتأهيل معناتها نخدمه مع الصغار اللي عندهم معنا ديكيني ومعنا بسيكولوج وإرغو تيرابوت وانا اختوفونيست ومعنا اختوفونيست أخرى معناتها حتى في الحركة متعيدية نعرفش نخدم له أنا في الدار نخدم.
0: أنت من الحادث حياتك تقلبت؟
1: قلبت
0: ولات حياتك هي حياة يوسف
1: حياة يوسف وأنا قعدت نداوي عند بسيكياتر لحد الآن خاطر حتى الذنب الكل عليا انا.
0: علاش؟
1: خاطر انا شديت فيه في البحر.
0: هذه حكمه ربي ما
1: نعرف حكمه ربي اما ديما ضميري انا فيا وساعات هو يقولها لي زاد
0: هو ممكن
1: يقول لي انت قلت لي مشي للبحر.
0: لا ما هي قضاء وقدر انك انت وصلت تعالج علاج نفسي على خاطر حسيت روحك
1: كان سبب.
0: ليه؟ ليش باش
1: توصل؟ النص الليل ويقول لي ما نمشيش ماما للبحر.
0: لكن نتصور العلاج النفسي وصل لك فكرة انه ماكش انت المذنب في الاخر.
1: هي البسيكياتر ديما تقول لي وتحكي معايا وكل ما نعرفش ديما نحسها كيك.
0: الباهي في القصة انه ثم صمود ثم ارادة ثم تحدي انت ويوسف ولدك انكم بعد الحادثة ذي توصلوا الى نتيجة وبقدرة ربي يوسف يمشي على ساقيه ان شاء الله في
1: وعد وعدته قلت له مانيش باش نتسلم ومانيش باش نقيس حتى ترجع تقف على ساقك ترجع تتحرك.
0: شنو اللي تقلب في الحياة ألفة؟ معناها كيفاش وليت الحياة بعد هذا الحادث؟
1: أول حاجة أنا ما عادش نخدم شد الدار حياتي وليت في الدار حياتي كلها مسطرة ليوسف ما عندي حد شيء كان يوسف نقوم صباح لازمني نقوم قبله هو بساعة باش كان فما حاجة رجلها في الدار واحد كل نقيمه هو باش نتلهي بيه حتى كل شيء باش نبدله باش نغسل وجهه نحط له سنين نحضره فهمت للي باش يجيه يجيه الكيني معناتها التحضير نتاع اقل حاجه ساعه ساعه ونص باش نحضروا نفطروا نشربوا قهوه وكل شيء من بعد يجي الكيني يخدم معاه يخرج الكيني نشدو انا رتحوا شويه عنده ديما دواء زاده وحنتو حاشك تفريغ نتاع البوله كل اربع سوايع يزمني يفرغ له كنا كنت ساعتين بعد ولينا كل ثلاثه سوايع تو كل اربع سوايع بالليسوند هذاك يلزم بالوقت
0: والعلاج طبيعي يوميا
1: يوميا قسيناش يوميا ما يزموش يقص وبعديك زاد عنده وقت باش نرجعه للفرش خاطر يتعب من الكرسي ونخاف على الزيسكار ما يزموش يقعد برشا على الكرسي فهمت نرجعوه للفرش يرتاح شويه بعديك نعاود نقيمه ونحطوه في الكرسي نعاودو نمشي وباش نخدمه شويه سبور باش يخدم العضلات نتاعو باش نخدم له صوابعه شريت له ماتريال حاجات انا نعرفها بحكم خدمتي وكل نعرف شنو نشري له نخدم له صوابعه ومن بعد نخدم له معناتها نهار كل خدمه
0: وحدك في هذا الكل الفهم
1: معايا بنتي
0: ربي يفضلها لك
1: بنتي قرات وكملت قرايتها وقاعده لا تخدم لا تعمل في حد شيء خاطر وحدي ما نجمش ما نجمش بصراحه سيرتو باش نهزوه ونحطوه كل ما نجمش وحدي بوه يحضر يجي احنا منفصلين لكن مش بعاده معناتها على ولادو يجي ويعاون مي مالوغوزمون هو زاد ديابيتيك وقصولو شطر ساقو هو بيدور عاد شي نجم معناتها باش يفارعو برشا هكا يجي يعاون باللي يقدر
0: اما رحله علاج طبيعي معناها هلفة هي رحله مش سهله هي رحله مش سهله في تعبها وزاد حتى في فلوسها
1: من امكانيات وي انا ما نكذبش عليك ملي يوسف عمل الحادث وقفوا معايا العائله الكل من قريب ومن بعيد والعباد اللي سمعوا بيوسف يعاونوا وبعد كي هو زاد تعرف اكثر بال معناتها الباج اللي هبطت عليه بنزلت الغد وكل الحق ناس تعاوني خاطر يد واحده ما تصفقش هو ما يخدمش دونك ما ينجمش باش يعاون هو بيدو ربي يشفيه وانا بشتر شهريه دونك وين باش نوصل
0: وهي رحله طويله ومش سهله
1: وابار الكيني معناتها فما مصاريف والاخرى بالملايين راه يتكلف هيك في الشهر
0: يعني في شنو مثلا
1: ليسوند ليسوند بركه اللي نستعملوا فيهم غاليين برشا تعاون الكنام تعطينا معناتها
0: جزء
1: معينه وباقي كله علينا احنا
0: هي رحله صعبه ومش سهله ومكلفه لكنها رحله ان شاء الله باش توصل الى نتيجه لانك انت الامل ديما موجود عندك انت يوسف انه
1: الامل موجود بما انه قاعد يتحسن معناتها الامل ديما موجود قدرة الواحد لحد ونتبع ياسر انا على التيك توك ونشوف نتاع الشلال كي الرباعي كيف هو بالخدمه يوصلوا
0: ان شاء الله هذا اللي
1: بالخدمه يوصلوا
0: مازلنا معكم نحن مكملين في حكايه الفه ويوسف في واحد من الناس على مزيكا فاهم راجعين بعد الفاصل

0: واحد من الناس واحد من الناس وزينا معكم في واحد من الناس على موزي كفام ضيفتي ألفة أم يوسف. قلنا أنه يوسف هذا البطل معناها إن شاء الله يرجع زي بطل في الرياضة. 17 سنة يتعرض الحادث في البحر
1: 15 سنة
0: يتعرض الحادث في البحر. البحر هذا أو الحادث هذا يلزم أنه يقعد على كرسي تصير له الشلل الرباعي هكا. ومن وقتها الحياة خذت ثنية أخرى بالنسبة لك أنت يولف. أي الحياة تساوي يوسف والاعتناء بيوسف.
1: أنا حياتي كل يوسف ولات حياتي الكل بالحق. حتى أخته ساعات يقولوا لي خدمة وما خدمة قلت لهم أنا توا عندي يوسف. الهدف متاعي في الحياة يوسف يرجع يمشي.
0: وهذا هدف أنت قاعدة كل مرة تبني له بشوية بشوية تخدم عليه. علاج طبيعي يومي وأدوية يومية زادة كيف كيف
1: كل يوم وخدمة في الدار أنا نخدم معاه. ساعات نحس روحي تعبت جسديا تعبت مش نحس تعبت جسديا. ورغم هيك نقول لا يا ألفة
0: شو اللي مقويك ألفة؟
1: لا حبي ليوسف وإيماني بالله
0: ربي فضله أكيد إن شاء الله بإيمان بالله نوصلوا للنتيجة. هو مسار مهوش سهل يعني مسار فيه تدخلات عملية سدة ومكلفة ماديا.
1: أي.
0: حتى اضطريتوا أنكم تخرجوا خارج تونس.
1: خرجنا بفضل التوانسة يرحم والديهم الكل وقفوا معنا التوانسة مرتين باش عملنا له كوليكت. فهمت هزيناه المرة الأولى لتركيا مستشفى نتاع علاج فيزيائي بالإقامة بكل شيء. قعدنا 4 شهور وعملنا له العمليتين على تحفيز النخاع الشوكي في تركيا غادي. وروحنا قعدنا 5 شهور وعاودنا عملنا كوليكت أخرى صغيرة. خولت لنا باش نعدي شهر في نفس المستشفى وعملنا له عملية ثالثة على تحفيز النخاع الشوكي. عملية دقيقة جدا دقيقة برشا العملية بتاع النخاع مكلفة برشا. أنا راها مكلفة العملية $6,000 العملية واحدة وشهر في المستشفى هذا يتكلف $6,000 واحد وزيت.
0: وانتم قعدت 4 شهور تقريبا.
1: هاي قعدنا 4 شهور
0: يعني لولا التوانسة
1: مستحيل مستحيل. وعمري ما كنت نتصور اللي باش يحبوه التوانسة ويقفوا معاه وان شاء الله يكملوا ويقفوا معاه
0: ان شاء الله.
1: صراحة خاطر يوسف قاعد يتحسن نقول لك فما تو 60% من بدنه تحسن.
0: ممتاز
1: جدا. فهمت معناتها حتى كي راه الدكتور المره هذيه كيف مشينا اللي عمل له تحفيز تاع النخاع الشوكي هو عراقي الجنسيه فرح بيه معناتها كيفاش شافوا بعد 5 شهور شافوا اللي زاد تحسن والعمليه اعطت النتيجه نتاعها. فهمت
0: كيفاش يعني عمليا هذه العمليه تساعد في انه ترجع الحركه
1: هي تحفز النخاع وما يعملوا كل ذبذبات للنخاع معناتها القسطره هما يقوموا يقولوا بالعربي يدخلوها من الكوكسيس من اللوطه حتى للرقبه الفوق معناتها دقيقه برشا معناتها في النخاع تتعدى تدوم 2 ساعة العمليه. ويسيبوا كذا ذبذبات كهربائيه الفيز معناتها مناطق معينه. من الاول كان يوسف الاحساس لهنا واقف بعد العملية الأولى
0: يعني
1: والثانية
0: كان جزء مربوط كان
1: كان من فوق وشوية هنا في الأكتاف كهو. بعد العمليات زاد هبط الإحساس حتى يشل صرته بريسك. توا في العملية الثالثة ذي خدموا له على المثانة وعلى الإخراج على البيش يولي يحس يعني كي عمل تواليت بتاعه والحاجة خطره ما يحسش. فهمت بزيلة وكتوا يوسف بداية مثلا يحس بوجعة كرشه فلي ماما كرشي توجع ما كانش يحس.
0: وهذا كله بفضل العلاج ولا العمليات؟
1: العمليات العلاج في الطبيعي هيك ما يزموش يتقص هيك يخدم له في العضلات متاعه اللي هي باش ينجم يقاوم ويهز روحه ويتحرك وكل. فهمت يوسف كان رو أول ما عمل الحادث كيشولي قام لوح طبعا ما شاء الله العب مع براد فيرتا ويغلبك
0: مهم نلعب ربحني
1: والله يغلبك. أنا كنت نتمنى حاجة أنه في تونس يكون عنا مستشفيات ولا حتى واحد يهم الحالات الإصابات تاع جلطات الدماغية والنخاع الشوكي على خاطر مالوغوزمون ما عناش.
0: لو وجدت في تونس علاش معناها
1: لو وجدت
0: تركيا
1: لو وجدت حتى معناتها عنا في جبل الوسط سنتر ما فيش المعدات الكافية، ما فيش الحاجات المتطورة اللي توا موجودة، الروبوات متاع المشي والروبوات متاع تحريك ليدي، فما دي روبورة يبدأ واقف فيه وعبارة على قاعد يمشي، فهمت؟ باش المخ ما ينساش الحركة، خاطر المخ ما يلي باغيسو كما قال لي الطبيب، فسر لي قال لي راو المخ ينجم ينساها الحركة متاع المشي، يستغنى عليها طنكو عنده وظائف داخلية في البدن يخدمه. دونك هو ما يزموش ينسى. أنا ديجا توا معانا خونا وليد قاعد يحضر له في حاجات باش نعلقوه في السقف وتابيرولون تحت منه، باش نبدأ واحد منه واحد منه ونحركو له في ساقيه. ما أنت مانيش واقفة أنا، فهمت؟
0: انت تبتكر حتى في افكار
1: مونيكيريت. انا غادي في الكلينيك مثلا، هو الروبوت على المشي روبو هما جايبينه من الله اعلم الصين ولا منين، هي انا باش نخدمه تونسي
0: ان شاء الله. علاش
1: ما لا مش نخليها كيك ما خليهش.
0: هو الجميل انك انت في المحنه هذه ما لقيتش، ما كنتش وحدك، ثم ناس حتى اللي موجودين على بحثنا هنا في استوديو، ناس ساعدت،
1: ناس وقفت معايا حتى من العائلة، معناتها يقفوا معايا باش نهز باش نحط باش نخرجوا، نعم بيدور انا ما عنديش كهرباء لي اذا قول لي نخرجوا، فهمت؟ مع واقفين معايا.
0: قداش يزيد هذا الدعم، معناتها الدعم من الناس؟
1: حس روحي مانيش وحدي، حس روحي بيان اونطوغي. وهو زادة، هو زادة كي يجيو صحابه يطلوا عليه اللي قراو مع اللي قراو هو معهم، خاطر ما عم جاي باك ان شاء الله ربي ينجح
0: لا بخدوت ربي ان شاء الله ويرجع مازال
1: امل ديجا. معناتها هو بيدو يفرح، عملوا له تكريم في الليسي بحضور الساتذه بحضور المدير، وعطوه بوكي دو فلور، وعطوه شهاده كي كاتبين فيها كلام محليه. بالنسبه لي هو طلع له المراد
0: اكيد بيان سور،
1: من ناحيه يحس هو اللي قاعد ماهوش في مقاعد الدراسه، ومن ناحيه
0: هي ربما مرحلة مؤجلة، معناها يرجع لها إن شاء الله في
1: أقرب. وأنا اليوم حكيت مع البسيكولوج اللي هي في الإدارة الجوية التعليم في بنزرت، قلت لها رانا باش نجيب حذاك، نعرف أنا وكل بحكم بخدمتي كنا نتعاملوا في نفس الحكايات متاع الصغار اللي عندهم معناتها صعوبات هكا في التعلم ولا في التنقل ولا حاجة. دونك كلمتها قلت

0: من وزارة التربية ولا من أي مسؤولي وزارة التربية إن شاء الله يقفوا على المسألة هذه، إنه اليوم مستحق يوسف يرجع يقرأ على روحه.
1: وبرشا كما يوسف على الكرسي
0: بتبيعة بتبيعة، يعني في الأخر نحن كلنا كنا في مواطنين ومتساوين قدام المسألة هذه. قلت لك الدعم مهم بالنسبة للناس اللي دايرة بيك، حتى تحس أنه ماكش وحدك في الطريقة هذه، أنه بقدرة ربي الإصرار متاعك في أنك باش توصل يوسف يرجع يمشي على ساقيه ما يكونش ما هو طريق صعيب، يزبو ناس دايرة معاك وواقفة معاك، ويزمك زادة الدعم المادي.
1: يزمني برشا دعم مادي.
0: معناها نتصور التوانسة اللي يسمعوا فينا توا مهم أنه زادة يدعموك.
1: إن شاء الله يدعموني ويكملوا يقفوا مع يوسف.
0: شنو اللي مستحقته اليوم اللي موصلت العلاج؟
1: العلاج يلزمنا نزيدوا العمليات اثنين على الأقل، عمليتين أخرين
0: هذوما لتحفيز
1: النخاع ومو عزوز. فهمت؟ خاطر توا احنا كي وصلنا للمثانه وللواحد يلزمنا توا باش نكملوا على البارتي اللوطانيه. فهمت؟ العلاج الطبيعي ما يلزموش يقص، هو عنده مرتين دو كينيجي، واحد في الصباح واحد في الليل باش ساقي ما تقفش. فما برشا اللي دعموني، فما شكون جاب له بسكليت الكتريك. فهمت؟ كيما هو كي كنا في تركيا يخدموا على البسكليت الكتريك تحرك له ساقيه. فهمت؟ فما شكون جاب له من تركيا من المانيا مشكور. فهمت؟ معناتها ليدين جيبوهم له زادة من فرنسا بالعائلة متاعو، عمتو وعمو كل يتحركوا هكا يحركوا له يدي. هذا عندي أبارياج وناس عاونتني به.
0: ممتاز، حاجة باهية.
1: فيرتيكاليزاتور هذاك من الأول زادة، فما مواطنة ولدها إن شاء الله ربي يشفيه تحسن بالكدا ولات معاش تستحقوا أن فيرتيكاليزاتور باش نوقفوه به. فهمت؟ زادا كيف كيف معناتها جابوه لي، وبعدين اخذت له واحد اخر بالعجالي باش نبداو نمشيو فيه. معناتها العباد واقفه، والعباد اللي تجي تطل على يوسف داري ما تفرغش من العباد.
0: والله يوميا،
1: والله كل يوم عندي العباد تجي. انا كي يجيوني نفرح اللي ناس معناتها سي تان سوتيا مورال ليا انا ولي هو.
0: في الاخر هي المحنه هذه تصفي الناس، تصفي الناس اللي تقف معاك وناس اللي نجم ما تكونش قريبت لك في أصعب الحالات. ويضل يصير معك.
1: والله أنا ما عنديش ناس ما عنديش ناس ما عنديش مشاكل معناتها مع العباد.
0: لا صافي، معناها الناس اللي تقف معك، قصدي معناها
1: الناس كل وقفت معي، ناس كل وقفت معي الحق، القريب والبعيد
0: إن شاء الله يكملوا.
1: وعندي ديفان متاع يوسف،
0: والله
1: أنا منهم واحدة كانت ديما تبعث مساجات. وبعد كيف جينا حتى في تركيا تبعث لي في مساجات وكل كي جينا قلت النجم نجي نطلع عليه، قلت لها بيان سور جي. با هي توا صديقتي الانتيم، تحب يوسف حب مش نورمال. انا شكون من العائله زاده راجل كبير شويه يكون من عزيزتي، يوميا يطلب يوسف، وكل جمعه يجي من تونس البنزرت في طلع عليه.
0: قداش مهم الدعم هذا المعنوي.
1: انا بصراحه سان في بليزير، ونحب العباد تسألي على ولدي وتجيني وتطل. فهمت؟
0: هو انت حتى علاقتك بولدك تبدلت بعد الحادث؟
1: لك ولدي المدلل، لكن
0: يظهري زاد الدلال أكثر.
1: ولدي المدلل لك.
0: لا بالحق قربتكم أكثر؟
1: أكثر برشا. أكثر برشا بيسك أنا يديه وأنا سقي، يعني أنا قطعة منه هو قطعة مني. معنات
0: لربما حتى تولي حتى أكثر، ما تولي حتى توصل الصداقة، وانتي في الأخير صديقته مش أمك.
1: نحن صحاب أنا وياه، لي صحاب من بكري، صحاب مع بنتي مع ولدي صحاب الحق. منيش مكل أم اللي فهمت.
0: خليكم معنا، مازلنا راجعين في واحد من الناس على موزيك فام، ضيفتي ألفا ويوسف زدايا مكملين معكم على موزيك فام.

0: واحد من الناس واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيكا فم. ضيفتي ألفة أم يوسف. كنا نحكيوا على هذا الحادث اللي صار ليوسف وأصبح عنده شلل به, لكن إن شاء الله إن شاء الله أنت ما زلت مصرة وواعدة ولدك أنه بقدرة ربي تتجاوزوها المحنة ذي. وشوف الدنيا, ما أنت علمت ولدك وهو صغير خطواته الأولى كي بيبي, واليوم
1: نعلم فيه,
0: ترجع تعلمه في خطواته الأولى.
1: صحيح, دي ما قولين نقول أنت تور بيبي ما كبير. إيش بنعمل لذلك القضاء والقدر؟
0: لا الحمد لله
1: لذلك القضاء والقدر, وهو مقتنع لذلك القضاء والقدر. وكما ربيته وعلمته أول خطوة باش يمشي وباش تعلم يشد كيس وباش تعلم يشد ستيلو وباش تعلم يلون, أنا توا يوسف نعلم فيه في هيك الكل.
0: أنت جد تعلم في روحك, تعلم في روحك أنك تكون أقوى, أنك تصمد, أنك
1: قوي في روحي. وي صعب برشا على الفيسبوك الكومنتي يقولوا لي أنتي مرأة قوية, أنتي مرأة قوية. أنا في الخفاء مانيش قوية, أما نقوي في روحي. يلزمني نكون قوية, يلزمني أنا أم وأنا أبو وأنا كل شيء في الدار, يلزمني نكون قوية, يلزمني نقف معاه أنا الليل ما نرقدوش. ريت كي بابي عندك أنتي بابي تقوم له في الليل مرتين ثلاثة, أنا نقوم مرتين ثلاثة في الليل. علاش؟ باش نقلبوا على جنبه اليمين وعلى جنبه اليسار باش ما يعملش ديزيسكار, وما شاء الله هو رزين
0: الحمد لله.
1: اش يقلبهولي نقول ميسالش يا ألفة, نقوم بظهري طوى كل نقول ميسالش.
0: وهذا اللي نحب نقوله نحن اليوم, انه ثم اصرار ثم تحدي ثم امل, لانه في الاخر انت مؤمنه بربي ومؤمنه زاد كيف كيف بانه النتيجه باش توصلها بقدره ربي. بفضل اصرارك, بفضل اصرار يوسف زاد وعزيمته والعائله والناس اللي امنت والناس اللي ساعدت وعطت اعطت الدعم المادي باش عملتوا هذه العمليات, وما زالت تساعد ربما زاد ان شاء الله.
1: ان شاء الله كملوا ساعدوا. هو شكون اول ما جاب لنا الفكره باش الناس تساعدوا؟ انا مره استحقيت للشيز غولونت هذايا, خاطر هو كان عنده كرسي كبير وهزته باش نعمل له ايكو غينال, يلزمني كرسي يتطوي. كلمت الاتحاد نتاع لوتام, يعني الجمعيه نتاع خاسرين, كلمتهم, جاني البريزيدون تاعها جاب لي الكرسي وشاف يوسف حس عليه برشا. ولا ديما يجي يزوره يقول لي فيه امل, نقول له فيه الامل
0: خذ تربي.
1: سي محمد الصفيقسي بصراحه وقف معايا وقفه ما ننساهاش, هو اللي عمل اتصالاته, هو اللي جاب لنا الباج وقت بتاع بنزرت الغد باش صوروه باش العباد عاونت, وهو اللي هزنا للمطار, وهو اللي جيبنا من المطار, ومعنا اخونا وليد زاد يهز ويجيب يعاوننا, فهمت؟ معناتها وقف معايا وقفه ما ننساهش. ومازلنا نحب توا نعملوا البيسين, خاطر البيسين غاديكا في تركيا يخدموا له يوميا في البيسين, يعمل على روحه اكثر من اللي يحركوا مثلا الكيني ديجا, ولا هز نص وحركوا اليمين واليسار والقدام والتالي. هاني باش نشوف كيفاش في بنزرت عنا البيسين مونيسيبال, مي مالوغوزمون ماهيش مؤهله للحالات اللي كيما هكا. كيفاش باش نهبطوه في الماء؟ كيفاش
0: في تونس كلهم ماهيش مسابح مؤهله؟
1: والله ما نعرفش في تونس الكل, بتاتخ فما في تونس العاصمه حاجه بريفي هكا سمعت بيها, اما انا ما عنديش كهرباء, ما نجمش نقعد نمشي ونجي كل يوم, كيفاش باش نعمل؟ واذا كان معناتها فيها برشا مصاريف اخرى وبرشا تعب. انا كان جيت موتوريزي يمكن نولي نهز وما يعمل حتى حصص بيسين, ما عنديش ما نجمش. شكون هو اللي باش يفرغ وقته الكل باش يهز ويجيب؟ ويلزمني على الاقل زوز رجال معايا باش يهزوه ويحطوه ويهبطوه, نجمش وحدي, فهمت؟
0: انت على الاقل اليوم الامل موجود بالعمليات اللي تنجم تصير.
1: ايه توا انا ما نكذبش عليك, نخمم في وجهه اخرى بار تركيا اللي برشا قاعدين يمشيوا لها, اللي هي مصر. تقدمت برشا في الحكايه نتاع النخاع الشوكي, خاطر ولاو عندهم دي سنتر برشا متخصصين في التاهيل الفيزيائي كما اللي كنا فيه في تركيا, وارخص من تركيا عشتر بريسك, وعندهم ديكيني عاملين دكتوراه تخصص يعني، ولاو يتخصصوا. احنا في تونس مازلنا اللي متخصصين في النخاعشه، وكي اللي متخصصين في حالات متاع قلب، كل واحد فيش. انا
0: تبحث على كل سنه تنجم توصلك للحل في اي بلد كانت، حتى في الهند.
1: والله كان يقولوا لي في الصين نمشي نمشي اذا كان فما الامكانيات بالطبيعه.
0: طبعا ترى فيه الامل ألفة،
1: اذا كان ما اذا كان نتنحى الامل باش نقفوا راو.
0: لا ما ترى فيك النهار هذاك كمان.
1: نرى فيه نرى فيه. ويوسف باش يرجع يمشي
0: ان شاء الله. علاش ليه
1: يوسف باش يرجع يمشي؟ وتذكروا النهار هذا والحصه هذه
0: بخطة ربي،
1: وما نسيبه الا ما يرجع يمشي
0: ان شاء الله. انا نحييك على اسرارك،
1: حتى لو كان ماشيه ماهيش ستابل، المهم يمشي ويعمل استقلاليته ويغسل وجهه وحده ويمشي بيت الحمام وحده ويلبس حوايجه وحده يعني.
0: يرجع بطل زاد. يرجع بطل
1: ان شاء الله. هو ديجا راهو باش يشارك في الماراثون نتاع نهار الاحد الجاي ليه ولا اللي بعده اللي بعده. كلموني باش يعملوه فما لي كوغور دامور يسميهم. قالوا لي يحبوا الش معناتها يوسف باسكو لي بري باش نحطوه هو معناتها يمشي في يجريو به معناتها في الماراثون.
0: وقتاش ان شاء الله؟ نهار قلنا
1: مش لحد هذا، لحد اللي بعد
0: ان شاء الله.
1: اي في بنزر
0: بالتوفيق.
1: اي كلمني دكتور ما جيبسي محمد اللي هو لاهي بالماراثون، وباش ان شاء الله يشارك في الماراثون
0: ان شاء الله.
1: خلي يحس روحه ورجع شويه. مشى للتيران زاد نهار لحد تفرج في الكوره في الماتش تاع ترجي وسيابي.
0: سيابي واضح جمعيته.
1: مشى يتفرج يعني، كان يمشي للتيران.
0: لا لا ان شاء الله
1: بخطه يترينا توا. مشى مسير
0: مادام الامل موجود عندك انت ويوسف. بانه التعب هذا كله باش يوصل لنتيجه بقدره ربي. ربي ان شاء الله ما يكفاكمش، وان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب
0: الناس تساعدكم زاده في هذا.
1: ان شاء الله يكملوا يعاونونا التوانسه ويقفوا معانا، وباش نكمل مرحله العلاج نتاع يوسف. ما نحبش نقص عليه بصراحه.
0: ان شاء الله ربي يفضله لك. وان شاء الله الحوار الجاي يكون حوار يوسف بطل زاده
1: ان شاء الله
0: هنا في مزيكا فام
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك الفا،
1: يعطيك
0: الصحه. شكرا لك
1: الله فيك
0: انتم الكل اللي تبعتونا في واحد من الناس على مزيكا فام. شكرا صالح في الاخراج، اشواق في الاخراج الرقمي، بثينه خليل في الاعداد. شكرا للمجموعه الكل، اخته وسي وليد هكا اللي حاضرين معنا. اول مره واحد من الناس بالفيراج هذا الكل. تحية لكم جميعا، مع تحياتي شاكر بسبيس مقدم الميكروف. تصبحوا على خير.

0: Musique.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 المبروك علينا. Life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمه باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتش.
1: بالله لا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا طيب اش ما شيء شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: ديه اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجنات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: ورا.
1: وصل صوتك للصندوق،
2: صندوق عجب،
1: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام، يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير هذا القطاع حسب بلاغ للبنك. وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة العمل خلال اجتماع للمسؤولين الأول للبنوك للتباحث حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وآفاق القطاع البنكي. وفي سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، محافظ البنك المركزي يدعو إلى إعادة تموقع استراتيجي للقطاع البنكي، مبرزا أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما، وقائلا إن على القطاع البنكي التونسي الانتقال من مرحلة الحذر نحو الالتزام ومن الصمود نحو النمو. الاتحاد العام لطلبة تونس جزء كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يستنكر في بلاغ ما اعتبره تصاعد نسق الاختراقات التي تستهدف الفضاء الجامعي تحت غطاء التعاون الدولي والعمل الحقوقي، محذرا من فتح المجال أمام أطراف أجنبية للتأثير في وعي الطلبة وتوجيه النقاشات داخل الجامعة. لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكة وعمدة منطقة الرويسات تشرع في عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فج الرويسات بمعتمدية شبيكة، أين ينفذ الأهالي اعتصاما للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حدا لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخير إيران بين القبول باتفاق مطروح على الطاولة أو مواجهة ضربات عسكرية أشد من السابق، وسط تفاؤل عبر عنه الوسيط الباكستاني ومسؤولون أمريكيون بإمكان التوصل قريبا إلى تفاهم مع طهران ينهي الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إنه أجرى مزيدا من المحادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أكد خلالها مجددا على أهمية السماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مالك في كولتور بلس.

الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور مثل نجمة. بثمانية لتسعة تعليل. ثمانية ودرجة على موزايك فيما أسلم. مرحبا أشوك عليكم الاختيار إذاعتنا موعد جديد من كولتور بلس من توا حتى تسعة تعليل. السلام عليكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. الطقس ما تفهموش حتى تعرف نعرف وين اليوم الطقس ماهوش مفهوم. سخانة وبرد شوية ريح وشوية سحاب شوية أمطار صغيرة. حاسيلو طقس كات سيزون اللي مات هذايا أساس رواحكم. وأن توكا أهلا ونسوكم على مدة سويعة من زمان نحكيو فيها سينما نحكيو فيها موسيقى ونحكيو فيها زادة مع ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين بحثنا هوني في الاستوديو. ضيفنا اليوم ظافر العابدين الجديد. مش ظافر العابدين في مصر نورمالمون ولا في لندن عشوين مي ظافر العابدين الجديد مهند بن عمر. شكون مهند بن عمر؟ تونسي يدخل عالم هوليوود من بابه الكبير. نحكيو بعد شوية معه في حوار خاص هوني على موزايك فام. نحكيو زادة في الفلاش باك على أميمة الخليل صوت القضية والوطن ونحكيو سينما في آخر ساعتنا بالنسبة لليوم في البوكس أوفيس الأفلام الأكثر مشاهدة في تونس. عاصمة مروان مرحبا أهلا وسهلا معايا في الإخراج. أهلا وسهلا كيف بهدية في الإخراج الرقمي. شكون معايا خزادة الواثق بالله معنا في الإعداد وسارة كيف معنا في الإعداد حاشفي ستاندار موزاي كيف معكم ملك لوني. تو تسويت تبدأ كولتور بلس بالموزيكا من عند The Weeknd Timeless على سويعة من زمان www.mosaikfm.net اسمه آخر الأخبار الثقافية في تونس وخارج تونس زادة.

0: ذا ويكند تايمليس على موزايك اف ام نصو حتى الثمانية ودارجين. تحية كبيرة للمستمعين وين ما كنتوا. قبل ما نحكيوا الثقافة نعطيكم هكا ميزاجور صغيرة على الشامبيونز ليج ما بين البايرن وما بين البي اس جي. ديجا الماتش مازال كيبدا بكري شوية, تقريبا 10 دقائق 8 دقائق, والهدف الأول للبي اس جي, هدف اللي صفر, دونك السكور توتال 6-4 حاصيله توا. مازال 8 دقائق لعب ماتش, ماشي على ريزولتا كيما ماتش لالي 5-4, وما نعرفش حاجة كيما هكا 3-3 ماتشات كيما هكا من السنة ومنهم كل شيء. انتوكا الأخبار لحظة بلحظة تقام في سبور إكسبريس بعد ساعة وساعتين من توا. انترفيو اليوم شكون سبيسيال برشا حتى بالنسبة لي أنا. الانترفيو إيه بقى, أنا تفرجت في سيري عرضتني مجيش البالي حتى تعرف أنه ثم ممثل تونسي في وسطهم. نحكيه على أندور, دونك السيري هذه في موسم الأول والثاني موجودة على ديزني بلوس. حقيقة اكتشفت اليوم أنه اللي كان في السيري موجود ده بحذية في الأستوديو لهنا, وهو تونسي 100%. النجم نقول عليه بتتخ والله أعلم ظافر العابدين الجديد. علاش نقوله هكا بالذات ظافر العابدين الجديد؟ لأنه ثم تشابه في برشا حاجات ونحكيه اليوم مع مهند بن عمر. عسلامة, مرحبا.
1: عسلامة, عايشك, نشرفوا سكت بيها.
0: شكرا لك اللي كنت بحذنا اليوم, وما دجا الانترفيو ان شاء الله يكون سامباتيك. نعطي تنويه صغير للسادة المتفرجين ويسمعوا فينا زادا, بما انه مهند مولود في لندن, دونك اللغة العربية باش تكون صعبة شوي, دونك ساعات باش نزرفوا كلمات باللونجلي, مش معناه نفهمولها في اللونجلي, مي ساعات راهو باش نحاولوا نسهلوا شوية الانترفيو. صافا, شنو احوالك؟
1: الحمد لله, لاباس. ام هابي تو بي هي, نكون فرحان نكون في تونس. و
0: تمشي وتجي على تونس؟
1: يا نمشي ونجي برشا, يعني مناني صغير امي تهزنا في الصيف, الهوليدايز نتاع الصيف, يعني نعدي الصيف كامل هنا في تونس. و يا وقت ما نخدمش تلقاني في تونس.
0: تلقاك في تونس, وي. بون, تونس ماهيش كيما لندن في كل الاحوال, فانا غير هو
1: ايما في فايب اخر, الطقس لانه خير, الجو, الفامي, الصحاب, يعني خير من غادي.
0: ظافر العابدين اثنين, شكون تلعب بها الحكايه هذه؟
1: والله انا نعرف
0: بارمون المنتج نتاعي وطلع بها ترى
1: ميبي ميبي.
0: علاش نقولوا ظافر العابدين اثنين؟ وتحيه كبيره لظافر العابدين, لانه اليوم ظافر العابدين سيت اون فيغتي بالنسبه لنا احنا في تونس, انه عندنا ممثل نجم عالمي كيما ظافر. زوز بداياتكم كانت بالكوره.
1: اي
0: زوز بديتوا بالكوره ومن بعد مشيتوا للتمثيل.
1: اي
0: يعني تقريبا تشابه كبير. وتحكي معه؟
1: اي وي سبيك ان لندن. يا يا
0: تقابلوا غاديك؟
1: تقابلوا في لندن. يا يا
0: كيفاش علاقتك بظافر العابدين؟
1: والله علاقتي ما عنديش مبرشة, يعني مازلت كي مع يعني ولينا صحاب,
0: مازلت
1: كي تعرفنا على بعضنا وتقابلنا وحكينا و... and yeah no he's an incredible person and يعني منين صغير في الحقيقة ناس ممثلين توينس اللي نعرفهم, وظافر وهند صبري اللي يعني كبرت عليهم ونتفرج عليهم من صغير في مني.
0: سامباتيك سامباتيك برشا ظافر العابدين, إنسان نجد تعلم.
1: oh no he's a great guy. yeah yeah,
0: yeah. مهند, اليوم اسمك يتعرض في أكبر الأعمال العالمية, نحكيه على أندور السيرية هذية. إذا كان نجم هدية نعطي ولا فيش متاع أندور لسادة المتفرجين, حتى ولو كان ما عندهمش فكرة على السيرية هذية, خذوا فكرة عليها اللي موجودة على ديزني بلوس. ديجا أنت مثلت في السيزن 1 سيزن 2
1: يس زوز, سيزن الأولى والثانية.
0: مهند قبل الشهرة شكونه؟
1: شكونه مهند؟ والله في الحقيقة يعني ما كنتش عارف اللي يعني نوصل لدومين التمثيل. في الحقيقة كنت شاد في الكورة, وكورة هي كانت الحاجة اللي الموتيفيشن متاعي والباشن متاعي من أني يعني عمري 7 سنين. أما لقيت روحي يعني في طريق ربي كتب لي طريق هذا وسديت فيه والحمد لله.
0: أنت يعني مغروم؟
1: أي مغروم. أنا يعني في الحقيقة الغرام بدأ بالأفلام, نتفرج على السيري.
0: أوكي.
1: نتفرج على الأفلام, يعني كي كنت نروح من الدار من سكو ما نعملش الهومورك متاعي ونمشي نتفرج على فيلم. كل نهار نتفرج على فيلم, وما بديت كي نتفرج على كاركتر في التلفزيون,
0: شخصية
1: ولا بيرسوناج ولا قصة, نقول الحاجة ذيك نحب نعملها ونحب نعمل هو اللي يعمل فيها, ولا الفازة ذيك, ولا مثلا كي منين صغير نحب الأكشن
0: for example.
1: يعني بديت كيكة وبقت عمري 12 سنة حتى عطيت في جوجل how to be an actor.
0: هذيك هذيك بل ما فهم الاي اي
1: بل ما فهم الاي اي وقت اي سي وقت ما فهمش اي اي, حطيت ان جوجل how to be an actor ومانيش فاهم شيء ومانيش عارف شيء. اما في الحقيقه هي الـ يعني نقول التالنت قبل التيتشر متاعي الأستاذ متاعي لقى التالنت فيه وقع عمري 9 سنين.
0: لقى موهبة يعني
1: لقى موهبة في أني وقت ما في بيليش ما في بيليش بها يعني.
0: هو الموهبة يفيقوا بها ناس أخرين يكونوا هم دايرين بيكم وما فين سنة بيقبلوهم
1: يعني. هو التيتشر متاعي وقتها في السنة الخامسة ده هلي عملنا بويم كل واحد في الكلاس كتب بويم يعني بويتري
0: وشعر شعر
1: لا لا
0: مثال
1: ثانك يو. وبعد قال كل واحد في الكلاس يوقف ويقرا البويم هما كل كي وقفوا قراوه معناتها كان يقراوا في كتاب وانا كي وقفت قريت البويم ونعيت وهكا ومشيت عشت اللحظه هذيك البويم وقتها هي فيري ساد وكل شيء. خين بعد كي كملنا الكلاس وجيت وقت اللانش تايم قال لي مهند اقعد نحب نحكي معك واني نخسب شي يعني I'm in trouble ولا شي يقول لي okay. علاش تعملت كيك. قال لي ما عمرك ما خممت تمشي يعني تعمل تياتر
0: ولا تياتر تياتر
1: بالتياتر
0: كي منه
1: واني نعمل له ليه ليه ليه لا نحب الكورة يعني نحب نولي جوار يعني لا لا لا. قال لي سجي نهار وتوتا تفهم علاش وجيت النهار هذيك
0: الكورة مع شكون كنت تلعب في لونجلتير ولا في تونس؟
1: لعب لا في لونجلتير في لونجلتير اي لعبت عمري 8 و9 سنين مع ارسنال
0: اوكي
1: وبعد لعبت حتى شي مع برنتفورد عمري 13 ومن بعد 13 وقت شديت في التياتر.
0: الحمد لله معنا اليوم جايبين ممثل هوليود ولعب في ارسنال معنا الحمد لله حاجة باهية برشا اليوم بالنسبة لي انا. مهند كيفاش تولدت الحكاية؟ كيفاش مشيت الأندور اللي هي سيري معروفة لقيت نجاح كبير على على على ديزني بلس؟ كيفاش وصلت ممكن كيما how to be an actor كيفاش توا how to be an actor in أندور كيفاش وصلت الحكاية؟
1: كاستينج جاتني يعني كاستينج كنت مع أي أجنس كنت مع الأجنت بتاعي جاتني كاستينج ووقت كي جاتني من لول ما في بليش بها هي ستار ووز أصلا حاطين untitled project وساعات يعملوا كده كي تبدأ secret project محبوش العباد يعرفوا شنية
0: حاجة دي
1: exactly. اخي جاتني وأصلا السيناريو السكريبت اللي باش نعمل بيه الكاستينج يحكي حتى شيء على ستار ووز ما عرفتش يكون هو ستار ووز. عملت وقت بعثت سيلف تايب يعني تصورته في الدار بعثت سيلف تايب وبعد جمعة وجمعتين رجولي
0: سيلف تايب الناس اللي ممكن ما عندهاش فكرة اللي هو فيديو صور روح ويحكي على اللي قدم نفسه وكذا أو أنه تنجم تأدي دور
1: ولا ممثل زي الدور يبعثوا
0: فيديو للكيب تاع كاستينج.
1: ومن بعد جمعتين قالوا لي يحبوا يقابلوك في الأوفيس فرحت
0: شنو السنتيمون؟
1: شنو السنتيمون؟
0: شو
1: the emotions I was very happy أما ما نحاولش نكون فرحان ياسر توب توب خاطر الحاجة ما خديتهاش يعني
0: دونك
1: مازلنا لازم نكون كان لازم نكالم ولازم نكون فايق وريدي. مشيت الأوفيس وقتها جيت معي أمي مشيت الأوفيس مشينا ومثلت قدام الكاستينج دايركتورز وتوني جيلروي هو الشو رانر اللي هو العمل المسلسل. الحقيقة كنت يعني very nervous وقت صغير عمري 17 سنة كنت very يعني nervous.
0: هذا عام
1: 2021
0: قبل بعام وقت متى من الخروج تاع السيريا
1: 21 ومثلت وكل شيء وقالوا لي ولدان وهم يقولوا لك شمع يعني خذت الدورة على طول
0: هم يقولوا الناس كل ولدان
1: اي everyone ولدان وكل شيء وروحت يعني نحاول اني نعمل كاستينج ننساها يعني ما نخممش فيها قلت أنا عملته وخلي كل شيء
0: على ربي جيت
1: اللي كاتب يعني كارو واحد كل شيء. وبعد 3 أيام اللي راقد الصباح كلمتني الأجنت الأجنت متاعي قالت لي مهند خديت البارت you got the role يعني خديت الدور عجبوك ياسر وتوني عجبك ياسر وهكا هكا هكا وين يعني زد ما فقتش ما خليت الدور ما خليت الدور
0: خلينا نفسروا حاجه اللي اسمه فينا سامحني قصيت على كلامك. قلت انا كلمتك الايجنت نتاعك هكا ولا دونك انت قبل ما تقولوا عمر 17 سنه عنده ايجنت كومون سا مارش انت مثلت قبل ديجا في فيلم تاع ماريا كاري كاجالتا او ماريا كاري كما يقولوا
1: الانجليفون اي هو بايوبيك يحكي على قصه حياه ماريا كاري
0: اوكي
1: اني وقت مثلت خوها الكبير وقت هما صغار كي عملوا فلاش باك وقت ما
0: عمري وقتها
1: عمري 15 وقت
0: قبل عامين من من الفرصه
1: قبل عامين الفرصه نتاع اندور. اما في الوقت ذاك وقت نعمل في ثياتر يعني ثياتر وقت ذاك عملت برشا ثياتر وذاك كيفاش يعني اصلا الاجنس الاولى كي تعرفت عليها باللي جت تفرجت على مسرحية وقالت عجبتني كل شيء وقتها وليت معها
0: هما جاوا يتفرجوا عجبتهم يا اخي تبنوا كما نقولوا نحن ووليت انت معهم في
1: وليت وقتها معهم
0: اوكي في لانجلتير مثلا بار اكزومبل نحكي عن جزائر ولا في اوروبا الكل لما حالوا في امريكا لي زاجونس هذوما اللي ياخذوا ممثلين واللي يتبنوا الممثلين ينفوا الممثل اون جينيرال ولا فما 50-50 يعني اسكو يعطيو بلس للاكترز والا 50-50 يعني سيز كوميرشال نعرف شنو نجم نسميه مش حاول نفسرك مش عارف نفسرك باللونجلي ولا بالعربي يعني اليوم الايجنت الايجنت هذوما اللي تخدم معهم الايجنسي هذوما يزيدوا في الممثل يعطيوا البلاس للممثل في الكارير نتاعو في الاوبورتونيتيز والا 50-50 يسمع لك يعني كوميرشال في الاخر يحسبوا معاك
1: فلوس بزنس هو كل اجنس كيفاش وقد ما انت قريب الايجنت نتاعك قد ما خير يعني توليو كيما صحاب يعني اصلا فهمني مثلا الاجنس الاولاني اللي كنت معاهم ما كانش اجنس كبيره هي اكفريتا كانت تاع ثياتر يعني ثياتر ما كان كنت ناخذ معناتها كاستينج نتاع فيلم تي في مره في الشهر ولا شنو هو ذاك وقت مش حاجه عاديه كان تحب تولي ممثل لازم على الاقل مره في الجمعه
0: تبدا عندك حاجه
1: تبدا عندك كاستينج فهمني بالنسبة بعد اني كصورت اندور سيزون لون وقت خذتني هاملتون هولديل اللي يعني طبعا مازلت معهم الاجونس وهم من اكبر اجونس في العالم يعني
0: okay.
1: يحبوا يعني يوصلوك ويعاونوك وكي تبدا مثلا الايجنت بتاعي قراب صحاب ركدين نمشيو نعمل قهوة بعضنا جاي داري فطر معايا معناتها كيما best friends
0: okay.
1: اصلا ننساو اللي هو الايجنت واني امان اكتر
0: okay.
1: يعني والريليشن شيب هذيك تعاون ياسر يعني باش ما تحسش روحك تحشم تقول له فما دو نحب نعمله حاول وصلني للدور هذاك وصلني البروجي هذاك وصلني المخرج هذاك البرودوسر هذاك كل واحد وكيفاش اني اف بين لاكي الحمد لله اللي عندي كيب باهيه وكيب قويه اللي عندهم برشا كونكشنز وكل ايجنت عنده الكونكشنز نتاعو قد ما الاجنس اكبر قد ما الكونكشنز اكثر باش تجي فرص نتاع كاستينج
0: تحس روحك لاكي انك طولت في لانجلتير يعني ميبي عباد اخرين ما عندهمش الاوبورتونيتي في تونس ولا في
1: الجزائر هي الحمد لله يعني اللي لانجلتير فيها برشا اوبورتونيتيز مش كان في التمثيل يعني في كل خدمه اما زاد مش سهل يعني الشهره غادي ولا باش تاخذ دور ولا باش تمثل ولا تولي ممثل سبيشلي واحد عربي ولا نورث افريكان ولا باسمي يعني مازالت ما تبدلتش
0: قلقتك الحكايه ما حبيتش اسالك انا
1: لا لا ميساج فما برشا فازات صار وفما حاجات وتوصل باش تاخذ وتدور مثلا اخر ثلاثه لاست يعني 3 بيبل وما تاخذوش انت تدور على خاطر الاخر اسمر ولا واحد منهم ابيض ولا فهمني وانت خاطرك عربي
0: يعني كان جاي اسمك أليخاندرو ممكن
1: كان جاي اسمي أليخاندرو ولا مانيش عربي ولا حاجة راني عندي أكثر فرص صحيح ولا كي جاي أبيض يعني ما سكين تون أم وايت عندي أكثر فرص في الدومين
0: ما نحبش أن نركز فيها النقطة هذه برشا أما نقول زادة اللي كتب لك
1: صحيح
0: أي أي مش حتى في لانجلتير تمام حتى موجود في العالم الكل يعني
1: أي أي
0: هذه دونك من غير ما نركز على النقطة هذه ولا بروف كنتي موجود في سيزن 1 سيزن 2 متاع أندور بعد العلاقة مع الوالدة متاعك خطط احنا نحكيه على مهند ما زادة والدة متاعك كانت وراك برشا كانت تعاون فيك ديما شنو علاقتك بالوالدة متاعك ساعك كيفاش توصفها العلاقة
1: my best friend أمي she's like my best friend يعني كي تربيت like my mom وأمي وبويا يعني تفرقوا وقت عمري 8 سنين ديفورس ومن وقت عمري 8 سنين كان أني وأمي وخويا الصغير في الدار
0: okay.
1: في لانجلتير وفي البلاس اللي عايشين احنا زي فيه ما فهميش برشا توانسة أصلا أمي ما عنديش برشا أصحاب يعني الخدمة كل باش تربي أني وخويا وتكبرنا
0: وتوصلنا
1: صحيح ووقفت معايا هي ما من الأول كانت خايفة كي جيت نذكر عمري وقت 15 سنة بعد ما عملت انتها مراي كاري وقت قلت ما دي الحاجة اللي بلش نشد فيها نسيت الكورة نسيت كل شيء قلت ما نحب نولي ممثل هذه الحاجة ملول خاف
0: شو كانت ردة فعلها ولا الرياكشن متاع الوالدة متاعك
1: هي she's always been supportive يعني في الحقيقة عمرها ما قتلي لا عمرها ما قتلي زعمة لا قتلي مهند الحاجة ديك يعملها اما لازمك تكون لازم تكمل قرايتك اول حاجة
0: كل حاجة في بلاصتها
1: كل حاجة في بلاصتها صحيح ولازمك الحاجة دي بالحق تحبها للدرجة اللي بش you're gonna work hard وتوصل لها خاطر الدومين هذا especially في لانجلتير ولا في امريكا في هوليوود ماهوش سهل جملا وموش وسائل العباد الإيميغرنس كما احنا يعني اللي
0: المهاجرين
1: المهاجرين اماني هي معناتها منين صغير تعرفني كي نحط حاجه مخي نحب نوصلها الحاجه هذيك ووقفت معايا. وقبل عمري 16 الكاستينج هي لازم اجي معايا لازمك معك شابيرون
0: خاطر كنت مينار خاطر كنت مينار اقل من 18 سنه لازم تكون عندك
1: لازم تكون معك خاطر لندن كل درناها تينوات كاستينج ما خديتهاش معناتها وقفت معايا ياسر امي.
0: شنو هي الكلمه اللي قالتها لك قعدت لك تقعد لك وما زلت تعود لك في ودنك لتو تقعد تسمعها كلمه من عند امك
1: برشا
0: حاجه ما تنساهاش
1: حاجه ما ننساهاش I think خاطر واحد يدخل الدومين هذا فما برشا lots of talk
0: gossiping
1: lots of gossiping lots of people يعني I don't know يقول لك الحاجه هذيك ما نجمش تعملها ولا شنو. أمي يعني هي قالتها بالتونسي ما ذكرتني اكزاكت مو بالتونسي
0: مثال.
1: اما يعني basically ignore what people say close your ears و
0: tunnel vision اسمع وفلت
1: اسمع وفلت هذيك هي
0: اسمع وفلت
1: طلعت امور اسمع وفلت good that's good اسمع وفلت ويعني tunnel vision ركز في المستقبل نتاعك
0: هو كيك لازمك باش توصل لازمك تسمع وتفلت ساعات كما قال جورج وسوف كلام الناس ما بيقدم ولا اخر معنا في الاخر بكل لا يزيد ولا ينقص في الاخر بكل عندك الاوبجكتيف نتاعك توصله. كيف بعد الفرصة اللي جاتك في أندور السيزن 1 توقعت مش تكمل تمشي للسيزن 2؟
1: لا لا لا لا
0: خاطر ما بيناتهم 3 سنين
1: بيناتهم ايه بيناتهم 3 سنين برشا اني يعني عمري 17 سنة كسولنا سيزن الأول سيزن الثاني عمري 19 يعني
0: حتى اللحية تبدل
1: اللحية تبدل كبرت وكل شيء. اما في بيناتهم العام ذاك وقت قريت acceleration course متاع real estate economics and finance بعد رجعت التمثيل ووقت ما في باليش نرجع السيزون الثاني في الحقيقة في الكونتراك وشي ماشي محطوط وبرشا ممثلين ما كانتش يعني they didn't know. بعد كلمني وقت توني جيلروي هو الشو رانر وكلمني وقال لي مهند يعني حاطينك في البلان مش ترجع السيزون الثاني وكلمني أول مرة ما عرفتش يعني الدور متاعي قديش كبر بش يكون كبير ولا بش يقعد صغير كما سيزون الأول. بعد قال لي تو نرجع لك ونكلمك ونحكيو بالكدا ونقول لك شنو القصه سيزون ثاني شتكون شنو دورك باش يكون شنو باش تعمل البيرسوناج نتاعك. بعد شهرين وقتين نزل في تونس كلمني وحكينا وكي حكي لي الحاجات اللي شنعملهم ماني في سيزون ثاني ما توقعتش باش نقعد يعني سبويلر اما سنقعد يعني حي سيزون كامل و 10 ابيسودز ودوري باش يكون من واحد من الابطال.
0: فما سيزون 3 زعما؟
1: لا لا لا
0: صعيب
1: It's a two season show هو يوفا في سيزون 2
0: يوفا كا هو يوفا في سيزون 2 وان توكا برافو نفرحوا برشا كي نراوك الحاجة المهمة اللي قاعد تقرأ وقاعد تمثل كل حاجة في بلاستها بطبيعة الحال عندك أوبجكتيف وعندك مسؤولية سدي يعني الوالدة متاعك انت مش تولي تاوى المسؤول لهنا مخفتش من في التمثيل لأنه كي تروح قدام اسامي كبيره معناها بيج اكتورز في اندور سيزون 1 سيزون 2 ما كيفاش تعاملت معاهم ممثلين هذوما اللي عندهم اكسبيريونس اللي استنسين يعني بالكاميرا وكل شيء
1: في الحقيقه يعني they made me feel very comfortable يعني ما تحسش يعني ما يخليوكش تحس روحك اللي انت you don't belong there ولا انت مش كيفهم
0: ما فماش الايجو يعني
1: ما فماش ايجو جمله معناتها يحكيوا معك يفادلكوا معك يضحكوا معك وليت اصلا صحاب معاهم ونحكيوا على حاجات اصلا مش حتى على التمثيل على الحياه والدنيا اما اني بخيس انا ممثل جيني بتبيع اي ممثل جيت تراك نيرفس اما ما نغزرش الممثل ذاك يعني نقول او ماي جود لا يعني we're all the same everyone is all the same ونحاول نتعلم منهم ونبدأ يعني I was like a little kid يعني نسأل فيهم في questions وهما في الحقيقة يعني yeah they're the best one of the best actors
0: in تعلم منهم
1: yeah. تعلمت منهم برشا
0: برشا حاجات ها
1: yeah.
0: شنو الأدوار اللي ترى فيهم روحك نهار من نهارات
1: في الحقيقة
0: نجم نقوله رول ونجم نعطيك حاجتين يا رول يا بيرسوناج
1: يا بيرسوناج رول هذا حاجه ضحك ياسر خاطر منين صغير نحب الكاركتر هذا ما هو الكاركتر زورو.
0: زورو
1: yeah.
0: سوبر هيرو يعني.
1: I love زورو من اني صغير نتفرج على ربي متاع
0: سوبر هيرو اما اما اي اي
1: is a hero but I'd love more of a darker version of زورو يعني حاجة more real و more deep.
0: Otherwise
1: في الحقيقة ما خممش فيه.
0: ما جاتش المخ.
1: ما جيش المخ لا لا لا.
0: كممثل يعني مش أنت تختار الأدوار. ثم أدوار نجم ترفضهم تقول.
1: أي يا فما يجيو برشا كاستينج.
0: مثلاً.
1: ما نعرفش فما لدو. أي في الحقيقة الأدوار الحاجات اللي I wouldn't feel يعني comfortable نعم.
0: أوكي.
1: الأدوار كيك.
0: بعد النجومية بطلت فيك حاجة.
1: No.
0: حتى تل.
1: No. No. I think one of the big reasons علاش زادة خاطري أمي تخليني very grounded و
0: صديق في القاعة معنا
1: في القاعة ولا العباد اللي مع أصحابي
0: من النجومية في عمر صغير
1: No. خاطر علاش منخاف نقعد I منحسش روحي نجم نتبدل ما نتوقعش نتبدل
0: رغم بعدك على تونس تعيش في لندن الى انه الوالده نتاعك ديما خليتك مربوط بتونس يعني ديما تجي لتونس تفكر اليوم انه لو جاك تليفون من تونس يقول لك مهند بن عمر يور انفايتد تو باش تاخذ دور في رمضان 2027 في تونس
1: يا امين في الحقيقه يعني اني حتى غادي كي باش نقول لا فور رول اس اولويز لازم نقرا السكريبت السيناريو كان الكاركتر يعجبني كان القصه تعجبني علاش لا
0: وانا
1: يا يا وانا
0: ما تخافش من الحاجز نتاع اللغه الاوبستاكل نتاع اللغه الاكسنت معناها تبدل عليك شويه خاطر تعرف
1: ليه اني مثلا في اكستراكشن المسلسل اللي باش يطلع في نتفليكس مثلت ليبي واحد ليبي
0: شويه لحظه شويه كنت ديزني بلس
1: لا لا اوكي خلي بعد ما بيسيس بيسيس
0: لا لا ديسكوف بدي يعني Thank you very much,
1: Luca. Okay, okay.
0: اسمع très intelligent que je t'aille l'information. Tu as rien, yes, ma manie, Disney Plus, j'ai Netflix, ça me fait sais. En tout cas, ma fille manie, j'ai Netflix. L'attends, on retourne à Tunis.
1: Oui, c'est ça.
0: On retourne au Netflix. Tu as Netflix, tu as
1: Yes. عندي ان شاء الله باش يطلع باول 2027 ولا اخر 26. هو مسلسل اكستراكشن هما اصلا زوز افلام كان تاع كريس هامزورث في الاكشن توا عملوا مسلسل هو البطل شي مثل فيه البطل عمر سي هيز فرنش اكتر
0: عمر سي عمر سي
1: شي مثل فيه هو البطل وفيها برشا ممثلين يعني وان شاء الله زيرش نرجع سيزون الثاني عام الجاي
0: رجل كريستوس فو بيج وان
1: بيج وان ان شاء الله بيج وان يا يا يا
0: اوكي
1: اكشن كلها اكشن
0: تصور برشا تصور yeah, yeah. مع الاولاد من تو انا ننصحكم من تو قبل ما تعبت السيري في نتفليكس خذوا تصور مروان هادية ساره ناس الكل نرجع لتونس اليوم نعرفوا انه برشا ممثلين ظافر كان مثل برشا افلام معناها كبار في العالم الكل وقت اللي جاته الانفيتاسيون تونس ما رفضش تونس وبداياته كانت في تونس بطبيعه الحال كان مانيش غلط ما نحبش نغلط في السي في نتاعو اما كمان ظافر ديما موجود في تونس بافلام او بمسلسلات وكان عمل مسلسل ربي يظهر لي كان تعرف مكتوب وغيره
1: yes, من المسلسل yes,
0: مهند بن عمر اليوم تخمم لو كان يجي تليفون تلقى رول معناها حتى مش رول كبير انه تكون موجود في تونس تمثل او انه كما قلت عندك بعض يعني حاجات اللي لازمك تشوفهم قبل ما تقول اوكي
1: في اي دور كبير ولا صغير كي نقرا السيناريو نقرا السكريبت ونعرف الشخص شنو وشكون يعني اللي كيب والمخرج if I like it I like it if I don't I don't يعني
0: عندك فيلم تونسي
1: yes عندي فيلم ان شاء الله باش نصوروه في اكتوبر
0: في اكتوبر زي ما نجم تعطينا مع شكون
1: مخرج اسمه نجيب خثيري هو اصلا يعيش في لندن تونسي اما يعيش زاد في لندن
0: ولد حومه معناها
1: غالي ولد حومه هو اصلا من تونس العاصمه زاد اصلا فهمني يا باش نصوروا فيلم ان شاء الله العام هذا وش يكون اول يعني تجربه لي وخدنا في تونس
0: تتفرج في مسلسلات تونسيه؟
1: نتفرج ساعات نتفرج
0: في رمضان اللي فات تفرجت
1: والله ما نحبش نقدر نقول فرش على every episode اما تفرش شوي يعني نتبع ماركوزان زبتين بنسألهم في كويشن شنو سار وشنو سار له هذيكي وشنو
0: سار تفكر اسامي مسلسلات مثلا
1: اللي تبعته اكثر واحد هو الخطيفة
0: الخطيفة خطيفة سامسون جمني ولا في قناة الحوار التونسي ثم مسلسلات اخرين زادة انا صدعاك باش تفرش فيهم كما المطبعة مثلا مهدي هميلي فما برشا مسلسلات اخرين زادة حتى في الوطنية سنة باش ما ننساش حياة مسلسل حياة زادة نجم تتفرش فيه برشا مسلسلات مي واي نوت ما علاش لا اون توكا مهند بن عمر ممكن الدريم نتاعك وين ماشي توا شنو هو البلانينغ اللي حاطه قدامك توا كيفاش
1: I think the most important thing now is to stay consistent. نقعد يعني خدمة بعد خدمة بعد خدمة و through talent وبرشا خدمة وكل شيء نكمل يعني give great performances يعني كل خدمة مش نعملها ولا فيلم مش مثله ولا مسلسل مش مثله لازم نكون يعني في التوب ليفل ونعطي البرفورمانس واني كل ما نخمم زادة في يعني في الاودينس القصة هذيكي بخيسك الشخص اللي شمثله ولا القصة كيفاش يعني كيفاش نوصلها للأودينس in the right way فهمني باش يفهموا ويحسوا كل شيء
0: Amazing. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Merci infiniment اللي كنت بحثنا اليوم.
1: It's a pleasure.
0: ممكن الببليك اللي في عمرك شنو تقول لهم اللي كان يسمعوا فيك اليوم نحكي على ممثل هوليودي من نتفليكس إلى ديزني بلاس شنو تقول لهم الناس اللي ممكن مغرومة اللي عنده حلمة يحب يحقق شنو تقول لهم
1: And keep it simple يعني work hard وكون يعني عندك trust مع ربي و yeah just put in the work the effort stay consistent والحاجة ما تقولش مثلا الحاجة ديك ما نجمش نوصل لها على خاطر هكا nothing's impossible واللي تحطه في مخك نجم توصل له يعني
0: مهند بن عمر ميرسي بوكو شكرا لك كنت بحثنا اليوم ممثل صحيح انا توا في الاول جمله قلت ظافر العابدين جديد انا نقول لكم مهند بن عمر ان شاء الله سيكون لك شأن عظيم ان شاء الله على شلال تكون ممثل قد الدنيا كما يقولوا ديجا انت قد الدنيا خويا نتفليكس وديزني بلس مازال ما حدش عندنا حتى شيء كما قال لي مروان في الاخر ميرسي بوكو تقبلنا الانترفيو كامل على باج موزايك اف ام على فيسبوك وزاد على شانل يوتيوب موزايك اف ام بعد

0: سمعتوا جروسو مودو في ألف ليلة وليلة. جروسو مودو كان موجود حسب نثبت في جربة ميوزيك لاند في واحدة من الاديسيون اللي فاتوا، تو كان صور في 2024 كان موجود في تونس. وصلنا حتى للتسعة غير بعض الليلة على موزايك فان، طريقة سلامة للجميع. توت سويت فلاش باك. فلاش باك. فلاش باك اليوم، أميمة خليل، صوت القضية والوطن. الحكاية كل تبدأ عام 1966 من مدينة بعلبك اللبنانية، بالتحديد نهار 5 مايو 1966. أميمة خليل طفلة صغيرة كبرت في عائلة فنية، وإن كان بوها يعزف على آلة العود. في عمر 7 سنوات صوت أميمة خليل بدأ يبرز أكثر، بوها قرر أنه شجعها، سمع موسيقار اسمه مارسيل خليفة، مشاوله وطلب منه أنه يعلمها الغناء، ومن غادي تبدأ المشوار. أضواء، شهرة، حفلات ضخمة. علاش؟ بعد سنوات من الموعد ذاك مع مارسيل خليفة، مارسيل خليفة أصبح النجم الصف الأول في لبنان وكل العالم. نهار من نهارات وفي عمر 12 سنة، أميمة تلعب قدام دارهم مع أصحابها، تقف كهربا، يخرج منها مارسيل خليفة ومعها أصحابه، وقال لهم نحبكم تسمعوا صوت الطفلة هذية.
1: كون عم بلعب ورا البيت أنا وصحابي، بشوف سيارة بتجي بتصف وبينزل منها مارسيل، وكان معه 2 من أصدقائه، طلعهم لأصحابه 2 يسمعون هيدي البنت الصغيرة كيف بتغني.
0: ومن وقتها أميمة خليل لم تفارق مارسيل خليفة اللي تبناها فنيا في فرقة الميادين غادي، وين صنع منها صوت اجتاز الحدود. في عمر 12 سنة أميمة خليل تغني لأول مرة في قصر اليونسكو في بيروت قدام ثلة من المشاهير، وقدمت عصفور طل من الشباك.

0: التسجيل تسمع فيه هدايا يرجع لأول مرة تتغنى فيها عصفور طل من الشباك على المسرح بصوت أميمة خليل. صوت أميمة ارتبط بنصوص الشعر العربي الحديث، خصوصا في قصائد فيها وجع الإنسان العربي وأسئلته الكبرى المنفى الحرية والهوية. أميمة خليل ما كانتش تغني باش تطرب فقط، أما كانت تغني لفلسطين والمقاومة الاحتلال في لبنان، وبين برشا أغاني كانت أغنيتهم أحن إلى خبز أمي وإلا أني اخترتك يا وطني و لبس الكفافي وغيره من الغنيات اللي غنيتهم. صوتها ارتبط أصلا بالقضية الفلسطينية وأيضا بالمقاومة في لبنان. أميمة خليل اختارت في مسيرتها أنها تبقى تغني الملتزم، ما تغرش معناها بسهولة الانتشار ولا الأغنية السريعة في زمن ولا في الكلام سهل ولا حن أسرع من الفكرة، وممكن هذا اللي كبر الاسم وخليها تحظى باحترام واسع في كل العالم. فلاش باك كتير بلس كما البارح هو يحكي على كتب، اليوم يحكي على الأفلام، على البوكس أوفيس، أكثر الأفلام مشاهدة في تونس.
1: بوكس أوفيس عسلامة مستمعينا، هذه بوكس أوفيس، فقرة الأفلام الأكثر مشاهدة في قاعات باتي تونس هالجمعة هذية. نحب نقول لكم مستمعينا اللي الفقرة احنا نعطيكم مقترحات لأفلام، ما نجموش نحرقوا قصة الفيلم، دونك هي دعوة لكم باش تمشيوا تتفرجوا في السينما وتكتشفوا الأفلام. الجمعة هذية باش نحكيوا على أفلام أجنبية تحقق نسب مشاهدة عالية في قاعات السينما التونسية.
2: Runway. It's not just a magazine. It's a global.
1: في عالم ما يرحمش وين الأناقة سلاح والسلطة تتقاس بعدد الغلافات، يرجع فيلم The Devil Wears Prada في جزء الثاني شيوش على الشاشة من جديد بعد قرابة عقدين من نجاح الجزء الأول اللي حصد أكثر من 327 مليون دولار عالميا.

0: أمام عودة مش عادية، لأنه سجل عودة الثلاثي الذهبي إيميلي بلانت، ميريل ستريب وآن هاثاواي. القصة المرة هذه المعركة تتغير، ما عادش تدور فقط داخل مكتب مجلة، بل في قلب حرب شرسة بين الإعلام التقليدي وعالم المنصات الرقمية. ميراندا بريستلي، الاسم اللي كان يرعب الجميع، تلقى روحها أمام أخطر تهديد، انهيار إمبراطوريتها في عالم ما عادش يعترف بالورق. في خطوة غير متوقعة تضطر باش تستدعى زوز من مساعداتها السابقين، أندي سيركس اللي تتحول إلى قوة في عالم الإعلان الرقمي، وإيميلي اللي صعدت إلى قمة دور الأزياء العالمية. صراع نفوذ، تصفية حسابات قديمة وتحالفات ما كانتش في الحسبان. إلى جانب الثلاثي الرئيسي، العمل اللي سجل عودة ستانلي لوتشي ومجموعة من نجوم الجزء الأول، مع مفاجآت ثقيلة بانضمام أسماء جديدة مثل لوسي ليو، كينيث برانا.
1: Where would you like to start?
2: I am the new features editor at Runway.
1: No, you are not.
2: Yeah, we are all so thrilled.
1: What's funny is you've changed. You have. You're much more confident.
0: الفيلم من إخراج دافيد فرانكل، وسيناريو آلين بروش ميكنا، في عودة تضمن الحفاظ على روح العمل الأصلي مع تحديث يواكب زمن السوشيال ميديا. معلومة مهمة مستمعينا، القصة المرة هذه ما تعتمدش على الرواية الثانية، لكنها تقدم حبكة جديدة كليا تعكس التحولات الجذرية في صناعة الموضة والإعلام. الشيطان يلبس برادة وقت اللي تتغير القواعد، حتى الشيطان يضطر لإعادة كتابة أسلوبه. هذا مش مجرد فيلم عن الموضة، The Devil Wears Prada 2 هو مش مجرد فيلم عن الموضة، هو فيلم عن السلطة، التحول والبقاء في القمة مهما تغير العالم. وصلوا مع الأفلام الأجنبية، احنا مناش قدام مجرد سيرة، هي محاولة لإعادة صناعة أسطورة. فيلم مايكل، العمل اللي رجع للشاشة اسم عمره ما تنساه، ملك البوب مايكل جاكسون. بعد أكثر من 15 سنة على رحيله يرجع، لكن المرة هذه عبر عدسة سينمائية ضخمة تطرح سؤال واحد، زعما احنا باش نشاهدوا الحقيقة أم هي النسخة اللي تحبها الأسطورة؟ الفيلم ياخذنا في رحلة من الطفولة، من فرقة جاكسون 5 إلى لحظة التحول إلى أيقونة عالمية اسمها مايكل جاكسون. شوفوا الطفل الموهوب تحت سلطة أب صارم، ثم النجم اللي غير شكل الموسيقى إلى الأبد عبر محطات مفصلية، انطلاقة أوف ذا وول، الانفجار العالمي مع ثريلر، ولحظة مون وولك اللي دخلت التاريخ. لكن ورغم هالمسار الأسطوري، يختار الفيلم التركيز على المجد ويتجاوز مناطق الجدل اللي أحاطت بحياة جاكسون لاحقا، باش يقدم لنا سيرة منتقات أكثر إشراقا من الواقع. المفاجأة الكبرى في طاقم العمل، البطولة يقودها جعفر جاكسون ابن خو مايكل، في أداء يقترب بشكل مذهل من الأصل. That is what I want the world to feel. معاه نلقاو كولمان دومينغو في دور الأب الصارم، ونيا لونغ بدور الأم. الفيلم من إخراج أنطوان فوكا وسيناريو جون لوغون، كاتب الأعمال الضخمة كيما جلادياتور. في فيلم مايكل تم حذف أو تعديل مشاهد مرتبطة بقضايا جدلية لأسباب قانونية، وتم إعادة بناء مذهلة لحفلات تاريخية الملك البوب بدقة بصرية عالية. مبيعات التذاكر المسبقة سجلت أرقام قوية قبل العرض. الفيلم اليوم موجود في كل قاعات العالم ويحظى بمتابعة عالية برشا في تونس. الفيلم ما يحكيش على فنان غير العالم فقط، لكن كيفاش هالعالم اختار انه يتذكر مايكل جاكسون. ماجيك. هذه كانت بوكس اوفيس لليوم، امشيوا للسينما تفرجوا فيلم مايكل، وكيف كيف The Devil Wears Prada في جزء الثاني. احنا نتقابلوا الاسبوع القادم. بوكس اوفيس.
3: جون لندس هو اسم المخرج اللي كان أخرج الكليب متاع مايكل جاكسون نهار 2 ديسمبر 1983. أول مرة الدات هذه تعدى فيها الكليب على قناة MTV المعروفة القناة الموسيقية وقتها كانت ضربة برشا، وكان الكليب هذه يعتبروه وكأنه الكورمتراج الأول الموسيقي من نوعه اللي تعدى في قناة MTV واللي كان ضرب في العالم الكل، وزاد قوى أكثر الكونسبت متاع الهالوين. نحكيه على كليب اسمه ثريلر من ألبوم ثريلر تاع مايكل جاكسون اللي خرج عام 83 حتى 84، وبدأ ما بين 83 في نوفمبر حتى الجانفي 1984. من بعد التيتر هذا كانوا انسبيرو منه برشا ارتيسوات، نحكيه بالأساس مثلا ديرنيرمون نحكيه على ذا ويكاند كان خذا من البيم تاع الغناية هذه غناية ثريلر، حاجة خارق العادة توت سويت على موزايك فهم بربي عاود الدخلة مرة أخرى. سي مروان سيد المخرج، حكيت أنا فوق الكلام تاع مايكل جاكسون، لعبت حاب تسمع الموسيقى من الأول جديد توا اللي توا في الكهرباء قاعد نقولكم يلا حطوا كسانتور قويوا شوية الراديو واستمتعوا. مايكل جاكسون ممكن رجعكم لسنوات الثمانية. قال معكم غدوة نفس التوقيت رجعكم سيمن نهار الجمعة. شكرا واثق في العدد، ميرسي بوكو سارة، شكرا زادة هادية في الإخراج الرقمي، ميرسي بوكو مروان في الإخراج، شكرا للحاج في صندان موزايك كتبت على صحة الخير.

0: البرمجة الشتوية. الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى، اقوى الميكس، واقوى البلاي ليست.
1: اوكي.
0: نهار السبت جيست دي جي، نهار الاحد السهرية، وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. و Memories مع DJ Bash. و ما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. السرعة تقف وراء 39% من وفيات حوادث المرور على المستوى الوطني في تونس، والفترة الممتدة من غرة جنفي إلى الرابع من شهر ماي شهدت 1444 حادث مرور نجم عنه 409 قتلى و 1874 جريحا، حسب العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور. والمتحدث يشير في تصريح لموزايك لأن السرعة كانت سببا في 23% من هذه الحوادث، وتسببت في وفاة 158 شخصا و 24% من الإصابات المسجلة في الفترة نفسها. المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع تسجل إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية، ثم ستتولى اللجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. وتستهدف المناظرة صنفين من المشاركين المخترعون بصفة فردية سواء كانوا من حاملي براءات اختراع أو في طور الإنجاز، والمخترعون باسم مؤسسات خاصة أو عمومية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. مجموعة شحن فرنسية تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة. وزارة الخارجية الروسية تقول إنها حذرت البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة في حال شنت موسكو هجوما واسع النطاق ردا على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 من مايو. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف الجديدي. التسعة وثلاثة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام توا حتى نص الليل معاكم بلا بونيمور اكيب كامله, فريق اللي رافقكم مختلف الفقرات وجوستومون سنسناكم داير الموسيقى جميع انماطها الحقيقه الليله. وعنا فسحه بعد اي فسحه موسيقيه. عرفت ريت قداش عربي ياسر دليف حسيتك ايه ليلي بعد باش نعيشوا الاوجيز نتاع الهيب هوب. يوم دي اسمعني جروب اكثر من ليجوندير من غادي هكا وليد لي يودي دي بيوني ناس اللي منهم هما داير من الجروب هذاك تو كان نحكي لكم بعد على اي تي مالي الهيب هوب وما قالك دالي مالي الهيب هوب اكيد نحكي على ان دبليو اي بعد شويه في هوت سيليكشن مع دالي بن احمد. هذاك وقتنا نتاع الهيب هوب عندنا زاد اكيد الجولدن ميوزيك الترابيات لي هيت في الاورينتال الاوكسيدونتال. ثلاثه سوايع تلقاو الانماط الموسيقيه الكل كيما زاد تلقاو عندنا المعلومات المفيده. واليوم بطبيعه الحال اكيد عندنا الربح والكاش اللي سنسناكم به. الربح والكاش والكنيوتا الليله كنيوتا مهمه جدا تنجم تربحكم برشا فلوس.

1800 دينار اليوم في بنت لفام للربح على 71,113,000. تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا 1,800,000. زوز ملين إلا 200، سهلة برشا العملية. أي زوز ملين إلا 200 نجموا تربحوهم كي تهزوا تليفون وتكلمونا، لا أكثر لا أقل. عندكم التحدي بعد 60 ثانية نيوينينا تربحوا فيها 1,600,000. تدخل في القرعة وتتحديوا هكا سيد الحكم اللي التوى لحب يسلم فيها الكلمة. احنا ماذا بينا نضحك عليهم بعد. خوي اسمعني، احسبوني تابعكم من اخوي، انا معاكم راهو. اسمعني، هو سيد الحكم هو اللي طبق قوانين اللعبة. اي اكثر شي منك خوي، من بعد عندكم 1,600,000 اللي ربح على 71,113,000. انتوما تنجموا تتحديوا سيد الحكم وتربحوه الكنيوتة كاملة فيني ويني نو. التحدي 60 ثانية ليكم انتوما. وعنا زيدة اول واسهل المواعيد متاع الربح والكاش، فك بلاستيك بعد ما البارح فك بلاستيك 700 دينار تربحوا في فك بلاستيك البارح. سامبل ما عليكم، كان تركزوا تختاروا انكم تواصلوا اوتوماتيكمون تلقاو رواحكم رابحين اليوم 200 دينار ليكم انتوما. 200 دينار تربحوهم، زوز متبانين جدد يجيو بحذنا ويحاولوا يفكوا بلاصه بعضهم ويسورتو يفكوا بلاصتهم بحذنا في الاميسيون. شوف اختاروا انكم تواصلوا تربحوا 200 دينار، سهل العمليه. راهو نعطيكم حاجات سهلة وتطلعوا ليزانديس بكل سهولة. اسمعني، ما مش نبدأ نعطيكم ليزانديس من توا، أنا توا الحقيقة ما سهلة برشا العملية. نحكيو اليوم تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج اليوم بطبيعة الحال لوجيك باش نحكيو على تشامبيونز ليج والجو نتاع تشامبيونز ليج. نعيشوكم الأجواء نتاع تشامبيونز ليج. والليلة اسمعني ما بعيد ياسر على ماتش البارح. هذا راهو البارح الأرسنال وأتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد خرجت من الشامبيونز ليج في دومي فينال، تلقى أرسنال لوحة في الفينال. واليوم هل يا ترى بي جي ولا بايرن ميونشن هما اللي باش يلقاو رواحهم فاس أرسنال في الفينال؟ الحقيقة لحد توا الماتش فيه واحد شيء صراحة البي اس جي، دونك لي روتور 6-4. لحد توا البي اس جي متقدمة، لحد توا البي اس جي عندها الأسبقية باش انها تكون موجودة في الفينال متاع تشامبيونز ليج. ولكن شوف في الأليانز أرينا وسورتو الحكاية عند البايرن راهو 90 دقيقة طويل بارشا، وتوا مازال الميتون ثاني اللي توا باش يبدا ينجم يبدل القواعد بعد اللعبة الكل. نعرفوا قداش في الماتش اللي رم 9 بونتو ماتش اللي اي بينات زوز اكيبات دوا في الرتور. هنا قاعدين نتفرجوا فيه استعراض كروي بيتم معنى الكلمة، ومن احسن الماتشوات ممكن لي نتفرجوا فيهم في الشامبيونز ليج. دوا بدي الميتون ثاني ولا تاو. نعطيكم اكيد سكور وفيريا مزور وتلقاو اكيد كامل اخبار الرياضة بعد شوية في سبور اكسبريس مع احمد عادلة. دوا هنا بدينا بي جي ربحة واحد شيء 6-4 لروتور كونتر البايرن. اللي ترى البايرن ترجع ولا لا ترجع زعما البايرن ده ليه؟ والله انا ممن في البايرن الحقيقه. اي بون كان حتى باش ماركي واحد باقي ماهوش كافي، لازم على الاقل البايرن زوز بونتو باش تخلط للتعادل باش يتعداو اكسترا تايم. ولكن ما نعرفش انا معلق امالي على البايرن. البايرن نجم ترجع، انا ريتها رجعت في اصعب المواقف الحقيقه. ميدو دو فاسون بي اس جي حاملي اللقب ينجموا هما زاده يلقاو روحهم مره اخرى في الفينال. نتصور الحقيقه كان بي اس جي خطت الفينال راهي باش تهز هي الشامبيونز ليج للمره الثانيه على التوالي بالنسبه عمنيول وبالنسبه للسنه. مي هانا نتبعوا في الماتش، ماتش مهم برشا. انتوما سوقوا طريق السلام عليكم، نحنا نعطيكم السكور واخر التطورات في ماتش الشامبيونز ليج دومي فينال بينات البي اس جي والبايرن ميونخ. أو كسكور موجود والجو الكروي موجود وباختلاف داير الفقرات اللي عنا كيما نحكيهم بعد شوية. صحة نفسية فسر لي اليوم بدي الباك بلون. باك بلون نعرفوا قديش مهم ياسر سورتو لتلمثة الباك. راو شوف مش كان في الليبروف في حد ذاته، هما اكيد لدوفار دو سانتيز باش بعد يخرجوا معناها في بيريود ريفيزيون. ولكن الحاجة المهمة اللي راه هنا هي التحذير للي كونديسيون بتاع الباك. تلقى روحك في نفس اللي كونديسيون اللي باش تلقاهم نهار اخر وقت اللي تعدي الامتحان بالتركيز بتقسيم الطاولات بكل شيء. اليونيفير هذاك الكل تبدا من توا تبدا تعيش فيه. دونك نعرفوا الحقيقة قديش
مهمة الحكاية ذي. ومن بعد داير مش نحكيه على ستريس دوا متاع الباك بلان، كيفاش نجمو نتعايشو معاه، كيفاش نجمو نتعاملو معاه، اي سورتو كيفاش نحسنو من طريقة المراجعة متاعنا دوا في البريود دو ريفيزيون اللي خالت علينا. دونك لازم نعرفو كيفاش انجير المراجعة هذية. بعد شوية تجيب حذينا الأخصائية النفسية فرح عبير مقيس، نحكيو في الموضوع هذية بأكثر تفاصيل. تابعونا لايف بعد شوية على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام لحديش غير بوعة متاع الليل. تخليونا لي كومنتير متاعكم، تحكيونا على التجربة متاعكم كسوسوا دي بارون توا، احكيونا على تجربة صغيراتكم اللي عديو توا في الباك بلون، ولا حتى انت كنت عادي في الباك بلون توا نجم تكون موجود معنا بعد شوية. وتابعونا تحطونا دي كومنتير، ودوتفاسون انتوما تنجموا ديما تشاركوا معنا في فسر لي موعد الصحة النفسية. اي نعم، باش نجموا تقترحوا علينا مختلف المواضيع على اون ميساج على الباج فيسبوك نتاعنا ولا انستغرام موزايكا فام. كالعاده نفس الموعد مع لحدش غير بوعه نتاع الليل، فسر لي موعد الصحه النفسيه. انا قاعدين نتفرجوا داير في القوه نتاع الماتش بي جي باير. الحقيقه على قد ما نحكي لكم عليه الماتش وباقي شويه بالجمهور، الجمهور الالماني اللي حاضر في الاليانز ارينا سورتو. شوف بالتشجيع نتاع الجمهور هذايا راهم ينجموا كان يقدموا ويربحوا. المزيكا متواصله. سلام برش عليكم الفريق، دالي بن أحمد في الإخراج، وسيم في الديجيتال، والحاج مكرم في الستوندار. نبدأ باوسا.

0: ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا جوا كرويه بامتياز ترجعنا للكوب دي موند 98 اي هاكا نحن نعيشوا في جو الكره مع بي اس جي والبايرن. دقيقه 58 دقيقه 59 السكور مازال واحد شيء لصالح البي اس جي دونك 6-4 لروتور. هل يا ترى ترجع البايرن ولا لا؟ بورتون الحكايه ماشيه لصالح البي اس جي لحد توا. دونك بعد نعطيكم اخر سكور لكن توت سويت سامبلينغ
1: سامبلينغ

اليوم باش نمشيو للجولدن ايرا نتاع الهيب هوب في التسعينات، تحديدا عام 94 وقت اللي خرج البوم اللومينا سنه اوماتيك جوستومون، اللي يعتبر حليقه الحقيقه من من من لي بيوني نتاع عالم الراب. باش نحكيو على الاغنيه اللي ختم بها الناس للالبوم هذيا، ورى بها للعالم انه الليريكس القوي نجم يتماشى مع اعذب الالحان. هذه اغنيه ايرين

والميتافورز وخليت ناس يولي الكينج من نيويورك في وقتها. أغنية ميزت بالميلودي اللي دريمي برشا الحقيقة، فيها برشا حنين كي واللي يخليك تسرح مع الفوكولز اللي موجودين في الباك جراوند. والسر وراء الجمال الموسيقي هذية هو أنه مأخوذ من The King of Pop شخصياً.

اللحن السنتيتيزور والفوكو ادليبس اللي نسمعوهم في الباك جراوند نتاع اغنيه ناس اصلهم جايين من اغنيه هيومن نيتشر للاسطوره مايكل جاكسون. اغنيه خرجت عام 82 من البوم ثريلر الاسطوري, وهي اغنيه في الار ان بي في السوفت روك. كلم الاغنيه رومانتيك برشا, الميلودي نتاعها كتبها ستيف بوركارو جوستومون الفرقه نتاع توتو, وهنا المنتج العبقري لارج بروفيسور خذ المين ميلودي والتشوبس نتاع صوت مايكل جاكسون, وسامبل هذايا هو اللي اعطى للاغنيه السوفيستيكيتد فيل اللي خلى الهيب هوب يوصل لمستوى فني جديد. كالعاده نسمعوا مع بعضهم.

التراتاتا هي اللي موجودة غديكة وقاعدة في لوب حقيقة وسامبلينج هنا ياسر ذكي ولقاء العمالقة بينات مايكل جاكسون بينات ناز حاجة في البويتيك راب وسورتو حاجة خليت الغنية والهيب هوب الروا من أول مرات الحقيقة هكا سو سوفيستيكيتد غنية مايكل جاكسون هيومن نيتشر وليت إت إين هارد تو تيل الناس سامبلينج

سامبلين من اجلافين. بعد شوية 200 دينار في فوك بلاستيك للربح. نحكيو كرة قدم، مش نحكيو تشامبيونز ليج، نحكيو بي اس جي وبايرن. واحد شيء، خليكم عمرو مصطفى، بعتيني ليه.

0: آصف زيتون يا مسافر على موزايك فهمت. وصلنا للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة. بعد شوية 200 دينار ليكم انتوما في فك بلاستيك نحكيو تشامبيونز ليج. كان عندكم ما تقولوا في رواحكم في الكورة كلمونا على 71 113 ألف تربحوا معنا 200 دينار. توت سويت باش نمشيو لعالم التكنولوجيا أما في علاقة بالكورة.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: يلا تشامبيونز ليج بالنسبه للجمعه هذيا. سورتو الموضوعنا الليله يهم الناس اللي مغرومه بالكوره ويتفرجوا على الماتشوات. وكل واحد الحقيقه نتصور قلق من الفار كم من اللي خرج الفار الى يومنا هذا. قلق علاش؟ على خاطر هو بون صحيح الفار جاب شويه عدل للكوره لكنه زاد في التعقيد وفي المده اللي ياخذها الحكم باش ياخو القرار. الفيفا لقات الحل أو بالأحرى بديل باش يتجرب الأول مرة وهذا باش يخلي الماتش أسرع. زعما شنو هو الفوتبول فيديو سبورت أو الـ FVS جديد هذيه؟

شيء خلينا نفكروا اللي الفار دخل عالم كرة القدم في 2018 وكان نظام يعتمد على مجموعة من الحكام قاعدين في غرفة تحكيم بعيدة، غرفة تسمى غرفة الفار، يتفرجوا في اللقطات من زوايا مختلفة ويقولوا للحكم الرئيسي انه فما غلطة واضحة تستوجب مراجعة على الاكران اللي بجنب الميدان. يعني اكران يبدا محطوط بينات لي دو زونترونور، الاكران هذاك نعرفوه بالكده بالكده، اوكي يعمل هكا جوستمون يقولك سي بون فار، لازم نشوفوا الفار جوستمون. دونك الفار هنا المشكلة الحقيقة اللي صارت انه الفار يتطلب برشا لوجيستيك، برشا كاميراوات، برشا برشا برشا كاميراوات جوستمون، يصوروا بجودة عالية، يصوروا بفيتيس عالية، وحكام فيديو مختصين، وهذا خلى برشا بطولات في العالم خاصة اللي عندها موارد مالية وبشرية محدودة ما ينجموش يستعملوه. قاعدين داير نشوف الحكاية اللي صايرة في تونس، هذاك عليه الفيفا قررت تعمل نظام آخر سميته FVS أو Football Video Support، هو نظام دعم فيديو أقل تكلفة وأكثر سهولة. النظام هذا يختلف جذريا على الفار اللي نعرفه. الفيس يخدم طريقة تشبه برشا القوانين الموجودة في رياضات أمريكية كما الـ NBA والـ NFL. هنا مش الحكام اللي يطلبوا المراجعة ديما، أما مدرب الفريق هو اللي عنده الحق يطلب مراجعة. المدرب عنده الحق يطلب مرتين أنه الأربيتر يجي ويتفرج

وما كان لا المراجعة غلطة يعني قرار الاربيتر يكون صحيح من الأول تتنحى كارتة منهم هذوما تقعد عنده كان فرصة بركة وهنا ممكن يخلي المدرب يخمم ليح قبل ما يطلب التشالنج متاعه. النظام الجديد ذي يتطلب كان 3 كاميراوات على الأقل يعني مصاريف أقل برشا.

0: بيه خلينا نزيدو نفسرو بالكدي الحكايه ونعملو لكم بون سيمولاسيون شويه كمان شنو معناها وكيفاش تصير الاف في اس في عوض الفار. الفار عرفنا كيفاش تصير، انه في اللوريات نتاع الحكم يقولوا له ايجا، الحكام هما اللي يقولوا له ايجا تفرج في اللقطه في الفار، والا ممكن لي كابيتان يقولوا له اسمعني باللي برمشي ثبت في الفار، ممكن ثم حاجه كيما هكا وقتها يمشي يشوف. يبقى الاف في اس حكايه ابسط بهكا برشا، الحكم ياخو قرار ومن بعد مدرب الفريق اللي حس انه تظلم هكا ممكن يهز صبعه جوستمون، يهز يدو كي يقول لهم راني عندي اعتراض، وهنا يهز الكارتة جوستمون ويعطي ورقة طلب المراجعة للحكم الرابع اللي يكون موجود على الخط. الحكم الرئيسي وقتها يمشي للإكران ويشوف يثبت في اللقطة اللي صارت، يتفرج فيها من زاوية مختلفة، والزاوية سورتو المتوفرة خطر هنا اقل عدد من الكاميراوات الموجودة، وياخو وقتها قراره النهائي بنفسه. ليفيس يركز على أربع حالات محددة، يا أما هدف صحيح وإلا غلط، ضربة جزاء وإلا لا، كارت أحمر مباشر، والغلطة في إعطاء إنذار أو إقصاء للاعب غلط. هو صحيح الحقيقة ليفيس ماهوش باش يعوض جوستومون الفار نهائيا في البطولات الكبرى، نحكي على الشامبيونز ليغ، لا ليغا، البريمير ليغ، لا ليغ 1، هذوما من أكبر البطولات في العالم، لكنه نتصور حل عبقري باش يوفر دعم الفيديو في البطولات اللي ما عندهاش أكثر فلوس باش تصرف، جوستومون باش تصرف برشا معناها، ولكن باش يسرع في عملية القرار في الملعب، وهذا هو الأهم.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est le genre, mettez ça, le nosoli.
0: بعد شوية 200 دينار نحكيو تشامبيونز ليغ في فوك بلاستيك تربحوهم، يتكلمون على 71-113-1000 زوز متبنين تلقاو روحكم ربحين، اختاروكم تواصلوا تجيكم من أسهل الحاجات. نزلنا مواصلين في فايب الكورة مع شاكيرا وكاواكا. بالنسبة للبيس جي والبايرن واحد شيء لصالح البيس جي.

0: مترو بومينغ روزي ام اي دريمينغ على موزايك اف ام. توصلنا حتى ل 59 دقيقة. سكور ما تبدلش في ماتش البي اس جي والبايرن ميونشن. التو دقيقة 90 خلطنا ثم 5 دقائق زايدين تو بداو يتلعبوا 6-4 على فونتاج الحقيقة. اي دالي بن احمد البارح واليوم على العال برونوستيك نتاعك صحيح سيدي. البارح قلت ارسنال باش تربح, اليوم قال بي اس جي هي اللي باش توصل الفينال. لحد توا كلام دالي بن احمد صدق الحقيقة, ونتصور ان بيدي ذاك هو الحقيقة السكور باش يكون. ولكن نتبعوا الدقائق الأخيرة من عمر الماتش اللي نجم تعرش عليه, نجم يتقلب في أي لحظة. اونتخو تون مازلنا نحكيو تشامبيونز ليغ في فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم زوز متبالين جدد يحاولوا يفوكوا بلاست بعضهم. نحكيو كرة قدم. خلينا نبدا نسلم على أرون. مرحبا
2: أهلا أخويا. مرحبا بك.
0: شنحوالك؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله.
0: أي باهي أي باهي. خليني زيد نسلم على عمر. مرحبا
2: يا أهلا وسهلا أخويا.
0: صفا عمر؟
2: الحمد لله.
0: أي عمر وأنور سلموا على بعضكم. أي
2: عمر أخويا الحمد لله.
3: الحمد لله أخويا
2: ودي
0: باللمسه ذات. اي ان شاء الله مربوح عليكم الزوز يا عمر ويا انور. خليني نفكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك عندكم 30 ثانيه 30 ثانيه تطلعوا فيهم اليوم لاعب كره قدم ماكم تعرفوا على ثلاثة تشامبيونز ليغ بين البايرن والبي اس جي دومي فينال. حتى وبي اس جي هي في الفينال كونتر ارسنال. دونك شنو احوالكم ساعه مع الكوره عمر وانور؟
2: والله انا شوي شوي.
0: باهي عمر
2: في المعدل
0: المتوسط. سافا. اما اسمعني
2: بالكورة اما مش مركز
0: مال. اسمعني في الحالة ذي انا باش ننصحكم اختاروا انكم تواصلوا على خاطر من توا سي
2: وانا زيد
0: انواصل. ها شوف سيدك اموركم واضحة بعدين مواصلين صحي. شو محلية الفاز شو محلية اخويا
2: والله
0: اي سهلة ربي دمو هو رأي هذيك هي الحكاية سامبل على الاخر. ولكن شو معناها توا كي انور وعمر اختاروا انهم يواصلوا؟ معناها اللي باش يربح فيهم اليوم ويطلع لاعب كرة القدم يرجع غدوة يلعب على 300 دينار واوتوماتيكمون يلقى روحه غدوة عنده شطر الكنيوتة في جيبه يعني 150 دينار يربحهم في حالة حتى لو كان انه ما يطلعش باش نقترحوا عليه غدوة. دونك فرصة اليوم هما الزوز باش انهم يترشحوا الغدوة هما زادة يكملوا معانا في الفينال واكيد تكون من اسهل ما فما الاقتراحات. دونك اليوم اخترتوا يا انور ويا عمر انكم تواصلوا. خليني نفكركم زادة اللي راهو لو بارلور ممنوع من عن بيتن كيف من جاوبوا كان ما نقولوا معناها توب خنو سي بون كملوا نعطيو لي زانديس ومن بعد نجاوبوا واوتوماتيكمون نتعداو في الامور تبدا مريكلا وان شاء الله. انا اسمعني راو باللي باش نحكيو عليها الشخصيه في كره القدم مادامكم انتم اخترتوا زوج تواصلوا راي شخصيه سهله برشا سهلوها تسهل
2: يلاه خويا
0: صحيت به. دونك اموركم واضحه جوكم به فاهمين بالله. فاهمين قواعد اللعبه.
2: اسمعني قول اسماعيل.
0: لا يسري معك اسماعيل.
2: يسري
0: قل
2: اسمعني شكون يجاوب قبل ولا انت تقول؟
0: هذيك القرعه اليوم قالت انه عمر هو اللي باش يبدا يجاوب له لاني. دونك ركزوا بالقدا تحبوا تعرفوا شكون كان المقترح اذا كان واحد فيكم قال لي ما نواصلش.
2: لا نزل
0: اسمعني جست نجربوا وكهاو.
2: باهي
0: سيدي اي خلنا نعطيكم لي زانديس. هو لاعب كره قدم سابق هذا الانديس الاولاني. الانديس الثاني هو انه لاعب كرة قدم لعب في واحد من اكبر الكلوب في العالم والكلوب هذية موجود وقدم بالقدا في تشامبيونز ليج. باه ياي البارح حكينا فيه في فينال. باه سيد علي ياي موجود في الفينال الكيب هذية. والانديس الثالث والاخير هو انه كان لعب بخلاف في مختلف الكلوب ولكن خلينا نقوله اول كلوب كوتشيه ماهوش كلوب ياسر كبير ولكن معروف بالقدا في البريمير ليج. هذوما لي تروازانديز زعما شكون ينجم يكون ترى هكا بعجاله وبر.
2: والله ما
0: عرفتيش ليه ريت سهلتو على الروايه صحيت. هو كان اشلي كول لاعب ارسنال. سايب شويه اشلي كول ريت هو معروف الحقيقه ما ليزانديس ديما يهربوا شويه وقت اللي تختاروا انكم ما تواصلوش ولكن اخترتوا انتم انكم تواصلوا. دونك سهلتوها على روايحكم بالقدا وتو البايرن عدلت 1-1 مازال ناقصها البايرن بونت واحد باش نجم تتعدل الاكسترا تايم. اي ولكن بون صعيب حتى وسيم قال لي صعيب. اي سيدي خلينا نعطيكم ليزانديس نتاع الشخصيه اللي باش تطلعوها بالنسبه لليله. نبدأ لكم الهندس الأولاني. هو لاعب كرة قدم سابقا وأنترنور معروف توا برشا برشا برشا في العالم. هذا الهندس الأولاني. الهندس الثاني هو أنه ربح برشا مرات الشامبيونز ليج كلاعب وكمانجر. هذا الهندس الثاني اللي قرب برشا برشا الحكاية. والهندس الثالث والأخير هو أنه درب فريق العب ديجا فيه. هذو ما تخوز انديس نعاودهم لكم. هو لاعب كرة قدم سابقا وانترنور توا معروف برشا برشا. والثاني انديس هو انه ربح برشا مرات الشامبيونز ليج كلاعب وكانترنور. والانديس الثالث والاخير هو انه درب فريق لعب فيه سابقا. هذو ما لتروز انديس اللي نجموا يعلموكم الحقيقة الكورة. هي ما انا نصور تعرفوه تعرفوه في القديم القديم. دونك باش نبدأوا مع انور في 3-2-1 انطلاق. يلا انور الكورة عندك.
2: سامحني عمر
0: عاد طبي. عمر سامحني. اي عمر
2: وي
0: شكون اي شكون نجم يكون؟ اعطيني اقتراح.
2: كريم بنزيما.
0: لا ماهوش بنزيما. عندك انور. بنزيما عاد ما يدربش تو مزال. انور عندك
2: لنحضر صلى الله.
0: اسمعني كوتش اسطورة هو راو كوتش اسطورة تو
2: كوتش اسطورة.
0: نرجع لعمر. يلا نرجع لعمر.
2: عمر خير. ما انا ما نكذبش عليك.
0: عمر
2: جوارديولا.
0: ليه ماهوش جوارديولا؟ عندك اسمعني مازلت مره انور وعمر. انور شكون ينجم يكون؟ سهله برشا
2: والله يا اخويا يسري ما عنديش حتى فكره والله حق.
0: يا عمر
2: صعب عليك.
0: اخر اجابه عندك.
2: جوزي مورينو.
0: لا لا لا لا, لا. درب ريال مدريد. كارلو أنشيلوتي. الدون كارلو أنشيلوتي. اي نعم درب ولعب في ميلان وربح الشامبيونز ليج كلاعب في الميلان ومانجير مع الريال بسم الله ما شاء الله. وهو لعب كرة قدم سابقا صحيت وانترنور توا كوتش ودي أسطورة صحيت هنيت معروف ياسر كارلو أنشيلوتي. اليوم للأسف أنور عمر ما طلعوش كارلو أنشيلوتي اللي هو المدرب واللاعب السابق الإيطالي. سهل سهل إن شاء الله. إن شاء الله في فرصة أخرى. يعيشك يا أنور يعيشك يا عمر. شكرا لكم.
2: أي ما لشو الشفرة اللي فيك ياسر كله.
0: سلم عليكم برشا برشا. حتى احنا زيدا أنتم اللي ديما متونسين بمزيك ونحن زيدا متونسين بيكم. شكرا لكم أنور عمر. اليوم كارلو أنشيلوتي كان اقتراحنا بالنسبة لي لسهل برشا. أنتم تختاركم متواصلوا وكل مرة نقترح عليكم من أسهل ما فما. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع أحمد عديلة أو كالبي جي رسميا في نهائي تشامبيونز ليج كونتر الأرسنال. تو يعطيكم أكثر تفاصيل أحمد كالعادة تلقاو عنده التكتيكات متاع سبور. ونخليكم توت سويت مع خولة الكعبي في الأخبار.

0: تيوب موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. أعوان مركز الاستمرار ببرج لوزير من ولاية أريانا يتمكنون من إحباط عملية تهريب نوعية أسفرت عن إيقاف امرأة من جنسية أجنبية تورطت في حيازة وترويج كميات هامة من المواد المخدرة والأدوية الحساسة. وكان منطلق الأبحاث بناء على معلومات ومتابعة ميدانية، حيث نجحت الوحدات الأمنية في ضبط المشتبه بها متلبسة ومتحوزة على 1290 قرصا مخدرا و56 حقنة مخدرات وكميات من الأدوية المخصصة لعلاج أمراض الحمل والتوليد. والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنها ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطهم في هذه الشبكة. في الشأن الدولي، إيران تقول إنها تراجع مقترح سلام أمريكي وستنقل ردها قريبا عبر باكستان التي استضافت محادثات السلام الوحيدة خلال الحرب. ومصادر تقول لوكالة رويترز إن المقترح سينهي الحرب رسميا، بينما سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون تسوية. والتقارير الواردة عن التوصل المحتمل لاتفاق لإنهاء الحرب تدفع أسعار النفط للانخفاض على نحو حاد، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 11% إلى 98 دولارا للبرميل تقريبا. ورويترز تضيف بأن الاتفاق الشامل سيتضمن رفع الولايات المتحدة للعقوبات على طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار الذي تفرضه طهران وواشنطن على مضيق هرمز وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني بهدف التوصل إلى وقف مؤقت أو تجميد تخصيب اليورانيوم في إيران. ومن المتوقع أن يزداد شح إمدادات النفط في الأسابيع المقبلة حتى إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب، لأن استئناف شحنات النفط من دول الخليج ووصولها إلى مصاف التكرير في جميع أنحاء العالم سيستغرق أسابيع. لذا ستواصل شركة النفط استنزاف مخزوناتها لتلبية ذروة الطلب الصيفي، ويستخدم العالم حاليا احتياطات مؤقتة من المخزونات التجارية والمخزنة في البحر واحتياطات طوارئ للتخفيف من آثار الحرب في الشرق الأوسط. طقس الغد الخميس يتواصل مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج إلى محليا مضطرب بالشمال. تتراوح الحرارة القصوى غدا بين 20 و25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية، والمرتفعات بين 26 و32 درجة ببقية الجهات، وتصل غدا إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبار إكسبريس.
0: الأولى في تونس.
2: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريد طور عالمك. سبور
4: إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات الرياضيه. بعد شوي شحكيوا على تفاصيل الاجتماع اللي صار في الوزاره اليوم، وشحكيوا على المراسله اللي قام بتوجيه النادي الافريقي الى كل الاطراف المتداخله، ولكن البدايه بالحدث الشامبيونز ليج الاوروبيه. منذ لحظات انتهت المباراه في الاليانز ارينا ما بين البايرن ميونخ والبي اس جي. بي اس جي من الدقيقه الثالثه متقدم في النتيجه
5: عن طريق ديمبيلي. الهدف هذا هو الهدف رقم 44 للبي اس جي الموسم هذا، تنحكيوا على الرقم هذا. وفي 90+4 هاري كين كان سجل هدف التعديل، كان ينقص هدف اخر من اجل التأهل، ولكن البي اس جي هو اللي تأهل. داير ملاحظة صغيرة، اول تعادل ما بين البي اس جي وبايرن ميونخ في رابطة الابطال الاوروبية. 17 مباراة، 5 انتصارات ل 7 انتصارات بليتو للبايرن، و 10 انتصارات للبي اس جي. بليتو هكا تولي 9 انتصارات للبي اس جي، تعادل و 7 انتصارات للبايرن ميونخ. اول تعادل بين زوج فرق في 17 مباراة. الهدف 44 للبي اس جي في الشامبيونز ليج الاوروبية الموسم هذا، الريكور عند البرسا على بعد هدفين من تحطيم الرقم. هدف واحد لشوس الرقم البرسا، ولكن زوج اهداف باش يحطم الرقم القياسي اللي عند البرسا في الشامبيونز ليج 99-2 وقت اللي البرسا وصلت للدومي فينال. وما هزتها ريال مدريد، خرجت وقت البرسا ضد فالونس، ريال مدريد هزت التيتر ذا وقتها، دونك خرجت من الدومي فينال. البي اس جي عندها اوكازيون اخرى باش تحطم رقم قياسي مهم جدا. 50% من لي زاتاك اللي صاروا في الميتون الاولانيه كلهم كانوا مشيره اللي صار بي اس جي، كفاراتسخيليا ومنديس، ودايور الهدف تاع ديمبيلي جاي من الجهه اليسرى، الهدف السابع لديمبيلي في الشامبيونز ليج الموسم هذايا. مره اخرى ما يخسرش البي اس جي خارج ميدانه، 7 ماتش ما يخسرش على خارج ميدانه. والنهائي الثالث البي اس جي بعد الفينال نتاع 2020 و2025، هذا آخر مهم جدا اليوم، هو الماتش رقم 200 لفيتينيا والماتش رقم 100 لويليام باتشو في مع البي اس جي. الهدف 55 لهاري كين. ثم لقطه صارت في الماتش هذايا، بينيرو الحكم البرتغالي، ثم برشا بوليميك عليه وبرشا ضجه، خاصه على الماء اللي ما ظفرهاش ضد نونو منديش، واللي كانت نجم تعطيه الصفر الثانية بعد ما عداوش حتى ليزيماج تيليفيزي، ولكن في الليكيب قالوا ثبتنا في ليزيماج بكده بكده. طلع كونراد ليمر هو اللي مس الكورة قبل ما يمسها نونو منديش، هذاك علاش ما تزفرتش. الحقيقة اليوم باش نقراو برشا عناوين اكيد في الصحافة الفرنسية، وباش يفرحوا بالتأهل الثاني على التوالي للبي اس جي حامل اللقب. دونك يمشي لبوشكاش ارينا نهار 30 ماي جاي باش يلعب ضد ارسنال من اجل تحقيق اللقب الثاني، ولا علاش لا ارسنال بعد 20 سنه من الفينال اللي لعبتها عام 2006 ضد البرسا وجينيراسيون دور اللي لعبت الفينال هذيك وما هزتهاش، خسرت 2-1. تنجم حتى ارسنال من حقها كون يتهز الشامبيونز ليج الاوروبيه هذيا. الريبونس ناخذوها نهار 30 ماي في البوشكاش ارينا. نرجع لتونس، كرة القدم التونسية اللي تعيش على واقع الديربي اللي تلعب نهاية الأسبوع هذايا في الوزارة اليوم، وزارة الشباب والرياضة، كثم اجتماع أشرف عليه وزير الشباب والرياضة، كان بحضور ممثل الممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم، نحكيه على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، وحسين جنايح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، كان حاضر حمدي المدب رئيس الترجي التونسي، وكان حاضر زادة وكان حاضرين زادة ممثلين عن وزارة مع السلطات الأمنية بالطبيعة، الأمنيين كانوا حاضرين في الماتش هذايا. دونك في الاجتماع هذايا بليتو، دونك الهدف من الاجتماع هذايا هو تحضير وتنسيق للديربي. دونك ما عندناش مخرجات الاجتماع، لكن اللي صار هو كون الاجواء كانت طيبه جدا خلال الاجتماع هذايا. في المقابل النادي الافريقي اللي ما كان محضرش الاجتماع هذايا، ثم بليزيور فيرسيون، ثم شكون يقول لي الدكتور محسن طرابلسي كانت عنده عمليه جراحيه باش يجريها عاجله، وثم شكون يقول كون موقف من النادي الافريقي في انتظار التوضيح الرسمي من النادي الإفريقي. لكن ثم مصدر من النادي الإفريقي أعلن المعلومة لموزايكا فيم كونه النادي الإفريقي قام بمراسلة كل الأطراف المتداخلة، من جامعة، من رابطة، من غيره، من كل أطراف متداخلة، وجه من خلالها بعض المطالب وطلب منهم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير المباراة بحسب ما أكد مصدر من الفريق لموزايكا فيم. بالتوازي مع اجتماع الوزارة، عقد اليوم زاد أيضا اجتماع آخر في مقر التجزة الوطنية بحضور ممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم. وبعد الاجتماع ذا، وكما كنا أشرنا له البارح في الليل، فإنه رسميا الدربي بشي تلعب وبشي تم نقله وبثه بعشرين كاميرا بشي يكونوا مربوطين بتقنية الفار. اليوم صار الاجتماع الدوري لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، تم من خلاله اتخاذ برشا إجراءات، و باش نحكيو على الغريبة اللي صارت، لكن خلينا نحكيو ساعة على العقوبات المادية. ثم أكثر من جمعية تمت معاقبتها بخطية مالية قدرها 10,000 دينار بسبب إلقاء الشماريخ لعود المرة الثالثة في إلقاء الشماريخ. نحكيو على مستقبل جيبس، الترجي الرياضي التونسي، جيبس القيروان، والنادي الرياضي البنزرتي، نادي راس فيقسي، عقوبة مالية 7,500,000 نفس السبب. المستقبل ملعب الجيبسي 5,000 دينار لنفس السبب. والنادي الافريقي والملعب التونسي كل جمعية تمت معاقبتها 2,500 دينار. بخصوص القرار اللي كانت تستنى فيه الناس الكل، هو الاعتراض المقدم من قبل الملعب الجيبسي حول مشاركة اللاعب وسام الجربي خلال مقابلة لجمعة تصف الفريق ذي بمستقبل القصرين، فأنه مكتب الرابطة قرر قبول المطلب الاعتراض شكلا ورفضه أصلا وإقرار النتيجة الحاصلة في الميدان وهي تعادل 1-1. لهنا برشا أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام على أساس كونه لا أثر للإجازة الثانية اللي كانت تحصل عليها وسام الجربي واللي لعب بها في القلعة الرياضية. في القلعة الرياضية وسام الجربي كان لعب أكثر من مباراة، لعب زو مباريات، كان سجل هدف زاد في واحدة مباريات، كان منشغل ضد سقيط الدير، دونك عنده لي تروا ليسونس. الليسونس الثانية وين؟ مش موجودة لا على السيستم ولا عند الجمعية، ولكن السؤال لهنا كيفاش يلعب المباراة هذه وقت الحكم يثبت في الليسونس هما داخلين هما خارجين. أكيد الموضوع هذا ما زالش نرجعوا له بأكثر تفاصيل غدوة باش تكون عنا الفيرسيون الصحيحة والثابتة والمؤكدة حول النقطة هذه، ولكن أكدوا لكم زادة بالحق اللي ما لقاوش في الدوسي الليسونس الثالثة متاع الملاعبي اللي مشابهها من اللي لعب بها في القلعة الرياضية. نختم بخبار يخص ربيط الأبطال الإفريقية. نعرفوا كانوا ماميلو دي سانداونز باش يواجه في ذهاب التشامبيونز ليغ الإفريقية الفريق الجيش الملكي المغربي، وثم كونتستاسيون كبيرة برشا واحتجاج من ورفض دايور من زوز فرق ماميلو دي سانداونز والجيش الملكي على تعيين جون جاك دالا كحكم للفينال. وحسب آخر الكواليس فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيرضخ للبريسيون ذي والضغوطات ذي، وسيتم وثم تفكير جدي يتم تغيير جون جاك اندالا الحكم اللي أثار برشا جدل وكان هو حكم الفينال متاع كأس إفريقيا الأمم ما بين السنغال والمغرب في كأس إفريقيا الأخيرة. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوانيت. خليكم توا مع يسري وكامل الفريق في بنة فام.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو طور عالمك
0: بنة الفم. بنة الفم من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

0: سمير لوسيف انا اللي صنتك يا ورده على مزيكا فام. جونا التونسي ديما موجود وحاضر في بنات فام على 10 متاع الليل. الموسيقى الكل بجميع انواعها تلقاوها. انتم ما عليكم كان تتبعونا طريقه. سلام عليكم. بعد شويه 1,671,113,000 في نيوينينا كلمونا ادخلوا في القرعه والمليون و600 يكونوا من نصيبكم انتم. بعد شويه خلينا نمشيو ديريكتومون الهوت سيليكشن.
1: Hot Selection by Dali Bin Ahmed.
2: You are now about to witness the strength of street knowledge.

اليوم مش حسوا رويحكم في وسط جي تي اي في وسط الجو هذيك، ولكن مش نحكيو على مش ان غروب دو هيب هوب عادي ولا تعدى هكيك عبر الزمان، ليلي نحكيو على لي بيونيي متاع الهيب هوب، مالي الهيب هوب جوستومون. اليوم نحكيو على ان غروب دو هيب هوب اوريجينير من كامبتون، اون فيل في البونليو سود متاع لوس انجلوس كاليفورنيا. والحقيقه كي نحكيو على الجانجستر راب نحكيو عليهم هما، كي نحكيو على ذا وورلدز موست دينجرس جروب نحكيو عليهم هما، كي نحكيو على الويست كوست الجانجستر راب لو راب بوليتيك الهيب هوب حاجه في الهاردكور ما نجمو نحكيو كان على ان دبليو.

مش على هيب هوب من ناس في سامبلينج نحكي وزيد على NWA في هوت سيليكشن. NWA اللي بدأوا المسيرة الفنية متاحهم ريلمو عام 96 وكي نحكيو على فونداتور نحكيو على اسمعني اي من قبل عام 86 جستما, ولكن الفونداتور متاحهم من قبل بيسر برشا. شوف شكون اسمع معايا لي مومبر: Arabian Prince, DJ Yella, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, Crazy D. هذوما الكل من لي فونداتور نتاع لو جروب هذايا. و الحقيقه كي نجيو اسمعني, Ice Cube لازمكم تراو في البدايات نتاعو كيفاش كان, جوستمون على خاطر لو جروب هذايا كان لو كومبوناتور نتاعو لو لابيل Ruthless Records. ومن الاول كانت الحكايه معناها خلينا نقولوا Ice Cube بعد ما خرج من الجروب CIA خلطت على الجروب هذي, خلطت على NWA Straight Outta Compton. هو أول ألبوم ليهم والحكاية بدأت من غادي, بدأت مع واحدين من اللي بيونيين تاع الهيب هوب في العالم NWA.

دكتور دري وخاطر ارار مو الناس موصول دكتور دري. دكتور دري اللي داير واحد من لي مومبر اللي تاع ان دبليو اي داير لي مومبر الكل من بعد كل واحد فيهم شيعمل كارير سولو, كل واحد فيهم الكارير سولو نتاعو مش كانت ناجحه بركه. داير الاسامي الكل نعرفوهم مليح مليح في عالم الهيب هوب. نبداو 86 كملت المسيره نتاعهم عام 91, ومن وقتها الحقيقه في العوام القليل هذوما خلاو بصمه كبيره في عالم الهيب هوب الجانجستر راب, وسورتو كي نحكيو على لو جروب هذا معناها هذوكم هما الهيب هوب بدا معاهم هما, والهيب هوب ريالمون خذا المنحى نتاعو معاهم هما. كي نحكيو على لي برودكسيون نتاعهم راهم ثم زوز البومات بركه, ولكن زوز البومات هذوما معاهم زيد او بي معاهم مختلف لي كومبيلاسيون, حتى زيد فما ان البوم اوماج, ولكن الكلهم كانوا الاغنيات الكل لي سينجل كانوا ناجحين تشارتيو برشا داير. واليوم نكتشفوا ان دبليو اي.

هما مش اكتشاف، هو الحقيقة واحدين من أكبر الجروب دو هيبوب في العالم. واليوم دالي بن أحمد مش عايشنا في الونيفير متاعهم في هوت سيليكشن. دالي اليوم الاختيار مش في بلاستو بركة، أي أكثر من بلاستو. ونحكيه على الجروب هذي اللي معناها من في عوام من 86 ل 91 والتوى يقعدوا غنياتهم يتسمعوا، موجودين ومعروفين وكانوا إلهام المختلف للزارتيست متاع الهيبوب في العالم. نبدأوا مع NWA Express Yourself.

0: في هوت سيليكشن عيشنا أجواء GTA. أي GTA سورتو سان أندرياس الحقيقة ان جروب أكثر من ليجندير في عالم الهيب هوب اللي هما مالي الهيب هوب من الأخر أو تو سامبلومون NWA. اليوم في هوت سيليكشن الحقيقة موندو مزيان برشا وموندو رجعنا سنوات وسنوات التالي ان جروب اللي كمل الأكتيفيتي متاعو عام 91 ولكن أكبر النجاحات كانت معاهم.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed. Binet FM.
0: وقاية الربح والكاش 1,600,000 يستنوا في حكيمة اليوم اللي ترى يكونوا من نصيبها ولا لا. الحقيقة 1,600,000 ريسبونسابيليتي كبيرة برشا ولكن ما نعرفش انا نصور حكيمة تنجم تكون قد المسؤولية. مرحبا.
2: اهلا مرحبا بك.
0: شنو احوالك يا حكيمة؟
2: الحمد لله.
0: في فورمة حكيمة؟
2: والله ان شاء الله لاباس.
0: اسمعني اسمعني 1,600,000 لازم تكون مش في فورمة برك الغادي من في فورم
2: الغادي من فورمة.
0: خلي فكرك يا حكيمة في قواعد اللعبة. نيويني نو 60 ثانية يا حكيمة دقيقة برشا ظهرولك ولا شوية ولا سافا؟
2: سافا ما حد يركز بك.
0: صحيت شرطو اسمعني 60 ثانية فيهم 1,600,000 يا حبذي. هاي يا 60 ثانية لازمك ترد بالك لا تقول فيهم لا أي لا لا نيويني نو يس نو أيواه ما راهم يعتبروا حاجة تخليك تخرج من اللعبة من غير ما حتى نقشوها الموضوع والعملية ولا فما لافار لا حتى شيء زاد إقصاء نهائي. واضح؟
2: واضح.
0: فما حاجة أخرى يا حكيمة اسمها الإنذارات. تتحصل على انذار يا حكيمة وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. الفايدة أي طريقة باش أنك تربحك الثواني الثمينة جدا من 60 ثانية لصالحك أنت تتحصل على انذار يا حكيمة. قدش من انذار ونغادر المكان؟
2: ثلاثة انذارات نورمال.
0: ثلاثة انذارات ويوف المشوار. ثلاثة انذارات ونودعوا 1,600,000. شبيك حكيمة خفت؟
2: والله تبكت شوية ما نحاولوا نتجاوزوا هالحكاية.
0: الله اسمعني حتى هو سيد الحكم اليوم مش في فورما برك الغادي في فورما اليوم. حسيت
2: حسيت
0: اي بون هو يطبق في القانون انت ما عليك انت تركز الحقيقه. الله قلك اليوم سمعت الضحكه
2: نسمع
0: قلك اليوم ماني مفلت حتى انذار. قلك اليوم مهمتي اني نستحفظ على الكنيوتا وانتي امال مستمعين الكل معلقين عليك يا حكيمة بش انك كسيد الحكم تربح وتفك له 1,600,000.
2: ربي يستر.
0: حاضر حكيمة
2: سهل
0: مش نبدأه حكيمة. لبيس لبيس حكيمة لبيس لبيس لبيس لبيس لبيس اسمعني ركز أم متركزش برشا أم متركزش شوية يعني لا إفراط ولا تفريط ديما خير الأمور أوسطها هكا ولا صحيت. شهيق زفير حكيمة صحيت سمعناك شهيق زفير التركيز

0: حاضر يا حكيمة.
1: حاضر.
0: إجت نفسهم بعضنا نعمل تمارين التنفس. صحيت. شيخ شيخ يا سيد الحكم شيخ. اسمعني قل له انا باش نربحك الليل. قل له تحديه هكا يسمع فيك. قل له يا سيد الحكم انا اليوم باش نربحك. يا سيد الحكم
1: يا سيد الحكم انا اليوم قاعده نعمل في مجهودي وش على قدره ربي يسلمك.
0: الله الله الله الله. تعرف شو معناها تهديد هذا يا سيد الحكم؟ قلت لك انا اليوم ربحتها الكنيوتا. انا ربح الكنيوتا اليوم قلت لك. صحيح. اي نبداو حكي ماي. يلا شهيق زفير مليون و600 اليوم هلية ورا. تركز بالقدي حكيمة وتربحهم الليلة في التحدي نيوي نينا. هذا اللي باش نكتشفوه في 3 2 1 انطلاق. اتنسيون نيوي نينا. حكيمة من تستور انت
1: ان شاء الله؟
0: شنين ان شاء الله؟ هاي صحيت من تستور متأكدة ولا
1: من تستور؟ من تستور.
0: وهلاش تعود لي فيها برشا تستور؟ هلاش تعود لي في الكلمة برشا مرات؟
1: ميلاد في بالك دازل اكد.
0: هاي صحيت خفي بالك شتاخو عليها انذار ذي.
1: والله ما في
0: ذلك.
1: اما نحاول مع السمعة.
0: صحيت باهي. حكيمة انت حاطة وبرلور هكا ولا
1: لا لا
0: لا لا. يلا يلا يلا زغريتا. حكيمة برجولي سيد الحكم والله العظيم اسمعني تعرف شنو يغزل لك قال لي والله والله حكيمة مادام احليها من الاول تحديتني انا والله باش نمشي معاها شوي سامحك راه في انذارات من الاول فهمت بيه ولا امو خايتي لا لا ضربة قاضية برجولي
1: يا لا والله انا فقط بروحي شنو فايقة بروحي زمنا.
0: يا حكيمة يا حكيمة
1: من سؤال برلير
0: شنو هي سؤال يا اخي ماك ديما تسمع فينا بالليل لو برلير والله كان مش كل ليلة نسأله السؤال معناها اكثر من كل ليلة. يا حكيمة يا حكيمة علاش كنت حاب تسلم الليلة يا حكيمة؟
1: نسلم على السيد المخرج هي هي وتحديني ونسلم عليك انت خاصة ونسلم على المستمعين الكل إذاعة مزيك الكل
0: يعيشك يا حكيمة ونسلم عليك برشا برشا برشا. للأسف اليوم حكيمة 1,600,000 للأسف ولكن تكون لك فرصة أخرى إن شاء الله يا حكيمة تركز بالقدية وانتوما فرصة مزيك متواصلة. مليون و700 غدوة في الكنيوتا الربح والكاش متواصلين. غدوة عندكم الفرصة 1,700,000 في نيوينينا وفك بلاستك فيها 300 دينار دونك غدوة زوز ملايين في الكنيوتا. زوز ملايين غدوة تنجموا تربحوهم بطريقة سهلة برشا. تكلمونا على 71,113,000 ويكون عندكم الربح ديما متواصل وموجود والحقيقة سهلة العملية. انتم تركزوا كهو فك بلاستيك تختاروا انكم تواصلوا وزيدة كيف كيف. بالنسبة للتحدي اخويا الثقة في النفس وتحديوا سيد الحكم وتربحوا غدوة الكاش زوز ملايين في بنت فيم غدوة للربح كالعادة على 71,113,000.
2: FM
0: فسر لي في فسر لي اليوم. اكيد اليوم اول نهار من الباك بلان دونك ان شاء الله يا ربي ينجحكم انتم التلامذه كسوا تتفرجوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ولا تتبعوا فينا على الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايك اف ام. الحقيقه نعرف اللي هي تول بيريود تحسوا روحكم سيء دخلتوا في جو الباك دخلتوا داير حتى الطريقه اللي انتم تعديوا بها هي نفسها الطريقه اللي باش تلقاوها نهار الباك ايامات الباك نفس المود نفس التحضير. هذوما صحيح دي دوفوار دو سانتيز ولكن سيء هذا هو التدريب اللي باش يخليكم تاخذوا فكرة على شنو يستنى فيكم وقت الامتحان الكبير. ولكن نعرفوا البكالوريا التجريبية هي اللي تعطينا فكرة، هكي تبدأ تعطينا حتى فكرة صغيرة على مدى تحضيرنا لريزولتا ينجموا يقربوا كمام لريزولتا متاع الباك. ولكن اليوم خلينا نحكيوا على ستريس متاع البريود هذية، كيفاش نجموا نراجعوا ونحسنوا من المراجعة متاعنا. فرحان برشا لي بحذية الأخصائية النفسية فرح عبير مقيس. مرحبا فرح.
3: عسلامة يسري.
0: ألو فرح، هل باك بلون هذية واليوم نتصور برشا تلام ذاك اللي عداو الماتير الأولانية، فما منهم والله يشوف برشا كي يقول لك والله حسيت روحي ضايع، ما نعرفش دخلت هكا مرهوج، ما هكا ما نعرفش كلي ما تقبلتوش بالقديم، شنو نجم نقول لهم تلام ذاذوما فرح؟
3: هو كيما قلت انت يسري، معناها اول نهار في الباك بلون، والباك بلون في حد ذاته سي لا توت بروميير كونفرونتاسيون، دونك راهي اكيد باش تكون مشحونه برشا تخمام وبرشا ستريس، دونك راهو سي توت افي نورمال، معناها هذه رده فعل طبيعيه باش انه التلميذ يكون داخل بعضه يحس روحه ضايع. علاش؟ على خاطر في الاكزامان اون جينيرال راهو فما برشا وظائف معرفيه قاعده تخدم اون ماس. عندك اول حاجه لا ميموار دو ترافاي، احنا نستعملوها باش نفهموا التعليمات وسياق السؤال ونستحضر المعلومات وقت الدفوار. ثاني حاجه يبدا التلميذ مركز 100%، الى سي ديفيتي لي ديستراكسيون وكالحس وكل شيء، اي سورتو تلقاها كلو كورتكس بري فرونتال اللي احنا نعرفوه مسؤول على التفكير واخذ القرارات يكون يخدم بالكدا. دونك هذا الكل كي يبدا يخدم اون ميم طون يسري اي سويت avec le stress des التلميذ يعيشوا نوصلوا لان état de saturation معناها fatigue cognitive. اما زيد التوتر هذا شنو ينجم يعمل؟ يخلي ساعات التفكير اقل وضوح، يبدا فما اكل brain fog، معناها التلميذ ديري قاعد يغزر الكوبي ماهوش فاهم فاش قاعد يعمل، وجوستمون يحس كما احساس سلبي قاعد ياثر معناها على الاداء نتاعك. النتيجه جوستمون بعد انت تخرج من الدوار باش تقول اللي يا ما كانيش عملت الغلطه هذيك والا اكدت هذاك ما كانيش زبيتو، اي سورتو باش التلميذ يقول يا معناها انا رتيت هالغلط معناتها حاجه هذيك بيتمون، وبيان سور هوني تكثر التشوهات المعرفيه يولي التلميذ ينسى اللي خدمه صحيح الكل ويركز كان في الغلطه هيك اللي نسميوها احنا لا ديسكاليفيكاسيون دو بوزيتيف. فما حاجه زاده لامبليفيكاسيون الى مينيميزاسيون، دونك هاك الغلطه الصغيره اللي هو عملها يولي كبرها، والحاجات الباهيه تولي مجهريه ميكروسكوبيك واللي ما شوفش لابور نتاعها. دونك لازم نعرفوا اللي الاحساس نتاع التلميذ في ليبروف الاولانيه سورتو راهو ماهوش مقياس حقيقي للنتيجة، على خاطر من بعد راهو باش ندخل فك الفاز دابيتواسيون جوست هكا ستريس نتاع النهار بليني راهو باش يطيح. راهو يفو دير اللي راهو لو باك بلون ولا لو باك اون جينيرال راهو سي اون ايفالواسيون كومولاتيف احنا نسميوها. علاش؟ على خاطر ماده واحده ماهيش باش تمسلك لكل شيء، حتى كان لي بروف لونانيه ما مشيتش تنجم يمشي لين بعدها. دونك هوني التلميذ لازمته كيما نقولوا احنا الاغي دو روميني اكد اشترار المعرفه نتاعي يقعد يرجع ويعاود الدوفوار اون بوكل واش بيني عملت هكا سي بون معناها كلاسي. ثاني حاجه لازمك تاخذ بوز اي تو بونس او دووار سويفون تشوف كيفاش تخدم في بالكدا.
0: وهذه هو جوستومون هذه واحده من لي زاسوس اللي من بعد تكون لكم مفيده برشا للباك. راهو النهار اللي تعدى كهو ما عادش باش يتعاود، يز كلاسي وهو نتعداو اللي بعده ونبداو نركزوا في لي زيبروف اللي جايين، خاطر نجم تكون سبحان الله نهارتها ماكش في صحنك ماكش قد بعضك، ممكن حتى الرهبه نتاع النهار الاولاني تخليك سبحان الله كيما قلت انت معناها تراتي هكا 1.2 حتى 5 راهو نورمال عادي نتعداو اللي بعده بو غاتخابي الباقي اللي مازال. ومادام نحكينا على انه سيد باش نتعداو اللي بعده ومن بعدك ستريس نتاع نهار الاولاني، فما شكون متلمت داير ليله يقول لك انا نحب نعمل نوي بلانش، نحب نعمل نوي بلانش باش نجم نكمل الريفز نركز ونعمل على الدوفوار اللي بعده باش سيد باش نصبح، يقول لك نقرا الليله. يا اخي المخ كيك نجم يجاوب فرح
3: باش نكونوا متفاهمين يسري اون فوا بور توت، راهو اللي يسهر باش يقرا راهو ماهوش قاعد يستنفع في حتى شيء، وكانه قاعد يحفر في حفره في البحر. علاش؟ على خاطر راهو النوم راهو عنده دور اساسي في التحصيل المعرفي في لا كونسوليداسيون ميزيك. على النوم هذاك يثبت المعلومات اي سورتو يستوكيهم في الميموار ا لون تيرم نسميو احنا في ذاكره طويله المدى، ويقوي الروابط بين الخلايا العصبيه، وهذا سورتو يصير في الفاز نتاع السومي بروفون. وزيد احنا طول النهار يسري فما اون سوبستانس نسميوها لادينوزين اللي هي تتراكم في المخ واللي هي تعطينا كالاحساس بالتعب والنعاس وكل شيء. وقت اللي التلميذ ما يرقد جوستمون المستوى نتاع لادينوزين هذا يقعد طالع، والكورتكس بريفرونتال اللي حكينا عليه المسؤول على الخدمه وكل شيء الوظيفه نتاعو تطيح، التركيز يطيح، الميموار دو رابيل كل شيء يطيح. دونك هوني تولي حتى انت في ليبروف نتاعك انت تصبح وتمشي تعدي تولي تخدم في تخدم في حاجات اون ديغي تعرفهم لي ريبونس وماكش قاعد تخدم فيهم بصحيح. دونك جوستومون الدراسه تقول اللي راهو النقص في النوم ينجم ينقص الاداء 40%. دونك هوني من الافضل انه التلميذ يقول سي بون لو مالي في والا يرقد بكري ويقوم بكري. دونك يرقد على الاقل 6-8 سوايع نوم مينيموم. يحاول حتى يعمل قبل ما يرقد هكا اون بتيت ريفيزيون ليجير وبيان سور حتى كان يقوم الصباح راه تكون فما مراجعه خفيفه. اما لو فات اللي انت tu vas mettre ton corps معناها هكا à risque راهو سا va avoir des répercussions négatives ماكش performant في الاكزامان تاعك.
0: فوالا وهنا راهو تنجم حتى لو كان انت ثم معلومات تعرفهم ديجا معناها رجعتهم من قبل نجم راهو يكون فما ريسك انه المعلومات هذيك صحيح تعرفها ولكن نجم يهرب من مخك في ساعه في ساعه. حتى معناها هذه جوست خاطر انت tu as décidé انك باش تصبح باش تعمل نوي بلانش باش تكمل تقرا تراجع الغدوه ماشي في بالك انه يقول لك اسمعني المعلومات خليها تخلط يدوبيش تقعد على الطرطوش تاعك لساني ولا تقعد يدوبيش هنا في مخي باش غدوه نلقى الورقه ديريكتومون نعطيها المعلومه اخو راهو هنا جوستمون النوم حاجه مهمه برشا.
3: جوست حاجه اخرى يسري فما برشا تلامذه ils se culpabilisent ou ils commencent à se comparer avec leur père. يقول لك انا عندي صديقي نعرف راهو باس توا ساهر وباس راهو مريض معناتها باش يصبح وانا تو باش نبدا نقول على بكري اكزاكتومون راهو سي با اون كومبيتيشن راه كل واحد ولي ليميت نتاعو كل واحد وبدنه راهو شنو يعطي فينالمون راهو السهر اكثر من اللازم يعطي ديزيفي نيجاتيف كو بوزيتيف.
0: فوالا لي لي هناش يهمنا في فيما ما نقارنوش رواحنا بحتى حد زيدا كل واحد يعرف روحه الريتم اللي يمشي بيه كل واحد والمراجعة اللي راجعها من قبل. دونك كل واحد يكتفي ببدنه شنو يجاوبه وزيدا الريفيزيون وهذا الكل اللي عمله راه اسمعني ذاك هو اللي بشي فيدك ابريتو نهار اخر واف اللي بروف اللي بعدها. هنا خلينا نحكيهم على الاولياء الساعة خاطر دورهم مهم برشا في اللي بروف هذية داير قاعدين يسمعوا فينا توا. نتصور الستريس اوكي حتى عند التلامذه موجوده ما زاد حتى عندهم هما في الدار اون جينيرال العائله نعرفوا كاو كي بدا عندنا شكون باك الستريس يبدا موجود عند الناس الكل. يبقى الليله بالذات مع بعد اول نهار ولا يومات الجاي الكل في الباك بلون حتى الويكاند زاد راهو ذاك ويكاند مهم برشا اللي باش يجي كيفاش لازمهم يتصرفوا مع اولادهم.
3: هو ديجا يسري حتى في شوف لي حل وقتها يقولوا حتى انا عندي باك انا عندي باك على خاطر راهم لي بارون كيما الترمومتر في الدار كيما هما ينجموا يطلعوا معناها يساعدوا ستريس معناها في المحيط اللي يقرا فيه التلميذ كيما نجموا يطيحوا. الاولياء راهم ينجموا يكونوا عامل تهدئه دون لو سونس اللي ينجموا يغاسور ليليف ما يقعدوش هكا اللي ليه ها لازمك تقرا ولد عمك راهو جايب خير منك وراهو انت كي ترقد هكا راهو ما tu vas rater على خاطر انت في السيتوياسيون هذيك راك tu fais face à un élève اللي هو يتعلم قاعد يجري في les émotions نتاعو يحاول il ne rate pas ses examens يحاول il répond aux attentes des parents en soi ou les attentes internes نتاعو هو. دونك من الافضل انه ديما البارون يوفر محيط ملائم للتلميذ باش انه يكون اليز وباش ياخذ راحته مي زيد تخليه انت دزو تعطيه البوتونسييل معناها نتاع راني انا جو سوي فيي دو توا او با امبورت لو ريزولتا اللي باش تجيبو كيما قلت انت راهو لو باك بلون انا سامي سي ان كراش تيست راهو سي با سي ان بروين راهو كان باش تغلط توا سي با لا فان دو مونت ليسونسييل ما تخرج في ال في
0: لي بروك في المسوده قبل ما تكتب على الورقه الصحيحه هذه هي المسود
3: هو سي اون سيمولاسيون محاكاه معناها للباك برينسيبال وبارمي لي فراز معناها دي ساعات يقولوهم لي بارون يسري فما اكو جمله نتاع بنتي ما رقدتش نهارتها اسكو باش تخلط انها تركز معناها راهو الفو دير اللي قلت النوم في الليل سان افيكت با لي كونيسونس اي لي ابرونتيساج اما سا رالونتي لو ريفلكس معناها التلميذ لازم ياخذ اكثر وقت باش يتفكر المعلومه. دونك هيك علاش كيما نقول ونعاودوا راهو النوم باهي ما زاد اون بون اليمونتاسيون ساعات نسمعوا زاد يقول لك ولدي قال لي انا نسيت كل شيء اسكو ضاع عليا ليكزامان راهو سي لونغواس كي بلوك لاكسي ا لا ميموار راهو الخوف هيك كي تنفيي. دونك انت خذ 2 مينوت بور فير اون ريسبيراسيون بروفوند و تبدا ديجا انت التلميذ كي يبدا الا il vérifie معناها الكوبي نتاعو يلقى لي مو كلي سيستيماتيكمون راهو باش يصير لو ديبلوكاج وباش يبدا يتفكر معناها يبدا ديبلوكي لي زانديس. وثالث حاجه اللي هي اهم حاجه يقول لك اذا انا جبت نوت خايبه في في الباك بلون معناتها سا فو دير كو سا فا امباكتي لو باك برينسيبال ابسولومون با خاطر لو باك بلون راهو كيما قلنا سي اون ايبروف دو تيست باش تجرب انت روحك تغلط توا خير ملي تغلط من بعد وتنجم تصلح وديجا عندكم اون بيريود دو ريفيزيون كامله باش تستغلوها. دونك انا نقول اللي هوني لو باك بلون سي ان ميروار يوريك وين تقف اما لازمك تعرف كيفاش تستغله باش تتعلم منه وجوستومون باش تحارب نفسك وباش تقوي سورتو معناها الكاباسيتي نتاعك بور فير فاس للبروف برينسيبال.
0: وهنا فرح انت حكيت على ايتاب مهمه برشا اللي هي لا ريفيزيون. دونك هنا الباك بلون ينجم يوريك انت بالضبط وين معناها ريفيزيون اللي وصلت لها اسكو سافا اسكو لازمك تزيد تركز على حاجات معينه. دونك هنا شنو ما احسن لي ميثود دو ريفيزيون اللي نجمو نواصلوا بهم من توا بعد الباك بلون حتى للباك برينسيبال؟
3: انا سميها اوتي تاع لاست مينيت الحق.
0: أوكي.
3: اول حاجه اون بون بلانيفيكاسيون. راهو كان ما يبداش عندك ان بلانينغ واضح افيك دي زوبجيكتيف بريسي اي معناها كما نقولها تو دو ليست كل نهار انت باش تعملها راهو سا سيغ ريان. على القليله انت كي تبدا هكيك كون تو ديكورتيك حتى من المخ نتاعك يرتاح. هو العلم راهو واضح يقول لك مش قداش تقرا اما كيفاش تقرا. فما لا بروميير تكنيك اللي هي سي التكرار المتباعد لا ريبيتيسيون اسباسي او سبيس ريبيتيشن. مثلا انك تحاول فما مراجعه المعلومه على فترات متباعده تخليك انت ما تنساهاش بسهوله. ثاني حاجه الاكتيف ريكول او الاسترجاع النشط. مثلا فعوضك القراءه السلبيه نتاع لي زانفورماسيون التلميذ يختار انه يسال روحه اسئله سريعه ويشوف روحه اسكو قاعد يريكوبيري والا لا. وهذا يحفز الروابط العصبيه للمعلومه. ثم زيد لا تكنيك دو فينمان. اذا تحب انت تتاكد اللي انت فهمت الدرس ولا كل شيء تحاول انك تفسره لصديق والا امامبر دو فامي. اذا كان انت تعثرت في التفسير سي كو فما كلكو شوز كي نفا با. وفما لا تكنيك نتاع 80 سور 20 اللي هي لا تكنيك دو باريتو ماعرفش كي الناس تعرفها اللي راهو التركيز على 20% من معلومات في الكور يحصل لك 80% من النتيجه. داكوغ. دونك لازمك انت في الكور تو اسي دو روتينير لي نوسيون برينسيبال مفاهيم الاساسيه والقواعد الكبرى عوض الغرق في التفاصيل الثانويه. معناها انت معناها ديزون لو باك كامل باش يجيك على 20 و 30%. حاول انتم فو فيريفي مثلا لي زونسيان ايبروف شوفوا لي شابيتر لي بلو ريكورون اي سورتو فما بومودورو هذيك ما نساوهاش انكم تخدموا هكا بار تشانك معناها 50 مينوت 10 مينوت سورتو لي ميز اون سيتوياسيون. انا شجع مع الاخر انك انت تختار تعمل كما نقولوا احنا ابروف مثلا نتاع مع سيونس ولا فيزيك تحسب روحك كرونومتر با دو كوريكسيون با داكسي او كور باش انت تو تيفالو اي بيان سور هذه الكل سا سو في معناها بروغريسيفمون ان شاء الله ربي ينجحكم ان شاء الله ربي يوفق.
0: اكيد الباك بلون هو اول ايتاب صحيح ولكن الايتاب اللي تنجم تمنعنا من بعد الايتاب اللي تنجم تخلينا نفهموا برشا حاجات. هذاك علاش من المهم انه نحكيوا على الموضوع هذا. داير لا فيديو كامله تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. شكرا ليك الاخصائيه النفسيه عفرحة برمقيس اللي كنت بحذينا اليوم. اكيد نحن موعد الصحة النفسية في بنة لفام من الاثنين للخميس مع الاحداش غير بوع متاع الليل. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل الليل لكن جيكم توت سويت خولة الكعبي في الاخبار.

0: موزيك راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن في بلاغ أنه أصبح بإمكان التلاميذ المسجلين بالسنة التاسعة أساسي تقني والذين سينهون السنة الدراسية الحالية بنجاح الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي وفقا لجملة من الشروط حسب بلاغ صادر عن الوزارة. حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس تقول إن الاحتلال الصهيوني قد شن ضربات جوية على قطاع غزة استهدفت نجل كبير مفوضي الحركة وأصابته بجروح خطيرة، وأسفرت كذلك عن استشهاد 5 على الأقل. وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تؤكد أن البلاد غير ملتزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية. مسؤول أمريكي يفيد لوكالة رويترز بأن سلاح الجو الأمريكي يهدف لتسليم طائرة بوينغ 747 المهداة من دولة قطر إلى الرئاسة في 4 شهر جوان القادم لتنضم إلى أسطول طائرات الرئيس ترامب في الوقت المناسب مع الاحتفال بالذكرى السنوية 250 لتأسيس البلاد. وتسلم البيت الأبيض الطائرة الفاخرة من دولة قطر في 2025 وطلب من القوات الجوية تحديثها سريعا حتى تتوافق مع المعايير الرئاسية من خلال إدخال تعزيزات أمنية وتطوير الاتصالات لمنع التجسس وتزويدها بالقدرة على درء خطر الصواريخ القادمة. الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت بالإجماع على مشروع قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان فترة الاستعمار، وذلك في تصويت أخير قبل إقرار نهائي في مجلس الشيوخ لهذا النص المنتظر بشدة في إفريقيا. ويراد لهذا القانون أن يكون يدا ممدودة إلى الدول التي كانت مستعمرات فرنسية سابقة، إذ يسهل خروج مقتنيات فرنسية تم الاستحواذ عليها بشكل غير مشروع عندما يطالب بها بلد المنشأ. ليبيا تطالب بتعويض قدره 10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين في قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته لانتخابات 2007 الرئاسية والتي تنظر فيها راهنا محكمة الاستئناف. ومحامية السلطات الليبية تطلب من محكمة الاستئناف أن تقرر منح طرابلس تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشعب الليبي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم الجمعة 9 للنصف الليل يسري جديدي سيليكون طرب.

0: صباح فخري العزوبية من سيليكسيون الترابيات كالعادة في بنت الفام من 11:30 اللي تلقاو أحسن الموزيكا، الموزيكا اللي ترجعكم لسنوات طويلة التالي، برشا نوستالجي برشا فيلينك محليه. انتم ما عليكم كنت تتبعوا الموزيكا اللي مازالت متواصلة.
1: Gold Music All the best music
0: الموسيقى لايف من أحسن الميلودي من أحسن المغنين كي يقعدوا قدام الجمهور متاعهم. ما تنجم كان تخرج فيرسيون عمرك ما كنتش تسمع منها فنين. بعد شوية أديل Rolling in Deep, Tina Turner What's Love Got to Do with It, لكن نبدأ بستينج Englishman in New York.

sing along.

0: pour que tu m'aimes encore à la Mosaïque FM, Feel Good Music.
1: بنت FM.
0: الموسيقى ما زالت متواصلة. Une collaboration à l'Arkikan, Hababa, Chaminet Zouz, Agiel, في مصر. ما بين كايروكي وأنغام. كي يتلموا زوز مع بعضهم, أكيد نتحصلوا على أحلى.

فضل الشاكر يارا خدني معك تخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكامل الفريق دالي في الاخراج، وسيم في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندار. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت في 3 سوايع من بنت لفين. تلقاو احسن الموسيقى، الربح والكاش، وبطبيعه الحال لابونيمور. بعد شويه تلقاو خوله الكعبي في الاخبار، لكن قبلها كالعاده نختموا بالموسيقى. هي ارتيست اثرت على الموسيقى في العالم الكل ونعرفوها باسم لا ديفا او بيانو. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع سيزاريا ايفورا سودات. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال ساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. وإيران تقول إنها تراجع مقترح سلام أمريكي وستنقل ردها قريبا عبر باكستان التي استضافت محادثات السلام الوحيدة خلال الحرب. ومصادر تقول لوكالة رويترز إن المقترح سينهي الحرب رسميا، بينما سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون تسوية. مجموعة شحن فرنسية تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة. وزارة الخارجية الروسية تقول إنها حذرت البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة في حال شنت موسكو هجوما واسع النطاق، ردا على أي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 من شهر مايو. السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا الفتاكس تصل إلى جزيرة إسبانية في غضون 3 أيام على أن تبدأ عملية إجلاء الركاب اعتبارا من 11 من شهر مايو بحسب ما أعلنت إسبانيا. وأثار مصير السفينة قلقا دوليا بعد وفاة 3 أشخاص كانوا على متنها، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد شدد على أن الوضع لا يمكن مقارنته بجائحة كوفيد. السلطات الصحية البريطانية تقول إنها نصحت شخصين بالالتزام بالعزل الذاتي بعد عودتهما إلى بريطانيا من السفينة السياحية الفاخرة التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا، وهو مرض نادر لكنه يمكن أن يسبب الوفاة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

No.

DJ Maru Vibrations. Mosaic FM. الأولى في تونس. Mosaic FM. Top matin. The morning top.